0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية لكم فيما كنتوا تسمعوا في ديونا فام. مرحبا في الحلقة الجديدة من برنامج ويكاند على الكيف، كما عودناكم كل سبت وحد من 6 متاع الصباح حتى ال 11، 5 ساعات من البث المباشر. النسق متاعنا يكون تصاعدي، ساعتنا الأولانية نسمع فيها برشا موسيقى صباحية، نكملوا نحلوا عويناتنا مع بعضنا، نكملوا نشربوا قهوتنا مع بعضنا، نعطيكم ميتيو زيدا بعد باش نعرفوا شنو باش يكون حوالي الطقس بالنسبه لليوم، وندخلوا في الاخبار فقرات نتاعنا لكتو في اسبوع بيبوزيتيف، مختلف المواضيع اللي تهم الشان الوطني العربي والعالمي مباشره بعد اخبار السبعه نتاع الصباح. فرحانه برشا انه ترافقني هذا الصباح وزير الطاقه الايجابيه بامتياز المخرجه ناديه بالحاج. هلو ندوشه. دونك كيما العاده باش نبداو بالفيروسيات، من بعد نجيكم في حدود 6:30 تقريبا نعطيكم الميتيو احوال الطقس، وبعد نسمعوا العندلي بالاسمر عبد الحليم حافظ. خليكم معنا.

0: صبحية سبت وحد على راديو ديوان فام، ما يبعد حتى حد.
1: فيروز غنت لنا رجعت للشتوية وميسيلش بصراحة، معني حتى لو كان شوية فيضانات شوية مياه متراكمة شوية سيول شوية برشة، أما المطر ديما مطر خير، يا ربي إن شاء الله غيث نافع لينا والبلادنا. نعطيكم فكرة على طقس اليوم كيفاش باش يكون.
2: طقس اليوم
1: يتميز طقس الأحد 20 سبتمبر 2016 بأمطار مؤقتة رعدية بأغلب المناطق، وتكون أحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية وجهة الساحل وبالجنوب الشرقي، مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الحرارة في تراجع طفيف، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية.
2: طقس اليوم
1: خليكم معنا في المتابعة، مكملين معكم في ويكند على الكيف حتى للحداش. وقيت باش نسمع العندلي بالأسمر، عبد الحليم حافظ باش يغني لنا ابقى افتكرني.

0: الدنيا حظوظ. الحمل
1: شد الدار وارتاح، الطقس مش متاع خارجة، استغل النهار باش تتفرج في فيلم ولا تعمل كويس تاي دافي وتبعد على العصبية.
0: الثور
1: جوك هو الماكلة والراحة، شرايك انت تعمل صحيفة لبليبي ولا حاجة دافية واستمتع بالهدوء والدفي في الدار بعيد حتى على الشارع.
0: الجوزاء
1: الصيفة اللي ما تحبوش ووفاء وارتاح زادة، فرصة تبروفيتي وتحوس وتعيش الأجواء وتستمتع بالطقس اللي تحبه.
0: السرطان
1: الجو العائلي هو الكل، المطر تقرب لقلوب، اعمل جلسة عائلية مع قهيوة كويس تاي منعنا وشاركهم الحكايات.
0: الأسد
1: نقص من الخروج وخليه نهير فيلم مزيان مناسب للأجواء واستغل النهار باش تخطط لجمعتك الجاية.
0: العذراء
1: وقاية نظافة ونظام، نظم دارك ورتبها ولا نظم أوراقك وأفكارك والطقس ديجا يساعدك على التركيز والهدوء.
0: الميزان
1: خلي اليوم نهير الهداوة والسلام، ابعد عن المشاكل والقلق، اسمع شوية موزيكا هادية ولا قرأ كتاب وخلي بلاصة لكل حاجة عميقة وفيها إحساس.
0: العقرب
1: المطر اللي ريتها هالفترة تعطيك إلهام كبير، ابعد على الناس شوية، فكر في خطواتك الجاية وركز على عالمك الخاص.
0: القوس
1: انت عاد تصنع جوك مهما كان الطقس، صحيح تحب الخروج والسفر وباهي تبروفيتي، أما سلامتك وحمايتك ديما أهم وخير. ملا واحدة واحدة.
0: الجدي
1: استراحة محارب، أجل كل شيء وعيش روحك، عائلتك وشريك حياتك مستحقينك، خلي ملا كل شيء في وقته.
0: الدلو
1: حلو قيد من العام ديما يخليك تخرج بفكار جديدة مزيانة وسمحة، ما لقعد في تركينة هادية وخرج الإبداع اللي فيك.
0: الحوت
1: الجو هذا يحرك فيك برشا عاطفة وحنين، المهم لا تقول لك تئب تغيير الفصول ولا ويلو، سبق ديما الفرحة واغزر للنعم اللي دايرة بيك وقول ديما الحمد لله يا ربي.
0: الدنيا حظوظ. Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

دبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديو ترند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز السابعة صباحا ديوان فم صباح الخير. وزارة التجهيز والإسكان تفيد بغلق طريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس وميغرين تحت قنطرة سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه ميغرين، وذلك اليوم الأحد وغدا الاثنين بداية من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الرابعة صباحا، وذلك في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد واحد. والوزارة تفيد بأنه بإمكان القادمين من وسط العاصمة والقاصدين ميغرين المرور عبر شارع المنصف باي ثم قنطرة باب عليوة في الطريق الوطنية رقم واحد أو عبر جسر سانغوبان في اتجاه المروج ثم استعمال محول بير القصعة في اتجاه رادس ثم المرور بالطريق الوطنية رقم واحد، داعية مستعمل الطريق إلى التزام الحذر واحترام الإشارات المرورية المركزة في الغرب. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موافقة 26 و2000 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، أي بزيادة بلغت 43.7% وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. ووفق البيانات ذاتها فقد تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مفسرا هذا التطور بارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات. وارتفعت الصادرات بنسبة 20.7% لتنتقل من 5 مليارات دينار في موافقة 25 و2000 إلى 6 مليارات دينار مع نهاية أوت 26 و2000، ويعود ذلك بالخصوص لارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 39.5%. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد في افتتاح المؤتمر الوطني السابع للجمعية التونسية للطب النفسي للأورام أمس أهمية الإنصات إلى مخاوف المريض ومرافقة عائلته إلى جانب العلاج بما يحفظ كرامته ويعزز الثقة بينه وبين الفريق المعالج. ويبحث المؤتمر وفق بلاغ لوزارة الصحة سبل تعزيز الدعم النفسي ضمن مسار التكافل بالسرطان وتطوير التعاون بين فرق علاج الأورام ومختصي الصحة النفسية لمساندة المرضى وذويهم منذ تشخيص وخلال مختلف مراحل العلاج. المؤرخ عبد الحميد لرقش يعلن عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو، موضحا أن 4 بلدان من بينها تونس قدمت ملفات لترشيح ابن خلدون ومؤلفاته للإدراج ضمن هذا السجل، وهي الجزائر وتركيا ومصر. وفي الشأن الدولي، التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وفي وقت سابق من السبت أعلن الحوثيون في اليمن أنهم هاجموا أهدافا حساسة في الرياض واستهدفوا شركة أرامكو النفطية في ينبع على ساحل البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية واشتعال خزان وقود قرب مطار الرياض. رئيس بلدية موسكو ينادد بهجوم وصفه بغير المسبوق شنته أوكرانيا على روسيا باستخدام أكثر من 1600 مسيرة، متهما كييف بالسعي إلى إثارة القلق حول الانتخابات التشريعية. السفارة الأمريكية في العراق تحذر من احتمالية حدوث تصعيد غير متوقع نظرا للتوترات في الشرق الأوسط، داعية المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ويكاند على الكيف، ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11
3: غدا. تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بسفارة تونس بفرسوفيا. مشروع الكهرباء العملاق تونس إيطاليا يدخل منعطف مفاجئ، ما هي التفاصيل؟ تونس تستعد لمنع عدد من تجهيزات التبريد ابتداء من 2027. عدو الصيادين الذي أصبح مصدر رزقهم، ماذا تعرفون عن قصة سرطان البحر الأزرق في تونس؟ هروب الرياضيين التونسيين، الخوف من حاضر تعيس ومستقبل غامض. المسافرون والتجار يعيشون حالة إذلال بالمعبر الحدودي راس جدير، ما الحكاية؟ كيف تستعد أوروبا لاحتمال اندلاع حرب؟ ترامب يقطع عطلته فجأة وواشنطن تحذر رعاياها في الشرق الأوسط. ترامب يعلن إنشاء قوة للذكاء الاصطناعي للحفاظ على التفوق العالمي. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم في ساعتنا الثانية من برنامج ويكاند على الكيف. باش ندخلوا في الأخبار، ذوما أبرز العناوين اللي باش قدمهم لكم في فقرة لكسيو في أسبوع بعد شوية. تحية لكامل الفريق اللي معنا هذا الصباح. في الإخراج، وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز نادية بالحاجة. نحب تصفيقة كبيرة كبيرة كبيرة على أمونة إيمان الشابي اللي معنا في الإخراج الرقمي اليوم، يمكن عندها عام ما خدمتش معنا.
4: عنا برشا
3: محرومين منها. مرحبا، نورتنا يا إيمان. وعلى مستوى الأعداد الصحفية اللامعة والمتميزة وحيدة قادر، وإلى جنبي نوتخ كرونيكوز مدام أميل. صباح الخير.
4: صباح الورد، صباح النور، صباحكم عز النهارات إن شاء الله يا ربي. نهاير محلاه، انا نحب صباح كنقوم نشرب قهوتي صدقني في الفيراندا لبرا، لكن نسمه البارد
3: البرود واخيرا
4: نسمه البارد محلاها محلاها، تحس روحك تتلذذ القهوه نتاعك. دونك ربي ان شاء الله يرزقنا بالامطار، برشا امطار البارح صبت في برشا بلايص،
3: ان شاء الله غايفني،
4: ان شاء الله
3: رغم كل شيء مثالش ما المهم مطره وخلي الارض تروى وخلي يجينا شويه ماء معناها واكهو، هذه اهم حاجه. تحيه لكم انتم بالطبيعه اللي تسمعوا فينا واللي تبعوا فينا في الغاديو ولا على شين يوتيوب متاعنا ديوانا فيم لايف، على موقع ديوانا فيم بوان نيت، ولا على باش فيسبوك متاعنا. أهلا وسهلا بكم ورحبا بكل تعليقاتكم والتفاعلات متاعكم. كيما عودناكم نبدأ بالأخبار، ساعة هذه فيها برشا أخبار اللي تهم الشأن المحلي الوطني وأيضا العربي والعالمي، ولكن قبل ذي كل باش نمشيو لبعض الأخبار الإيجابية في فقرة بي positive. Alors هو كان بحذينا، كان ضيف لهنا في ديونا فيم معانا وحكينا برشا عليه ككفاءة تونسية. الحقيقة فرحت برشا البارح كي شفت الخبر وأنه اسمه موجود في فوربس ميدل إيست. دونك نحكي على مدير عام مجموعة الشارقة أحمد بن زيد اللي يتحصل على العديد من التكريمات الحقيقة على مستوى قطاع الضيافة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هو اسمه أحمد بن زيد، مراو تونسي. دونك حصل أحمد بن زيد مدير عام مجموعة الشارقة كما قلنا على عديد التكريمات، وكان ضيف بحضينا لهنا. دونك خلينا نذكره أوتوليي ميدل إيست 2024-2026، وهو في التوب 5 بالنسبة لليانج جي ام وورد الأقل من 40 سنة على مستوى الميدل إيست ونورث أفريكا زيدا، وتم إدراجه في جي أم باور ليست لسنة 2026 لجوائز هوسبيتاليتي أوردز، تقديرا للتميز القيادي والأداء التشغيلي في قطاع الضيافة. وأخيرا الحدث المهم هذا الأسبوع، دونك حظي أحمد بن زيد بالتكريم بالتواجد عنا لفيش وحيدة ضمن فوربس ميدل إيست توب 100 ترافل اند توريزم ليدرز 2026، قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة السياحة والسفر، تضم 100 قائد اللي توليوا إدارة أكبر شركات الطيران والمطارات والمجموعات الفندقية والوجهات وخدمات السفر في الشرق الأوسط عبر القطاعين العام والخاص، ويتصدر قطاع الفنادق والمنتجعات القائمة ب50 مشاركة ما يعادل نصف الأسماء المدرجة. الحقيقة نفرح برشا كي نلقى تونسي كفاءة تونسية يكون في هذه القائمة. نقول له ألف ألف مبروك، شرفت بلادك حتى لو كان هو يشتغل في شركة عربية أخرى، ولكن أنت تونسي وبالتالي مهما يكون المجال اللي قاعد تخدم فيه راك ترفع في علم تونس ككفاءة تونسية متخرجة من المدرسة التونسية. أمي
4: أنا نتذكر وقت اللي جاب حذينا مقابلني بالضبط في البلاصة هذيك، الانتوزياسم اللي كان فيه والطموح والمحبة متاع الخدمة والأفكار الجديدة يا عفاف، وأنه كي يحكي
3: واقترح برش حاجات على مستوى السياحة في تونس اللي نجموا نعملوها زيدا.
4: بالضبط هذا هو حكي على السياحة في تونس، وقال أنه المشكلة مش في الإمكانيات المادية، المشكلة في إعادة التفكير في السياحة التونسية، كيفاش نجم تكون وكيفاش نجموا لنفسه كل المجالات في السياحة التونسية. ألف مبروك كفاءة تونسية، تشرف تونس ومحلها من التوانسة.
3: ألف ألف مبروك أحمد بن زيد، وإن شاء الله بمزيد من النجاحات لك ولكل تونسي موجود في أي بلاد في العالم، وصحة لهم يعني دول أوروبية وأيضا دول خليجية كما الإمارات اللي فيها العديد من الكفاءات التونسية.
4: نقعدوا في النجاحات التونسية، نقعدوا في نجاحات الشباب الآن، باش نحكيوا على مجموعة من الشباب. شباب أصغر شوية ذوما من جندوبة، ذوما معناها أقل من 20 سنة. من جندوبة مثلوا تونس في الملتقى الدولي للبرمجيات والروبوتيك في الصين وفازوا بالمرتبة الأولى. تصور أنت المرتبة الأولى لتوانسة جايين من جندوبة يفوزوا في الصين. برافو. على أكثر من 150 دولة. برافو. يكون المرتبة الأولى لتونس، يستاهلوا أن نسميهم بالواحد. أيه. بالواحد عزيز ربيع العباسي، صخر منير السلامي، ميسى لطفي المحسني، والتأطير الأستاذ محمد أمين حاجي. برافو ليهم، برافو لشباب التونسي. أي محلها، مظومة رام مهندسي المستقبل، رام مهندسي المستقبل، مظومة باش نلقاهم في الإنسات، باش
3: نلقاهم في تونس.
4: يعني قلت كي يقرأوا باش نلقاهم في الإنسات، باش نلقاهم في الليزي، باش نلقاهم في ربما في العديد من المؤسسات، مؤسسات البرمجة ومؤسسات الإعلامية في تونس. إن شاء الله بعدها يقعدوا في تونس ويخدموا في تونس ويكونوا في تونس ويكونوا يعطيوا الإفادة لتونس، مش أنهم يكونوا مشاريع للهجرة.
3: بالضبط، وخاصة وأنه إحنا توا معني حكينا في الموضوع هذا، وفما بعض المساعي في هذا الإطار، وأنه باش نزيدوا نطوروا العمل متاعنا في كل ما هو ذكاء اصطناعي. شفنا المؤتمر الأخرين اللي تعمل في تونس، شفنا المشاركات التونسية، دونك إن شاء الله وإحنا عنا الكفاءات اللي هي في العالم أجمع، رام توينسا مصلي عني بي يخدموا de vraies compétences. Donc inchallah le fada يتوفر لهم في تونس باش ينجموا يدعمونا في هذا المشروع وتخلط تونس وانها تكون موجوده في هذا الحقل اللي هو توا المقياس نتاع الدول ونجاح الدول وتطور الدول. فوالا كانت هذه بي بوزيتيف. بي بوزيتيف. قبل ما نمشيوا للاكتو في أسبوع، نعطيكم هذا البلاغ من وزارة الداخلية اللي فيه توصيات دونك في علاقة بتقلبات الجوية المنتظرة. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى الالتزام بجملة من التوصيات. قدمت وزارة الداخلية في بلاغ ليها البارح السبت 19 سبتمبر جملة من التوصيات إلى المواطنين في إطار الحرص على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة واللي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار، وهذا ينجم يؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. ودعت الوزارة المواطنين إلى العمل بالتوصيات التالية: توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار، الالتزام بقواعد الجولين وخاصة استعمال الأضواء، أضواء الضبيب والأضواء الرفيفة، وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلين بصفة عامة. وأكدت الوزارة وأنها تضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق. دونك للضرورة نذكركم بالأرقام هذوما: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. هذه الأرقام اللي على ذمتكم حطتها وزارة الداخلية. يلا نذكركم بالعناوين متاعنا غدا: تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بسفارة تونس
4: بفارسوفيا.
3: حبتش. مشروع الكهرباء العملاق تونس إيطاليا يدخل منعطف مفاجئ. ما هي التفاصيل؟ تونس تستعد لمنع عدد من تجهيزات التبريد ابتداء من 2000

0: حفاظ على التفوق العالمي. فاصل صغير وندخل مباشرة في لكتو في أسبوع.
1: كل صبحية سبت وحد على غاديو ديوان فام، ما يبعد حتى حد. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية. كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي. كل حد من نص نهار الماضي ساعتين، كولتور، فن، أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: يلا ننطلقوا في الريكاب لاكتو في اسبوع.
2: لاكتو في اسبوع.
1: نبدأ بالعنوان الأول نقرأه على موقع الصباح. غدا تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بسفارة تونس بفارسوفي. قلتها بالفصي مش منعوش نقول فيها. أعلنت سفارة تونس بفارسوفي عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالمصلحة القنصلية، وهذا في إطار سعي البعثة المتواصل إلى تطوير تحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة لفائدة التونسيين المقيمين بكل من بلو ليتوانيا أوكرانيا وغيرها. وذكرت السفارة في بلاغ ليها أنه القسم القنصلي باش ينطلق في إنجاز جوازات السفر بداية من يوم 21 سبتمبر، وأضاف إلى أنه تفعيل هذه الآلية قد تم بالتعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الداخلية، وبينت أنه الإجراء الجديد هذا باش يساهم في تقليص الأجل وتيسير الحصول على جواز السفر، وهذا وفقا للترتيب والإجراءات القانونية الجاري بها العمل. ويذكر وأن وزارة الداخلية تواصل بالتنسيق مع وزارة الخارجية تعميم وحدات لإنتاج وأصدار هذه الجوازات في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، إضافة إلى تركيز وحدات متنقلة كما وحدات على متن سفينتي تانيت وكارتاج انطلقت في جوان 2025، ووحدات بعدة سفارات في العالم كما في طوكيو بكين وبلغراد خلال عام 2025-2026. المهم وأنه جواز السفر يحضر فيسا، خطر أحيانا مش كما واحد في تونس كما البربة حتى في تونس ساعات، ولكن يكون عنده التزامات مهنية ما عندهش برشا وقت باش يستنى، فمهم وأنه تكون الخدمة هذه سريعة.
3: مهم برشا عفاف وضرورية، وإن شاء الله تتعمم على جميع القنصليات باش التوانسة يبدأوا مرتاحين ونجموا يخرجوا الباسبور نتاعهم في أقرب معناها في أجل قصيرة برشا، على خاطر نعرف برشا عباد يعفاف اللي باش يبدل الباسبور ياخو معناها كونجي نهار الأول باش يمشي يصب الأوراق نتاعه ونهار آخر باش يعاود يتحصل عليه. دونك سي بيان
1: هو حسب راهو حسب معلوماتي أنا حسب القنصلية وحسب السفارة وحسب البلاصة، فما بلايص في 24 ساعة ياخدوا معناها وما أسرع من اللي أنه أنت باش تمشي تبدل الباسبور نتاعك في تونس أحيانا، وفما بلايص لا زاد. دونك هوني السؤال المطروح هو على الباسبور بيومتريك.
3: وي.
1: على خاطر توا راهو في المطارات العالم الكل ولا موجود الباسبور البيومتري، واحنا بدينا وبدينا نحكيه في بالي وقتها حتى عمليه وما لقيناش شكون يجاوبنا عليه الموضوع الوحيد. نحاولوا السنه عندنا ديجا ايميل باعثين ومن عمليه ولا الحق نتاع ربي ما جاوبونيش، دونك نزيدوا نحاولوا السنه معناها يعطيوناش المعلومه على خاطر باش تولي مستعجله. ما انا نخاف لا يجي نهار نلقاو روحنا بعض المطارات ماش نجموا ندخلوا لها يقول لك انا نستقبل كان الباسبور بيومتريك، فمعني نخاف لا نوصلوا للمرحله هذيك. دونك وين وصلنا في هذا ان شاء الله نحاولوا باش نعرفوا في الايام القادمه. امل باش تحكي لنا على مشروع الكهرباء العملاق اللي ما بين تونس وايطاليا، يبدو انه يدخل في منعطف مفاجئ
3: وجديد المشروع هذا يحكينا عليه برشا عمناه والعفاف وقبلها. دونك مشروع واعد بأتم معنى الكلمة. العنوان هذا نقرأوه والمقال نقرأوه في تونسي تلغراف اللي يقول في الوقت اللي خصت فيه شركة زيرو نهار 18 سبتمبر 2026 اجتماع لعرض النتائج النهائية

0: لمسار المشاورات حول مشروع تي لينك ظهرت في اليوم الموالي تعديلات جديدة. شنية التعديلات هذه؟ المشروع هو يفترض أن ينقل إلى إيطاليا كهرباء متجددة تنتج في المناطق الصحراوية التونسية بقدرة 2 ميجاوات. من المفترض أن ندخل في مرحلة جديدة بعد إعادة شركة تيرنا المشغلة لشبكة نقل الكهرباء الإيطالية تحديد شروط الرابط الجديد.
1: أيوة عطينا هالشروط.
0: حسب التغطية الإيطالية المنشورة في 19 سبتمبر وجهت تيرنا في 13 سبتمبر بلاغ اختار جديد إعادة بموجبه تحديد مواصفات الرابط، وهو ما استدعى إعادة فتح النقاش مع المناطق البلدية، ولذلك طلبت زيرو من وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية تمديد المشاورات بنحو 45 يوم. التغيير يتعلق بتغيير الكابل البحري مش يتبدل، وإن ما يتعلقش حقا عفوا بتغيير الكابل البحري وحده، وإنما بقلب عملية إدخال الكهرباء القادمة من تونس إلى الشبكة الإيطالية. يتضمن الحل الجديد الاستفادة من خطين كهربائيين موجودين أصلا بجهد 380 كيلو فولت يربطان بين منطقة تور ديل سيلا في بيومينو بمحطة سوفيترو، وهما خطان خارج الخدمة حاليا. معناها يحبوا يدخلوا زوز خطوط جديدة ما همش موجودين في المشروع، دونك يحبوا يدخلوا الخطوط هذه
1: توسعة معناها لهذا المشروع،
0: توسعة لهذا المشروع. هل أنه الاتفاق من الأول ما صارش بينصير على هذه القاعدة هذه؟ هل أنه إيطاليا لقات أنه الحاجيات نتاعها أكبر من الاتفاق الأول؟ وكيفاش بستفاد تونس من التوسعة هذه إذا كان تم؟ أحنا شنو الاستفادة نتاعنا؟ هل أنه باش ناخذوا فلوس؟ هل أنه باش يكون الكهرباء
1: تفائل ليها؟ كنحس في تشنج على التشنج اما حاجه جديده ماني وظاهره وانا باش تكون في افاده
0: ان شاء الله. ماني
1: ما تتحيرش
0: ولا تحيرت ولا
1: لا بالعكس، ماني ما تنجمش تكون من حاجه اخرى
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: نجمش. عموما اكيد موضوع كما هذا راه محمود تجيب لنا الصحيح ان شاء الله انطلاقا من الاسبوع القادم، ونرجع لانه يتبع في المشروع من قبل الانطلاق امتاعو. سينو صديقنا حسام الشريف اللي تبع فينا من كندا حبيب برشا برشا يقول لي وانه خذي الباسبور نتاعو في موريال في ساعه.
0: برافو،
1: فوالا دونك حاجه ممتازه. تحيه لقنصليه تونس في موريال على النجاعه وعلى العمل، وهكا نحبوا الخدمات لفائده جاليتنا التونسيه المقيمه بالخارج. نعرفوا انه فما برشا فراغ على المستوى التمثيليات الدبلوماسيه التونسيه في عديد الدول في العالم، ولكن كي ناس تخدم خدمتها ما نجمو كان نشكرهم في انتظار ملء الفراغات. يلا نمشيو للعنوان الموالي. تونس تستعد لمنع عدد من تجهيزات التبريد ابتداء من 2027. نقرأ العنوان هذا على موقع الجوهرة FM. هذه جاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأوزون أميل. دونك تونس تعمل على تعزيز الاستراتيجية نتاعها للتخلص من الغازات المسبة للاحتباس الحراري واللي تكون ناتجة عن نشاط قطاع التبريد في برشا قطاعات. دونك هذه في قطاع التبريد عنا برشا قرارات يزبنا ناخذهم من نوع هذية. دونك بدينا بقطاع التبريد، احنا في اتجاه حظر توريد او تصنيع عدة اصناف من التجهيزات اللي تخدم بمركبات الليدروفلور كربون HFC اعتبارا من غرة جانفي 2027. دونك مشروع المرسوم ينص على حظر التصنيع المحلي وتوريد تجهيزات التكييف المنزلية المنفصلة سبليت اللي تخدم بغاز التبريد R410A فضلا عن موزعات المياه المبردة وثلاجات التجميد المنزلية الكونجيلاتور والثلاجات بصفة عامة اللي تعتمد في التشغيل متاعها على HFC حسب وثيقة دونك تم نشرها كما قلنا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون. وبش يعتمد الانتاج الوطني لأجهزة التكييف المنزلية المنفصلة حصريا على ثنائي فلور الميتان R32 ابتداء من سنة 2027. دونك الفلور ميتان R32 هذية يعتبر ناجع وإيكولوجي، وهو جيل حديث من وسائط التبريد المستخدم في أجهزة التكييف.
0: كاون بدلوا الكليماتيزور نتاعنا ومبدلوا الفريجيدير.
1: بو توريتا اذا قال لك تاخذ الدوله قرار كيما هذايا هذا بالنسبه للقطاعات المنظمه، ولكن احنا عندنا مشكله كبيره في القطاع الموازي والتهريب في كل ما هو الكتروميناجي بصفه عامه. دونك باش يولي برشا كونترول ابار لا كونتر بوند زيده في علاقه بالنوعيه نتاع هذوما التجهيزات.
0: حاجه اخرى عفاف راهو صحيح احنا ولينا الكليماتيزور بشكل كبير موجود في الدار ونستعملوه وما نجموش نعيشوا من غيره، ولكن هذاك عنده مضره كبيره برشا برشا
1: على الصحه، حتى على البيئه وعلى الصحه من نجموش
0: وعلى الصحه داير تحس روحك نخدموه. تقوم الصباح وقت اللي ترقد الكليماتيزور يمشي تقوم مهسسه معناها ماكش اللي كان في اون فورم، فهمت؟ ما تعداو للخبر.
1: باش تحكي لنا على سرطان البحر الازرق في تونس اللي هو هذايا كان عدو للصيادين هكا ولا؟
0: كان عدو للصيادين
1: ولا مصدر رزق؟
0: ولا مصدر رزق، هذايا نقراوه كذلك في تونسيه تلغراف. قال لك اللي لم يكن وصول سرطان البحر الازرق الى المياه التونسيه خبرا سارا للصيادين وقت اللي ظهر عام 1993، كان اشكال كبير برشا بالنسبه الصيادين. هذا النوع الغازي تسبب مع مرور السنوات في أضرار كبيرة للمعدات متاع الصيادين، ولكن تونس عملت شيء آخر مختلف، وأنها من الإشكال والمشكلة هذه عملت حلول، حولت المشكلة البيئية إلى فرصة اقتصادية. واليوم أصبح سرطان البحر الأزرق موردا هاما لعدد من الصيادين والعاملين في القطاع، وظهرت حوله سوق وأدوات صيد متخصصة ومهن جديدة. أنا السؤال متاعي به برشا أنه تولي فما مهن جديدة، به برشا أنه يكون فما مورد رزق، ولكن هل أنه مورد الرزق هذايا الجديد يوفر حماية اجتماعية لمن يعتمدون عليه؟ ينجم أنه يتواصل كما مثلا صيد يصطاد الحوت في البحر، ينجم يكون عنده متواصلة. هل أنه السرطان هذايا مش يقعد موجود ويوفر الحماية الاجتماعية بالنسبة للصيادين؟
1: تخي بيان تكسحة أميل، باش نمشيو للعنوان الموالي نقرأ على موقع الجزيرة نيت. هذا العنوان الحقيقة اللي يوجع، وحكينا احنا أكثر مرة من مرة في هذية هروب الرياضيين التونسيين، الخوف من حاضر تعيس ومستقبل غامض للأسف. نقرأ على موقع الجزيرة نيت قلتنا دونك أعتذر من الجميع، لقد كان خيار الهروب صعبا وقاسيا، لكنني أجبرت على اتخاذ هذا القرار. لا أستطيع التعايش مع وضع مالي مزر للغاية لا يضمن أدنى متطلبات العيش الكريم. بهذه العبارات تحدثت شهد جلجلي لاعبة المنتخب التونسي للمصارعة عقب فرارها من مقر بعثة الوفد التونسي المشارك مؤخرا في الألعاب المتوسطية بمدينة تورونتو الإيطالية. شهد ما كانش حالة استثنائية في المشاركة التونسية، ولكن كانت ضمن قائمة ضمن ثلاثة رياضيين أخرين اختاروا زيدة سلك الطريق المجهول والبقاء في أوروبا. مثلا محمد أمين السعيدي لاعب منتخب تونس للكرة الحديدية، هرب زيدة محمد أمين بوحجبة المنتمي لمنتخب رفع الأثقال، واختفى أيضا أحمد العبيدي لاعب منتخب الجمباز دون سابق أعلام. اللي حصل في إيطاليا ليس أمرا مستجدا، إذ تكشف بعض التقارير غير رسمية وأنه ظاهرة الهروب المفاجئ للرياضيين التونسيين أثناء التظاهرات الدولية اللي تقام أغلبها في دول أوروبية لم تتوقف منذ سنوات، وشملت حوالي طلقة دي شمال نحكيه على 300 رياضي ينتميوا لمختلف الاختصاصات الفردية. وتمثلت الحادثة الأولى في هروب 4 رياضيين في الألعاب الأولمبية عام 2000.
0: تعليقي بالحق حاجة تمرض، أنا تبعت شنو صار في إيطاليا، هبت حتى تدوينات بالحق الكلمة اللي قلتها وقتها ربي يوجهكم خير بأتمي معنى الكلمة، لأنه الوضع في تونس ما عادش يتسكت عليه، لأنه وضع مزري بالنسبة للرياضيين. الرياضيين ما يلقاوش وقت اللي تبع رياضي يقول لك أنا ما لقيتش باش ناكل ونقسم في الفطور متاعي والماكلة متاعي مع مشارك من الهند يعني باش نجم ناكل. رياضيين أخرين ما يلقاوش باش يخلصوا المدربين متاعهم، رياضيين أخرين ما يلقاش كيفاش يسافر وإلا يمشي باش يحسن،
1: ما يلقاوش حتى الزي الرياضي.
0: الزي الرياضي صارت يا عفاف الحفناوي توا 4 سنين التالي، الحفناوي ما لقاش الزي الرياضي اللي باش يطلع بيه على البوديوم، ما فماه زي رياضي خاص بالحفناوي وقتها، وكحكينا عليه وقتها حاولوا يكذبونا وقالوا لا راهو هبطنا
1: كيما العادة،
0: وانه لا لا راهو مشكلة كبيرة برشا يواجهوا فيها الرياضيين، تواجه فيها الرياضة الفردية في تونس، مشكلة وليداتنا تبارك الله عليهم عندهم طاقات وموهبة كبيرة برشا، عندهم يستحقوا فقط الرعاية، يستحقوا انه ياخذوا حقهم، حقهم راهو ذاك مش
1: مزية،
0: ماهيش مزية، راهم قاعدين يلعبوا باسم تونس وقاعدين يهزوا في الميداليات لتونس وقاعدين يرفعوا في دراب تونس، راهو هذاك حقهم. فما ناس ما مشيتش تقرا معناها في التعليم العام العمومي معناها بدلوا حتى السكسيون تاعهم ومشاو بكالوريا رياضه باش ينجموا يكونوا موجودين. انا نايبه من النواب المره اللي فاتت وقت اللي حكيت عليهم بعثت لي قالت لي راني نعاني، كانت قبل نايبة قالت لي راني نعاني مع اولادي لانهم رياضيين ولكن حبيت انهم يكملوا قرايتهم وتوجهوا، صحيح فما فيها مشكون أستاذ رياضة ولكن قالت لي فما إشكال كبير وكبير كبير برشا. فهذا الملف بصراحة يزم يتحط على الطاولة بأتم معنى الكلمة من طرف وزارة الشباب والرياضة ومن طرف اللجنة الأولمبية التونسية.
1: سيريوزمون معناها ما عادش نقفوا في البلاغات هذيك التكذيبية اللي هي زادة بلاغات مجانبة للحقيقة وللواقع الرياضي. دونك لازم قرارات ساعة في معناها العامين الأخرانيين العالي مينيموم المشاكل اللي صايرة في الرياضة حاجة من وراء الخيال،
0: صحيح،
1: ولا قرار ولا إجراء، معني ما فهمتش قاعدين مكملين هكايا شنو وين ناويين نمشيو بالقطاع الرياضي في تونس. بعد شوية بعد الفاصل باش نخرجوا من تونس وباش نحكيوا على الشأن الدولي، كيف تستعد أوروبا لاحتمال اندلاع حرب. ترامب يقطع عطلته فجأة وواشنطن تحذر رعاياها في الشرق الأوسط، وترامب يعلن إنشاء قوة للذكاء الاصطناعي للحفاظ على التفوق العالمي. نخرجوا فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.
2: كل صبحية سبت وحد على غاديو ديوان اف ام، ما يبعد حتى حد.
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

قبالك تحل الراديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غاتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

مع ديوان ترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملاك بابو العريف كل سبت وحد ابارتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشره نص الليل Come.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: كملين معكم في لاكتيو في أسبوع. بقية الأخبار اللي باش نتناولوها الآن: المسافرون والتجار يعيشون حالة إذلال بالمعبر الحدودي راس جدير، ما الحكاية؟ كيف تستعد أوروبا لاحتمال اندلاع حرب؟ ترامب يقطع عطلته فجأة وواشنطن تحذر رعاياها من في الشرق الأوسط. ترامب يعلن إنشاء قوة للذكاء الاصطناعي للحفاظ على التفوق العالمي. أمل، ما الذي يحدث على مستوى راس جدير؟
2: العنوان مستفز لأبعد الحدود، مستفز لأبعد الحدود، لأنه يتحدث على حالة إذلال بالمعبر الحدودي راس جدير. شنية الحكاية؟ العنوان العنوان هذايا نقراوه في بوابة تونس. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير لبوابة تونس أن المسافرين والتجار يعيشون حالة إذلال حقيقية بمعبر راس جدير. وأشار إلى أنه مدة الانتظار بالمعبر بالنسبة للتوانسة تفوق 3 أيام، بينما يكون مرور اللي بينا سلسا في ساعات قليلة. وأكد أنه التضييق على البضاعة المحمولة رغم أن سعرها ما يتجاوزش 400 دينار، معتبرا ذلك دلالة على مذلة حقيقية ووضع إنساني سيء للمواطن التونسي والتاجر الصغير، رغم أنه المبادلات التجارية لكبار التجار والمعامل والشركات الدولية متواصلة دون عائق من الجانبين. وأكد أن التجار والمواطنين يحتاجوا إلى تسهيلات حقيقية لاستعادة نشاطهم الاقتصادي في وقت يتمكن فيه المواطنين الليبيين من التنقل من وإلى تونس بشكل طبيعي في وقت لا يتجاوز 4 و5 ساعات.
1: علاش راس جدير كل مرة هكا؟ ساعات يمشي الفلو عادي، ومن بعد جينا فترات تقف الدنيا كلها
2: واقفة
1: ويتعطل كل شيء.
2: ولا ولكن لهنا
1: ما نجحناش الى حد الان، وانه من الطرفين، من تونس ومن ليبيا، وانه تولي العمليه ديما سلسه، ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش تعطيل، ما فما حتى شيء.
2: يبدو ان المفاوضات كأن وجدت ما نجحتش في العمليه هذه. ولكن انا زاد المعامله بالمثل يا عفاف، انه الليبيين وقت اللي يوصلوا راس جدير ويلقاو الديوانه التونسيه 3-4 ساعات تتعدى، في حين انه التونسي يقعد بأيامات باش ينجم يتعدى. دونك هذا الإشكال الكبير برشا.
1: شوف المعاملة بالمثل في أمور كما هكا، راه ما تزيد كان تعطيل وما تزيد كان تعقيد.
2: لا، المعاملة بالمثل مش خليهم هما يستناو، العكس، أنهم يسهلوا لأمورنا أحنا. أن كيفنا كيف الليبيين متعداو لباس، مش أنه باش نوصلوا احنا للدرجة متاع 3 أيام.
1: واضح. كيف تستعد أوروبا لاحتمال اندلاع حرب؟ الحقيقة برشا خبراء، برشا محللين، برشا منظرين، برشا صحفيين وأقلام كبيرة قاعدة تحكي على كسوا كتبوا تدوينات، مقالات، وإلا حتى فيديوهات وتصريحات لمواقع إخبارية حول إمكانية كبيرة لاندلاع حرب. منحبوش نقولوا حرب عالمية ولكن حرب إقليمية. عموما تقريبا العالم على صفيح ساخن، كسوا شرق الأوسط، كسوا أوروبا، كسوا يعني غير واضح. احنا اش عملنا؟ جمعنا شوية الاستعدادات متاع كل دولة أوروبية باش نفهموا، نحاولوا نفهموا شنو اللي حاصل. وانتوما اعطيونا التفاعلات متاعكم، خاصة نعرفوا انه عندنا برشا جالية تونسية مقيمة في أوروبا، في الاتحاد الأوروبي، ان بو بارتو، في فرنسا، في ألمانيا، في إيطاليا، في برشا دول موجودين. دونك التوانسة ميساج تفعلوا معنا على شان يوتيوب ولا على الباج فيسبوك. دونك شنو رايكم في هالاستعدادات هذه؟ الرقم الابرز، الاتحاد الاوروبي يوصي 450 مليون مواطن، معناها كي نجمعوا مع بعضه، بتخزين مؤن تكفي 72 ساعه من طعام، ماء، دواء ونقد. وهذه توصيه رسميه صدرت في 2025، يعني متاع 72 ساعه. فما دول رفعت سقف التجنيد، نلقاه فنلندا سن الاحتياط وصل إلى 65 عام. الهدف هو 1 مليون جندي احتياط بحلول 2031. نلقاه الدنمارك اللي دخلت في حاجة جديدة، تجنيد النساء لأول مرة، ورفع الخدمة من 4 إلى 11 شهر. من جهة أخرى نلقاو دول تجهز الدفاعات المادية. دول البلطيق مثلا قاعدة تخدم على ملاجئ وتحصينات على الحدود مع روسيا. نلقاو بولندا، بولندا عندها مشروع الدرع الشرقي وعرض استضافة أسلحة نووية للناتو. نلقاو ألمانيا، ألمانيا إحصاء ملاجئ للمترو وتسجيل الشبان زيادة كيف كيف للتجنيد، دونك ملاجئ للمترو والأقبية جمع قبو، معناها تقول أنت هذا الكل شنو هو معناها قاعدين يحضروا فيه. ودول تستعد مدنيا، نلقاو كيما السويد، السويد عملت كتيب في حال أزمة أو حرب لكل المواطنين، أصدرت لهم كتيب في ملخص. فرنسا إرشادات بقاء وتخزين
2: المواد الغذائية.
1: فوالا شنو هذا كل؟
2: نمشيو لبلاد أخرى عفاف اللي هي مش مستانسة، سويسرا.
1: سويسرا سويسرا ديجا حكينا شوية ولكن أول مرة سويسرا تعرفوها وأنها بعيدة على كل المشاحنات وهي دول دولة محايدة، دول عدم الانحياز، دولة اللي هي نجم نقوله معناها جنة ضريبية زايدة معناها، ومظهرلي ما عندهاش حتى سيرفيس ميليتير نورمالمون. دونك شنو عملت
2: سويسرا؟ سويسرا قامت قالت أمام وضعنا 3 أهداف: تعزيز الصمود، تحسين الحماية، ورفع القدرات الدفاعية. اللي هي ماهيش مستنسة سويسرا. فما عن بوليتيسيان أو سياسي فرنسي البارح خرج من اجتماع، الاجتماع اللي جمعوا مع الرئيس ماكرون هو جيوم لاكروا، قال: خرجت أنا من الاجتماع طويل مع ماكرون وأجهزة الاستخبارات، أشعر بالدوار بسبب خطورة الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط. معناها وصلنا للوضع هذه. نيويورك تايمز عفاف طرحت سؤال البارح، قالت: هل أنه دخلنا فعلا للمرحلة الحرب العالمية الثالثة؟
1: دونك هذه كل وسائل الإعلام قاعدة تحكي على حرب. نزيد نأكد أنه في فرنسا خاطر يعاودوا يسألوا التحقوا بنا توا، دونك إرشادات بقاء وتخزين طوارئ أصدتهم فرنسا. في بريطانيا عملوا إحياء لكتب الحرب الحكومية وحماية البنية التحتية وغيرها. الحقيقة احنا قمنا بملخص فقط، ولكن فما برشا إجراءات اللي خذيتها دول أوروبية في الأيامات الأخيرة هذية.
2: منذ قليل العفاف كنت نتابع في كلمة عندها ساعتين مازال كهبتها الرئيس فلاديمير بوتين. فلاديمير بوتين يقلل من هذه ربما الدوامة اللي دخلت لها الاتحاد الأوروبي واللوطان يعني في العملية هذه، ويقول أنه هي محاولة من دول الاتحاد الأوروبي للتغطية على الفشل الاقتصادي باتهام روسيا أنها ستقوم على بتقوم بحرب على
1: على أوروبا.
2: معناها هذا لا وجود له،
1: غير صحيح.
2: غير صحيح. شنو الحاجات اللي متوقعتها ولا متوقعها دول الاتحاد الأوروبي؟ أنه بش يكون فما عمليات ضرب بالطائرات المسيرة لدرون، فما عمليات سباق أتاك يعني عن طريق الأجهزة الإعلامية والرقمية للمستشفيات،
1: وحرب ذكاء اصطناعي
2: بالضبط. فما عملية سابوتاج باش تصير لسومغا معناها للغواصات في البحر، والمخابرات الأوروبية كلها تتحدث دون استثناء عن أنه روسيا استعادت أنفاسها من خلال هذه الحرب مع أوكرانيا وستكون مستعدة لحرب طويلة الأمد بداية من 2029.
1: فوالا دونك هذه ملخص. سينو ترامب اقطع العطلة نتاعو الويكاند نتاعو فجأة ورجع لواشنطن، وتحذير زيادة أمريكا تحذر رعاياها في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.
2: صفيح آخر من نار في منطقة أخرى. ترامب يقطع عطلتها فجأة وواشنطن تحذر رعاياها في الشرق الأوسط. المقال هذين نقراوه على الجزيرة نت، حيث قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع اللي كان يقضيها في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند، وعاد بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض مساء السبت قبل موعد المقرر لعودته يوم الأحد، من دون أن تقدم الإدارة متاعه أي تفسير رسمي لهذا التغيير. وأفاد وتأتي الخطوة هذه في ظل تصاعد حاد للتوترات في الشرق الأوسط بعد ما أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية أن جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن أطلقت فجر السبت صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة الرياض عقب اندلاع حريق قرب مطارها الدولي. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن جماعته نفذت الهجوم بصواريخ كروز وباليستية وطائرات مسيرة، وأن الرد السعودي استهدف صنعاء. وعلى إثر هذه التطورات رفعت وزارة الخارجية الأمريكية عبر عدد من سفاراتها في المنطقة مستوى التحذيرات الأمنية الموجهة لمواطنيها.
1: زيدا ما ننسيوش وأنه راهو حرب أعلامية بالجيز، لأنه مثلا شفنا البارح حولت البارح برشا فيديوهات اللي هما يرجعوا لي في أيامات الحرب الأولى دوب ما اندلعت في الشرق الأوسط، وقت إيران قامت بضرب عديد المنشآت والمناطق في عديد من الدول الخليج، وتم نسبها إلى أنه هذوما ضربات جديدة في المملكة العربية السعودية. وشفنا حتى فيديو متاع عبيد في مطار الرياض وأنهم العبيد دهير والمطار مضروب، ألوغ كو كي تشوف صورة تلقى وأنه الحريق هو في مكان مقابل من جهة أخرى من المطار. وحسب وكالة الأخبار الرسمية السعودية تحدثوا على حريق مقابل المطار، ما قالوش لا استهداف ولا حتى حاجة أخرى. ناخذ المعلومة من المصدر إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، يعني واحد ما يأخذ من أي بلاصة. باش نمشي للسينين عربك اللي تحدثت على موضوع هي وهو تدوينه هبطه ترامب ما يحكم معناها قاعد الجوفيرن بالريزو سوسيو زيده هو دونك على تويتر رجع زيده كيف هبط تدوينه. دونك ترامب يعلن انشاء قوه للذكاء الاصطناعي للحفاظ على التفوق العالمي. اعلن البارح انشاء فريق خاص بالذكاء الاصطناعي وانه بصدد تعيين مسؤولين رفيعي المستوى لمتابعة الملف بهدف الحفاظ على صدارة الولايات المتحدة عالميا في هذا المجال. وقال في منشور على حسابه في منصة تروث سوشيال تروث وأيضا زاد هبط على إكس، مسؤول رفيع المستوى للذكاء الاصطناعي يتمتع بذكاء عالي لضمان بقاء الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في هذه التكنولوجيا. سامحوني، وحط ثلاثة اختيارات متاع أسماء والعبيد تفوتي كيفاش شنو تحبون سميوه ولا بالحق
2: هيا
1: فوتي
2: فوتيست شكون فوتي يقول لي
1: الأسماء متاع العبيد
2: التسمية
1: باش يسميه ذكي خارق سوبريم سوبر دراشنو التسمية قال له مختاروا شنو التسمية. دونك أوضح ترامب في المنشور ليه الذكي الاصطناعي هو الثورة الصناعية القادمة أو عصر الانترنت القادم، لكنه سيكون أكبر وأكثر تأثيرا بكثير وربما يصل حجمه إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا. واعتبروا أن الولايات المتحدة تتقدم على جميع الدول الأخرى بما فيها الصين في هذا السياق، وشدد على عزمه الحفاظ على هذا الموقع، وقال لن نعيق أو نعطل نمو هذا القطاع المذل بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سنحميه وندعمه ونتابعه أثناء نموه. وتابع زيدا أعمل على إنشاء قوة للذكاء الاصطناعي على غرار القوة الفضائية التي أنشأتها في ولايتي الأولى وحققت نجاحا هائلا. وأشار إلى أن أطراف شغلت الأجندة العامة لسنوات بقضايا مثل التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وإجراءات العزل والاحتباس الحراري ومشاركة الرجال في الرياضات النسائية، متهما بالطبيعة الديمقراطيين بالسعي حاليا إلى تدمير جهود الذكاء الاصطناعي في وقت وأنه كل الخبراء وحتى القوى الاقتصادية والتقنية اللي كانت وراء صناعة وتطوير الذكاء الاصطناعي تدعو إلى تخفيف وإبطاء النمو ونسق النمو وتعطيله، يجي ترامب يقول لك عكس هذا تماما، يقولك لن نعيق ولن نعطل نمو هذا القطاع بأي شكل من الأشكال، ولكن سنحميه وندعمه أثناء نموه. ونذكر أنه مارك مثلا زوكربيرغ هو اللي من الشركات متى اللي واصلت في النمو متاحة، مش كما شركات أخرى اللي خذت القرار وأنه البوغالونتير.
2: أي هو كما قلت عفاف، خاصة في الأسابيع الأخيرة شفنا العديد من الخبراء اللي حكاوا على ربما خطر وخطورة الذكاء الاصطناعي، لأنه قاعد يتطور بشكل كبير برشا، قاعد يتطور بشكل أكبر،
1: بشكل مخيف زي ده،
2: بشكل مخيف وأكبر من اللي توقعه الإنسان، معناها بشكل كبير برشا. فقالوا ولا يزمنا معناها ننزلوا شوية على الفران، خلينا نزيدوا نفهموا ونفهموا العالم ونزيدوا نفهموا شنو العالم هذايا. ترامب راه في كل الأشياء ديما ضد، ديما ضد، سواء في المناخ كان ضد معناها المحافظة على المناخ، بالنسبة للتلقيح ومنظمة الصحة العالمية كيف كيف ينسحب منها وما عادش يعطيه فلوس لمنظمة الصحة العالمية، بالنسبة للذكاء الاصطناعي رأى أنه في تفوق أمريكا في الذكاء الاصطناعي باش تكون هي ربما الدومين، يعني تسيطر على العالم، وهذا معناها ربما نقوله حقه، ولكنه زاد عنده تخوف كبير برشا من الصين، لأنه بالنسبة للذكاء الاصطناعي شنو عنا احنا، عنا الصين
1: وعنا
2: أمريكا والصين،
1: هم زوز قوة اللي قاعدة تتنافس، وإذا كان يصير انفلات على مستوى الذكاء الاصطناعي هو جرت هالمنافسة هذه الشرسة في شكون يمتلك القوة وشكون عنده أفانس أكثر من الآخر في هذه التقنية. كنت هذه لكتو في أسبوع،
0: لكتو في أسبوع،
1: خليكم معنا في المتابعة، مكملين في ويكاند على كيف حتى للحديش، نرجعو لكم بتبيع بعد أخبار إثمانية زيادة بشيجيكم هيني بش أعطيكم آخر الأخبار الرياضية هكا ولا هاي بعد شوية، وأحنا نرجعو لكم تسجيت أبخير.

0: موجز الثامنة صباحا ديوان فم صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع التواصل نزول الأمطار اليوم، تكون مؤقتة الرعدية بأغلب المناطق وأحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية وجهة الساحل وبالجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة. والمعهد يتوقع ظهور رياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية تتقوى أثناء ظهور سحب الرعدية مع تسجيل تراجع طفيف في درجات الحرارة. وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية، وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. والداخلية تدعو إلى الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة مع التعديل من السرعة واحترام مسافة الأمان وفسح المجال للمترجلين وترك المجال مفتوحا أيضا أمام السيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. ووزارة الداخلية تؤكد وضعها كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، مبينة أنه يمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. وفي سياق متصل، نائب المجلس المحلي بسيدي سهيل من معتمدية تالا بولاية القصرين فيصل القصوري يؤكد تسرب مياه الأمطار لعدد من المنازل بالجهة بعد نزول كميات كبيرة من الأمطار في ظرف زمني وجيز، مشيرا إلى تدخل وحدات الحماية المدنية لشفط المياه. والقصوري يؤكد أن مطالب أهالي سيدي سهيل لا تتركز على الإعانات أو المساعدات، بل تقتصر على توفير بنية تحتية أساسية وتعبيد طرقات لتمكين السكان والفلاحين حين من التنقل والعمل ومواصلة نشاطهم الزراعي، وفق قوله في تصريح لديوان فم.
1: المنطقة شهدت تهاطم كميات كبيرة من الأمطار، هي نحن كمنطقة ريفية من الأرمون نفرحوا بالبشائر الخيرة ذي وبداية العام من الموسم الفلاحي، احنا غنضطر وقت نصبنا المواصلة نستقشروا بها، لكن نجت في ظرفية الأمطار في ظرف وجيز خلت قطاع الطريق عن بنية تحتية مهترئة، ما معناها ما عندناش طرقات معبدة في طقس بيسير اصلا، معناها بيقولوا عندنا بنية تحتية ولا حاجه، خلى معناها عديد المنازل خلاها الماء، دخلت مصالح الحماية المدنية مشكورة وصفقت المياه من بعض المنازل، طريقة تقطع وتشديد معناها البلاصة هذه اللي شهدت في فترة ماضية انا هزت تلميذة، عائلات معناها ضرت منازلهم ضرت، ونتمنى ان السلطات الجهوية والمحلية تدخل في الايام القادمة باش على الاقل تخفف الضرر اللي صار في المنطقة. تعاون المنطقة هذه اللي هي ما طالبين حتى شيء، نحن طالبين في سيدي سي لا يطلبوا إعانات لا يطلبوا حتى شيء، نطلبوا بنية تحتية، عباد يقول لك خويا اعطيني طريق ونخدم على روحي.
0: وفي ولاية سيدي بوزيد معتمد بير الحفي يؤكد تدخل المندوبية الجهوية للتجهيز بآلة ماسحة وبلدية المكان بآلة جرفة قصد فتح مسالك لفك عزلة سكان المعتمدية إثر سيلان وادي الهشيم بين أولاد خليفة وحسي الفريد بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في اليومين الماضيين. وفي شان دولي، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن قوات الاحتلال تنفذ سلسلة تفجيرات في بلدة مجدلزون، وذلك بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة. رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قاليباف يقول إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبي تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية، مضيفا أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع أعدائها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب، وفق ما نقلته عنه وكالة فارس الإيرانية للأنباء. وبدوره أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يؤكد جاهزية بلاده لخوض ما وصفها بالحرب الحاسمة، مشيرا إلى اختبار إيران صاروخا جديدا مضادا للسفن لاستهداف القطع البحرية الأمريكية.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور. صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور البدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. اليوم الموعد مع ثلاث مباريات من البطوله. مباراه اولى مؤجله حساب الجوله الاولى تجمع اتحاد بنقردان بنادي حمام لم في ماتش انطلاقا من الاربعاء متاع العشيه في بنقردان. تحكيم نضال الطيف وحكم الافار هو هيثم جيرات. ايضا اليوم الموعد مع زوج مباريات مؤجله من الجوله الرابعه، النادي الافريقي في رادس يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، تحكيم حمزه جعيد، وفي الفار امير العيادي، وفي طير النادي في صفاقس النادي الصفاقسي يواجه النادي البنزرتي، ماتش بإدارة الحكم حسين بن ساسي، وفي تقنية الفار السلوفيني دافيد سماتش. نذكر كل المباريات منقولة على منصة ديوان سبورت. نمشي ونحكي على آخر أخبار الميركاتو. الترجي الرياضي التونسي أعلن تعاقده رسميا البارح مع المدافع الجزائري آدم عليلات صاحب 27 عام، أمضى على عقد مع الترجي يتواصل إلى غاية جوان 2028 في صفقة انتقال حر للترجي الرياضي التونسي. نحكيو على المنتخب الوطني التونسي الأولمبي. وأنيس بوجلبان أعلن البارح على قائمة اللاعبين المدعوين لخوض غمار تصفية كأس أمم أفريقيا، المواجهة المزدوجة أمام البنين ذهابا وإيابا. في حراسة المرمى أنس الخرداني، ريان بسباس، ومعتز الحنزولي. في خط الدفاع محمد أمين علالة، أمين الياس جرولر، جوزيف طيب، عمار عبد الحق، ياسين المناع، يوسف الحرش، أنيس دوبار، ريان الرحيمي، علاء الدين الدربالي، جبريل مؤمن. أيضا نلقى وفي وسط الميدان أمان الله المحرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، محمد ريان عنان، لؤي الترايعي، ومحمد الصادق محمود. بينما في خط الهجوم موجود كل من أنس الحاج محمد، وليد ثويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وأيضا إبراهيم السويسي. نحكي على كرة اليد. البارح الجولة الثالثة لبطولة النخبة، النتائج: النجم الساحلي ينتصر 32-28 على المنزة الرياضي. أيضا البارح سبورتينج الموكنين يفوز 27-26 على نادي كرة اليد بجمال، نفس النتيجة يفوز بها نادي ساقية الزيت على جمعية الحمامات. النادي الأفريقي يعمل انتصار كبير البارح على الحساب الاتحاد الرياضي التميمي 44-29، والترجي الرياضي التونسي يفوز على مكارم المهدية 27-22. فرع كرة السلة كابر في النجم الرياضي الساحلي تعاقد مع لاعب أمريكي وآخر كرواتي، الأمريكي كريستيان هارفي صاحب 26 عام، يشغل خطة لاعب مركز واحد، كما أمضى الكرواتي متاج رادونيك صاحب 30 عام ويشغل خطة لاعب مركز خمسة. الختام بأبرز النتائج البارح في البطولات الأوروبية. نحكيو على البريمير ليج. في إنجلترا البارح أبرز المواجهات: أرسنال يتعرض إلى هزيمة مفاجئة بثلاثية نظيفة أمام برايتون، نيوكاسل ينتصر 2-1 على هول سيتي، وتوتنهام ينهزم على ميدانه أمام أستون فيلا 3-2. في الليغا في إسبانيا البارح أتلتيك بلباو يتعاد 0-0 مع ألافيش، وبرشلونة بفضل رافينيا ينتصر 3-1 على FC CV. في البوندسليغا في ألمانيا انترخت فرانكفورت 2-2 أمام فرايبور. أيضا البارح دورتموند ينتصر خارج ميدانه على شتوتغارت هدف دون مقابل. في السيري A في إيطاليا روما إنتر 2-2 مباراة القمة البارح. وفي الليغ 1 في فرنسا البارح ليون ينتصر 4-0 على نادي رين، وفريق منتصر الطالبي لوريون ينهزم أمام لومون هدفين دون مقابل، هدفين مقابل هدف واحد عفوا.
2: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فهم حكاية غرام.
4: احنا صوتكم في سفاقس
2: على 91.2 ديوان فهم.

0: القروين، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7. وكا

لك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: عاقل نص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: كل صبحية سبت وحد على غاديو ديوان فام ما يبعد حتى حد
2: مرحبا أهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في المتابعة لديوان أفام تحية لكم من الناس كل تسرب المياه إلى منازل بمنطقة سيدي سهيل بالقصرين بعد تساقط أمطار غزيرة هذا اللي باش نحكيه فيه في وقته الآن
0: في وقته
2: الأمطار فعلا غمرت عدد من المنازل بعد ما شهدت منطقة سيدي سهيل التابعة لمعتمدية تالا من ولاية القصرين تهات الكميات هامة من الأمطار في ظرف زمني وجيز وهذا زيادة تسبب في انقطاع طرقات وكما قلنا تسرب المياه إلى منازل مواطنين وإلحاق أضرار بالممتلكات باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا النائب بالمجلس المحلي بتالا عن منطقة سيدي سهيل الفيصل القصوري صباح خير ونهارك زين سيدي
3: صباح الفل صباح خير ديوان اف ام صوت المواطنين وصوت الجهات
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله نكونوا صوت المواطنين وين ما كانوا في تونس باذن الله لو كانت تعطينا فكره على حجم الاضرار اللي خلفها تسرب مياه الامطار الى منازل المواطنين في منطقه سيدي سهيل
3: أحب في البداية نسلط الضوء على الوضع الصعب الذي تعيشه منطقة سيدي سهيل التالي على معتمدية تالا وخاصة على مستوى البنية التحتية التي أصبحت في حاجة أكيدة وعاجلة إلى تدخل السلطات الجهوية والمحلية. منطقة سيدي سهيل تشهد كثافة سكانية متزايدة وأصبحت اليوم منطقة ذات امتداد عمراني وسكاني مهم وهو ما يطرح ضرورة إحداث بلدية بالمنطقة خاصة وأن العبء أصبح كبير على بلدية تالا التي أصبحت معناها مفردها ما تنجمش تغطي المنطقة الكثافة السكانية والتوسع العمراني المتواصل. الشكل هذا معناها يشكل خطر وحاجة ملحة للتدخل معناها وحدث بلدية في سيدي سهيل بعد الأمطار الأخيرة اللي شهدتها المنطقة شهدتها المنطقة.
2: عندك فكرة عدد المنازل اللي تضرت العائلات اللي تضرت تعطينا فكرة على الأضرار المادية بور كومونسي لو تسمح.
3: والله أضرار مادية تمثل في معناها عبيد الموبيليا نتاع العبيد والمفروشات وخليها الماء والمالوسي هكا دخلت الحماية المدنية في شط المياه ودخلوا بعض الأهالي معناها بالتعاون من الأهالي المنطقة باش فضلت عدد لبعضها وجبت وخرجت الماء وتعاونوا باش يحدوا من المعضلة هذه اللي صارت في سيدي
2: وتمت معاينة الأضرار ميدانيا؟
3: والله دخلت وحدات الحماية المدنية الجهاز اللي دخل احنا بعد ما فقوا نداء استغاثة من بعض الاهالي دخلت الحماية المدنية وشفطت المياه من المنازل وغير اللي صار اكثر من هذا ما شفنا حد شيء
2: ما فهم شيء. اليوم انتم كمجلس محلي نتصور وانه المواطنين قاعدين يلتجؤوا لكم انتم الاولانيين انتم الفيزافي المباشر نتاعهم الاولاني.
3: والله هو, هو هو هو مشروع انشاء المجالس المحليه هو صوت المواطن ما باش يخرب بالخدمه المواطن نحن صوت المواطن ولا اي اشكال يطرا في اي منطقه إلا وأن المواطن يلتجأ إلى السلطة
2: المجلس
3: المحلي نواب مجلس محلي هم الصوت صوت المواطن.
2: إيش عندكم آخر أبار إيصال الصوت لأنه إيصال الصوت اليوم راه ونجم نوصل الصوت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإعلام عندكم أنتم صلاحيات عندكم إمكانيات عندكم آليات كمجلس محلي ولا
3: والله كمان محلي ما عندناش اليات معناها كيف هي بس بس خلينا احنا الاكثريه اكثر حاجه عندنا صلاحيه عندنا ان نوصل صوتنا صوت المواطن وصل صوت المواطن معناها ونكونوا سباقين يصل صوت المواطن مشكليات تاع المواطنين وكان عندنا دور في اعداد المخطط الجهوي مخطط التنميه 26-30 وكانت من مقترحاتنا معناها البنيه التحتيه في في في, في المناطق نتاعنا والنقائص اللي تشهدها المناطق نتاعنا كل
2: واقترحتوا وانه منطقه سيدي سهيل تولي بلديه وحدها في هذا المخطط.
3: والله احنا اخر مره جت مديره سيده مديره الشؤون البلديه بعثت لنا مقر جديد بلديه كلا قدمنا ملف لي باش احداث زي البلديه ولا بلديه في منطقه سيدي سهيل وعدتنا باش تشوف تدرس الموضوع لكن ما لحد الان ما شفنا حتى شيء.
2: داكوغ سينو بصفه عامه قلت لي وضعيه البنيه التحتيه بالمنطقه صعيبه برشا اذا كان باش نلخصها في ثلاثه نقاط اليوم شنو اهم ثلاثه تدخلات مستعجله على مستوى البنيه التحتيه في سيدي سهيل اللي لازم تتعمل اليوم قبل غدوه؟
3: هي اهم حاجه حمايه سيدي سهيل من فيضان وتشبيك
2: اي
3: وثاني حاجه سيدي سهيل ما فيهاش حتى مرفق معناها ما فيهاش طرقات شبكه الطرقات تكاد تكون
2: منعدمه كلها دي بيست معناها
3: عندنا طريق عندنا طريق رئيسيه وهي تو بطور الانجاز بالنسبه للانهج الفرعيه واحده ما عندناش حتى طريق معبد اخر ولا ثم شبكه تصريف مياه لحد شيء واحنا منطقه منبسطه تحيط بها الجبال معناها على على اربع جهات وكل ما تصب الامطار تولي كارثه اللي هي نورمالمون مش الامطار هذه واحنا منطقه فلاحيه هي بشير خير للمنطقه
2: طبعا المفروض يوليو الناس خايفين من الامطار
3: التحتيه لكن في غياب البنيه التحتيه يجعل هذا تحول الى معاناه حقيقيه كل ما تصب الامطار تصب المياه في عديد تصب مياه
2: في كوارث
3: بالنسبه للمواطنين.
2: شكرا لك ان شاء الله تكونوا وصلتوا صوتكم من خلال ديوان فام يعطيك الف صحه. دونك كان معنا النائب بالمجلس المحلي بتيلا عن منطقه سيدي سهيل فيصل القصوري. دونك وهذو ما الطلبات في علاقه بالبنيه التحتيه في المنطقه خاصه مساله الحمايه من الفيضانات للواد اللي بحذاهم يعني تعبيد الطرقات وكل ما حتى بالنسبه تلام ده العبيد اللي تمشي تقرأ تتحرك معنية مفهمي شكاية سيد
4: أساسيات الحياة يعني الأساسيات
2: اللي كاناليزاسيون كل معنية دونك اللي ما إن شاء الله ينظروا فيها كانت هذي في وقته
0: في وقته
2: مش بدلو جاو توا مع أميلة مش نمشي والفنانة عندها من المعجبين الكثير الحقيقة عبر الأجيال تورثناها معناها ورثناها لصغارنا منيش نحكي على أصالة راو حبيتها تحكي على أصالة ولكن إن شاء الله نخليوها الويكند الجاي خاطر ما نجموش ما نحكيوش على اللي في أصالة وشنو اللي صار مع أصالة اللي كل وكالات العالم تكلمت على أصالة نصري وحفلتها والكامباك والعودة القوية والرسائل الكبيرة اللي حملتها معها إلى سوريا الحبيبة وهذاك الحب الكبير اللي لقاته من جمهورها في سوريا ما طول الجمعة جاي نحكي
4: أي أنا حبيت نعطيها حقها
2: خلينا اليوم باش نحكي على سيلين ديون اللي تحول مدخل النزل إلى عرض للأزياء الفخمة في سان فيلتر
4: بعد 6 سنين من الغياب بعد مرض كبير كبير برشا بعد فقدانها للمشي ربما وما عادش تتحرك من بلاصتها بعد 6 سنين سيلين ديون بالحق من المعجبين ومن المحبين الكبار لسيلين ديون تسجل العودة متاحة وين في باريس في باريس في سيري في معناها سلسلة من العروض اللي هي تمتد من 12 سبتمبر إلى 17 أكتوبر خلال سنة 2026 وبطلب من المنظمين ومن الجمهور باش ترجع في ماي 2027 وباش تقدم عروض من 8 إلى 29 ماي سيلين ديون الناس كل كانت تستنى فيها في السهرية متاحة لولا شنو باش تلبس وكيفاش باش تقابل الجمهور أنا بصراحة مشيت أخذت زاوية أخرى مشيت للظهور نتاع سيلين ديون قدام لي فان نتاعها قدام لوتيل نتاعها رويال مونسو اللي حولته سيلين ديون بوديوم بأتم معنى الكلمة بوديوم لعرض الأزياء من الماركات العالمية. إيمان نرجع من له تصور العكس هذيك باش تكون آخر تصويرة. نمشيو للتصويرة الأولى بالكل اللي هي توتال هذية هاوك خديت التصويرة من الميزان جيفانشي وهذيك تصوير سيلين ديون اللي خرجت بها قدام لفان متاحة معناها حاجة ممتازة ورائعة جدا. النهار الثاني خرجت في ترانش من ألايا لا مش هذية ترانش المرايا إيمان من ألايا حاجة ممتازة جدا وتنقلكم كيفاش تم اختيار اللباس اللي باش تخرج به. الروبة الكحلة هذه كمثالش نخليوها هي من لو كيف خرجت بها في رويال مونسو خرجت زيدة كذلك. نمشي تصويرة أخرى إيمان ولا هذوما ولا هذاك ترانش من ألايا اللي هو تصويرة العارضة وتصويرة سيلين ديون هو نفسه غير اللون متبدل
2: اللون مغير
4: أي اللون متبدل شوية. كيف لبست لي توم فورد لبسة مزيانة فيستون كوير ولي بوتون كوير هذه توم فورد هاكا حاجة مذخمة على الابداع بأتم
2: أين نتفرج عين يقلوب قلوب معناها بالحق.
4: سيلين ديون منحت الناس اللي يستنوا فيها اللحظات رائعة قدام الأوتيل متاحة
2: حتى مع الفان اللي جي والعبيد اللي جي وخذيت وقتها وحكيت معاهم.
4: البارح شنو عملت البارح طلعت على كرهبة فوق الكرهبة الفوق وقعدت تتصور معاهم وبعد نقزت هكاية تنجزة من الكرهبة ومعناها بفرحة كبيرة برشا صورت مع الناس الكل تاخو في دي سيلفي مع الناس الكل. السؤال يقول هل أنه سيلين ديون خلصوها الماركات العالمية هذية أم لا؟ ما خلصوهاش ما خلصوهاش. كيفاش اختارت سيلين ديون هي قبل ما توصل لباريس مصممة الأزياء أو اللي لهي باللبسة متاحة اللي هي الكنديان أني أورث ومشيت خلال شهر أوت إلى باريس دارت على شوروم روم متاع لغراند مارك هذوما الكل وشافتهم الكل واختارت اللبسة
2: متاع سيلين. شنية ملكتها الفيست هذي يا ميك؟
4: الفيست هذي اللي هي جيفانشي
2: اي ما تغليش عليا
4: اي جيفانشي هذي
2: عيد ميلادي بدلته راهو في الشتاء
4: هاو في بالك هاو في جيفانشي ما يغل عليك شيء
2: شاهدين عليها شاهدين يغل عليك شيء نيديا وحيدة هذي في عيد ميلادي مش تحسبني بها عندك من هنا راسلة
4: ان شاء الله ان شاء الله
2: هكا
4: دونك مشيت للماركات العالمية هذية اخترت اللبسة نتاع سيلين ديون والماركات العالمية معناها عطاوا اللبسة سيلين ديون جاوا وعملوا قاسوا عليها معناها عملوا لي رتوش وفي المقابل أول حاجة ساعة سيلين ديون هذه شانيل هي البس المارون هذه شانيل في المقابل الماركات العالمية هذوما باش يعطيو اللبسة سيلين ديون ولكن الطلب نتاعهم أنها كي تخرج توتال لوك للماركة العالمية على مثلا تلبس السبات والجيب والفيست والساك الكل توتال لوك يزم يكون الماركة العالمية. علاش؟ على خاطر الماركات العالمية هذه باش تعمل الكومينيكاسيون باش تعمل عملية الاتصال نتاعها
2: دونك باش ياخذوهم تصاور هذوك من بعد
4: ياخذوا تصاور هذوك من بعد
2: ما يساعدهمش ماركة أخرى طالعة
4: اكزاكتومون ويهبطوهم في لي جورنو الخاصين في الجرايد الخاصة يهبطوهم في وسائل الإعلام يعديوهم في التلفاز يهبطوهم على غير
2: كيفاش هذا كله ما خلصوهاش
4: جوست لبست اللبسة من عندهم وما خلصوهاش. دونك هذا بالنسبة لسيلين ديون كيفاش كان الحضور متاحة. السهرية الأولى كانت ممتازة وممتازة جدا. السهرية الأولى كانت وصلت قالت وعدت روحي باش ما نبكيش لكن بكيت قدام الجمهور في قاعة مليانة بالجمهور
2: هي بكي بتبقى
4: متبلرة
2: لازم تعبكي كل حفلة
4: دونك الروبة الأولى اللي لبستها انسبيري من عام 1943 من شانيل حاجة مزيانة على الأخر تو نواصلوا نشوفوا شنو الحاجات المفاجآت اللي حضرتهم سيلين ديون
2: الموسم هذا يا ان شاء الله. يلا خليكم معنا في المتابعه مازلنا باش نحكيوا في برشا مواضيع بعد شويه باش نحكيوا على الهندسه المدنيه والبنيه التحتيه في تونس الى اي مدى يساهموا في الحد من ارقام حوادث المرور. خليكم في المتابعه سيلين ديون باش غنينا ام

0: ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني ديوان فام صوتكم ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11
1: نحكيو على زاوية مش متعودين برشا راهو نحكيو فيها اعلاميا برافو وحيدة قادر يعطيك الصحة وحيدة انا كيقول الصحفية ليمي عالمي عالمي الهندسة المدنية والبنية التحتية في تونس وعلاقتها بحوادث المرور وكيفاش ينجموا يساهموا في الحد من ارقام حوادث المرور هذا اللي باش نحكيو فيه في فقرة لانفيتي دو جور
2: لانفيتي دو جور
1: احتضنت عمادة المهندسين التونسيين البارح ندوة علمية تخصصت لمناقشة دور الهندسة المدنية في تعزيز السلامة المرورية والبحث عن حلول هندسية ممكن باش تساهم في الحد من مخاطر الطرقات وتحسين سلامة مستعمليها. دونك الندوة تناولت جملة من الإشكاليات اللي في علاقة بالبنية التحتية للطرقات وترقوا بطبيعة إلى أهمية التشخيص معرفة المواقع الخطيرة دور التصميم الهندسي للطرقات في الوقاية من الحوادث والتقليص من المخاطر اللي تنجم تهدد مستعملي الطريق. يحضر بحضنا المهندس وكاتب عام الهيئة القطاعية للتجهيز بعمادة المهندسين سي محمد العياري. أهلا وسهلا.
3: شكرا بارك الله فيكم على الاستضافة.
1: مرحبا بك سيدي. دونك خلينا نفهموا هكا المستمعين بطريقة مبسطة إلى أي مدى نجم تساهم الهندسة المدنية وجودة البنية التحتية للطرقات في الحد من حوادث المرور. احنا مساسين كل عام نعطيه حوادث المرور والعدد متاع القتلى وعدد الحوادث انستغا وكي نحكيه على الأسباب نحكيه على السرعة نحكيه على تجاوز الإشارات المرور انستغا وعرضا نقولوا البنية التحتية شوية
3: واضح ولا. وبعد ذلك نحب نحط الإطار بتاع النشاط اللي صار هي عمادة المهندسين أنا أعتبرها مكسب وطني وعندها دور أساسي كما مؤسسات الدولة قاعدة تقوم بمجهود كبير احنا دورنا كون نعرض الجهود هذية عندنا الجانب العلمي احنا عمادة المهندسين تشمل المهندسين نتاع الادارات العمومية المهندسين نتاع القطاع الخاص المهندسين الباحثين والمهندسين والطلبة المهندسين فبالتالي الكم هذية والثراء هذية بتاع الهندسة ينجم يكون كمختبر علمي مجتمعي ينجم يلقى حلول خارج الصندوق خارج الاطار اللي تخدم فيه مؤسسات الدولة ونتعاون مع بعضنا باش نلقاو حلول جوست انا نحب نربط مع جون شين ومع سيلين ديون شوفوا سيلين ديون تعديت معناتها بأزمات
1: شكون يقول معناها
3: نشوفوا
4: كرسي معناها قاعد على كرسي ما تقولش
3: بالضبط يعني هون لازم يكون عندنا الامل
1: كل شيء
3: رغم
1: ممكن
3: رغم سوداويه الصوره ورغم بعض الفئات المجتمع اللي عندهم الحق ويحسوا بالصعوبات لكن احنا لازم نكون يدنا في دينا بعضنا نتعاونوا كما الفنان عنده دور كما أصالة نصري كما الاعلامي انتم بارك الله فيكم كما سي جعفر برشا مرات يعطي امل ويزرع المحبه معناتها بين الشعب التونسي احنا كيف كمهندسين
1: واحنا راويك مثلا كي نحكيوا على العلم ونحكيوا على الهندسه ونحكيوا على المجالات هذيا رانا مانيش نبيعوا في الوهم وانا ضد اني نبيع الوهم ولا انا هكا كل عصافير تزقزق ماهوش خطابنا ولكن نعرفوا انه عنا الامكانيات وعنا الكفاءات وعنا القدره سي فغي عنا برشا مشاكل اما والله راهو الحلول نتاعها ماهيش صعيبه لهالدرجه معني
3: أكيد.
1: نجمو نتجاوزوها باذن أكيد. الله خلينا نقدمو دونك سي محمد وجاوبني على السؤال نتاعي اهميه الهندسه المدنيه واضح. وجوده البنيه التحتيه للتخفيض من حوادث الطرقات
3: مسيرش مدام عفيف جوست كلمه اخيره في الاعتراض باش تحط حاجه عندها علاقه مباشره بالموضوع نتاعنا انا باش نعطي مثال عملي دوله سنغافوره في السبعينات كانت الوضعيه نتاعها كارثيه والتصريف الصحي وكانت هي مقاطعة في ماليزيا وماليزيا تخلت عليها ونشوفوا اليوم سنغافورة ومشيتها وزرتها ونشوفوا البنية التحتية وعندهم استراتيجية لأن ديما كي نخدموا احنا حتى في البنية التحتية نخدموا في إطار رؤية في إطار مشروع يتبناها كل أفراد المجتمع مثال عملي سنغافورة خدمة ناتشور إن سيتي معناتها الطبيعة داخل المدينة والطبيعة داخل المدينة عندها علاقة مباشرة بالسلامة المرورية وبالبنية التحتية لأن الموضوع عنده علاقة هي ثقافة السلامة المرورية لأنه مستعمل الطريق ومهندس المدني لما يصمم البنية التحتية هو عنده رؤية، لأنه كنقولوا فما كونسيبت مهم برشا في الإطار هذا اللي هو ناتشور بيزد سولوشن، معناتها كيفاش نجم نلقى حلول سهلة برشا تحل المشاكل نتاع السلامة المرورية على علاقة بالبنية التحتية، لكن نستعمل حاجات سهلة وعندها علاقة بالطبيعة. وفما حتى حلول استعملوهم جدودنا قبل توا، هذه التوندونس يرجع لها العالم. باش ناخذ مثال عملي، لما أنا نجي عندي مثلا أكثر بلايص يهم مشاكل نتاع سلامة مرورية اللي هما مداخل المدن، يتسموا بوابات المدن، لأنه سائق لما كان يجري في سرعة 70 كيلومتر في الساعة و90 كيلومتر في الساعة، بعد باش يتبدل الوضع باش يولي في منطقة حضرية نتاع 30 قدام مدرسة ولا 50، فالبيرسبسيون معناتها التمثلية المشهد العمراني للسائق ما تصيرش بطريقة سهلة، لازمك تعمل له شونجمون تغيير نتاع المشهد العمراني باش هو ينتبه ويفت انتباهه. لكن نحن نعملوا مشروع اليوم في إطار هذا حاجة سهلة برشا، ونزرعوا أشجار ونبدلوا الألوان، تسمى تيوري دو نيدج، كيفاش حاجات بسيطة نجموا نأثروا في الكومبورتمون والسلوكي
1: ما غير ما يشعر، يولي ينقص هو ما غير ما يشعر، يحس روحه وأنه دخل في منطقة حضارية اللي فيها اكتظاظ واللي فيها مستعملي تاريخ برشا.
3: ومش ما نقولوش كلام احنا فضفاض، احنا حتى في المداخلة نتاعنا البارح وفي الندوة تعهدنا باش نعملوا مشروع سور تيرا عملي في سيدي حسين، وقاعدين ننسقوا مع السلطات المحليه
1: نموذجي، يعني يكون
3: نموذجي لانه عندنا طريق الجهويه 39 امام عمر المختار، عندنا كوليج غادي يفتح مباشر على الطريق هذيا، وعندنا معناتها نسقنا مع السلطات المحليه باش نزرعوا اشجار وباش نحاولوا نخدموا مشروع في هذا الاطار. حاجه اخرى زاده مهمه برشا، راهو حتى الشجره عندها دور حتى في الحمايه من الفيضانات، لانه وقت نعملوا احنا المفترقات الدائريه ونزرعوا بطريقه معناتها ايكولوجيه اللي تمتص المياه، نجم نلقاو افكار راهو بالحق اللي خاطر هي نمشيو بالمقاربه النظامية البرو سيستيميك، ورغم المقاربة القطاعية راهي هذيك مش نحنا فيها،
1: يعني مش بشدوا حاجة بركة، لازم فما باش حاجات متدخلة دونك يكونوا زاد الخبراء موجودين فيها باش تنجموا تعملوا مشروع متكامل في العناصر هذوما الكل.
3: بالضبط، باش ناخذ مثال عملي، مثلا وزارة النقل، وزارة التجهيز في وقت من الأوقات كانوا وزارة واحدة، وفي أغلب البلدان وزارة واحدة، ما تنجمش تعمل مخططات النقل وحدها ومخططات البنية التحتية وحدها، لأنه فما علاقة ترابطية أساسية في نجاح المسار. بعد نرجع بيك مدام طول الندوة. الحقيقة نحب نشكر المهندسة رانيا الحمامي اللي هي كانت ممتازة برشا، اللي هي الحقيقة أنا عندي البرنامج ونحب نخدم، لكن هي جات وتبارك الله بالحيوية متاحة وبالنشاط متاحة، وسيد العميد زاد محسن غارسي عاوننا، فالنشاط كان فيه ثلاثة مداخلات. المداخلة الأولى ممثل المرصد الوطني لسلامة المرور السيد يامن باي الشطي اللي قاعد يخدم في خدمة كبيرة في جهة الساحل وجهة صفاقس، وعطانا التشخيص وعطانا معطيات وعطانا حاجات عملية، يعني شفنا الأماكن اللي فيهم إشكاليات وعلاش على علاقة بالبنية التحتية. المداخلة الثانية كانت من رؤال كنيني اللي هي تتبع جمعية المهندسين المدنيين مع مدام مهندسة رانيا، وعطتنا دور المهندس وبعض المعطيات. المداخلة الثالثة قدمت بها أنا، وعطيت فيها برشا حلول ابتكارات عندها علاقة بالتكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي بنش ماركينيك، يعني
1: يعطيك الصحة. حكينا على ندوة، نشكرهم بارك الله فيهم الناس الكل، وإن شاء الله ديما نحبوا الندوات العلمية. وأنا مازلت كي جمع التالي معناها من أول حلقة قلت راه ما تصلح البلاد هذه كان بالعلم، ما تحكي لي حتى حاجة، العلم قبل كل شيء في مختلف المجالات. اللي يشوف البنية التحتية متاع تونس راه يقول لك بهادر، أنا كل واحد من شيرة.
3: صحيح.
1: اليوم شنو يزمنا نعملو، معناها شنو ما الأولويات، كيفاش، منين باش نبدأ نصلح، منين باش نبدأ نقدم، معناها عطينا شوية هكا، معناها خلي الناس اللي تفرج فين خد توا كتقرأ
3: الكومنتارات
1: والتعليقات، الناس كنت تشكى من البنية التحتية، معناها تصب مطر أقول لك تشوف مزانا، كشوفنا فيديو كيسبق صوم في اثنين كيستحفر معناها هفوف ولا وهو جديد من المشاكل هذوما، ولكن منحبش نقعد في حاجات تفصيلية هكا، ولكن عطيني بصفة عامة اليوم توما كمهندسين ومطلعين، وعطيتني مثال سنغافورة في تونس، شنو نجمو نعملو، شنو هو لازمنا نعملو باش نبداو.
3: واضح، أول حاجة وأهم حاجة هو نخدمو بالحق طريقة تشاركية، إذن كنا عندنا لوحة قيادة فيها بالحق الوضعية، وتكون نعتمدو التكنولوجيا، نشوفو المشاكل متاعنا على لوحة قيادة مع بعضنا ونعملو الحلول مع بعضنا، لأنه عمليا مش عطيك أمثلة عملية، مثلا المستلزمين العموميين اللي يعملوا الشبكات فما إشكال بين السونات وبين ستاك وبين لوناس، واللي يدخل ويتدخل في كياس يخليه بطريقه ما فهمتني، واللي يحب يعمل شبكه يلقى كونترانت وبتاع ريزو اخر. بحق يزن لوحه قياده واضحه وشوفوها العباد الكل وقت يجيو باش نخدموا ان بروجي.
1: حصل اليوم عندنا الذكاء الاصطناعي نجم يعاوننا باش نعملوا حاجه كيما هكا بغلا كوليك دو دوني بالتنظيم كل شيء معناها
3: منظومه المعطيات الجغرافيه سيستم دانفورماسيون جيوغرافيك. كل مؤسسه اللي حكيت عليها عندها السيستم تاعها وحدها، لوناس عندها وحدها، ستاك عندها، وهي البرنسيب نتاع البروجي هذا يلزم بعضنا الكل ونشوفوا بعضنا الكل. رئاسه الحكومه تطلع، المجتمع المدني يطلع، كل واحد عنده دروا داكسي وعنده نيفو. هذه بالحق اللي ناقصنا في تونس، اللي
1: نخدموا بعضنا. صعيب باش تتعمل لوحه كيما هذه؟
3: ماشي صعيبه، نجم يكون المجتمع المدني راهو رائد ودافع بالطبيعه، راهو للامانه.
1: سي ان سي تي
3: اللي هي المركز للشرعيه والمواطنه وزاره الدفاع، عنده دور اساسي في نجاح المسار هذا، لانه تو هو الكي بيلوت، هو كي شابوت بالقانون. فهمتني؟
1: ايوا انا عرفت مركز الاستشعار عن بعد، خاطر كل مره نتعداو عليه نحبوا نفهموا شنو.
3: اي
1: بالحق في حاجه كيما هذه عنده دور كبير.
3: عنده دور كبير وان شاء الله احنا حتى وزاره التجهيز وزاره كل نسكم بعضنا باش يكون عندنا لوحه قياده نشوفوها العباد الكل. هذه دو انا حكيت على من الاول بالكل، قلت على مختبر مجتمعي منفتح يتسمى ليفينغ لاب. سي تان كونسيبت بدا في بوسطن في التسعينيات، في الالفينيات في امريكا، في تونس مازلنا ما قلنا با بيان مانتا سيزي هالكونسيبت هذا. يجينا ساعات ممول خارجي نعملوا ان بروجي، يتوفى الفلوس، يوفى الاجل تاع البروجي، كل شيء يطيح. لازم يكون من عندنا احنا، نبع من عندنا احنا. يعني بعد اذنك علاش ما تكونش مصافحه مستمره في الكادر هذا؟ يعني نخدموا معكم انتوما، مع مجتمع مدني، تكون عندنا مصافحه شهريه ونشوفوا المشاكل ونتابعوها.
1: فاتحين بالعكس.
3: أي.
1: بالعكس
3: ودي دولة مش يخدموا بلادنا.
1: ليه ها وعندك الفضاء وقت ما تحب. بالعكس معناها سي محمد ما هذا شنو اللي نحبه.
3: ان شاء الله الكلام اللي نقولوه
1: ما صحافة الحلول هذيك اللي قاعدين نخدموا بها.
3: واللي نقولوه نطبقوه على التيران وانتم ان
1: شاء الله يطبقوه. احنا نقولوه مش نطبقوه.
3: ان شاء الله.
1: باهي دونك انت تراو انه اليوم لابد من مراجعه المعايير الهندسيه بصفه عامه.
3: أكيد.
1: اللي نخدموا بها عنا عقود توا، خاصه مع تطور حركه المرور، مع زياده الاسطول نتاعنا اللي ما عادش مستوعب زايده هالكم الهائل. الكيسات تاعنا ما عادش تستوعب الكم الهائل.
3: باش نعطي بسطه اهم المشاريع المهمه جدا اللي قاعدين ان شاء الله باش نقوموا بها. من أكثر الإشكاليات اللي تتسبب في تهرئة البنية التحتية والتغريق وتخليه يحفر وتخليه هو الحمولة الزائدة للشاحنات.
1: أيوة.
3: وذي مش الكبيرة برشا عنا في طولة قتمتان. توا أكتوالمو تجهيز عندها أن بروجي بيلوت باش تولي بالذكاء الاصطناعي تنجم معناتها
1: تعمل
3: سير ديتكسيون، سير ديتكسيون نتاع الحموله الزائده. يتم معناتها يتم معناتها الفراكسيون تاعهم يخطيوهم.
1: تري بيان.
3: وذي مهمه برشا
1: خاطر انا فما الشوارع ما تحتملش الحموله هذيك، يبداو ممنوعه على لي بوالوغ باغ اكزومبل.
3: بالضبط. لا لا لا، هي الحموله فيها ليميت، فيها بلافون. هما المارشانديز مش قاعدين يحترموا فيه القانون وما لقيناش حل عملي باش نجموا
1: هذا يكسر الكياس.
3: يكسر الكياس من اكثر الحاجات اللي يكسروا الكياس. يعني وقت المواطن يمشي ويلقى كياس مكسر مثلا في اللوتوروت ولا في الطرقات الوطنيه، تغيب عليه الفكرة هذه. ديما يخمم كونه راهو صارت تجاوزات، راهو المقاول مخدم مش راهو فهمت.
1: وهو يصيروا تجاوزات،
3: يصيروا لكن من ضمن الإشكاليات اللي لازمنا نراجعوها هو المنظومة القانونية نتاعنا لوموديزون. عندنا إشكال كبير في الموديزون،
1: لأنه
3: معناتها وقت نعملوا صفقة اللي يمشي ياخذ البروجي ويخدمه هو اللي يعطى أقل سوء.
1: يعني
3: تلزل
1: اقل
3: سوم، يعني بشرط
1: اقل
3: كاليتي. هذاك وينجم حتى يصير كريزيليسيون ويصير كرتار. فاحنا مطالبين باش نراجعوا حتى المنظومه القانونيه. المشروع اخر مهم برشا اللي حكيت عليه عنده علاقه زاده باللوحه القياده، اللي قريبا وزاره التجهيز بتنخرط في برنامج العالمي لتقييم الطرقات. يولي شبكه الطرقات نتاعنا الكل الريزو نتاعنا افيك 5 كولور، 5 كولور هما 5 نيفو دو كاليتي دو لا سيكوريتي روتير. معناتها تولي مثلا عندنا اللون الاكحل واللون هذوما ياخذوا نجمة، اللون الاحمر زوج نجوم، 3 نجوم لون الاورانجي، الاصفر 4 نجوم، والاخضر 5 نجوم. وذي منهجيه تعتمدها الدول المتقدمه. كي تولي عندك تابلو دو بور هذايا تولي عندك بريوريزاسيون دانترفونسيون، تولي عندك اولويه التدخل. خاطر احنا عندنا البيدجي ليميتي، ديما راهو الاشكال بين لوبتيميزاسيون، بين قداش عندك فلوس وقداش باش تخدم. كي يولي عندك ان تابلو دو بور واضح تقول خاطر فما راهو التزامات.
1: دونك حسب المناطق اللي فيها اكثر حوادث مرور.
3: بالضبط.
1: دونك هذه تولي عندها اولويه.
3: تولي تراها هي باللكحل وتراها باللحمر. وهي المعمول به يزن يكون من 3 نجوم الفوق. فبالتالي هوني فما معاهدات وفما اتفاقيات دولية اللي في غضون 2030 و 2035 يزن نقلوا من حوادث الطرقات ب 50%. فالمنهجية هذية تعاوننا باش نخدموا بطريقة علمية وفيها مؤشرات وقابلة للقياس. وذي لازمنا نعملوه. وهنا يعطيك الاوبتيميزاسيون كو بينيفيس، معناتها قداش باش نصرف وقداش انا باش نحقق. احنا في وزارة التجهيز نقول احنا رانا نحكي كمهندسين وزارة التجهيز عندنا بيوجي انويال ونخدموا به مع الادارات الجهوية. كي تولي عندك طول دوبورت قول لا انا باش نخدم على على على
1: على الرؤية واضحة
3: عن صحيت على الناحية هذيا وباش نحقق الهدف هذا. نخدموا في استراتيجي واضحة وانا ما متفائل اللي المستقبل ان شاء الله خير.
1: ان شاء الله يا ربي. وانا كي نسمعك هكايا المخطط تقول سيء عوايد من 3 باش نبداو نشوفو سي فيزيبل، معناها سي فيزابل.
3: توسي راهو توسي قادر راهو
1: ماهيش ياسر صعيبة. باهي، في علاقة بحوادث الطرقات نعاود نرجع مرة أخرى، كيفاش يتم التنسيق مع وزارة الداخلية اللي هما طبعا موجودين أن بو باغتو ويعرفوا المناطق اللي فيها برشا حوادث ويعرفوا الأسباب نتاع الحوادث نتاع الطرقات.
3: بارك الله فيك، ذكرتني في حاجة مهمة برشا، اللي الآن وزارة الداخلية المرصد الماضي سلامة المرور قاعد يعمل في الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية. وذي مهم جدا، متعددة القطاعات قاعدين نخدموا مع بعضنا طريقة تشاركية، الأطراف الكل قاعدة تشارك، والحقيقة برنامج ممتاز، فيه برامج واضحة، فيه أهداف واضحة، فيه أنشطة واضحة، فيه بلاتفورم تو دو سويفي. ونشكر هوني سي صابر الرخيفي المدير العام اللي البارح في الندوة جاونا زملاء من جابس من صفاقس ومن سوسة، يعني الممثلين تاع المرصد جاونا من كامل تراب الجمهورية، كذلك جمعية الأخلاق السلامة المرورية والأخلاق سعبد المجيد جاونا زملاء من جابس. سعد مجيد الحويضة قال السلامة المرورية والأخلاق،
1: والأخلاق
3: ما نستحضرش بالضبط. أما هذا ما يكون كان معناتها حافز كونه العباد المجتمع المدني مهتم بالموضوع هذا وتكبدوا مشاق الطريق وجاو، وكان الحضور الحمد لله جاونا من شركة تونس طرقات السيارة سيد أحمد أحضر، حضروا من القطاع الخاص، مهندسين من القطاع الخاص، الحقيقة نشكرهم جزيل الشكر اللي حضروا، وكانت الحقيقة ثرية وحتى النقاش كان ممتاز، والكشافة التونسية كذلك حضرت معنا. وهوني نذكر مثال، أنا عندي الكاسكيت بتاع الكشاف أنا ورانيا، والكشافة عندها بروجي بتاع 100,000 شجرة بستجرحها في كام تراب الجمهورية، واسمه المشروع نزرع المستقبل، شرع نزرع الأمل
1: إن شاء الله يا رب.
3: فهمتني؟ وهوني نجم يكون سمحني بعد إذنك التنسيق الجهود، يعني المهندس مش اللي يعرف كل شيء، اللي يعرف يستيزي لزوبورتونيتي ويلقى الحل. هوني يكون تضافر جهود مع الكشافة مع عمالة المهندسين، نجم الأشجار نزرعوها بطريقة تكون سبب في السلامة المرورية.
1: ما نجمش سي محمد ما نسألكش على التأثير متاع الأمطار والفيضانات، وانت وزارة التجهيز، وفما جانب بين الأسبوع الفارط طرقنا الموضوع هذية وقلنا وأنه في تونس كيسيروا فيضانات ولا سيول ولا برشا ميرة، وما نجمش نجي نقول هذه بلدية، هذه وزارة بيئة، هذه وزارة الفلاحة، لأنه كل حاجة تبع حد، معناها فما اللي تبع وزارة التجهيز، فما اللي تبع وزارة الفلاحة، فما اللي تبع البلديات، فما اللي تبع وزارة البيئة دونك هوني والفلاحة هوني. زادة قداش مهم اليوم زادة شبكة الطرقات متاعنا يزمها تاخذ بعين الاعتبار هالمشاكل اللي قاعدة تصير، هذه كل ما تصب مطرة قوية في تونس نشوفه، مش فقط كما قلت انت الحمولة الزايدة اللي تأثر على الكيس، ولكن زايدة الأمطار اليوم. صحيح. البلوعات، قنوات التطهير اللي تنجم تفور لك جانب من الكياسات، دونك هذه كل وينه معني.
3: شوف فما إشكال لجستيون دولو مش واضحة عنا، وفما بروجي تعمل هو اجونس دولو ولا اوفيس دولو، لانه احنا عندنا لوناس عندها بارتي جيري فيها، السوناد عندها بارتي، البلديات، التجهيز، وهذا اللي خلق اشكال. هذا اللي خلق اشكال. فيزم تكون صوره واضحه
1: اصلا المسؤوليه ما تنجمش تحمل حد ولا
3: تفرقت بين
1: تفرقت ماش نجم نعملوا شيء.
3: بالضبط، هذه حاجه. حاجه اخرى راه مهم جدا يزم المواطن يفهم اللي راه الطريق عنده عمر والجسر عنده عمر، وذي طريقه علميه مش بطريقه انت اعتباطيه،
1: دونك لازم تجديد.
3: لا لا، هو العمر عنده على كتاعتي عمر للطريق عنده كلفه معينه، قد ما تكثر في العمر قد ما تكثر في الكلفه. واحنا تو اكطوالمون وزاره التجهيز قاعدين نعمل نراجعوا في الكتالوج، الكتالوج اللي نعملوا به ديمونسيون مون تشوسي.
1: واضح واضح، باش ترجع بحذايا سي محمد.
3: في كل وقت.
1: ما قلت ان
3: لقاء شهري او اسبوعي.
1: فوالا مرحبا بك وقت ما تحب دوك. شكرا جزيلا سي محمد العيالي المهندس وكاتب عام الهيئه القطاعيه للتجهيز بعماده المهندسين. نمشيو للاخبار ونرجع لكم بعد، خليكم معنا.
0: كل صبحيه سبت وحد على راديو ديوان اف ام.

0: الوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة صباحا، ديوان اف ام، صباح الخير. رئيس إدارة بإقليم الحرس الوطني بالقصرين العقيد أحمد كداشي يفيد بأن الأمطار الغزيرة التي تهطلت مساء أمس بعدد من معتمديات ومناطق الجهات تسببت في ارتفاع منسوب عدد من الأودية وفيضان بعضها، مما أدى إلى تعطل حركة المرور بعدد من الطرقات. وكداشي يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن من بين الأودية التي شهدت ارتفاعا في منسوب مياهها وادي حيدرة ووادي قرقور ووادي صحراوي بمعتمدية فسانة ووادي حسي الفريد، مشيرا إلى أن الوضع الميداني يشهد تحسنا تدريجيا مع تراجع منسوب المياه وعودة حركة المرور إلى طبيعتها بمختلف الطرقات الراجعة بالنظر إلى الحرس الوطني. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتح الأبيض يدعو وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والديوان الوطني للزيت والفلاحين وأصحاب المعاصر إلى الاستعداد المبكر لموسم جني الزيتون، بما يضمن حسن سير الموسم وتفادي الإشكاليات التي قد تطرأ خلال فترة الجني والتحويل، خاصة وأن الصبا المتوقعة لهذا الموسم تعد جيدة ومن المنتظر أن تكون قريبة من مستويات الموسم الماضي، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
2: وزارة الفلاحة، وزارة التجارة، وزارة المعنيين بالزيتون بالزيت يحضر راحة بسنا إن شاء الله السابة باهية، مش خايبة باهية، ممكن كما عملنا ولا أقل شوية، أما إذا من حضروا راحنا أنا نقول على بكري باش الواحد ما يتفاجئش وما يتبدأش في الحلول الترقيعية. أنا نقول بحضروا راحنا الناس كل كفلاحة كمعصرية كوزارة فلاحة كديوان الزيت الناس كل هذا الراحة للسابة الزيتون السنة.
1: مركز النهوض بالصادرات يدعو الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعالية الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 26 و2000 المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 نوفمبر 26 و2000 بالمعرض الدولي بطرابلس. ويعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات الاقتصادية المتخصصة في قطاع البناء والبنية التحتية بالمنطقة المغاربية والمتوسطية، ومن المنتظر أن تجمع هذه الدورة أكثر من 830 عارضا بالتوازي مع تنظيم 3 معارض متخصصة تشمل مجالات التكييف والتدفئة وتقنيات المياه والكهرباء والتصميم الداخلي. وفي شأن دولي، إصابة عدد من الفلسطينيين صباح اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة وادي الشعر شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين اقتحم جيش الاحتلال مناطق عدة واعتقل عدة فلسطينيين في وقت دخلت فيه المؤسسة الأمنية للاحتلال حالة تأهب عملياتي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع عطلة نهاية الأسبوع التي كان يقضيها في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند، ويعود بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض مساء السبت قبل الموعد المقرر لعودته اليوم الأحد، من دون أن تقدم إدارته أي تفسير رسمي لهذا التغيير المفاجئ في الجدول. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حاد للتوترات في الشرق الأوسط بعدما أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية أن الحوثيين في اليمن أطلقوا أمس صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة الرياض عقب اندلاع حريق قرب مطارها الدولي. وعلى أثر هذه التطورات، وزارة الخارجية الأمريكية ترفع عبر عدد من سفاراتها في المنطقة مستوى التحذيرات الأمنية الموجهة لمواطنيها، محذرة مما قالت إنها بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقع.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: دي وين ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن اخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني دي وين فام صوتكم ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11
1: اهلا وسهلا مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعه مكملين في ويكاند على كيف حتى لل11 والانتقال الرقمي ما ادراكم الانتقال الرقمي وما يطلبوا من برشا برشا التفاصيل اليوم باش نحكيوا في زاويه معينه كيف يمكن للشباب والمهنيين في تونس الاستعداد

0: كمان الدولي. دونك اكثر تفاصيل باش نحكيو فيها تحضر معنا مدام نجوى بوعصيده المسؤوله عن برنامج التكوين التونسي الكندي. اهلا وسهلا بك مدام. مرحبا.
1: يعيشك استاذه عفيف. شكرا على الاستضافه. بارك الله فيك.
0: احنا في قلب الحدث
1: فعلا.
0: تكنولوجيا وذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي, وعلى قد ما نحكيو عليها على قد ما هو شويه, لانه عالم كبير وفيه برشا عناصر متدخله, ولانه زاد الديناميك بتاعو يوميا فما جديد, ويوميا لازمك اجور ولازمك تبدا فاهم معناها فاش قاعد تعمل. دونك اعطيني بصفه عامه البرنامج هذايا شنو اللي يميزه على بقيه برامج التكوين في مجال التكنولوجيا, لانه فما برشا برامج في هذا المجال.
1: فما فعلا برشا برامج, وعلى خاطر فدي فما برشا فما برشا ديزوبورتونيتي, فما برشا
0: طلب زيد
1: طلب, وفما سوق الشغل معناتها يطلب, ويقول لنا سوق الشغل بالايكونومي الجديده هذيا في باللي باش يخرجوا 170 مليون عمل جديد, 170 سمحني ألف مهنة جديدة. وفي في الأمن السبراني بركة عندنا 4,800,000 السوق العالمية طالبة.
0: ايوه.
1: علاش الامن السبراني مطلوب؟ على خاطر الذكاء الاصطناعي اللي نحن نسمعوا به نقولوا ليا مطلوب برشا. احنا قمنا في ظل اللي قلت انت فما برشا كلام وبرشا حاجات, باش نعملوا ندوه نهار الجمعه في مدينه الثقافه على الذكاء الاصطناعي والامن السبراني ومهن المستقبل خصوصا بالشراكه التونسيه الكنديه في خدمه الكفاءات. احنا الاكاديمي شيربروك كندا تونيزي بالشراكه مع سيجيب دو شيربروك اللي هو مركز تكوين إتاتشيك كنديان, يعملوا دي ديبلوم عفيف صغار لقاو اللي المطلوبة برشا هالمهنة ذي. دونك نعملوا دي ديبلوم صغار بريود صغيرة 6 شهور من 6 شهور حتى العام إذا كان يحب يقرأ في الليل ويقرأ أونليني, وينجم ياخو أن ديبلوم في الديفلوبمون ويب بالليا يولي أن ديفلوبور ويب كيفي ليا, وينجم زيدا ياخو ديبلوم في السيبر سيكوريتي اللي هو والسلامة المعلومات اللي هو دومين مطلوب برشا وفيه برشا بوتنسيال متاع خدمة. الندوة هذه باش يكونوا فيها خبراء في الذكاء الاصطناعي, باش يكونوا فيها خبراء في الأمن السبراني. هي الدخول مجاني لكن لازم التسجيل ووفقا للكاباسيتي متاع
0: الاستيعاب
1: متاع القاعة. دونك باش يجيونا دي تيمونياج عباد قراو وعباد خدموا, اون فا ريسيفوار باش ناخذوا زاد باش يجيونا اساتذة يقريو في الفاكولتي باش يقولوا التلامذة نتاعهم راهو البارتي هذه ايا وسيبر سيكوريتي لازمكم تزيدوا تقراوها. علاش عفيف؟ خاطر توا معناتها احنا جينا في كارفور ولا في مفترق اللي راهو حتى لي بروغرام اللي نقراو فيهم في ليزونيفرسيتي الكلهم يسمهم يتبدلوا. اي اونتر طون الدوله مازالت ما بدلتش برشا, وبدلت هي لمحاله في برشا حاجات, لكن الفيتيس قوي برشا. دونك الطالب ولا اي واحد يقرا يلزمو يعاد هو كي يجيب شي يكمل الماستر ولا يكمل بلوتو ليسانس لازم يكون خارج بدي سيرتيفيكاسيون في اللي يعرف يفهم اش قاعد يصير, يخرج بدي يفهم اش معناتها الامن السبراني. الامن السبراني ماهوش هو حكر كان على ليزانفورماتيسيان, نحب نقولها للساده المستمعين, راهو العباد الكل يقراو امن سبراني, الجورناليست والاكسبير كونتابل اللي كيفي انا والطبيب والمحامي والبنكيجي واللي عنده كونت فيسبوك.
0: حتى نجم يمشي يتكون في الامن السبراني,
1: يلزمو يتكون خاطر
0: قيدنا
1: مرحبا بي والله احنا بالاخص الصحفيين نحبوهم يجيو يعرفوا خاطر راهو العباد الكل حتى في المؤسسه رئيس المؤسسه والحساس للبرا منهم الكل المديرين الكل لازم تكون عندنا ثقافه نتاع امن سبراني. علاش؟ خاطر تلمو الذكاء الاصطناعي شنو هو, كان احنا نفسروا الذكاء الاصطناعي للمستمعين شنو هما معناتها انتليجنس هومان, الذكاء نتاع العباد الكل تلم اون جروب نجم نقولوا في الاورديناتور, وزيد هو عالم بعضه وخرج ذكاء فائق للغايه ينجم يعاوننا. ولذا نحب نقول معناتها نجبتوا اذا كنا نبداو نفسروا الذكاء الاصطناعي للمستمعين هلا حد ما فيها باس لازمنا ديما نحكيو
0: قد ما نحكيو شويه.
1: راهو الذكاء الاصطناعي هو فرصه عفيف ماهوش مناس, خاطر فما برشا عباد فما كل الريزيستانس وشانجمون معناتها
0: عادي, وصارت وقتها مع اول ما بدات الانترنت ديجا صارت مع لي ريزو سوسيو, ولكن تحب ولا تكره من بعد هذيك ولا واقع. فانت الواقع هذا باش يتفرض عليك, دونك يفو ميو وانك تفهمه ديجا وتتعلمه شويه ويبدا عندك فما مينيموم دو فورماسيون في الذكاء الاصطناعي, زي ما تكون موجود عند الناس الكل
1: الناس الكل وكل خوف هذيك راهو

0: طبيعي خاطر كان مشاش عندنا الخوف راهو الانسان ما قعدش على الارض هو ربي عطانا شويه خوف فو ريزيستي قبل الانسان البدائي اما واحد يسمى يفهم اللي الخوف هذاك يتقبله وما يقعدش تحت الخوف وقتاش يولي خايب كي يولي يقول ليه ما فماش وخايبه ليا وما هيش باهيا وين ما نجمش نتعلم ويعمل اوتو سابوتاج وين مذبيه في اليونيفرسيتي وحتى في ليكول نقريهم على حكايه الخوف نقريو فيهم في برشا حاجات وحاجات مهمه
1: وحاجه كي نجهلوها اون جينيرال نخافوا
0: منها
1: دونك انت باش تكسر هالخوف هذا
0: لازم المعرفه
1: ايش
0: للمنتدي كل ما تلقى ايميسيون هكا حل اسمع كل ما تلقى منتدي اسمع وفك علينا ما كل الاخبار نتاع الفيسبوك وكل زانتوكس وكل يطيحوا المورال دونك واحد لازم يعرف وين يحط لاتونسيون تاعو سورتو لانتوراج معناتها ما فيها بيس كان يبدل شويه لانتوراج سمع اصحابه يحكيوا عليا وصحاب اخرين يحكيوا على حكايات اخرين يجي يسمع
1: شي حاجه تفيد
0: صاحب ساحب وليدي دونك احنا اللي معناتها اللي حبيت نقوله تعاون العباد الكل من السيد اللي معناتها الاتيديون اللي يزمو يقراها خاطر راهو ما عادش يخرج توا واحد يخدم في يقول لك نعمل ستاج شنو ستاج عاش ولد تجيب معاك لاجون تاعك باش تخدم معانا كونتابل ولا سيبر سيكوريتي ولا جورناليست جيب لي 3 4 اجون باش نجم نقدمك خاطر الاخرين باش يجيبوا دي اجون معاهم التطبيقات باللي
1: تسمعوا ما
0: يولي هو يفك بلاصتو مدخل من الباب الكبير واحنا هذاك هو الهدف في الاكاديمي شيربروك كندا تونيزي اللي هي البرولونجمون تاع او سي اس فورماسيون التكوين هي عندها 25 سنه احنا خرجنا من عنق الرحم المؤسسات نعملوا تكوين للمؤسسات سي عمر قرقوري الله يرحمه عام 2016 جاب هو كندي جاب دي زاوسي دي فورماسيون سيرتيفيونت في تونس وقتها جبنا الكونتابيلتي فينانس ايتان دوني دونك وجبنا الانفورماتيك عامنا والوسني خرجت هالسيبر سيكوريتي يا اخي استجاب دو شيربروك يعطيهم الصحه عطاو فينا الثقه وعطانا هالاوسي هذيا اللي هو 6 اشهر تقراهم اون ليني نجم يقراهم اي واحد يحب يعمل ديبلوم والا يحب يعمل ريكونفيرسيون والا واحد يحب يتعلم هو في الميدان تاعو ويزيد يعزز
1: الناس الكل
0: الناس الكل
1: مانيش نحكيو فقط على طلبه ولا باحثين عن عمل ولا اي واحد حتى يبدا يخدم
0: حتى امي زيد حتى امي اللي في الدار لازمها تعرف شنو تحط على الفيسبوك واش تحط معلومات خاطر فما معلومات سنسيبل معناتها لازمنا نفهموهم الناس الكل لازمها تتعلم واحنا رانا ما ننجحوا في بلادنا ولا ما ننجحوا في مؤسسه ولا ما ننجحوا في عائلتنا عفيف كي تبدا لا ماجوريتي اكثريه العبيد فيه مش قاعد يسيء معناتك على الاقل اكثريه
1: من هو في كل عائله باش تلقى شكون ضد باش تلقى شكون وحده كي اللي هكا يغزع على جنب باش تعمل ذكي شو عملت فينا بالذكاء الاصطناعي
0: معناها اي ساعات ولدي يقول لي ماما هيا عندك ذكاء اصطناعي يقول لك باش تحلي معناتها وباغ كونتر تلقى في كل عائله في كل شركه في كل بلاد لي شامبيون دو شونجمون
1: وي
0: هذوك العباد خاطر هما منهم شويه راه في ستاتيستيكمون بالعلم يقول لك 5% وحتى اقل
1: 5%
0: حتى اقل لي شامبيون دو شونجمون هما العباد اللي يبداو يغزروا عندهم فيزيون ويكون عندهم فطنه انه يفهم راهو احنا شفت عفيف قبل يقول لك بوك وجدي شبيك ما شفتش كلارت في كارتاج بدينار ولا في لاك بدور
1: فكرنيش
0: توا عاد هي توا تنجم تشري عاد توا ذكاء اصطناعي وتعمل اجون بلاش فلوس وتولي لابس عليك 20 سنه ولدك يمشي يقول لك وبنتك هيا بابا كي حكاو على الذكاء وانت تولدت فيها ايش عملت فيه
1: ما مشد لي زاجون
0: صافا ادخل ميم شوز خاطر فما نقولوا الكوارت باش تعاود تتمشكى وباش يخرجوا دوتر بيرسون وديجا خرجوا شركات اللي تحكم في العالم عاش نحكيوا على قارة ولا بلاد ولينا نحكيه على شركة على ميتا السبعة اللي تقابلوا ولا ستة الجمعة اللي فات مكتعرفهم شو عملوا هذوكم اللي يحكموا في العالم
1: اللي قروا
0: ولي ذي معناتها راهو احنا فاتتنا برشا حاجات
1: رغم اللي كنا سباقين كتونس احنا اللي عملنا المعلومات واحنا اول بلاد في افريقيا اللي دخلت الانترنت ولكن ما يسالش
0: نحاولوا ناخذ ربي يعطي فينا
1: خطوات ربي يعطي فينا فرص كل يوم مدام نجوى سؤالي بما انه نحكيوا على الشباب شنو ثم ضمانات ربما ينجم يوفرها البرنامج هذايا اللي ربط التكوين بفرص التشغيل
0: البرنامج هذا وحده ندخلوا للغابور نتاع المنتدى العالمي يقول لك راهو العالم طالب 4,800,000 راهو طالب 170,000 ولا مليون سامحوني نسيت هالمعلومه معناتها مهنه جديده راهو 92 مليون مهنه باش تتبدل راهو هاي. احنا باش نتبدلوا راهو فما عباد باش تخرج من خدمها راهو ملهوني من اخر العام وعندنا شركات تلقى فيها معناتها ان بي دي جي ومعاه ديزيا يا كونتابل يا فيسكاليست يا لي كابيني ديكسبيرتيز كونتابل ولا شركات. عندي صاحبتي نقولها تقول لي هانا عملنا, قلت لها شكونكم, تقول لي انا واللي زيا نتاعي. معناتها راهو موجود, راهو حتى اللي ما باش يقعد يتفرج راهو بعد باش يهجم عليه. سي تان تسونامي, معناتها العباد الكل يلزمها يلزم وزيد فما ديز اوبورتونيتي. ما نحبش نخوف العباد, راهو فيها حاجات باهيه, راهو العباد سكيل جابس نقولوا, معناتها الفارق في في الكومبيتونس باش يولي كبير بين عبد خدم باللي وقدم وفهم الالغوريتم في عود الالغوريتم يلعب به هو يلعب بالالغوريتم, خاطر مادام عفيف زاد راهو كان ما الناس فهموش ليا قاعده تعمل في مصايب كبار, فما عباد طلقت وعباد عملت عركات وهي غالطه خاطر الالوسين معناتها يخلوث برشا.
1: لا حتى في الخدم وحتى في البحوث وحتى في القرايه, راهو معناها جوست باش نفتح قوس صغير, راهو اليوم انت كي تطرح سؤال على تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا كلاود ولا اي واحد وخليت فراغات وما عطيتوش لي دوني اللازمين على المعلومه اللي حاجتك بها ولا الورقه اللي حاجتك بها, راهو باش يملى الفراغات هذيك من راسه وحده وباش يعمل فرضيات وحده وماهوش باش يقول لك. وفما نسبه نتاع 50% من اللي باش يعطيهولك باش يعطيهولك غلط.
0: إذا كان أنت ما تخبطش
1: كان مش أكثر
0: معناه. على خاطر هو هذيك علاش لازم يقرأ العباد, لازمها تقرأ باش تعرف الألغوريتم كيفاش عملوها, عملوه ليزالغوريتم لي ميور بسيكولوج دو موند. دونك البسيكولوجيين يحب ديما يفرحك الألغوريتم وينفخ فيك ويقول لك في كلام غلط.
1: لا لا ما عندكش يعمل.
0: أي وذكش أنا نحبه ساعات راه يكتب عليا أما نبدا في بالي بيه.
1: يشكر فيك أحسنت أستاذة عفيف موضوع ممتاز ورائد ودرا شنو يبدا ينفخ
0: فيه وفي يعني وهذيك حاجة راهي إذا كان ما في بالكش بها تبدا اختار برشا ساعات زيدة حتى في الخدمة. يجيني كولابوراتور واحد يخدم يقول لي مدام لياقت لي وشنو لياقت لي وجعيب معاش قولوا لياقت لي راه معناتها يلزمك تفهموا اش قاعد يكتب وهو كيفاش يخمم واللي عملوه كيفاش يخمم باش تنجم انت
1: باش تخرج
0: منه تخرج منه تنطقوا ما ينجم ينطقوا. كان عبد فاهم عبد حافظ مش فاهم مالوريزمون باش يضربوا في الحيط وباش يغلطوا في روحه.
1: ماهوش جوجل راه
0: ليه
1: ماهوش جوجل معناها ما فما فرق بعيد مش نفس البرنسيب.
0: لا جوجل اللي نوتر وكل دونك هذيك علاش التكوين وانك تسمع وراهو توا فما حتى حاجه يقول ما نعرفش خاطر كي تقول ما نعرفش راهو انت ما تعرفش سيد المستمع. التليفون اللي في يدك ينجم يعملك العجب, تنجم تقرا بيه تنجم تفهم بيه برشا حاجات. وكان تحب فرصه وتحب تستغنى ما كلنا نحبوا لاسانسور سوسيال ونحبوا نخدموا ونحبوا نمشي ونقراو ليا نمشي ونوليو بربيشه.
1: شفنا تبارك الله برشا معناها توينسه وشباب اليوم لقاو الفرص نتاعهم ونجحوا على المستوى العالمي. دونك راهو ما تخافوش منه هالغوله
0: ما يخافوش. فما حاجه باهيه في التوينسه الكل شوفوها تون الهوني ولا البرا ولا في كندا سيكو التوينسه يتاقلموا عفيف. أعطيه ثنية وريه وقل له راهو يتأقلم ويجرب وهذه حاجة بيا جينيرال ما عندنا بيان سور الخمسة في الجماعة اللي تقول لك ما هو باش يصير شيء هذوك النبارة ديما يقعدوا ماهوش في الجين معناتها يفو أن بو دو تو فور فيها مون مي أكثرية التوانسة راهي باختو هنا نسافروا ونشوفوهم يتأقلموا يتأقلموا وإل سيزي لي زوبورتينيتي. وفما شكون زاد يجاو معانا يقراوا معانا أون ليني من دبي, توانسة من قطر, توانسة من سويسرا, توانسة من تونس, معناتها التوانسة يسألوا يعرفوا وهذه حاجة باهية. مثالش حتى كان دولتنا ما زالت معناتها ما عملتش الانفرا المهمة وما زالت معناتها ما زالت اللي بوليتيك ببليك قاعدين
1: هما بيدهم يلزمنا نعملوا زاد حاجة نتحركوا
0: احنا نتقدموا دولتنا راهي زيد تتقدم والدولة تزيد تتقدم معانا. دونك يلزمنا الافراد احنا نعملوا على الوعي نتاع الولي الوعي نتاع العبد اللي يخدم راهو الاساتذة زيد انا جو تخوف دو مال نبهت في الاستاذ معناتها جاونا برشا اساتذة يقراوا سيرة واحد يقول لك خلينا نفهم ليا انا ما عادش نجم الوليد اللي قدامي ناخذ له لاتونسيون نتاعي ما عادش يتبعني خاطر كي يحل يوتيوب ولا يحل ليا يلقى يقري خير مني. دونك الاستاذ هو بيدو تحول قرا وحده ما استناش وزاره التربيه باش تقريه وعمل الكور نتاعو بدلو ولا يخدم باللي ياه. وذوما العباد نحبوا نحييهم اللي يقولوا لهم لي شامبيون دو شانجمون كيف كيف عباد تخدم في الشركات رؤساء مؤسسات يقول لك اجا فسر لي اش معناتها الامن السبراني نتاع مؤسستي شنو يلزمني نعمل واحنا الكل مع بعضنا نجموا نقدموا.
1: وي سؤال بالله جاني من مدام حنين على اليوتيوب ميساج نسالك حتى للمعلومه تقول لي ولد اختي عنده خذي دبلوم في سيكوريتي الامن السيبرني والتو مازال بطال يقولوا له اخرج البلا تلقى حظك. علاش نخسروا كل كفاءه هكا غراتويتمون ما لقاش حتى اوفر انتريسون؟ مازلنا ماناش نخدموا فيهم تو نشجعوا على الفورماسيون بعد ما يلقاش
0: معناتها موجودين مطلوبه معناتها هي يمكن ما عرفش وين الباب اللي دقوا لكن مطلوبين معناتها في
1: ينجم في الماء
0: ينجم يجي المنتدي فما شكون عنده شركات نتاع السيكوريتي يدخل يعمل ستاج. اما هو مدام حنين مش لازم خدمه من الاول يسمو يعمل ستاج راهو احنا مش راهو باش نعطيهم ديبلوم غدوه باش يبداو يخدموا في سيليكون فالي راهو نفهموا راهو يسمو يعمل ستاج يعمل اكسبيريونس يحط على لينكدين يسمو يعرف كيفاش يحكي اذا فما دي سكيلز اخرين راهو مش كان تكنيك نحكيو فيهم راهو كل اللي احنا نقولهم هارت لازم تعرف تبيع روحك لازم تعرف كي تحكي لازم تعرف شنو تحط في السي في لازم تدخل تفك الخدمه تخدم بلاش. مستحيل نتحداه الوليد هذا كان يدبر يقول لهم عطيوني نخدم بلاش عام ولا حتى سبع اشهر وبعد الغومي
1: ولا انا عندي مشكله مع الشبيبه نتاع تاورا ما يحبوش يخدموا بلاش حتى تقول له انت رانا كلنا خدمنا من الاول بزوز فرانك وخدمنا بلاش وبدينا الكارير نتاعنا هكاك باش تعلمنا وتمرسنا وفهمنا الدومين. لي جون نتاع تاورا يسو امباسيون الحقيقه
0: عندهم الحق يشوفوا برشا في
1: ولا دونك ويحب معناها يشوف حسب الظروف نتاعه ويقول لك انا دارنا تعبوا عليا وقراوني معناها وقيت باش انا زادك هاو كملت قريت ونجحت حب ندخل فلوس.
0: والله هي كملنا وقرينا والله احنا بينا هنا كملنا وقرينا جو سوي اكسبير كونتابل كان ما قريتش مليانه قاعده نقرا ومعناتها نقرا ونعاود نقرا نولي نرجع زيرو فماش كملنا وقرينا تجي ما يلزمك تقعد
2: تعلم مدى
0: هو ماهيش بلاش راهي خلينا نحنصلحوها للشباب راهو مش
1: هو عنده ماستير معناها
0: راهو المعلومات اللي باش تاخذهم في الفورماسيون ولا في الستاج ولا في الكادر لونكادرمون ما تنجمش تشريهم بالفلوس حد ما يوريهم لك
1: راهو باش تعلمهم لك المهنه
0: فوالا حاول يدبر دي ستاج السيد هذايا يدق على اكثر بيبان يحضر في المنتديات ويدخل نجي ما نقولوا زيدا يغزر لك الشطار الكاس المعبي مش الفيره
1: ان شاء الله يلقى فرصته اللي
0: يستحقها ان شاء الله. مرحبا
1: بيه وعملوا فيها راهو قالوا لك كيفاش ماستير وتزيد يعمل تربص
0: يلا ايش باش نعملوا انا جينا في وقت فيها انا جينا في وقت فيه الكلنا طايحين تربص راهو الكلنا من المهندس لرئيس المؤسسه الكلنا يا اخي رئيس المؤسسه ما يعملش تربص يعمل قهوه معك الرئيس المؤسسات الاخرين ويبدا يفسروا له
1: اختم لي مدام نجوى بوعسيده دونك فيما يخص المنتدى.
0: دونك المنتدى هو باش نحكيه على الامن السبراني على الليا عندنا دي سيرتيفيكاسيون في الليا كان ما يحبش يعملوا 6 شهور يعملوا حتى 60 74 ساعه ينجم يقرا حتى سبت وحد باش يفهم شنو هي الليا ينجم يقرا حتى ثلاثه جمعات
1: اونليني في
0: الليل اونليني اونليني من كندا ودي سيونس بريزونسييل افيك تونيزيان باش يعملوا لو كونتكست تونيزيان خاطر في كندا عندهم قوانين دونك لازم يسمع الكندي ويسمع التونسي وعندنا جدا دي فورماسيون اخرين في جيستيون دو بروجي معناتها اداره المشاريع فورماسيون مهمه برشا هي سيرتيفيكاسيون كنديان للي ستوديون والعباد اللي تحب تخدم يعرفوا لي فوندامونتو خاطر لي ستاتستيك حتى في تونس تقر تونس اللي عنا على الاقل بين 6 اشهر وعامين في اي بروجي يصير في تونس وحتى في العالم هي معضله كبيره احنا اكثر شويه هذاك علاش لازمنا الكلنا نقراو جيستيون دو بروجي دونك سي فورماسيون زيد اون ليني وفيها اون بريزونسييل وعنا ديفلوبمون ويب بالليا والسيبر سيكوريتي وعنا دي فورماسيون اخرين احنا مكتب معناتها سيرتيفيي بي او سي بي فما دي نورم هذوما المقاييس الدوليه في الليا والسيبر سيكوريتي يلزم يقراهم لي ستوديون على غالب ما خلطوش عليهم في الفاك يلزم تقراهم دونك دي سيرتيفيكاسيون دون دي نورم مطلوبين برشا كيما الولايد اللي كلمنا هذايا 27001 42000 يزيد عليهم دي سيرتيفيكاسيون وقدره ربي معناتها هو ديجا وصل سي عمل مسير راه وصل اما مازال له ضربه اخرى يسال شي يكملها باش يوصل بالكدا ما نقفوش نقولوا شبيني عندي ماستير شبيني عندي دكتوراه الكلنا رانا هبطنا باش نعاودوا القرايه نتاعنا الكل
1: من اول وجديد. يعطيك الصحه ذكرنا بالتاريخ
0: 25 سبتمبر نهار الجمعه هذه الصباح من 8:30 حتى الماضي ساعه ونص في مدينه الثقافه شارع محمد الخامس وتشرفونا مرحبا بكم يعني واذا كان فما شكون لقى معناتها الكاباسيتي ديباسي نجموا يحضر في السيسيون الجايه.
1: ممتاز شكرا جزيلا مدام نجوى بوعسيده المسؤوله عن البرنامج التكوين التونسي الكندي. انا بما انه نحكيو على الليا نحب نشكر برشا تونسي كندي دايخ ما ذكرت مقيم في كندا سي محمد بن جماعه اللي هو زيد ماجستير في علوم الكمبيوتر وماجستير في اداره الاعمال خبير في تكنولوجيا المعلومات تحليل الاعمال والحكومه اتسيتيرا يعمل لنا في ديكور اون ليني غراتوي دونك الف شكر يعطيك الصحه وبالعربيه ميرسي بوكو معناها بالحق معناها توينسا محليهم مخصص وقته وجهده وبصفة مجانية باش يكون لعبه.
0: صحيح. كان نجم نزيد معناتها حاجة أخرى. احنا حضرنا توا عنا سارة جرجوري حاضرة في الفوروم مونديال متاع الأول إين هذايا سي لو فوروم دو لا سيبر سيكوريتي دو ليا، ومشيت ديليغاسيون من تونس مع الريزو تونيزو كنديان. نحب نحييهم. ولقينا السفير متاعنا غاجي، وجاء السفير معناتها السفير من تونس زيدا بعث ديليغاسيون، ولقينا توانسة. ونحب نحيي زيدا واحد اسمه مهدي مرعي توا باش يهبط لي فيديو نتاعو باش يحكي الاكسبيريونس نتاعو كيفاش مشى لغاديكا وكيفاش لا بيرسيفيري وكيفاش عمل ستارت اب وبيعها الكابيني انترناسيونال وكيفاش قاعد يعاود.
1: برشا تشجيع في كندا،
0: برشا تشجيع. واحنا الفيديوهات هذوما ولي بارتاج هذوما يخليو ولادنا نحبوهم يحلموا نحبوهم يلسو بروجيت. رانا احنا جينا في عالم محظوظين، في عالم نتاع ليا والسيبر سيكوريتي، يا دي راكورسي نجمو نوصلوا فيهم. اما يلزمنا
1: نعرف كيفاش. شكرا، يعطيك صحة. نرجع باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع مع مدام أميل.
2: كل صبحية سبت وحد على راديو ديوال اف ام، ما يبعد حتى حد.

دبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: لؤلؤة تضيء عمق الصحراء التونسية، هكا حبت تسميها مدام أميل. نحكي على قصر غيلان في كلام أميل.
2: كلام أميل،
1: أيوه طبعا أيوة. مش خرج الجانب الشاعري الأدبي
3: أدبي شوي شوي هكاك نحاولوا شوي ستوري تيلينج هكاك. دونك اليوم رحلتنا على فيف باش نمشيو للجنوب التونسي، باش نمشيو لمنطقة ساحرة، منطقة فريدة من نوعها لأنها واحة فريدة من نوعها بأتم معنى الكلمة، موجودة في الجنوب التونسي، هي واحة قصر غيلان اللي تعتبر بوابة رئيسية للصحراء الكبرى في تونس. الموقع الجغرافي متاحها إداريا هي تابعة ولاية قبلي، وهي قريبة من مدينة دوز. المسافة ما بينها وما بين دوز من 145 إلى 150 كيلومتر. تتميز بالكثبان الرملية الذهبية والمناظر الطبيعية الخلابة اللي ترتح العين ومزيانة برشا برشا برشا. تاريخيا هي كمعلم تاريخي تضم حصن أو قلعة رومانية قديمة تعرف باسم تيزافار، ويرجع تاريخها إلى العصر الروماني وبنيت لحماية الحدود الجنوبية للإمبراطورية الرومانية. شنو نلقاو فيها قصر غيلان وشنو نلقاو في الواحة هذه؟ الواحة هذه نلقاو فيها العيون الحارة اللي الناس الكل تفركس عليها لأنه فيها صبغة علاجية كبيرة وكبيرة برشا. تحتوي الواحة على نبع مائي ساخن ودافئ تبلغ الحرارة متاعه سنويا ما بين 35 و40 درجة مئوية، يقصدها السواح والتوانسة للاستحمام والاسترخاء. الأنشطة السياحية اللي تنجم تعملها وتقوم بها في قصر غيلان بالطبيعة كما قلت لكم الاستحمام في في العيون الساحر.
1: أعطيني الاسترخاء.
3: الاسترخاء أنت كه.
1: أنا طبعا بيا ويكاند كيا. والله راحة. متع استرخاء. متع تنسى الدنيا كيا وتعمل ترتيحة تنقطع عن العالم.
3: ديكونكتي على العالم.
1: هذه من أحسن الأماكن معناها.
3: من أحسن الأماكن اللي تنجم تمشي لها. والغادي شنو تلقى؟ تلقى فما خيام موجودة على الطريقة البربرية. معناها إقامة راقية وراقية جدا، كيف كيف الناس اللي تحب تحوس واللي تحب تدور عندهم ينجموا يخرجوا في رحلة على الدراجات الليكواد يخرجوا عليهم وينجموا يقوموا برحلات في وسط وعمق الصحراء، ينجموا يقضيوا ليالي تحت النجوم ماشي ضوء ما فهم حتى شيء، كان النجوم اللي تبدأ موجودة غادي. كيف كيف ينجموا يعملوا رحلة على الجمال اللي هي ممتازة وممتازة جدا. الوقت المناسب للزيارة لقصر غيلان هو يكون ما بين شهر نوفمبر وشهر مارس.
1: جاي الوقت برمجوله وحيد شو نعملو سبيسيال ويكاند غادي ويكاند على الكيف شو نعملو ديريكت تذكر نيديا والله نمشي نعملوا سبيسيال ويكاند على كيف من الجنوب.
3: اي علاش لا
1: بالحق من الجنوب التونسي.
3: اي ممتاز وممتاز جدا.
1: برمجوه نشوفوا مع قسم التسويق نتاعنا ونشوفوا مع مروه والجماعه ونعملوا
3: من الجنوب التونسي.
1: من الجنوب التونسي
3: يعني. برشا بلايص مزيانين برشا بلايص مزيانين في الجنوب التونسي. علاش تسميت قصر غيلان؟ فما الاسطوره الشعبيه اللي تقول تسمى بقصر غيلان لانه فما راعي قبل جاء استقر في المنطقه هذيك راعي ابل واسمه غيلان فتسميت عليه. ولكن التسميه الصحيحه انه تعود للقائد العسكري تيزار الروماني اللي بناها عام 297 ميلادي. برشا ناس بتنبيعها تسأل وقتاش اتعملت الواحة لأنه قبل ما كانش فما الواحة ما كانتش موجودة، ولكن في الستينيات كان فما مشروع دولة. مشروع الدولة هو توطين المواطنين اللي موجودين غادي باش يقعدوا في الصحراء، فبعد اكتشاف المياه ووجود المياه تم بناء معناها مجمع سكني الغادي باش يقعدوا المواطنين موجودين في الصحراء ويساهموا في السياحة ويساهموا في يعني الحركة الاقتصادية الاقتصادية اللي موجودة الغادي. قديش فيها من عائلة؟ توا فيها قرابة 50 عائلة اللي موجودة في قصر غيلان. باش تمشي القصر غيلان بتبيع ديما لعنا البوان تاعنا اللي نخرج منها هي تونس العاصمة سنتر فيل، البعد 480 كيلومتر بالسيارة من 6 إلى 7 ساعات، وإن شاء الله رحلة موفقة للجميع اللي يحب يمشي يتفرهد. نوفمبر أو جي أكتوبر جي الطقس تبدل، حاجة ممتازة جدا.
1: عطيك الصحة، أنا حسيت بتفرهيد من كلمة ميل ديجا. من الطول اللي حكيت بها ميل، من صوت ميل ديجا وصلتني طاقة متاع التفرهيد.
3: يعيشك يعيشك عزيزتي، الله يخليك.
1: عيشك أنت، هذه كلمة ميل. كلام أمال، خليكم معنا في المتابعة، نرجع لكم بعد أخبار العشرة. موعدنا متواصل حتى للحداش في ويكاند على كيف على ديوانا فما.

0: ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني ديوان فام صوتكم
1: ضربة جزاء ركنية ولا تسلل كل شيء

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: كوكو وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو. لعبة غير ملزمة للشراء.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة صباحا ديوان فم. صباح الخير. فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3879 مخالفة اقتصادية خلال 16741 زيارة رقابية، أمنها 1198 فريقا في الفترة الممتدة من 1 إلى 15 من سبتمبر الجاري وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة والتنمية الصادرات. وتوزعت المخالفات بين 1178 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، و1959 مخالفة في شفافية المعاملات، وثماني مخالفات في التلاعب بالدعم، و734 مخالفة أخرى في الجودة والمترولوجيا وبقية المجالات. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد حاجة مرضى الزهايمر للعناية والإحاطة من قبل العائلة والأطباء، خاصة مع تزايد أعداد المصابين بهذا المرض بالتزامن مع التقدم في السن وفق قوله، مضيفا أن وزارة الصحة تسعى إلى مساعدة المرضى وتحسين الإحاطة بهم إلى جانب العمل على دعم البحوث وتطوير الأدوية المتعلقة بهذا المرض.
2: بالنسبة لاعتماد منظمة الصحة العالمية لقسم أمراض الأعصاب بإشراف الأستاذ إيادي غويدر كمركز معتمد دوليا لمرض الزهايمر هو فخر لتونس، وهو تقدير للكفاءات التونسية من أطباء واختصاصيين في جميع المجالات، والمركز هذايا عنده إشعاع دولي وإن شاء الله معناها هو قاعد يقدم في خدمات كبيرة. مرض الزهايمر يتكاثر العدد نتاعه مع التقدم في السن، وزارة الصحة عازمة على مساعدة المرض هذايا كيف القيام بالبحوث اللازمة، عندنا حتى أدوية قاعدين يخدموا عليها إن شاء الله، لكن مريض الزهايمر يلزمه بخلاف العلاج يلزمه إحاطة ويلزمه وقفة من العائلة ويلزمه البعد الإنساني التضامني اللي مازال عندنا في تونس، وقولوا لهم المرضى الزهايمر وعائلاتهم دولة وزارة صحة ما تنساهمش.
1: معتمدية الصفواف من ولاية زغوان تواجه إشكاليات متواصلة في مجال الصرف الصحي في ظل غياب محطات لتطهير المياه بعدد من المناطق، مما أدى إلى تصريف المياه المستعملة في الوسط الطبيعي والأودية، وهو ما أثار مخاوف بيئية وصحية لدى المتساكنين وفق النائب بالبرلمان عن ولاية زغوان حسن بن علي. والنائب يؤكد أن الأولوية بالنسبة لمتسكني صواف والنظور تتمثل في الإسراع بإحداث محطات لتطهير المياه بما يساهم في وضع حد للإشكاليات البيئية الناجمة عن تصريف المياه المستعملة في الطبيعة والحد من تداعياتها على صحة المتسكنين.
3: في المنطقه الحقيقه هو في اطار مشروع تهذيب الحي شنوف، معناها كان هو فما جزء من مدينه صواف وقع تهذيبها عن طريق وكاله التهذيب والتجديد العمراني، فيها قنوات للصرف الصحي وفيها قنوات الماء الصالح للشرب، الان ماهوش معناها مشروع مكتمل، معناها مش كامل المدينه، وفي نفس الوقت احنا شغلنا الشاغل القديمه في الناظور وفي صواف هو محطات تطهير المياه، لانه الحقيقه انك تسكب مياه الصرف الصحي في ولحنا في طون لميديو ناتوريل اللي هو أودية الحقيقه يشكل خطر بيئي ما فيش نقاش. ان شاء الله مؤخرا صارت زياره للناظور وصواف من طرف وفد اتراس والسيد وزير البيئه، وتعهدوا ان شاء الله على انهم يسرعوا في انجاز المحطتين هذوما باش تكون
1: وقت المعالجة نهائية للمياه الصرف الصحي. وفي الشأن الدولي، الانتخابات التشريعية الروسية تدخل اليوم الأحد يومها الثالث والأخير على وقع تصعيد وصفته السلطات بغير المسبوق في الهجمات الأوكرانية واتهامات لكييف بمحاولة عرقلة العملية الانتخابية. ومن جهته وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يفيد بأن أنقرة أرسلت عرضا إلى كل من كييف وموسكو بخصوص إنهاء القتال في البحر الأسود، مشددا على أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: مرحبا مرحبا بكم من جديد، مكملين معكم في ويكاند على الكيف. الحقيقة الكتاب كان ديما حاضر، احنا من اللي بدينا في ديوان فام كسوا في برنامج كافي كريم وإلا في ويكاند على الكيف، وكنا نقدموا الإصدارات كل مرة هكية تحضر وتغيب لمحال الفقرة، ولكن تخي سوفان نقدموا الإصدارات الجديدة نعطيهم ملخص. قررنا السنة وأنه نخصوا فقرة رونديفو نهار الأحد لاستضافة المؤلفين والكتاب والإصدارات الجديدة. كل مرة نقدم لكم مؤلف جديد في الرونديفو.
2: رونديفو
1: اليوم باش نحكيو على رواية تحمل عنوان المنصرمون للكاتب التونسي عماد علي قيدة، والرواية هذه فازت بجائزة خالد خليفة للرواية 2026 وهي الدورة الثانية. العمل هذا استغرق كتابته حوالي 8 سنوات، فكرة انطلقت من 2012 واكتمل مطلع 2026، ويعود بنا ويربط بين زمنين متباعدين، نحكيه على زوز قرون تقريبا، القرن 19 إلى غاية فترة ما بعد الثورة 2011. الرابط بيناتهم الكل عائلة تونسية وجهة تونسية حبوها برشا، نحكيه على نابل وعائلة تونسية تعيش تفكك في الحاضر. فرحانة برشا وأن يجي بحذية الكاتب التونسي الشاب عماد علي قيدة. أهلا وسهلا.
3: مرحبا عفاف زميلتي.
1: كملها عاد زميلتي
3: زميلتي وصديقتي ورفيقتي في الكفاح
1: وبنت كلاس
3: وبنت كلاس
1: نقول لهم هنا
3: قول لهم
1: اللي احنا 17 في واحد
3: في علوم واحد دونك كلهم بنات وانا الاولاد
1: باحثات 16 باحثه وباحث. خويا مصلي على النبي باش تنور لنا انت سنين.
3: شكرا عايش ان شاء الله سناب يعني باش نخدموا بجديه اكثر من المرحله نتاع الاجازه
1: اكيد،
3: وجمعه جاي نقابلوا في الكلاس
1: ان شاء الله ان شاء الله. الو خلينا على الميد ساعه نبداو نقدموا الروايه هذه. نقول لك ساعه مبروك على الجائزه ولو متاخر نسبيا، ولكن نحب نرجع بيك لي نفتحوا ابواب المنصرمون صريمون وكيفاش تولدت هالفكرة. رواية معناها على مدى 8 سنوات، شنو اللي خليك تمشي للرواية هذية؟ ولادة الفكرة من الأول، فما جانب تاريخي فما جانب واقعي في العمل، حطنا في الإطار ككل.
3: رواية هذية بدأت يعني كما قلت أنت فكرتها تولدت بعد الثورة في 2012

0: 2011 في خضم المعترك اللي عشناه هذاك الانفلات الأمني والقيمي والاجتماعي
1: مختلف الأزمات اللي عشناهم.
0: فأنا كإنسان يعني يمارس الكتابة يعني عندي محاولات منذ المراهقة، فحبيت نوثق شوية من اللي كان يصير في المدة الحساسة هذيك بعد بنضوج التجربة الديمقراطية في تونس. نضجت فكرة الكتابة، يعني يقال أنه أي فترة تاريخية حين إذا أردت الكتابة عنها سواء تخيليا أو دراسة تاريخية يجب أن تبتعد قليلا عليها، يعني أيوة. تبعد على
1: الفترة وبعد ترجع لها،
0: يعني يكون فما فترة معينة خولت لها أنها تنضج النظرة، لأنه وقت الثورة نشوف في حاجات كنا متحمسين لبرشا حاجات وتغييرات، بعد تدخل الديسيبسيون من
1: بالضبط
0: من التغيير السياسي ومن كل شيء. فهذا كل موجود في الرواية عن طريق العائلة هذه التي يبدو أنها للوهلة الأولى عائلتي لكنها ليست عائلتي. الأسماء متشابهة شوية لكن طبعا الخيال أكثر من الواقع فيها.
1: لو كنت خذيت عائلة كيني ريبريزنتاتيف للعائلة التونسية بصفة عامة ولواقع مختلف ولظواهر اجتماعية ونفسية عشناها، هيت نرجعوا ساعة للمنصرمون نفهموا مع بعضنا شو معناها، شكون المنصرمون؟ انت هوني اسكو تحكي على اجداد رحلوا ومشيوا على رواحهم، والا تحكي على جيل باكمله انصرم بعد الثورة؟
0: هي الفكرة في المراوحة كما قلت انت من الأول ما بين يعني زمن فائت في القرن التاسع عشر، الوقت هذايا البطل يعني في خضم الأزمات المربهة الكل جي الفكرة هذه، هي يعني العنوان جاء من فكرة قالها مرة البطل، يعني قال أنه نحن يعني باللي فاتوا باللي بش يجيوا بينا نحن كنا يعني فائتون ومنقذون ومنصرمون. باش نعطيه هكا شوية تشويق للقراء، هي العائلة هذه كما قلت انت هي الريبريزونتانت نتاع تفكك المجتمع في تونس بعد الثورة، اللي يحب يهج نقوله نحن بالضبط. اللي يحب
1: اللي عنده أمل، اللي يحب يبني، اللي حامل أفكار ثورية
0: اللي
1: ربما
0: ولا اللي تم تجنيده من قبل المتطرفين من قبل الثوريين، هذا من كل موجودين في العائلة هذه. والبطل الرئيسي أو الشخصية الرئيسية الهوس نتاعه كان بالماضي، فهو يقول علاش أنا العائلة، يعني مش مبسطة شوية الفكرة، هو يتساءل علاش العائلة متاعي أنا فيها هذا التفكك وهذا المصاب الذي أصابها. دونك هذا لابد أنه يكون عنده جذور في التاريخ، وبدأ من غديك يعني يبحث في تاريخ جد المؤسس الأول.
1: غدك علاش رجع للقرن التاسع عشر، معناها في الأخر العائلة مش تمثل عائلة تونسية، العائلة هي تونس
0: طبعا، هذا هو مفهوم اسبي معناها سيمبوليك في الحكايه.
1: داكور، شنو اللي تغير في الروايه ما بين كي جاتك الفكره مع اندلاع الثوره 2011-2012 حتى اللي بديت فعليا الكتابه في فتره متاخره في 2018؟
0: اللي تغير فيها يعني شكليا وفي مستوى المتن ايضا، حسب ما نذكر أنا 2018 كبديت نكتب فيها، بديت نكتب فيها في شكل رواية تراسلية موجودة هذه، يعني البطل يبعث في رسائل ولا يبعث في رسائل الخوه اللي هو مشى يخدم في الحرس وفقد هنالك، ودولة تقول اللي هو تم تجنيده من المتطرفين وكل شيء، هو يبعث له في رسائل ويتخيل في رسائل خوه اللي جاية. والرسائل ذيك معناها كي نرجع لها أنا تو كانت محملة برشا عاطفة، هو يعني يشكي له من حال الوضعية في نابل وفي العاصمة والانفلات الاجتماعي، وخوه يرجع له في يومياته وشنية اللي قاعد يصير في الشعام وفي الزون هذيك. لكن بعدك تبدلت شوي يعني كما قلت.
1: وله هو الأسلوب هذا معمول به وناجح برشا زيدا أسلوب الرسائل في الروايات.
0: موجود في الأدب العالمي الأدب العربي. الأستاذة هدى بركات كتبت رواية اسمها بريد الليل ذكر هذا سبيريت منها برشا.
1: ذكر الكاتب الشاب تنجيب لك نسخة منه الكتاب هو باللغة الفرنسية لا جينيراسيون دي كريز زيد لي محمد أمين السنوسي مكتوب بهذه الطريقة نتاع رسائل ما بين هو وصديقته معناها
0: جميل. فأنا تخليت عليه الخيار هذايا فيما بعد إجابة على سؤالك شنو هو اللي تبدل؟
1: ما كانش هو الأسلوب ربما السردي المناسب
0: في الوقت هذاك كان هو المناسب لأنه فيه برشا شحنة يعني عاطفية. بعد كما قلت لك نقدمه نحن في التجربة متاعنا مع بعض الثورة وكل شيء برشا قناعات وبرشا التحمس لأفكار مهما كانت يبدأ يزول بشوية بشوية. فحسيت أن الرواية ولات يعني مباشرتية برشا يعني تحسها يعني نوع من التقرير الصحفي أو التاريخي
1: أكثر منه الجانب الروائي.
0: فأنا قلت لا بدأت الرسائل هذيك تتلاشى بشوية بشوية وتدخل في بلاصتها أحداث أخرى. دخلت شخصيات أخرى في 8 سنوات هذه فما شخصيات الله يرحمهم تم الاستغناء عنهم وهذا هو يعني اللي تبدل.
1: لك هاش قلت لي مهم وعنه ساعات واحد يبدأ يكتب من بعد يبعد شوية ويقص ويرجع دوك هالمراجعات هذه خليتك تتخلى على جانب الرسائل وللجانب المباشرات اللي هو أكثر تقريري صحفي معناه منه روائي. دونك الجمع ما بين القرن 19 وحاضر ما بعد الثورة ما هيش حاجة سهلة معناها هذية كيفاش مشيت لها أنت بالرواية؟
0: هي مش سهلة لكن يجب أن نبحث عن خيط ناظم يعني في الحاجة هذه في الربط هذا الخيط الناظم ريتو أنا اللي هو يعني المجتمعات هذه مجتمعات الجنوب العالمي سواء كان في القرن 19 أو في الوقت الحالي نحن لا نختار ليس لدينا يعني دور كبير في اختيار مصائرنا يعني كل شيء يعني مملى علينا بدرجات أحداث الرواية التي يعني في القرن 19 وبداية القرن 20 حكاية الجد المؤسس اللي يلقى روحه هو إنسان زاهد عنده زاوية يعني إنسان متصوف درويش كما يقولوا في المشرق يمارس الطقوس متاعه والتعبد والتعفف ويشتغل في مهنة أنا نحبها شخصيا يعني مهنة الفحام وصناعة المردومة هذيك يتعامل فحم ويبيعه في الأسواق مكتفي بنفسه. فجأة يصير حدث معين نعرفوه بعد في الرواية يعني برشا من القراوين يوليوا يمنوا به اللي هو ولي صالح وتولي فيما برشا قعدات وزردات وكل شيء. وقت اللي هو تحل في وجهه يولي وكل عطايا يجيبوا له العسل يجيبوا له العسل والبيض
1: والأضحية
0: وقت اللي هو قال صاي ضحكت لي الحياة يجي الجندرمية والاستعمار الفرنسي ويقولوا له نحن يعني في الحرب العالمية الأولى كان ذكر معناها دولة المان والإمبراطورية العثمانية تغلب التحالف فقالوا له نحن باش نجندوا أي ذكر بالغ دونك يقع على عاتقك أنت الدراويش هذوكم اللي تابعينك باش تجندهم. فهو يدخل هنا في أزمة روحية دينية اجتماعية وفي الأخير يعني حين تشتد الحرب العالمية الأولى يعني يتم حتى هو شخصيا يهزوه للتجنيد. المقابل متاع هذايا في ما بعد الثورة هو التدخلات الأجنبية في الثورة التونسية المظاهرات والحاجات اللي احنا يخيل لنا ان احنا نصنع في تاريخنا
1: بينما هي يخيل لنا معناها انت من قبيلة وانت تقول لي وانه احنا لا نملك القرار وانه احنا يعني قاعدين يسيروا فينا وانه احنا
0: هو ذا ديبا عفيف ديبا فلسفي هو
1: هاك حطيته في الكتاب هاك حطيته في الرواية
0: طبعا قناعتي ما هو ديبا فلسفي يقولوا بالانجليزية determination or free will هل كل شيء مسطر وحتمي
1: هل نملك قرارنا أم لا
0: أو نملك قرار أو يعني حرية الاختيار أنا من المدرسة اللي تقول حرية الاختيار هذه وهم بين ظفرين كل شيء معناها
1: تحت تأثيرات معينة تحت
0: الإنسان ماهوش
1: يعني كبيرة صارت ما كترى أنت
0: مش يعني مش من منظور نظرية المؤامرة لكن الإنسان يتحرك في وسط برشا يعني ديناميات اجتماعية وسياسية حتى وقت اللي معناه يخيل هو اللي هو معناه قاعد يصنع في التاريخ متاعه وهنالك شركاء أخرين معه في هذه السنة.
1: يعني الإنسان اليوم بين قوسين نرجع للرواية عليها على النقاش دي كي نبدأ أنا نخمم في فكرة وبش نعطي رأيي في حاجة مش شرط أنه الفكرة هذيك أنا اللي صنعتها وحدي واللي هي من عندي أنا وملكي أنا ما هو الشرطة
0: طفولة عفيف ومراهقتها وشبابها
1: يعني والمؤثرات الأخرى كل يوم احنا في عالم الديجيتال معناها يمكن زيادة حتى الالجوريتم واللي قاعدين نستهلكوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي هو اللي يخليني نكون فكرة معينة يعني بذاتها معناها
0: فالفري ويل أو الاختيار الحر هو يعني فما هامش صغير معناها أما الباقي كل كما يقول عندي صديق ديما يقول لي نحن صحيح عنا حرية الاختيار لكن ما بين بيبسي أو كوكاكولا فهمتني حتى خياراتنا مضبوطة. فما لازم تختار من هذه ولا هذه ولا هذه
1: قريب تهزنا الحرية التعبير وحرية التفكير يلا نرجع للرواية دونك فهمنا علاش مشيت للقرن الماضي والقفزة اللي عملتها الربط ما بين اللي صار له هو قبل وشنو اللي صار في 2011 ولكن التفكك متاع العائلة التونسية كان نقطة انطلاق بالنسبة للرواية متاعك هذه عشت تجربة شخصية من الأول قلت لي ما هيش عائلتي الناس ربما تصورت اللي هي عائلتي ولكن نعرف هنا في الكتابات الإنسان ديما يستلهم من واقعه المعيش متاعه هو مباشرة متاع أصدقائه متاع حاجة اللي شافها إلى أي مدى العائلة هذية مستلهمة من تجربتك الشخصية بعد 2011
0: النواة الأولى متاع الكتابة اللي هي موجودة في عائلتي وهي حاجة بسيطة جدا لأنه أخويا وليد اللي هو نحييه في المباشر هو يعني تم استدعائه للحرس الوطني بعد الثورة في الوقت هذاك كان فما برشا أعمال إرهابية هو يخدم في الشعامبي بالضبط
1: واو يعني بلاصة من أصعب البلايص
0: في أسخن مكان في تونس والتغطية متاع الريزو سيئة كل يعني كل ما نسمع
1: كل غياب فجأة
0: كل ما نسمع فما حاجة ونكلموه من يهزش علينا نقول هذا هو يعني أنا الفترة هذيك متاع الحيرة ومتاع القلق خلتني وبعيد الشر بطبيعة نقول ماذا لو فقد أخويا بالفعل فبديت نتخيل فيه هو كي حين يفقد كيفاش باش نعملوا كيفاش باش نتحركوا شنو الجهات اللي باش نمشيو لها ويعني تفرعت الخدمه لينا ولات عمل خيالي كامل
1: اللجنه اللي اسندتك الجائزه جائزة خالد خليفة للرواية قالت وانه وصفت لغة الرواية بانها تبتعد عمدا عن البلاغة التقليدية والعاطفية المفرطة هذه كان خيار منك منذ البداية وإلا ربما الجانب الصحفي الجانب الإعلامي هذيك أثر على كتابتك
0: موجود هذا يعني الجانب التقارير الصحفية واللغة المباشرة أثرت طبعا في كتابة الرواية وأيضا من ذائقتي الخاصة حين أقرأ الأدب وأنا قارئ أهم للأدب يعني لا أستصيغ الروايات اللي يقول عليها
1: المنمقة
0: وفي الحجم يعني يقول الراحة لحصونة مصباح الروائي اللي غادرنا مؤخرا يقول الروايات المتورمة يعني تقى هكا ما يمكن أن يقال في جملة يتقال في خمسة صفحات فأنا أذهب مباشرة إلى المعنى مع نوع من السخرية فما يعني مش نحكي أنا العمل متاعي فما برشا مقاطع يعني مضحكة وطريفة وشخصيات
1: ويمكن هذا زيدا يعطيها نسق حي للرواية وتشويق كبير على خاطر فماش كل لونتور وكل المونوتوني وكل ندخلوا في برشا
0: هو أنا أؤمن بالفن فن الرواية وفن السرد قبل كل شيء قبل ما تحكي لي على ثورة، قبل ما تحكي لي على قضايا كبرى وعلى قضايا فكرية كما تناولناها تو، هو فن يجب أن يكون مسليا. إذا أنت فشلت أنك تخلي القارئ يكمل 50 و60 ويمشي لـ300 صفحة، فأنت فشلت في كتابة هذه الرواية. بتنجم تتفضل تكتب مقال، تكتب دراسة.
1: بالضبط.
0: فالتحدي الأول هو السلاسة
1: والتشويق والجانب السردي الجميل هذيك اللي يخلي القارئ مواصل معك. دونك الرواية تدمج زادة وثائق حقيقية بالخيال. عماد، التوازن هذا كيفاش اشتغلت عليه حتى يكون العمل جوستومون روائي ماهوش عمل وثائقي؟
0: هو يعني أنا في العودة لي مثلا حياة الجد الأول المؤسس للعائلة، يعني كان يتعين علي أني نرجع لبرشا أرشيف، كتب كتبت على الحرب العالمية الأولى، على الجنود المشاة المستعربين في جيش المستعمرة الفرنسي. خذيت وثائق طبعا تصرفت فيها يعني في الأسماء في بعض التواريخ، فهي ترد يعني الوثائق كتقنية لأنه الجنس الروائي يحتمل الأشياء هذه، يستعير يعني تقنيات من الوثائق، تقنيات من السينما، من الفن التشكيلي. فهذا هو يعني خذيت وثائق موجودة بالفعل وطوعتها لخدمة الحكاية متاعي.
1: دونك هذا الجانب الصحفي
0: طبعا،
1: هوني الجانب الصحفي. دونك حرفة الصحافة أثرت في بنائك السردي للرواية
0: مثلا. أنا الجد هذا اللي تم تجنيده في فرنسا بعدك هو يعني دينيا مش قابل حكاية أنه يقاتل ضد الإمبراطورية العثمانية، لأنه العثمانيين أصدروا فتوى أنه حرام، فهو يهرب من الجيش الفرنسي ويلتحق بالجيش الألماني، يعني تم وضعهم في مكان مخصص لإعادة تأهيلهم أيديولوجيا. فأنا في الوقت هذا يعني استلهمت من وثائق الخطبات الجمعة لرجال دين في ألمانيا، يعني صارت الخطبات هذه مكتوبة مؤرشفة، خذيتها وتصرفت فيها وطوعتها للحكاية هذه.
1: ممتاز ممتاز. باش نكمل معك في الرواية وبعد باش نحكي مع الكاتب الشاب الأديب العمل الروائي نتاعو الأول. عملك الروائي الأول وبسرعة مباشرة تتوج بجائزة عربية هامة، شو يعني لك هذه؟
0: والله بسرعة في حديث خاطر بعد 8 سنوات ماشى بسرعة. يعني هي معناها نرى إلا الجانب النجاح، معناها فما جوانب أخرى لم ترى. يعني أنا قدمت لبرشا جوائز قبل وقت اللي قاعدة تحضر، لكن كل شيء في وقته. حين نضجت جاء وقتها. شنو يعني لي؟ يعني لي يعني باب آخر تحل. أنا عندي نجاحات في ولو كانت يعني متواضعة في مجال الصحافة، نخدم فريلانس، حاصل على زمالة الجزيرة كما قلت لك سنة، با كبيرة في الكاريير متاعي. في هذا باب الأدب يفتح، الأدب طبعا في عالم العربي على الأقل ما هوش مصدر متاع رزق أو فلوس، هو مصدر متاع هو مساحة حرية يعني. سأواصل في العمل الصحفي وفي البحث أيضا. أسبوع جاي نتلقاو في كلاس والأدب هو يعني باش نواصل فيه بنفس الوتيرة إن شاء الله. العمل القادم يكون بعد 18 سنوات أخرى.
1: مش تقعد لنا كل هكا يعني كل رواية تشد منك 8 سنين؟
0: لا أنا يعني أنا جاد شوية في الأمر هذا، خاصة في الأدب. نحب حاجة طيب على قاعدة، نحبش كل 3 شهور السلام عليكم راني عندي رواية. لا يأخذك أحد على محمل جدك.
1: مازال باش نحكي مع الكاتب التونسي والزميل الصحفي عماد علي قيدة بعد ما نسمعه بلا ولا شيء.

0: الله الله على زيد رحبيني الله يرحمه بلا ولا شيء محليها البساطة قوة الأغاني هذية في بساطتها كل السهل الممتنع. مكملين اللقاء متاعنا مع الكاتب التونسي عماد جيدة. عماد باش نسألك أسئلة هكا سريعة شوية في المقطع في جو الصحفي عادي. كتاب غير نظرتك للأدب.
1: كتاب غير نظرتي للأدب خلينا نقول هو أعمال ميلان كونديرا معروف هو في تونس وفي فرنسا تشيكي. خلينا نقول لا سوتنابل ليجيرتي دو لتر كائن لا تحتمل خفته. هذا هو الكتاب.
0: هذا هو الكتاب. بون باش نسألك لو ما كنتش كاتب شنو باش يكون هو كتابك الأول؟ أما النجم نسألو على خاطر أنت ديجا تكتب من انت صغير وعلاقتك بالقلم علاقة مميزة. لو مش كاتب شنو كنت تكون؟
1: والله موسيقي رغم اللي ما عمري الحطيت حتى آلة في يدي للأسف ما تسنى ليش. أو موسيقي رابر.
0: رابر؟
1: حب الراب للأسف.
0: ليش للأسف بالعكس؟
1: خاطر بدل برشة المدة الأخيرة مش هذا الراب اللي أنا كنت مغروم به.
0: لو أنك شخصية روائية.
1: لو أني شخصية روائية سأكون بطل الزمن الموحش لحيدر حيدر. نسيت شنو اسمه بالضبط لكن بطل الرواية هذه إنسان سوداوي ورافض لكل المعايير الاجتماعية
0: مكسر كل شيء.
1: للأسف ما عندي الشجاعة نتاع البطل هذا.
0: الوقت المفضل ليك للكتابة صباحا ليلا؟
1: ليلا يعني صباحا أكون في العالم الآخر. أنا إنساني يقوم مخر ديما دونك في الليل.
0: في الليل كاتب تونسي أو عربي تقرأ له كل جديد؟
1: كنت مغروم بالمرحوم حسون المصباحي دونك ما عادش نجم نقرأ له جديد خاطر توفى. نقرأ حبيب السالمي. في العرب أقرأ لي خالد خليفة اللي هو ألهمني وارتبط اسمي بهذه الجائزة. ممدوح عزام الذي أحييه من هذا المنبر كاتب سوري. جبرة إبراهيم جبرة توفى زادة. هذوما
0: تكتب بالقلم بالستيلو ولا بالحاسوب؟
1: بالحاسوب الحقيقة لأنه خدمة أخرى تكتب القلم وبعدك تنقله على الحاسوب. مشكلة. هذه ميزة للكتاب الكبار يكتب هو وقت اللي يحب وعنده سكرتير وعنده يكتب كاتبة.
0: فأنا بعد الرقد مالي على الحاسوب. رواية قريتها وتتمنى أن يقرأها كل شاب تونسي. احنا تعرفوا أنه بعدنا ياسر على القراءة قراءة الكتب ولكن رواية معينة تتمنى وأنه كل شاب تونسي يقرأها أو كتاب مش شرط رواية.
1: خلينا نقول رواية مثلش رواية دو دو دو دو دو دو مقتل الكومنداتور موراكامي. يعني مشهور في تونس هاروكي موراكامي. هذه رواية ياسر
0: تنصح بها الشباب
1: هي دو توم. أقرأ التوم الأولاني وسيسير بشدك وتقرأ التوم الثاني تحلك برشا أبواب هكا في مخيلتك.
0: شو أكثر حاجة ترهقك في الكتابة؟ البدايات الولادة المخاض بتاع بداية الكتابة وإلا النهاية؟
1: والله عفيف أسهل حاجة وألذ يعني فترة هي البداية خاطرك تبدأ متحمس لفكرة معينة وتقول أنا مش نكتب حاجة لم يكتبها حد قبلي وتبدأ تتفرع وتمشي. الصعيب فيما بعدك كيف تضبط كيفش تلم يعني. وهناك قولة يقولها أحد النقاد يقول لك أهم ما يكتب هو الذي يكتب بالممحات. معناها اللي تفسخ وذاك أهم برشا من اليقظ. خاطرك مش تكتب برشا أنت يعني مش تحل في الأحديث يقولونا. دونك المراحل المتقدمة في ضبط الحكاية ووضع نهاية لها هي المرهقة.
0: تستعين بأشخاص آخرين؟
1: لا وحدي بأصدقاء طبعا بعد ما كمل العمل نعطيهم يقرأوا فقط.
0: تعاود تقرأ بعد ما تكتب بعد ما تنشر كتاباتك بصفة عامة؟
1: نقرا نحاول هكا نشوف بعين القارئ ولو انه صعيب يعني، ف نحاول نتجرد من الذاتية متاعي ومن حبي وارتباطي سواء نص صحفي ولا نص بحثي أو رواية، نحاول نرجع ونقرأ نقول لا هذه كان كتبت هكا وكان كتبت هكا. وهذا هو يعني يقول لك الكاتب ديما لن يكون راضيا أبدا عن الحاجة اللي كتبها،
0: كيف كل مبدع يعني في مختلف
1: المجال ترجع له بعد عام يقول لك فيش كنت نحكي هذه ما كانش
0: بالضبط. بلاسة تحب تمشي تكتب فيها ترتاح فيها؟
1: أكتب في المقاهي
0: في الفلوس الحس والناس والضجيج،
1: مش برشة الضجيج مش المقاهي الـ يعني ضجيجها شوية تكون فما نوع من الأنس يعني نعيش واحد ديانا وفما انفيلات وعدم انضباط كي نبدأ في الدار نقعد هاو شدي التليفون هاو رقدت هاو نذكر حتى مش عارف محبس عند نهارين ما سكتوش
0: هليش حتى القراية في الدار واحد ماشي نجم يقف هليش الناس كلوا ولا تقرأ في القهاوي
1: هاي نو هو يدخل فيه بعض الرياء فما عبيت تحب تبان اللي هي تقرأ
0: أبو؟
1: فما عبيت تحب صورة اجتماعية معينة وفما عبيت بالحق معناها تحس ترتاح في نوع من الضجيج كما قلت لك في الدار يعني نذكر عندي محبس ما سكتوش عندي
0: برشا حاجات باش تعملها
1: نعملهم كل اللي مش نعمله دونك في المقهى حس روحي مضبوط ما نجمش نتكى دونك عندي كان البيسي هذاك باش نكتب فيه.
0: لو خيروك بين الرواية والقصة القصيرة فقط شنو تختار؟
1: طبعا الرواية نقرا روحي في عندي محاولات في القصة القصيرة لكن أرى أنها غير ناضجة إن شاء الله بعد سنوات يمكن نصدر مجموعة قصصية.
0: عادة غريبة ترافقك في الكتابة؟
1: حكين رأسي هك
0: تاع التخميم تاع التفكير. باهي لو كان باش توصف لي المنصرمون بكلمة.
1: المنصرمون هي كيفاش مش نوصفها لك هي هي خلينا نقولوا الجينات وهذه فكرة وردت كثيرا في الرواية هي الجينات والوراثة والقدر يعني قدر المحتوم الذي نحمله في دمائنا من أجدادنا ويتواصل معنا ماشي كلمة ما هيك في
0: كلمات في فقرة. وين نلقاوها الكتاب عميد؟
1: الكتاب حاليا مازال مخطوط يقع على عاتق اللجنة المنظمة مشكورين هم اللي باش ينسقوا مع ناشر يتنشر دونك سوف يطبع قريبا. النسخة اللي فاتت يعني عمناو للكفائزة نشرت في دار الشروق دار الشروق العريقة في مصر اللي نشرت عمل نجيب محفوظ وغيره. سنة أرجو أن تكون دار الشروق أيضا
0: مهم الدار اللي تنشر معاها
1: طبعا مهم لأنهم يعاملوك بحرفية في تحرير العمل أيضا حقاتك المالية في المبيعات وكل شيء وخاصة عفيف في التوزيع يعني عندهم شبكة توزيع في العالم العربي كل
0: خاطر مش فايدة تمشي تطبع وتنشر ومن بعدك شي يقعدوا في الرفوف معناها ما يتمش
1: التوزيع هذاك مطبعاجي وليش ناشر الناشر عنده علاقات في العالم العربي كل يمشي للمعارض الكل كتابك كما يكون في السعودية يكون في قطر يكون في لبنان مهم جدا هذا
0: والكتاب إن شاء الله بش يكون في سوريا آخر الشهر بإذن الله
1: آخر شهر هذا بشكون السيريموني متاع تسليم الجائزة في مدينة اللاذقية مدينة أحبها وأقام فيها المرحوم خالد خليفة أدعو كل من لم يقرأ لخالد خليفة أن يقرأ له موجودة كتب متاعه في يعني أكبر مكتبات في تونس مديح الكراهية الموت عمل شاق لم يصلي عليهم أحد رواية جميلة جدا رغم يعني نفسها سوداوي فالمدينة اللاذقية بالتحديد في آخر شهر هذا سيكون سيريموني متاع تسليم الجائزة وأنا متشوق لرؤية اللاذقية
0: إن شاء الله إن شاء الله في ظروف طيبة رغم ظروف التوترات اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط. سعدت جدا باستضافتك عماد قيدة ونتمنى لك كل النجاح. آخر حاجة بسرعة اليوم برشا ناس تمشي إلى المكتبة الصوتية ويمشي إلى الكتب المسموعة شنو رأيك؟
1: انا ارى المحامي الجديده هذه كتب مسموعه البي دي اف هي تعاون يعني تساعد على انتشار الكتاب، تخلق شريحه جديده للناس اللي ما تنجمش، الناس اللي تحب تقرا وهي في الكهرباء ينجم يسمع اشتر كتاب في ثنية، فلا اراها عدوا للكتاب الورقي.
0: اضافه
1: طبعا،
0: لكن لا تعوض الورقي،
1: لا تعوضه. خدمت 4 سنوات انا في الكتب وفي النشر وفي الشبكة العربية اللي نحييهم بالمناسبة، وكل زملائي في الميدان هذا يقول لك كتاب الورقي بخير رغم الهزات، ويرون هذه المحامل الجديدة يعني دافع وتطور طبيعي. بلد. هذا هو.
0: شكرا، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق قبل الجمعه الجايه قبل ما تمشي سوريا باذن الله. خليك عند اغنيه مول، وكان تحب تقدم من عشان تشكر شكون؟
1: مشكوره انت اول شيء على هذا الدعم. ندعوك لمواصله دعم الفنانين والمبدعين، وانت مبدعه ايضا في ميدانك. أشكر الأساتذة المشرفين على الجائزة، سيد محمود، سيد حسين درويش، الروائية الفلسطينية ليانا بدر، دكتور شهلة العجيلي، دكتور خيري دومة، وجميع القائمين عليها، وشكرا لأول من قرأ المخطوط هذا من أصدقائي.
0: نحب نقولوا جوايز انيفرسير عنا قبل ما نسكروا الحلقه. عيد ميلاد فارس الميلي، سنه يعدي بكالوريا اعلاميه، نقولوا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، والعمل يبدا من توا واحده واحده، وباذن الله تكون البكالوريا في المكتوب والنجاح حليفك بامتياز. كل عام وانت حي بالف خير فارس الميلي. مرسي بوكو نازية بالحاج، كانت معنا في الإخراج، وحيدة قادر كانت معنا على مستوى الأعداد، وإيمان الشابي كانت معنا في الإخراج الرقمي، وكعلى خاطرك باش نكملوا بحويجة في مش راب رابو بجنجون. بعد شوية يجيكم طبعا سيف ديكوكي عبير وكامل فريق البرهين، وتوتفيت أبخي ديوان ترانس. خليكم في المتابعة اللي بقيت برامج ديوان أفايم، نتقابلوا شعلا الويكاند جاي. باي باي.

0: خليك قريب. طيب وراجعين.
1: كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
2: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي، نقول ولدي محامي متكلماني.
3: كي تتبختر قدامي وتسالني على غفله ماذا نقول؟ بنتي أستاذة.
2: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول راجل أعمال.
3: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته، نقول ولدي طبيب، هذا اختصاصه.
4: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
3: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم.
2: مع تأمينات حياة، ابني اليوم لنجاح مغدوة.
5: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
0: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
0: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
7: موجز الحادية عشرة، ديوان فام، عسلمة. الوضع الجوي يتميز اليوم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بأغلب المناطق، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية مع تساقط محليا للبرد حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. والمعهد يتوقع أن تتقوى الرياح أثناء ظهور سحب رعدية لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات، مع تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث تتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و 34 درجة ببقية الجهات. المدرسة الابتدائية الحوية التابعة لعمادة بطن الغزال من معتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد تضم حاليا 427 تلميذا وتلميذة و23 إطارا تربويا، وهي تعاني منذ بداية السنة الدراسية من الانقطاع التام للماء الصالح للشرب، وفق تأكيد رئيس المجلس المحلي بجلمة طارق الخليفي، مطالبا السلطة المركزية والجهوية ووزارة التربية بالتدخل العاجل لربط بئر عميقة قامت الجمعية الكويتية للإغاثة بحفرها داخل المدرسة الكهرباء في أقرب وقت حتى يتوفر الماء الصالح للشرب المدرسة.
8: المدرسة تضم حوالي 427 تلميذ و23 إطار تربوي، ومع بداية السنة الدراسية الجديدة تلامذة والإطار التربوي جاءوا رواحهم قدام مشكل كبير، الماء الصالح للشراب مقطوع. الأغرب من هذا الكل أنه منذ سنة 2021 قامت الجمعية الكويتية للإغاثة بحفر بئر عميقة داخل المدرسة، والبئر مجهزة وما ينقصها كان الربط بشبكة الكهرباء، وقد تم تسليمها للوزارة آنذاك سنة 2021. لكن للأسف ومن ذلك الوقت إلى يومنا هذا البئر ما تمش تشغيله. على فكرة في السنوات الأخيرة كانت مدرسة تزود بالماء عن طريق حنفية تابعة لجمعية مائية، ما أكثر من شهر تعطل من ضخ بئر الجمعية، والنتيجة كانت واضحة مع العودة المدرسية مدرسة كاملة بلا ماء صالح للشرب. توجهوا بنداء عاجل إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير التربية والمصالح الجهوية والمحلية بضرورة التدخل العاجل واتخاذ إجراءات اللازمة لربط البئر الموجودة داخل مدرسة الحوية بشبكة الكهرباء، تشغيلها في أقرب وقت حتى تتوفر المياه الصالح للشرب للتلاميذ والإطار التربوي.
7: اكتشاف خلل في التقييم الذهني لدى 30 شخصا خلال يوم تحسيسي نظمته أمس الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب وعلوم الأعصاب ببهو المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس، وفق تأكيد أستاذة طب الأعصاب بقسم الأعصاب بالمستشفى الدكتورة نهى فرحات، موضحة أنه تم توجيه هؤلاء الأشخاص إلى عيادة الذاكرة بقسم الأعصاب لإجراء تقييم ذهني مفصل وتثبت من حالتهم الصحية.
9: قمنا أيضا بإجراء 100 تقييم ذهني في بهو مستشفى لحبيب بورقيبة، وحسب هذا التقييم اكتشفنا خلل في التقييم الذهني عند تقريب 30 مريض، حيث تم توجيههم فيما بعد إلى عيادة الذاكرة في قسم الأعصاب مستشفى لحبيب بورقيبة للقيام بتقييم ذهني مفصل اكتشاف والبحث عن هذا المرض عند المرضى. للتقييم الذهني اكتشفنا خلل سواء في الذاكرة وإلا في النطق وإلا في الوعي بالمكان والزمان الاثنين اللي وجهناهم القسم الاعصاب في المستشفى وبالتحديد العيد ذكرى باش نقوموا بتقييم مفصل ونطلبوا كان يلزمهم بعض الرنين المغناطيسي والا التحاليل اللازمه باش نلوجوا على المرض هذايا مرض الزهايمر.
7: وفي شان الدولي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إنه ربما تكون للسعودية بعض الاحتياجات العسكرية للتصدي للهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة الحوثية اليمنية، مضيفا أن تركيا ستنظر في تلك الاحتياجات في إطار اتفاق دفاع ثلاثي جرى توقيعه مع باكستان. رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي تسحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة بعد أسابيع من حلولها في المرتبة قبل الأخيرة بين 8 مترشحين في استطلاع للرأي غير الرسمي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: سودكم.
1: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
2: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التوفيق. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يعطيكم حتى يرضيكم، اللهم آمين يا رب العالمين. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان على إذاعة الديوان اللي تتبعوه كما العادة كنا رسبت وحد من 11 حتى يكشي لنص النهار. ربي يستعملنا وربي يستخدمنا وربي إن شاء الله يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، اللهم آمين يا رب العالمين. برنامج البرهان اللي من خلاله نحاول نذكركم ونذكر أنفسنا بما ذكرنا الله تعالى به وذكرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبما يصلح حال العباد البلاد والعباد في الدنيا والآخرة. ربي يحفظكم. شكرا عزيز في الإخراج وأيضا إيمان في الإخراج الرقمي. عبير، صباح الورد والياسمين، مرحبا.
3: صباح الأنوار والمسرات، صباح الخيرات ليك للسادة المتابعين متابعي البرهان على موجات الديوان أينما كانوا الناس اللي تبع فينا في الكوجينة في الكرهبة، الناس اللي تبع تسمع في الراديو وإلا تبع في الوسائط الرقمية، مرحبا بكم ودمتم أوفياء للبرهان.
2: تحية لكل من يتابعنا وشاهدنا سواء على شان يوتيوب متاعنا ديوان FM وإلا اللي تابع فينا توا كما قالت عبير في الراديو سواء في الكوجينة وإلا في الكرهبة، سالمين غانمين بإذن الله تعالى. ربي يحفظكم وربي يجزيكم عنا كل خير، وإن شاء الله يا ربي تتعدى حصة كما العادة فيها إفادة للجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. كالعادة نبدأ بالفقرة الأولى، فقرة نبض الواقع بإذن الله.
4: نبض الواقع.
2: نبض الواقع اليوم طبعا عبير، نحن نمن إيمان قاطع أنه هذا الدين كان يهتم بكل ما يتعلق بحياة الإنسان في زمان ومكان، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى فيما يتعلق بصلاة الجمعة ما كانش يحدث الناس على أمور ربما ما تهمهمش، ذاك علاش دائما وأبدا نحاول في نبض الواقع أن نعطيه بعض النقاط اللي طبعا من مشمولات البرهان من جهة، وأيضا اللي تفيد الناس في زمانهم ومكانهم. وما فماش خير من العودة المدرسية، نحن توا ما زلنا في نفحات العودة المدرسية، إذاك علاش نبض الواقع اليوم أيضا مش نتحدثوا فيه على نقطة مهمة فيما يتعلق بالعودة المدرسية.
3: صحيح، احنا ما زلنا مع بدايات العودة المدرسية وما زلنا نحكيه على العودة، ولكن كأنه السنة قد أتت بوفاضها، فما حاجات كنا نشوفوهم مع نهاية السنة الدراسية اليوم يفاجئونا في بدايتها. باش نحكي بكل أسف على حادثة وفاة الطفل ذي 14 سنة طعنا على يد طفل آخر قاصر زاد كيف كيف في الحافلة المدرسية بعد مشادة. لهنا مانيش بنحكي على العنف المدرسي داخل المؤسسة، ولكن باش نحكي على العنف المدرسي في محيط المؤسسة التربوية. الخبر اللي وصلنا من القلعة الكبرى وصلنا مؤلم ومفزع ويدق ناقوس الخطر، لأنه ظاهرة العنف المستشري اليوم خرجت من إطار ضيق تنمر وضرب مبرح أو أذية معنوية، وصلنا إلى القتل، وصلنا لزوز قصر، واحد يفقد حياته والآخر يفقد مستقبله يلقى روحه خلف القضبان. اليوم نحكيه على ظاهرة أنا نحب نسميها بمسمى علمي من خلال علم النفس النمائي. شنو اللي يصير وقت اللي نحطه في عند صغير فكرة أنه قادر على الإذاء، أو نطبع مع فكرة قدرته على الإذاء ونهمل ونغفل عن الجانب الثاني اللي هو الأدوات النفسية والقدرة على التراجع على هذه الأذية. وقتاش نحكيه مع صغيرات ونقف بهم عند القوة ماهيش في الإذاية، القوة ماهيش في العنف، القوة ماهيش في رد الضرب، القوة في أنك تتمالك نفسك وتتمالك أعصابك ويكون عندك من المهارات والأدوات ما يسمح لك بالتراجع خطوة. هذه الخطوة هي الفاصل بين إثبات الذات وبين الجريمة. الانسحاب من المواجهة من غير الشعور بالانهزام هي مهارة يلزمنا نطوروها عند صغيرات. وفي علم النفس الاجتماعي باندورا يقول في نظرية التعلم الاجتماعي: السلوك لا يتكون فقط من التعلم المباشر، هو يتأثر بما يراه الإنسان حوله، بالنماذج اللي لاحظها، بالنتائج اللي راه إنها تترتب عن السلوك. هذيك علاش خلينا نشوفوا إنه الظاهرة هذه ما تنجم تكون كان انعكاس لظواهر قاعد يشوف فيها صغير في الطريق، قاعد يشوف فيها صغير في المسلسلات، قاعد يشوف فيها صغير في العائلات، الاندفاع، العصبية المفرطة، السلوك العنيف بعد كل ضغط، راه هو ما ينجم يولد كان تربية سلوكية تعطينا هذه النتيجة.
2: نحن حكينا في أكثر من مرة عم ناول في برنامج البرهان وحتى عم ناول على بعض الظواهر اللي قلنا راهي الظاهر متاحة أنه من المباحات. حتى في الأصول، في أصول الفقه أو في مادة أصول الفقه كي قريونا يقولون راه بعض المباحات اللي هي مباحات اللي تنجم تعملها وما فيهاش حرام و و و راه ما ينزمناش نفرط فيها، لأنه ربما قد تكون مدخل من المداخل اللي تمشي بيك للمحرمات. قياسا على ذلك، هذا فيما يتعلق بالدين وبالعلوم الشرعية، ولكن قياسا على ذلك في حياتنا اليومية تحدثنا في أكثر من مرة في برنامج البرهان على ظاهرة التنمر. بعض الناس ياخذوا في الامور بهكا شويه، انت شنيا المشكل، شبيك معقد،
3: من قله المشاكل في البلاد،
2: من قله بلا، من قله المشاكل في البلاد، التنمر، تي ماهم اصحاب، تي ماهم انداد، ماك تفدليك نتاع صغار كذا. التنمر ينجم يمشي بالتلميذ ولا بالادوليسون، ربما يمشي الى ما لا يحمد عقباه، كما الظاهره اللي سمعناها. تحدثنا على استعمال الالات يعني التابلات والتليفونات واللعب الإلكترونية، خاصة في ريفاير، ريفاير الضرب

0: رئيسي، رغم من بين الأسباب اللي يولد العنف ما بين الشباب وما بين الزادوليسان هو الحاجات اللي تحدثنا عليهم. وإن شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا، وإن شاء الله ربي يحميهم. وانت قلت قبيلة خارج أسوار المدرسة، طبعا الإطار التربوي عموما والإدارة يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ما نجموش نكلف نحن إطار تربوي والإدارة على ما يحدث خارج أسوار المدرسة. هو إن شاء الله إن شاء الله ربي قدرهم باش يقفوا على ما يحدث ما يحدث، ونعي ما نقول داخل أسوار داخل الأسوار، فما بالك أخويا خارج الأسوار. فالوالدين عندهم مهمة كبيرة برشا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الوالدين له أنا بالنسبة لي أنا الأب والأم، وخاصة الأم لأن هي أكثر ربما تواصل مع أولادها مقارنة بالأب، هي المفتاح. ذلك علاش نحن دعوة واضحة لكل الأمهات، ربي يحفظهن إن شاء الله، وربي إن شاء الله يقويهم على
1: الأقران زيدة. نعم. الأصحاب زيدة، انتبهوا لصغاركم شكون يخالطوا، انتبه لصغيرك شنو يتفرج في التلفزة، انتبه لصغيرك شنو يلعب. اليوم رأي السلوكيات هذه واللي تتمرر في برامج مخصصة للأطفال، أنا قداش من مرة نتفاجأ في برامج مخصصة للأطفال هناك دعوة صريحة إلى تبادل العنف، إلى مقابلة العنف بالعنف، إنه ما تنجم تثبت شخصيتك ووجودك وقيمتك إلا ما يكون سلوكك عنيف، وبالتالي أنت تثبت وجودك في المساحة اللي أنت موجود فيها. هذا رو قاعد يتمرر في برامج أطفال صغيرات عمارهم بين 5 و8 سنوات.
0: نحن ديما في البرهان نسعى وبش نبثوا الموجات الإيجابية، ونكونوا ونطبقوا القاعدة اللي جابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفاؤلوا خيرا تجدوه. فالتفاؤل هي أو هو سنة نبوية، ولكن أحيانا خلينا نقول الإفراط في التفاؤل اللي يولد الغفلة عن بعض المشاكل أو بعض الأمور اللي يلزمنا نحط أصبعنا عليها، هذا رو من الخطأ. ذاك عشنا احنا من حين لآخر الظاهرة هذه صحيح ربما مرة في الفات، ولكن نحن نحكي عليها باش ما تتكررش مرة أخرى. ونقولوا راهو الصغيرات راهو ما همش صغيرات في مخاخهم برشا، راهو كبروا حتى ربما أكبر منا نحن في تفكيرهم وفي تصرفاتهم. ذاك علاش نحبوا ننبه الأولياء ونقول لهم صغيراتنا راهم أمانة، أمانة في ديننا، نسأل الله تعالى أنه يحفظهم الكل. اللهم آمين يا رب العالمين. هذا شعنا في برهان أو في نبض الواقع يا ليلى الغالية. أيضا عنا رهان البرهان، رهان البرهان بعد شوية، رهان مهم جدا وحبينا من خلاله نعطيه موجة إيجابية بعد هالنقطة السلبية اللي حكينا عليها، لكن ديما لازال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. رهان البرهان،
2: رهان البرهان.
0: رهان البرهان اليوم طبعا عندنا تحديات كبيرة ياسر في البلاد، وحتى في عموما في البلاد، وحتى في برنامج البرهان كل تحدي كل خير كل خبير باهي إلا ونحاوله من خلاله أن نبثه ونحكيه عليه ونثمنه من قبيل أنه نعطيه النقاط. تذكر كنا صغار يعملونا النقاط باش نكتبوا عليهم، أنا نحاولوا نعطيه النقاط باش نسيروا عليهم بإذن الله تعالى، ونحاولوا نستنسخوهم بنية نشر الخير. إيش عنا اليوم يا لله؟
1: إيش عنا اليوم في رهان البرهان؟ اليوم يجينا الرهان على الخير وبرشا خير. جينا اليوم وخلينا نبدأ برسالة وصلتنا من منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين عن مديرتها الوطنية سيدة غادة حرز الله. في الرسالة هذه تشكر رئاسة الجمهورية، تشكر رئاسة الحكومة اللي سهلت الآليات والضوابط القانونية حتى يتم جمع التبرعات من الشعب التونسي لفائدة قرى أطفال SOS في فلسطين من خلال حملة أنقذوا أطفال فلسطين اللي كنا حكينا عليها في الموسم الفار، تحدثنا عليها وتابعنا أيضا هذه الحملة، حملة جمع التبرعات من أجل أطفال فلسطين. اللي لفتني في رسالة الشكر اللي بعثتها وقت اللي قالت خير الأشقاء أنتم، نادت قلوبنا قبل حناجرنا فلبيتم النداء، نشد بكم العضد ونسند بكم جسدا لا يعرف إلا الوقوف والاستمرار رغم الجراح التي أثقلت. بادرتم وعملتم بكد وجد لتنقذوا مستقبل آلاف الأطفال فاقدي السند في فلسطين.

0: بل وعائلاتهم الأكثر تضررا من الحرب رغم الدمار، أشعلتم نورا وقادا في مسيرة الشعب الفلسطيني الصامد، ورسالتنا في تمكينهم من البقاء والتعافي ما يزيدنا إصرارا معكم على أن لا نترك طفلا فاقدا بلا مأوى ولا سند، برغم الجراح، برغم الألام، برغم كل اليأس. وأنت قلت من اليأس إلى الأمل، فما بارقة أمل، فما نور في آخر النفق، اسمه الخير. مدين يدنا للخير من خلال جمعية التونسية لقراء أطفال أسواس إلى منظمة قراء أسواس في فلسطين. ما حلاها وقت اللي تضيء شمعة في ظلام دامس وتشوفها كيف أنارت دربا حالكا.
1: بالربط مع التليفون البارح اللي جانا من غزة ومن قلب غزة مع الصحفية يافا أبو عكر اللي تحدثنا فيها على العودة المدرسية في قطاع غزة وكيفاش كان الاتصال مؤثر جدا، وكيفاش قالت راو 22 ألف شهيد طفل صغير معناتها ما عادوش للمقاعد الدراسية، وتحدثت زادة على الوضعية اللي يعيشها تلامذة الأحياء منهم في فلسطين وفي غزة تحديدا. بالربط مع هذا وذاك واحد يحس يقول شنو نجم نعمله، شنو عملنا، هاوش عملنا هاو الحمد لله. وهي أشارت حتى رئيسة المنظمة الفلسطينية SOS أشارت في البلاغ هذا أنه حتى قطاع غزة كانت مشمولة بهذه الإعانات، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسع. واحد يحس روحه على الأقل بر ذمته قدام ربي سبحانه وتعالى، وما نكلفوش الناس ما لا يطيقون. ولكن نتذكر وقت تحدثنا ياسر على حملة التبرعات اللي خصتها الجمعية التونسية لقراء أطفال SOS للمنظمة الفلسطينية لقراء SOS. نذكر وقتها دي كومنتير تونس أي أولاد تونس أولى وكذا وكذا، أولاد تونس أولى، أولاد تونس، هذا كل قريناه ونحن نقولوه
0: خليتوا تونس وضويتوا على البراني،
1: خليتوا تونس وكذا ومش كان تونس وكذا ونحن أحوج. هذاك عزيزي نحب نقوله اللي الجمعية التونسية لقراء أطفال SOS ما تخرج البرة إلا ما تكفي وتحاول تكفي وتوفي وليدات اللي موجودين في تونس. ذاك علاش فما ايش اخر حاجه نجم نتحدث عليها
0: بدليل أيوة. الحمله الاخيره اللي اطلقتها SOS للعوده المدرسيه لكفاله 10,000 طفل عائد إلى المدرسة، يتكلموا باسمهم، يتكلموا بقلوبهم، يتكلموا على مستقبلهم، يضربوا عليهم كما نقولوا بالدرجة التونسية. احنا صغير واثنين نحيروا فيهم ساعات. SOS تتكفل بعشرة ألاف طفل، وهذا يراه مش من عدم، هذا من إيمانها الراسخ بأنه الخير في بلادنا موجود وأحنا متكفلين بوليدات وبصغيراتنا، ونحاولوا قدر الإمكان أنه نكونوا موجودين في تونس. ولكن زادة ما فيها بس وقت اللي تكون عنا عين على الواقع ويكون عنا زادة مساهمة في هذا الواقع بما يرضي ضمائرنا، لأنه وقت اللي نشوفوا الإشكاليات اللي قاعدة تصير في غزة ونلقاو رواحنا فقط نستهجن ونستنكر كما قاعد يصير، نحسوا بالنقص. وقت اللي نتحركوا ونمر من القول إلى الفعل، لهنا يجي معنى التآزر، التكافل، هنا يجيب معنى الإنسانية والأخوة.
1: الرسالة اللي وصلت من المنظمة الفلسطينية SOS إلى الجمعية التونسية لقراء أطفال SOS واللي ثمنت فيها مجهود الدولة فيما يتعلق بإسناد التراخيص اللازمة لجمع التبرعات لوليداتنا في فلسطين، هذا ما يزيد كان التوانسة بإذن الله تعالى ثقة في الجمعية التونسية لقراء أطفال SOS من جهة، وزاد الثقة هذه وحدها أنا ما نحتاجها، ولكن نحتاج أيضا إلى مد يد المساعدة مرة أخرى والدخول على www.sosvo.tn وإلا الاتصال برقم الهاتف 58-371-002. إن شاء الله ربي يجمع قلوبنا على المحبة والإخاء، وإن شاء الله ربي يسر أيدينا للعطاء، وإن شاء الله ربي يألف ما بيناتنا، وإن شاء الله يا ربي يدفع عنا كل بلاء في كل دينار ندفعوه، في كل دينار نتصدقوه على وليدات تونس وعلى وليدات المسلمين عموما، إن شاء الله ربي يدفع به علينا كل مصيبة وكل بلاء، وإن شاء الله ربي يشفي به كل مريض. اللهم آمين يا رب العالمين. هذا كان شنو
0: ريهان
1: البرهان. نلتقي بعد الفاصل بإذن الله.
2: البرهان ديوان تراند

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعتي الشتوية.
1: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

الفنان يكمل معاك النص النهار. أستاخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء. رجعنا معاكم في برنامج البرهان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصلوا مع البرهان حتى كشي النص نهار بإذن الله تعالى. باش تكون معنا كيما العادة وكل نهار أحد بإذن الله، والله لا يقطع علينا عادة، الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة. باش نحاولوا من خلال هذه الدقائق المعدودة نذكروا أنفسنا ونذكروا بعضنا بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن الكريم وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. دكتورة السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا، صباح الورد والياسمين.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، نسأل الله سبحانه وتعالى من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله الحق منا عملا خالصا لوجهه الكريم، بنية طلب العلم، بنية بلغوا عني ولو آية، وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فاللهم تقبل، اللهم آمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. دائما وأبدا ونحن نقدم في البرامج الدينية أو في الدروس، في المساجد، في الإذاعات، في التلفزة، في بعض اللقاءات العائلية والأصدقاء، نبدأ نسأل ربي سبحانه وتعالى أنه يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، لأنه أخطر ما فما فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل أنه يتسرب إلى قلوبنا ذلك الـ وهذا مدخل من مداخل الشيطان، العجب، وربما أنا هكا وأنا أتكلم والناس تسمع، أنا الفوق والناس لوطة، فربما يتسرب. وهذا مش حتى في مجال الدعوة، حتى في كل المجالات، في الإنفاق في سبيل الله، فالشيطان عليه لعنة الله تعالى مش بشي يخلي أهل الصلاح والتقوى في أريحية، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم إلى آخر الآية. فالشيطان يترصد لأهل الإيمان وأهل الخير، خلينا نقول في أي باب من أبواب الخير، حتى يفسد النية. ذلك موضوع الصدق وأن ربي يجعلنا من الصادقين هو موضوع نحتاج إليه اليوم، وذك علاش حبيناك تذكرنا من خلال قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما معنى كونوا مع الصادقين؟ ما معنى أن أكتب من الصادقين؟ وكيف أسعى إلى ذلك دكتورة؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء ونصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم، سيدي رسول الله. سبحان الله، نعم سيدي، نحن الإنسان بطبيعته ساعات لماذا هكا يعني دلنا الحق سبحانه وتعالى أن نتحدث في هذه المواضيع. الأسبوع الماضي تحدثنا عن ضرورة تحديد بوصلة القلب مع الانطلاقات الجديدة، وتحس الانطلاقات الجديدة لابد أن تكون في معية وناس تكون على نفس المنهج، تكون على نفس الهدف الأسمى والأعلى، ألا وهو إرضاء الحق سبحانه وتعالى. فالإنسان أحيانا قد يكون في زمرة ينجذب، يعجب بأناس، يعجب بالإنسان اللي عنده درجة كبيرة من العلم، قد يعجب الإنسان اللي عنده فصاحة، يعجب الإنسان اللي عنده هكا درجة من الذكاء عالية، يعجب بإنسان عنده سبحان الله يعني كما أقول حتى خفة دم. ولكن لو نظرنا إلى المعيار القرآني، من الأشخاص الذين يسمح لهم بأن يدخلوا دائرتك المقربة؟ المعيار القرآني في الآية التي ذكرتموها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الملاذ الآمن أن تصحب أو أن تقرب منك أناسا عرفوا بالصدق. بمعنى عرفوا بالصدق ما معنى؟ مش معناتها الإنسان في دائرته بشي صاحب ناس وبشي يعمل علاقات، ما ولا لا يستغني عن علاقاته مع جيرانه، مع أرحامه، مع دائرة عمله، بشي يتعامل معهم، ولكن من تقرب إليك، من تتخذه خليلا وأنيسا لك في هذه في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى، هو الصادق، لأنه مأمون الجانب، لأنه نيته حتى وإن اختلفت معه في تقدير بعض المواقف ولكن النية سليمة، نحن نتفق من حيث النية، سيكون صادقا في إذا كان حتى غاضب سيكون غاضب بصدق، حتى إذا كان رد فعل، رد فعل ما عندوش يعني لا يلبس أقنعة في هذا حاجة النبي نحن اليوم نريد كيف نكون مع الصادقين. لو نلحظ الآية سيدي الكريم لم يقل من الصادقين بل حدثنا الحق سبحانه وتعالى عن المعية قبل أن تحدث نفسك أن تكون منهم. يعني إذا كان خليل الحق
1: نقطة مهمة
2: إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وهو نبي من أولي العزم، فما بالك بنحن. فكونوا مع الصادقين ما معنى؟ يعني هذه الآية تخلينا نخرج من دائرة الواقع اللي عايشين ونحن روتيني، خلينا نقول، إلى حقيقة اليقين، سر استخلافنا في الأرض، علاش أنت موجود، كيف تعيش حقيقة الدين. فهذا ربي سبحانه وتعالى جعل في هذه الآية معايير، خلينا نقول أبعاد مش نقفوا عليها. إحنا الإنسان أول حاجة يضع يده على نقطة أساسية لما قال لي الحق وكونوا مع الصادقين، يعني أعلى رتبة أو أهم نقطة في تزكية هذه النفوس وإصلاحها أن تكون في صحبة ومعية من سبقوك إلى هذا الطريق. الحق سبحانه وتعالى جعل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لو ننظر يعني أنك أنت تعيش بمعزل عن الخلق، قال شنو ما نجمش نتفاهم معهم، قال شنو إنما لا باش نعبد ربي سبحانه وتعالى،
1: هذا هو الخط الفاصل والخيط الرفيع الذي يفصل بين أن أبحث عن أولئك الذين وصفهم الله تعالى بالصادقين حتى أكون في معيتهم، وبين الواقع اللي نشوفه فيه أحيانا من بعض التصرفات ومن بعض ربما هذا. سبحان الله دكتورة من عش كان شطرني الرأي وكونوا مع الصادقين، وكأنه فما إشارة خفية وخفية جدا أنه ربما يظهر الإنسان بثوب الثوب التقوى وثوب الصلاح وثوب الصحبة الصالحة، ولكن من داخل ربما لا يكون أو يعني تخفى عليه نقطة الصدق هذه. فكأنه تذكير من الله عز وجل كونوا مع الصادقين والتقوى وربطها بالتقوى، وكأنه شرط من شروط تحقيق التقوى أن تكون مع الصادقين. كيفاش يعني المعادلة صعبة دكتورة؟
2: نعم، هو شوف سيدي الكريم، مدام الحق سبحانه وتعالى صدر الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، التقوى مقتضياتها ما هي؟ أن يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، بمعنى أنك ربي شغلك أن تصل إليه بقلب سليم. فسأعكف على البحث عن عيوب نفسي وتزكية هذا القلب. العبادات ما هي؟ وإحنا عن عبادات ظاهرة من صلاة وصيام وقيام وكذا، وعن عبادات القلب ألا وهي التوكل وكمال الإيمان وحسن التفويض والتسليم للحق. هذه كلها لما الإنسان يشتغل على تزكية هذا القلب وطرد الأمراض المزمنة من هذا القلب، فهو الحق لتلطفه وجميل يعني خبرته بعباده أنه لم يجعل الإنسان وحيدا في صحراء التزكية. قال كونوا مع الصادقين، ابحث عن الزمرة التي وعت هذا المعنى. لما تكون أنت طبعا تقول لي بحثية في دائرة التي حولي ما لقيتش، هو ربي سبحانه وتعالى إلا ما يكشف لك بواطن العباد وإلا ما يشير لك إشارة، إلا هي المواقف هي لتبين معادن الرجال سيدي الكريم. هي هل سافرت معه؟ هل تاجرت معه؟ وقت الابتلاء، وقت المصائب،
1: وقت الاختلاف،
2: بالضبط وقت الاختلاف، هل اختلف معك وكان على كمال الأدب أم تغير حاله وظهر معدنه؟ يعني فربي يعطيك إشارات، وأنت مع الدعاء الملازم تلزم الدعاء، فربي سبحانه وتعالى يكرمك بهذه الصحبة. فهذه هذا الميدان ميدان الصلاح، ميدان الصادقين، لا يخلو منه زمان، رهو إن قل
1: موجود
2: أهله. نعم، لا تتبع الكثرة الكاثرة، لأن لا أبدا الكثرة عمرها ما كانت دليل على الصلاح، ولكن القلة هي التي تحافظ على هذه الثوابت الإيمانية والثوابت الدينية. الحق يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فنفهم من خلال هذه الآية أن التقوى تولد في رحم الصداقة الروحية.
1: الله.
2: أن تتوافق مع إنسان روحيا، ما هو سيدنا قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف، تعارف أزلا يعني منذ أن في عالم الذر ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فأنت لما تلقى إنسان روحيا قريب منك، شمعتها معتها نواياه سليمة، عنده نقاء، عنده صفاء، يرى الحق ويقول
1: يلتمس الأعذار،
2: يلتمس الأعذار، تلقى عنده الشيم والنبل والأخلاق والأخلاقيات التي صارت عزيزة في زماننا تجدها، فتحس روحك لا شعوريا تنجذب إلى هذه الأخلاقيات لأنها كمالات. يعني هو سيد الكريم الإنسان لما يصاحب مجالستك للصالحين، مجالستك للصادقين تجعلك تستمد من أحوالهم قبل أقوالهم. يعني إذا كنا كما بين علماؤنا إذا كانت نظرة الحاسد تمرض وتقتل، فإن نظرة الصادق الصالح تشفي وتحيي، تحيي حتى موت القلب، تحيي فيك معايير قد ماتت أو أخلاقيات قلت أنت ما عاش تنفع في الزمان هذا. لا، مستحيل، الصلاح صلاح وإن قل أهله، فلابد أن تحمل هذه الراية ولا تبتئس. أنت غريب، أدرك أن سيد الخلق أخبرنا أن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فكون أنت مع الغرباء. الصادقون غريبون في أزمنتهم، نعم، ولكنهم يعيشون جنة الدنيا.
1: سبحان الله،
2: عندهم صفاء سريرة مع الخلق، ما عادش ينظر إلى ردة أفعال الناس إليهم، هذوما بساطة نسكاتفي، لا لا لا لا، هم علاقتهم بالحق متينة وعلاقتهم بالخلق نسبة وتناسب. إذا كان بشي ضرب دينهم فيهجرونهم هجرا جميلا، وإذا كان فما إصلاح للخلق فيصبرون معهم حتى ينصلح.
1: جميل، مهم جدا وكونوا مع الصادقين، أن نقف عند هذا اللفظ الصادقين اللي هو مصدر الصدق. ما هو المقصود بالصدق؟ لأنه لو نسألوا عوام الناس ونسألوا أنفسنا ربما نتحدث عن اللسان، عن الكلام، والكلمة أوسع من ذلك بكثير. فمن الخطأ حصر مفهوم الصدق في موضوع الكذب وصادق وكاذب، لا، الموضوع أوسع من ذلك بكثير. وخير دليل على ذلك قول ربي سبحانه وتعالى حين قال في القرآن الكريم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فينفع الصادقين نعرفه نحن اللي الصلاة هي عماد الدين، لو وكل الأمر للإنسان لقال يوم ينفع المصلين صلاتهم، أو الجهاد أو غيره، ولكن اختار ربي سبحانه وتعالى ربما هذا اللفظ الصدق الذي يشمل كل العبادات، يشمل كل المجالات، ومن الخطأ حصره في الكلام أو القول. دكتور،
2: نعم، هذا هو الصدق، هو الانطلاقة. إذا كانت انطلاقاتك صادقة ستكون كل الأعمال بعدها على مراد الله. هو سيدي لماذا نقول صحبة الصادقين وصحبة الصالحين؟ لأن هذه تسمى بمعية الاقتباس، كيف تقتبس من أحوالهم وأفعالهم قبل أقوالهم. صحيح كلامك سيدي، عمرنا ما نحصر نحن الصدق هو في مفهوم القول المطابق للواقع، لا، هذا أولي، هذا معنى أولي، ولكن المعنى الأعمق أن هناك صدق مع النفس، وهناك صدق مع الخلق، وهناك صدق مع الخالق جل وعلا.
1: سبحان الله.
2: الصدق مع النفس، بداية نبدأ نشتغل على روحي، أصدق مع نفسي، لا أتجمل للغير. عليش، كن على عفويتك، كن على طبيعتك، هذا نفتقده في زمن الأقنعة اليوم. نتجمل للغير بقصد استمالة قلوبهم، بقصد أن أرضيهم، بقصد أن أكون في ركب هؤلاء ولا أنبذ من بينهم، هذا خلل. فأن تتجمل لا يكون، لا تتجمل إلا بجبة الدين، إلا أن تكون تلبس ثوب الصدق ولا تبرر. حاجتين في أن تكون صادقا مع نفسك، لا تتجمل للغير ورب يعرف حقيقتك ما هي، ولا تبرر وأنت مخطئ. التبرير عدو التغيير يقول علماؤنا.
1: لا تبرر وأنت مخطئ،
2: وأنت مخطئ فأنت غلط، طب اعترف. الاعتراف بالاقتراف فضيلة الأشراف، فكن منهم.
1: الله.
2: احنا نحب يعني، وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ أصدق الصادقين سيد الخلق وغرافه من بعده. فهكذا من ورث الأخلاق المحمدية حاشتنا بيهم، نبحث عنهم، نبحث عن نماذج أهل الصدق والتصديق. فلما ربي يحطني في دائرة أصدق مع نفسي بداية، لا أتجمل لغيري بما ليس فيه، ولا أبرر بل أعترف بالخطأ. النقطة الثانية أن أكون صادق مع الغير، بمعنى أن أعامله بصفاء ونقاء. علاش نبدأ نتلون في العبارات؟ علاش نبدأ ندخله من باب كما يقولون خرجوا؟ لماذا هذا الأسلوب؟ خليك واضح، تعامل بأسلوب الطفل. ما احنا قلنا سابقا أن أرقى أنواع يعني أصفى روحي روح الطفل، ولكن أنت كإنسان ناضج كبير عندك تعامل بهذا الصفاء والنقاء الموجود في روح الطفل، زائد الرشد وكمال العقل الذي أودع فيك. أنت عمرك 20-30-40 سنة، فبلغت سن الرشد، فتعامل فكل كلمة تخرجها إذا كان توجع ما تقولهاش.
1: طيب دكتورة، نحب نسأل سؤال ربما توا يتبادر في أذهان البعض. طيب. يقولك أنا أتعامل ومضطر للتعامل مع فئة معينة من الناس، سواء في العمل، سواء في أي مجال من حتى في الإعلام، في أي مجال من المجالات، وأنا أدرك يقينا أنه الطرف المقابل ربما لا يحمل في قلبه هذه الخصلة، خصلة الصدق، ويتظاهر بها. أي نعم، أنا أمرت أن أحكم حسب الظاهر كما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندي قناعات من خلال بعض المواقف أو حتى من بعض النظرات أحيانا. المسلم فطن، لست خب ولا الخب يخدعني، ولكن نحس هكا شيء من الكيد، ربما من الحسد أو شيء، نحس حاجة هكا، وأنا مش نقول مضطر، لكن أنا لقيت روحي في كيف أتعامل مع هذا الصفاء الذي نتحدث عنه، صفاء النية وصفاء القلب، والقلب اللي تحدثت عليه، الطفل الصغير اللي تعلمنا من خلال كلامك في إحدى الحلقات أنه أصفى قلب وأصفى روح هي صفاء الطفل، روح الطفل. هل أتعامل معه بنفس ما نسقطش ربما في، يقول لك لا على نيته برشا، وربما هذه المعادة كيف أتعامل مع هؤلاء اللي هما سواد أعظم؟
2: نعم، سبحان الله، نحن لا نترك خير ما عندنا لسوء ما عند الناس، بداية هذا الأمر. النقطة
1: جميل.
2: والنقطة الثانية، الحق سبحانه وتعالى علمنا أن نتحصن في أذكار الصباح والمساء، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مفتاح من أكبر مفاتيح الحصانة في هذا الزمان هو دعاء حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الحق سبحانه وتعالى سيكون في جانبك، في معيتك، أنت محصن بحصانة الله سبحانه وتعالى، ومن خلال حسن تعاملك مع ذلك الذي يسيء نظرته تجاهك أو يسيء النوايا تجاهك، أنت تعلمه درسا. أنا أتعامل معك بما يرضي الحق، فتعلمه وسيتعلم، سيفهم رسالتك ولو بعد حين. هو قال في الأول هذا شخص تعامل بسذاجة، لنقل ببساطته، قد يتهم، لا بأس، أنت في عين الحق سبحانه وتعالى صدقت في طرح هذه الفكرة أو في التعامل مع أو في المشاعر التي هذبت إيصالها إليه. فهذا كله يعني تخلينا نقول إحنا الله سبحانه وتعالى ينظر ويختبرك وافتتنك، لنقل بهذا الشخص الذي استفزك شعوريا، لنقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فسيختبر صبري. وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. فهي أخلاقيات تكتسب أثناء معاشرتي مع أناس مش كيفي مثلا، لنفرض. فربي سبحانه وتعالى يحب يعلمني ويحب يرقي سلوكياتي ويحب يخليني أتقبل الآخرين دون أن أخسر أثمن ما عندي ألا وهو ديني.
1: إلى حد وين؟ ألا يمكن أن يتحول ذلك إلى ربما شيء من الاستغلال أو شيء من الاستخفاف؟ تمام. أو شيء، أو هذا ما يقال دكتورة؟ رأنا نحن نحب ديما الكلام تاعنا على أهميته وعلى جماله، واللي أنا شخصيا مسني، ولكن قاعد فما صور قاعدة تجيني على بالي. شخصية ربما، وربما حتى اللي يسمعوا فينا تو يقولك طيب جميل، كلام مسني على الأخر، وأنا سأحاول أن أتحلم وأتصبر، ولكن فلان إلى حد وين نجم نقف معه؟
2: يعني أن نحن نقول لا تقطع علاقتك به، ولكن غير رتبته إذا جميل. كان في دائرة المقربين فخليه في الدائرة اللي بعدها،
1: واضح.
2: عسى أن يتأدب أو يؤدي بها الحق سبحانه وتعالى. أما أنك أنت تضر بنفس المعاملة التي بدرك بها، يولي نخرج عن دائرة يعني الجمال الذي أودعه الحق سبحانه وتعالى فينا.
1: سبحان الله.
2: فمطلوب مكابدة، مطلوب هي مجاهدة في نهاية الأمر، والإنسان سبحان الله سيد.
1: إذن غير الرتب،
2: غير يعني صدقا هذا هو يعني حتى لا نخسر، حتى لا نخسر، لأنه قد يحويجك الحق سبحانه وتعالى إلى عدوك في يوم ما.
1: سبحان الله،
2: حكمة الحق سبحانه وتعالى وأقداره هكذا تجري. ساعات فما حاجة ما يجم يقضيها لك كان الشخص ذاك، فعلى الأقل يعني حتى كان افترقتما أو كانت المسافة بعدت شوية،
1: الهجر الجميل،
2: هجر جميل.
1: الله عز وجل في أكثر من موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقت اللي حب يزكي نبي من أنبياءه وصفه بأنه صديق، وصفه بالصدق. يعني مثلا على سبيل المثال ربي وقت اللي تحدث على سيدنا إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وما شدني في هذه الآية وفي هذا الوصف كيف سبق الله تعالى الصدق على النبوة، على الرغم من أن مقام النبوة هو مقام عالي، ولكن إنه كان صديقا نبيا، ولعل النبوة هي نتاج لهذا الصدق. والمقام العالي الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به الخلق والعباد هو مقام الصدق، وخير دليل على ذلك هذه الآية، يوسف أيها الصديق، ذلك المقام الذي وصل إليه يوسف، مقام أنه من البئر إلى الحكم، من البئر إلى القصر، من البئر إلى الريادة والسيادة. وعلى خير دليل على ذلك وقت اللي اتسم بالصدق ورب سبحانه وتعالى وصفه صراحة، يوسف أيها الصديق.
2: نعم سبحان الله. نعم هذا وكأنما هي إشارة ضمنية من قبل الحق سبحانه وتعالى لكل حامل لكتاب الله أو لكل من يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، أن الحق لما قال أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، يعني خلص الأنبياء صفوة الله من خلقه، ولكن لك أن تحدث نفسك عن مقام الصديقية، وهذا مقام يبلغه الرجال والنساء، يبلغ على حد سواء، ولكن مطلوب فيه أوصاف، مطلوب أن تتصف كما بينا قبل قليل بأن تكون صادقا مع نفسك، صادقا مع الخلق، وصادقا مع الحق. يعني صادق مع الحق ما معنى؟ لماذا وصف أولو العزم من الرسل وغيره من الأنبياء بمقام الصديقية؟ لماذا بهذا الوصف الدقيق؟ لأن نواياهم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، كل عمل وكل قول وكل خاطرة تخطر عليه إذا كانت في هذا المسار فأنعم بها من خاطرة وأنعم به من قول، أما إن كان بخلاف ذلك فيرد. لهذا الصحابة الكرام كانوا لا ينفذون عملا قبل أن يعقدوا قبل هونية، هل هذا العمل في مرضاة الله يصب أم في غير بخلاف ذلك، فكانت أعمالهم على مراد الله. لهذا قال السيد الخلق أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، الرعيل الأول صدقهم يعني مكتوب ومدون في من خلال القراءة في سيارهم. فلهذا الحق سبحانه وتعالى
1: الصديق أبو بكر.
2: أيوة تمام، مقام الصديقية مقام عزيز، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. والله المقام ليس عنا ببعيد، ولكن الذي يبلغنا هذا المقام هو صحبة هؤلاء الناس الذين سبقونا إليه. مستحيل تلقى سيد الكريم شيخ ما عنده شيخ، أو عالم ما تربيش على يد عالم رباني أرقى منه، لابد أن تكون هناك سلسلة متواصلة، لأن تعلم الأدب قبل العلم، أدب هو أدب القلب قبل أن يكون أدب السلوك أدب الفعال، فلابد أن يتأدب هذا القلب في حضرة الحق سبحانه وتعالى، ويتأدب مع مشايخه ويتأدب مع علمائه حتى يكرم بأثر هذا الأدب مع سائر الخلق. نحن ندعو بالحال قبل المقال، وهذا بيت القصيد كفانا كلاما. يعني من يعني لم يغيرك لحظه لن يغيرك قوله، يعني لابد أن تلحظ الصلاح في الشخص، مش تلحظ كلماته، كلماته على العين والرأس، ولكن أقواله
1: دعوة الحال.
2: نعم دعوة الحال
1: أشد وأقوى من دعوة المقال،
2: مصداق الأقوال في ميدان الفعل. فلما تصحب ذلك الشيخ أو ذلك العالم الرباني فتراه في ساعة الابتلاء وساعة الغضب وفي المواقف الحاسمة. هو الإنسان أحيانا سيدي شو سيدي معنا إحنا، لماذا المؤمن مرآة المؤمن؟ سيد الخلق قالها، ما معنى مرآة المؤمن؟ يعني مرآتك الروحية أخوك المؤمن أو شيخك أو معلمك أو أستاذك أو قدوتك التي اتخذتها قدوة في هذا الزمان. المرآة ما معنى المرآة الروحية سيدي؟ يعني الإنسان لما يصحب إنسان صالح أو صادق يبدأ ينظر في سيرته في تصرفاته فيكتشف جمال البعد الأخلاقي اللي هو عايش فيه. فالنظر في جمال أخلاقه شنو يبين لي؟ يبين لي عيوب نفسي دون أن يتكلم هو. يقول طب الموقف هذا اللي عمله هو وقف فيه هو وقفت أنا قبله، ولكن تصرفي كان غير تصرفه هو. هو تعامل بحلم
1: مدرسة
2: تغافل، نعم أنا أخطأ الآخرين، سكت في موضع أنا تكلمت فيه، فهذا عين الحكمة في الصمت حينها، تغافل عن أخطاء هذا، فمدرسة
1: مدرسة
2: والله. حقيقة الأمر سيدي الإنسان يظن أنه يعرف نفسه، يظن أنه يعرف نفسه، ولكن حقيقة الأمر أنك تعرف بعض نفسك لا كلها. بدليل لماذا يستغرب الإنسان ويتفاجأ من قول الناس فيه؟ ساعات يقول يجي عبد يقول لي والله أنت سريعة الغضب، أنت كثيرة الشكوى، يجي واحد يقول لي مثلا أنت عندك ما تقبلش النقد، الكلمة ما تحبش عبد يبين لك عيوبك، نقوله أنا هكا، ويتفاجأ الإنسان أنا سلوكي هكا، يتفاجأ فيدرك الإنسان حقيقة أنه لا يعرف نفسه. الراغب الأصفهاني في تفسير قول الحق سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هو هذا القول نزل في أهل الكتاب عندما كتموا أوصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون أنه نبي آخر الزمن ولكن كتموه، فلما الحق وصف حالهم قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون، لم يقل أنفسهم، قال أبناءهم. فالراغب الأصفهاني في تفسير هذه الآية ماذا قال؟ قال أبناءهم ولم يقل أنفسهم، لأن الإنسان لا يعرف حقيقة نفسه إلا بعد انقضاء برهة من دهره، بعد ما يتألم وبعد ما يخذل يتعلم ويصقل نفسه ويغير معايير اختياراته، فوقتها يتحذق. والذي يختصر عليك المسافات صحبة الصادقين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. متعة كبيرة برشا.
3: دكتورة أسمى هلال أعادت تعديل البوصلة، أنا في عجالة نحب نقول كلمة وقت اللي هي تحكي نستحضر في ما ينشر عن التنمية البشرية، ما ينشر في علم النفس، ما ينشر في علوم العلاقات سواء كانت بين الأشخاص أو حتى في الإتيكات، ما يسمى بالإتيكات. والله أن ديننا شامل في كل تفصيلة فيه، فما قواعد، فما ضوابط، فما مبادئ، فما قوانين تتحط في كتب وتتباع وتحقق في أكبر نسب مبيعات هذه الكتب، ويقدم أصحابها على أنهم جهابذة العلم بالأمر، ولكن في حقيقة الأمر هو هذا الكل كلام ربي.
1: ما فرطنا في الكتاب من شيء،
3: عليه وسلم. فلهنا نعرف أنه جهلنا بديننا هو اللي خلينا نركض خلف هذه المسميات وننساو اللي عنا بين أيدينا، فقط نزيح عنه غبار الجهل.
1: يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. أنا نمشي معك الأبعد من هذا، نحكي على نفسي، أنا ديما نخمم في روحي، ما نكذبش عليك، صحيح أنا توا في راديو، صحيح أنا في ديوان فهم، صحيح أنا في البرهان، أنا راني أنا توا عملت ثيرابي، والله يا دكتورة صدقني، والله الذي رفع السماء بلا عمد نحس في روحي في دنيا أخرى، ارتقيت ونسيت روحي والإطار الزماني والمكاني، ومع ذلك أنا في الديوان وفي البرهان، إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم، نذكر نفسي وإياكم. دكتورة بارك الله فيك وربي ينفع بيك وربي يعلي قدرك ومقامك، وإن شاء الله ربي يستخدمك وربي يجعلني وإياك من الصادقين. اللهم أمين. شكرا عبير، شكرا عزيز في الإخراج، وأيضا أمونة في الإخراج الرقمي. بعد شوية تجيكم رباب في ديوان ترانس. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي إن شاء الله يعطيكم حتى يرضيكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في حلقة أخرى من برنامج البرهان. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: البرهان،
4: أحنا صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام. ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
5: موجز منتصف النهار، ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية خلال الساعات 24 الماضية، بلغت أعلاها 62 مليمترا في قرقنا من ولاية صفاقس، و53 مليمترا ببرج الطويل من ولاية أريانا، و45 مليمترا بكل من مكثر المدينة وسند وقصرين الشمالية. هذا ويتواصل الوضع الجوي اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتة الرعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبولاية تونس الكبرى ونابل وبجهة الساحل، حيث تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا، لتشمل آخر النهار جهتي القصرين وقفصة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب الرعدية، وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. كما ينتظر نزول الأمطار غدا الاثنين، حيث تكون أحيانا غزيرة بالشمال وخاصة بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وزغوان، ثم تشمل المناطق الشرقية للوسط والجنوب بعد الظهر. وفي سياق متصل بالتقلبات الجوية، الأمطار التي شهدتها ولاية جندوبة خلال اليومين الماضيين تتسبب في انزلاقات أرضية بالطريق الوطنية رقم 17 في جزئها الرابط بين مدينتي عين دراهم وطبرقة، وانسداد في الخندق الإسمنتي للطريق المحاذي للسفح الجبلي بالجهة الغربية. والإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة تدعو مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر تحسبا لمخاطر الانزلاقات، خاصة في ظل وجود تهديدات جدية متعلقة بجاهزية المقاطع الحجرية للانهيار كلما ارتفع حجم التساقطات المطرية. وفي موضوع آخر، سوق السيارات في تونس تشهد انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمان الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات بنسبة 13.78% ليبلغ 69,982 سيارة مقارنة ب 61,505 سيارات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ووفقا للإحصائيات التي تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للأنباء من الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية إلى غاية شهر أوت 26 و2000 47,000 سيارتين بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، أي بزيادة قدرها 11.69% مقارنة ب 42,282 سيارة مروجة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعلى صعيد السيارات الشعبية، أظهرت بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات تراجعا طفيفا في إجمالي عدد مبيعات هذا الصنف من السيارات، إذ تم إلى أواخر أوت من هذا العام ترويج 6,276 سيارة مقابل 6,611 سيارة شعبية في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يترأس بتكليف من رئيس الجمهورية الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الجاري. وحسب بلاغ لوزارة الخارجية، سيتولى الوزير بهذه المناسبة استعراض مواقف تونس ورؤيتها إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة، كما سيشارك في عدد من الاجتماعات الرسمية والتظاهرات رفيعة المستوى والتي تتناول جملة من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية، من بينها الحق في التنمية ومواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها، بالإضافة إلى تحالف الأمم المتحدة للحظر. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إنشاء فريق خاص بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه بصدد تعيين مسؤولين رفيع المستوى لمتابعة الملف بهدف الحفاظ على صدارة الولايات المتحدة عالميا في هذا المجال. ويأتي تصريح ترامب في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة دعوة إلى إبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لإتاحة رقابة أكبر عليها.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. انتم تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
6: نص نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أنتم تسمعوا في ديوان ترانز على ديوان اف ام، مرحبا من توا حتى للمدي ساعتين، مرحبا بالناس الكل، طريق سلامة ليكم الكل. كيف العادة سويتين من زمان نرجع فيها على أهم الأخبار اللي حكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، نرجع على بعض لي ترانز هذا كيف نحكيوا عليهم، نفسروهم، نشوفوا الباهي نشوفوا الخايب من لي ترانز هذيا، وبعد النصائح في علاقة بالذكاء الاصطناعي، التطبيقات اللي تستعملوها، استضافتنا أيضا من عالم الديجيتال والانترنت والمؤثرين وصانعي المحتوى، واي انسان عنده اثر جميل وطيب على مواقع التواصل الاجتماعي كما ضيفنا اليوم اللي يكون في ساعتنا الثانيه، لؤي النصري، جون تونسي اللي خلينا نقولوا جماعه كامله نستحكي عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، شنو الحاجات اللي اخترعها باش تفيد الانسانيه، تفيد برشا ناس في تونس والخبر الاخرين هو كيفاش جاي عرض مش من تونس للاسف، جاي عرض سعودي. هذه كل التفاصيل نحكيو مع ضيفنا في ساعتنا الثانيه. زاد كيف كيف عالم الفاشن باش يكون موجود كيما ديما مع سرم الترابلسي. هذه رباب معاكم انت واحد عشان ماضي ساعتين، محمد عزيز في الاخراج، ايمان الشيبي في الاخراج الرقمي. دونك نسيسر واحنا في الطريق بالنسبه لليوم، لانه الوضع الجوي اليوم ملئم باش تكون فما مطيره به هاكا باش تكون غزيرة في أقصى الشمال ولاية تونس الكبرى، نابل جهة الساحل زادة كيف كيف تنجم توصل حتى 60 مليمتر اليوم بين آخر النهار بيان سور. في جهة القصرين قفصة فما إمكانية متاع تساقط البرد وهبوب رياح قوية ومع ظهور السحب الرعدية. ذي بالنسبة لليوم اللي نراك فيكم تسألوا فينا على حالة الطاقة زادة كيف كيف. بالنسبة لغدوة 21 سبتمبر دونك نسيسوا رواحنا وردوا بينا على رواحنا ولا تصب شويه مطر يخاف كيفاش باش يروح، عرفت من بعد كيفاش نجم يوصل للدار سلامات. اون توكا نسيسوا رواحنا ديقا ديقا ما نزربوش ونحاولوا نكونوا بخير. اون توكا باش نبداو احنا بالموسيقى ونرجعوا لكم في مختلف فقراتنا شويه اخرى.

حبيبي انا من غيره كذا محمد رمضان اللي وصلنا لصنار 13 دقيقه. مرحبا بكم تسمعوا في دي وين ترانز على دي وين فيم. مرحبا بكم الناس الكل انتم زيد اللي تختاروا تتفرجوا فينا على اللايف نتاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك. مرحبا الاولاد سبقتوني الحقيقه اليوم لهنا. ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. مرحبا وان شاء الله نهاركم فل ونهاركم زين. كيفكم انتم؟ امشيو تسوي توب ترند اكتو. توب ترند اكتو في أخبارنا اليوم. مش نبدأ بالترند. ترند موجود خاصة على تيك توك والبداية متاعو غادي وموجود زيدا كيف كيف على منصة الانستغرام. الناس كل تبارتاجي فيه. الترند هذا اسمه Save Yourself أو أنقذ نفسك. ترند جديد اجتاح منصات التواصل الاجتماعي. كما قلت لكم اسمه أنقذ نفسك. والمرة هذية الذكاء الاصطناعي هو اللي يصنع الحالة هذية الكوليكا. شخص نفسر لكم ولا نحكي لكم شوية على ترند هذية إذا أنتم ما مش من مستعملي التيك توك مثلا. هنا نلقاو في الفيديو اللي تراوه معنا في اللايف شخص في قمة متاع جبل في وضعية اختيرة. دونك لهنا من الملامح متاعو تعب ملامحو تعكس الخوف الاستسلام يحاول يلقى مخرج من الحكاية اللي هو فيها. وفجأة تتمد له يد ويكتشف انه الشخص اللي باش ينقذه هو نسخة أخرى منه هو. أما الحاجة اللي تفاجئك لهنا إنه نسخة هذية مش كيفه. هي نسخة أكثر ثقة أكثر شجاعة أكثر قوة ونجاح. الفكرة ورا الترند هذية بسيطة برشا أما رمزية زيتها كيف كيف. ساعات الإنسان يستنى شكون يخرجه من الأزمة اللي يعيش فيها. يستنى شخص ينقذه ويغير له حياته أو يعطيه الدفع اللي نقصته في حين إنه النجاة تبدأ تنجم تبدأ منه هو. النسخة اللي تمد لك كده في الفيديو لهنا هكا هي رمزيا النسخة الأفضل منك أنت. الإنسان اللي تنجم توليه بعد ما تجاوز الخوف بعد ما تتجاوز التعب بالعلاقات اللي تستنسفك والظروف اللي تخليك واحل في نفس البلاصة. ترند ذي موقفش على أنك جوست مثلا تنقذ روحك كهوكا من خطر. حتى الموسيقى اللي تم استعمالها في الترند ذي تعطي للناس اللي تتفرج معنى عاطفي آخر. خصوصا أني في ترند ذي تم استعمال غنية جديدة متاع دواليبا بتاع ترينينج سيزن. الغنية اللي ولت فايرل عند الناس الكل. ما مش جديدة برشا مين الناس الكل وليت تستعمل فيها الأغنية هذية اللي تتكلم حتى هي زيادة على أنه تعبت المؤدية والمغنية بتاع الأغنية هذية أنها تحاول تعلم الناس كيفاش تتصرف معها بطريقة صحيحة. الرغبة في علاقة صحية واضحة فيها احترام واهتمام متبادل. وأنه الترينينج سيزن وفيت سي أكهول الفترة بتاع التدريب وفيت بتاع الناس ماذا بها على شخص يكون في المستوى ويوفر لها برشا حاجات. الترند هذية ويخد معنى كبير أو معنى أوسع. مش ديما لازم نستنيه وشخص آخر باش ينقذنا. وساعات النجاة تبدأ كي نقرروا أنه ما عادش نقبلوا نفس المعاملة ولا نختاروا نكونوا نسخة اللي تستحق حياة وعلاقات أفضل. فما عند ناس أخرين أو مؤثرين أخرين في العالم الكل مش كان في العالم العربي كهو خذيت منحة آخر. فما ناس في الفيديو هذي أعطت فرصة لواحد من أفراد عائلتها باش تكون هي المنقذ متاحة. طبعا علاقتهم طيبة. وفما ناس اختارت يكونوا موجودين أو الشخص اللي بشي ينقذهم هو واحد من أصحابهم. وذي اعتراف أنه الصديقة زي ده كيف كيف تنجم تكون هي مخرج من الحاجات اللي أنت تعيش فيها خايبة وتنجم تأثر على النفسية أمتاعك. وبرشا برشا حاجات معناها صارت في التراند هذي السباتيك. خلينا نقوله أنه ذكاء الاصطناعي والموسيقى الرمزية النفسية فيديو تقصيرة وليت تحمل رسالة كبيرة أكثر من مجرد هكا فيديو صغرون مصنوع بالذكاء الاصطناعي. والرسالة والمساج اللي نجم نخرج منه انه ساعات ماكش مستحق حتى حد اخر ينجم ينقذك من اللي انت فيه. ما تستحق روحك من النسخة الخير من اللي انت فيها حاليا. نوتوكا اذا هو تراند هذا متاع انقذ نفسك اللي فايرل على الاخر على مواقع التواصل الاجتماعي. والناس الكل قاعدة تحاول تجرب كيفاش نجم تصنع فيديو بالطريقة هذية. وهذا هو التراند الاوليني.

0: الفنان ماكليمور المعروف هذايا اللي ديما مساند للقضية الفلسطينية ومشارك في جولة متاع تشيرن في الولايات المتحدة الأمريكية. ماك في الحفلة هذايا عبر على دعمه للقضية الفلسطينية وردد بامال دوفوا شعار فلسطين حرة وزيادة كيف كيف عدى الغنية الشهيرة الاحتجاجية نتاعو اللي يعرفوها الناس الكليكا ديور نستطاعكم تعملوا عليها طلع على اليوتيوب اللي هانت هول في الحفلة هذية انتقد الكيان والسياسة نتاعهم زادة كيف كيف وهيت نسمعوا شنو قال ماكليمور.
1: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
0: أنتوكا برشا كلام تقال على الحفلة هذية المنظمين لهنا وشنو صار بالضبط بعد الحفلة متاع 4 سبتمبر. المنظمين لهنا قالوا أنه باش يستبعدوا ماكليمور عن بقية المواعيد الأمريكية وقالوا أنه الجهة المنظمة وعدد من الملاعب أبلغوهم أنهم همش باش يسمحوا للفنان هذية باش يشارك في الحفلات اللي جاي. تشيرن يقول أنه قرار استبعاد ما كانش قرار شخصي معناها مش قراره هو وإنما جاي من مروج الجولة بالتنسيق مع أصحاب الملاعب وقال إنه حاولت مسكين هو ما ينجمش مي ذكر شنو نجم يوصل إنه ينحي القرار هذية ولكن قرار الملاعب أو بلتو ملاك الملاعب والمنظمين كان نهائي ولهنا في القضية هذية وفي الحكاية هذية دخل اسم روبرت كرافت بقوة في القضية وملياردير أمريكي مالك فريق نيو إنجلند وملعب جيليت زيدا كيف كيف في أمريكا وقال إنه ماكليمور هنا في البيان اللي هبطوا تلقاوه موجود على البلاتفورم بتاعو انه سيكرافت هذية هو اللي ضغط باش يتم منعه من انه يغني في الملعب بتاعه ولا حتى زادة في الملاعب الاخرين وحتى الملاك الملاعب الاخرين هما زادة مارسوا ضغوط كيف كيف. انطوكا ماكليمور قال ما اوكي مريقل معناها انا كنت مستحق حفل ولا زوز واكثر من 90,000 متفرج باش ننجم ان نوصل الرسالة متاعي ونقول زوز كلمات عزيزة على قلبي اللي هي الحرية لفلسطين وبما معناه اللي حاجت بيه وصلت ومعناها غير ما حتى نكمل الجولة هذية. سيكرافت اوكي قالك انا من بين انا بليتو اللي منعته من الحفلات هذية اللي تبيش تصير نهار 25 نهار 26 سبتمبر وقال بين ظفرين انه التصريحات متاعه متاع الفنان هذية معني القرار مربوط بالتصريحات متاعه وبالسجل السابق من الخطاب والصور المسيئة لليهود واتهموا بمعاداة السامية. طبعا هذه هي الحجة متاع كيما كل مرة لأي إنسان يحب يقول كلمة الحق هذه شنو يصير له. بعتيك لهنا بديت موجة تضامن كبيرة مع الفنان اللي كيما ريتوا على مواقع التواصل الاجتماعي فنانين موسيقيين مشاهير ممثلين تفعلوا برشا مع البوست اللي هبتوا ماكليمور بعد اللي شنو صار وكشف ملابسات استبعاد وبرشا فنانين تضامنوا مع الفنان هذايا وحتى هي الضربة القاضية لهنا كالإتشارن انه الفنانين اللي كانوا مبرمجين باش يقدموا الفقرات الافتتاحية في الجولة هذية متاع الوكتور متاع تشيرن هما اللي غادروا وانسحبوا ورفضوا اللي صار مع ماكليمور وانه كيفاش تنجم تقمع عبد انه يقول كلام هو يمن بيه ولا هذي سانسرة بطبيعة الحر ومفماش حرية تعبير برشا للباند اللي هي موجودة نورمال ما كانت باش ترافق شيرن لوكاس كرام أرون رو بطبيعة الحر والفرقة بيوغا هذية الإيرلندية اللي كانت موجودة في الجولة هذية وانسحبوا برشا برشا برشا فنانين. شيرين ملول شيرين السيد هذية ملول قال انه متقلق وسميه بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني انه فما معاناة في الجانبين الزوز وما كانش عنده حتى علاقة ببعاد ماكليمور هذية البريسيون الأولانية لهنا ماك شنو عمل صعد الموقف متاعه وقال انا راني باش نتبرع بمليون دولار وهذية صافي أربع من المشاركة متاعو في لوبتور متاع الجولة هذية لصالح منظمات تقدم المساعدات للفلسطينيين وذكر منها ستة في البيان متاعو منها صندوق إغاثة أطفال فلسطين وغيرها يعني فما جهات رسمية عباد ولا جمعيات ولا مؤسسات أو منظمات احنا نعرفوهم كعالم ككل. ركزوا لي علاش قلت الكلام هذية وكما قلت لكم في البوست تلقاو برشا تفاصيل وقال يا إتشارن ويا روبرت كرافت

0: سالش انتم تنجموا تتبرعوا زيادة كيف كيف. إد شيران اللي هنا قال انا باش نتبرع بزوز مليون دولار كيف كيف. كرافت زيادة قال كيف كيف انا راني قبلت بالتحدي هذية. دونك في الجمعة في الجملة بليتو 4 ملايين دولار. ولكن علاش انا سميت لكم المنظمات باش تمشي لها الفلوس ما سميوا حتى جهة وما قالوا حتى جهة باش تصلها الفلوس. ما فما حتى رد رسمي من المنظمات المتعارف عليها في العالم اللي تنجم تاخو التبرعات في فلسطين. دونك ما فماش حتى تراس معناها مانيش عارفين باش يمشيو هل بليتو ملقيتيش هل باش توصل فعلا ولا لا. ان توكا في خضم الأزمة هذية عشان نحكي لكم عبارة فيلم خاطر جمعة كاملة كانت مشحونة من التصريحات من الجهات الكوليكة. فما زاد كيف كيف تداعيات تجارية على الجولة هذه. حسب التقارير انه فما او صار ارتفاع تاع اسعار اعادة بيع تذاكر حفل ماكليمور المرتقب في اكتوبر الاكتوبر اللي جاي في كولورادو بنسبة 45% في الثلاثة ايام الاولانيين من اللي بدات البوليميك هذية. من 108 دولارات ل 157 دولار الارخص تذكرة. في المقابل وطبيعة الحال هنا القناع يسقط ونكتشف حقيقة برشا ناس كنا احنا سمعوه من الامانه كنت نسمعوه برشا إد شيران معناها ولكن من بعد كي تسمع انت تصريحات والمبادئ تولي تنجم تبدل وعاش تستهلك الحاجات اللي ينشرها او اللي انه يشارك فيها لهنا انه اسعار اعاده بيع تذاكر حفلات إد شيران المتبقيه تراجعت في 9 من أصل 10 مواقع ووصل سعر أرخص تذكرة للحفل إلى 51 دولار نهار الجمعة صباح مقابل 100 دولار في معناها قبل في الأسبوع اللي فات. وانتو كان زيدي كيف كيف فما تداعيات أخرى ظهرت على الصورة متاع إد شيران الرقمية لأنه حسب الشركات متاع الأرقام ومتتبعي الناس اللي كانت هذوما متاع المشاهير الكبار بريسك خسر أكثر من 300 ألف متابع هذية في الثلاثة أيام الأولانية. مانيش نحكي على الجمعة طيب بريسك سكرت الجمعة الحكاية هذية وبيان سور حساب الفنانين والفرقة اللي انسحبت من الجولة هذية وماكليمور بطبيعة الحال في جملتهم الكل نجموا يكونوا زادوا أكثر من مليون متابع كل ككل معناه كحسبة جماعية. فما حاجة أخرى صارت مثلا إذاعة كلاسيك هيتس راديو الإيرلندية قالت هابتت بوست اللي احنا ما عادش باش نعديو غنيته في قوائم البث متاعنا وذي القرار جاء استجابة لملاحظات المستمعين. برشا مواقف سياسية وإعلامية جيت على القضية هذه والبوليميك هذه منها التصريح اللي دار برشا متاع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون هذي اللي قال أنه دفع بيانسور على ماكليمور أنه يعبر على موقفه من الحرب على غزة وانتقد بيانسور إلغاء الجولة متاعه وحكي على سكرافت هذي وحكي ووصفه قالوا أنه مؤيد متعصب للكيان الصهيوني. فما فيديو دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي عزيز شنو اسمه منه اكسريتا ويكا انه فما نائبة امريكية ديمقراطية اسمها كورتيز تسألوها في ميكرو تروتوار قالوا لها كن حطولك الغنية وانتي تسمع وحدك في الكهرباء شنو تعمل تاع إد شيران.
1: Hey, if Ed Sheeran comes on the radio while you're driving along, are you changing the channels?
2: I am.
1: You are?
2: Yeah,
1: I am. Why is that?
2: I think that what we've seen, especially it's not just what has happened with the act and not just in removing Macklemore from the lineup, but when you see what Robert Kraft did to line up all of the stadiums to censor speech in that one specific way, it's become clear that this is not just about one music artist or two music artists, but this is about how just a handful of stadium owners and the elite can prevent an entire massive issue, in this case the genocide in Gaza. But it doesn't stop there. It could be speaking out about AI, it could be speaking out about any issue that you can now just get a handful of stadium owners.
0: En tout cas, راهو برشا تصريحات وبرشا كلام تقالوا برشا فيديوهات اخترت لكم شوي شوي وقاعده نحكي لكم ديجا شنو صار بالضبط ونفسر لكم شنو هي اتقال. En tout cas, الحكايه بيان سور والفيديوهات من جهه اخرى اللي طلعت ياسر محلاه وما فيديوهات نتاع الاطفال في غزه اللي رسموا جداريه كبيره لماكليمور وشكروا وقالوا له ميرسي خاطر انت وصلت الصوت نتاعنا للعالم الكل. دايغ مسؤولين في المجال الانساني يحكيوا على الاهتمام نتاع المشاهير بالقضيه والتبرعات الماليه نجم يعاون هون انه فما معني في جذب مزيد من الدعم على القضية الفلسطينية، وتنجم تجي دعم وتنجم تجي تبرعات، والصوت يوصل اكثر من خلال المشاهير هذيا. وبعد هذا الضغط الكبير برشا والانسحابات وغيرها، فما الحفل متاع تشيرن اللي دخل وحده وما عندوش افتتاحية دونك في فيلادلفيا، بولا ريتو على مواقع التواصل الاجتماعي براتيكمون اكثر موضوع او تراند رقم واحد على مواقع التواصل الاجتماعي الحفلة او الظهور الاول لتشيرن بعد البوليميك هذيا. ظهر وحده ما عندوش مغنين معاه في الفقرة الافتتاحية متاعو، وحتى الباند اللي جات طلعت ناس كانوا يتدربوا مع الفرقة الأصلانية، معناها مع الجروب اللي كان انسحب، دونك ناس جاوا عاوضوا حضوريا فقط معني اللي كانوا موجودين وكان عندهم تدريب في 3 أيام أكهو باش ينجموا يأمنوا له الحفل هذية. وحكي على اللي صار وابدا يحكي على ما صار سيعملول في الاعتذار زعما كومسي نتاعو في الحفله بيان سور. احكي على 7 أكتوبر والحفل اللي صار، دونك هنا نحكيو على 7 أكتوبر وطوفان الاقصى. وهذا شنو قال هيت نسمو اتشيرن شنو قال.
3: But this week the criticism was about something much more important and I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so sorry. Now I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine and whether my doing this concert here tonight implies where I stand. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. And the systemic injustice we're seeing unfold in the West Bank cannot be overlooked.
0: بيان سور هالاعتذار المغلف هذايا ما زاد الامور، كان سكت خير خاطر العباد عرفت شنو الموقف نتاعو. دايوغ كي اختار الحياد، دايوغ قالوا كي اختار كلمه نزاع واختار كلمه طرفين، ديجا تفهم حاجه اخرى صارت عليها بوليميك انه كيفاش يقرا في الكلام هذايا من اكرام محطوطه من لوطه باش ما يشوفوهاش من الناس اللي كانوا قاعدين قدام في الحفل هذايا، من قدام كانوا صوروه باينه انه راهو هذاك مكتوب ومحضر قاعد يقرا فيه. وقال لك اللي صاير في غزة كارثي وشي يوجع القلب وين فطر منه القلب، لكن فما ما فماش. وقال لي انا نحاول اني نتعلم ونحاول اني نعرف ونحاول اني نفهم شنو صار. يعني بعد السنوات هذيك كوليكا سي اتشيرن ميم با متبع بون بيان سور، انا بكل سخريه نحكي في الموضوع هذايا، دونك ما يعرفش شنو صاير في العالم. اعتذار مش مخر، ما عنده ما يفيد، ما عنده ما يبدل. دايوغ كان سكت خير ولا هذايا الاغل اكثر لي كومونتير اللي جيت، وعرفوا الناس شكون اللي بالحق يدافع على قضية عادلة وبين اللي من حكاية الضغط هذي. وقعد هكا وبكي ودمع واشكر الناس اللي كانوا حاضروا موجودين في الحفل هذي وما خلهوش وحده بطبيعة الحال. مش بده على شنو اللي صار، بدأ يحكي كان من 7 أكتوبر وانتي جاي لهنا من بحكي على قضية ولا شنو صاير من قبل بطبيعة الحال. دونك حاجة أخرى معناها نقولوا احنا حكيوا عليها الناس، هو قال قديش مرة لأن المنبر متاعي جست نغني فيه باش الناس تستمتع ونقبل الناس الكل، لكن اللي ما قراش حسابه أنه الانترنت قال الراجع ما تكذبش. رجعوا برشا لتصور القدم كيفاش هو استقبل السيرة، كانت تحررت الساعة هذه أول حاجة. فنانين قالوا له يا معلم رانا مشينا وغنينا معاك وجمعنا فلوس، الأوكرانيا كانت تتفكر. دونك كي تقول أنت أنا لي ما نحكيش ونختار أني نسكت، لي روذي كل غلط. أنتو كام هذا اللي صاير بالضبط، وهذه البوليميك وهذه ترند الرقم واحد في العالم كله. أنا فسرت لكم شنو صار وما عديت برشا كسريات لأنه موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحكيت لكم شنية صاير بالضبط. فما حاجات تتحكي وتتقال وتصريحات ما تتنسيش، وانتوكا واحد ولا يعرف شنو شكون يتبع وشكون يسمع، لأنهم يحبوا يحافظوا كان على سردية وحيدة. والحمد لله فما ممثلين وفما فنانين رغم اللي صار فيهم ورغم التهديدات ورغم الإقصاء من مسرحيات من عروض من جوالات من حتى جوائز، زادة كيف كيلك إنهم ما يقلقهم ما يهمهمش، المهم يصوت بلوتو يوصلوا صوت الحق. وممكن بالحاجات اللي ضحك برشا انه الغنيات نتاع اتشيرن تلقاهم على مواقع التواصل الاجتماعي من مغنيين ايرلنديين خاصه، نجموا تلقاهم وزيدة كيف كيف مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي كيفش قلبوا غنايته للسخرية منه هو دونك غنايته تقلبت ضده. هذه هي الحكاية كاملة وهذه هي القصة كاملة. وصلين معكم حتى لما ساعتينا.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع الساعة سعيدة حتى النص نهار.

0: تترند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: رجعني لكم زينا موصلين معكم حتىش للمدي ساعتين شوي خير عنا هاك جديدة باش نعرفوها اليوم. قبل هذي عنا عيد ميلاد يا محمد عزيز دونك من عنده جدين اللي تقول حنين نقولوا لك كل عام وانتي بخير وان شاء الله نشوفوك أحلى ما في الدنيا. ربي خليك لي زيدة ان شاء الله ربي فضلك ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير يا حنين. من عنده جدين ومن عند محمد عزيز دي كيف كيف ومازالوا متواصلين للتحايا متاع الأعياد ميلاد ميسالش تنزيد نكملوهم في البارتو يا جماعة اللي عنده ديديكاس دي كيف كيف ميسالش. مرحبا ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. نمشي وتتسويت لكويكلي هاكسا
0: كويكلي هاكس
1: هي السهلة على الاخر وحكيت فيها معكم قبل لكن هي تنفكروكم بما انه العودة المدرسية وعن كل فازة متاعنا صغيرة تمتعنا دي ما شدوا اكت التليفون يمشيوا لليوتيوب ويقعدوا تفرجوا فك الفيديوهات القصيرة هذيك. دونك لهنا حيلة صغيرة والله بدأي على الاخر خطر قديمة الحكاية هذي ما يتنجم تنفع مع صغيرك باش ما عاش يتفرج في الفيديوهات متاع اليوتيوب القصيرة بلاش تبكي وخاصة بلاش الدراما هذيك الكل ان نعملوا تحايل صغرون على الصغيرات متاعنا باش ما عادش يبانوا له الاقتراحات متاع اليوتيوب بطبيعة الحال بطريقة سهلة برشا. نحلو اليوتيوب نشيل البارامتر متاعنا نختاروا تايم مانجمنت نختاروا شورت فيد ولهنا باش تطلع لك ديجا اقتراحات متاع أوقات مختلفة. عندك ساعتين وعندك ساعة وعندك 45 دقيقة وعندك 30 دقيقة وعندك 15 دقيقة وعندك صفر من الدقائق. انت شنو تختار؟ تختار ساعتين؟ لا مش تختار صفر من الدقائق. هكاك كي صغيرك يستعمل هو وحده اليوتيوب دونك لهنا ما عادش يطلعوا له اقتراحات جديدة. وهكاك نوحلوها في اليوتيوب يا خويا عندنا مشكلة معاه ما فماش ما عادش فما اقتراحات جديدة وما فماش فيديوهات أخرين ينجموا يتفرجوا فيها. ودايوغ تنجموا تستعملوا اليوتيوب كيدز للصغيرات نتاعكم برشا حلول باش نجموا نحاولوا على الأقل رتحوا صغيرات متاعنا من التطبيقات كما اليوتيوب ومن المواقع التواصل الاجتماعي. نعرفوا البوليميك في العالم حاليا وبرشا دول رجع تحكي في الموضوع هذا مع العودة المدرسية كيفاش يضمنوا الصغيرات ما عادش يحلوا مواقع التواصل الاجتماعي. نحكي على 16 سنة نحكي على 15 سنة بقوانين برلمان دول العالم قاعدة تتحرك باش نجم تبعد صغيرات على إدمان مواقع الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي. هاي هاك صغرونا نجم نتعاملوا بها مع صغيرات نتاعنا.
0: كويكلي هاكس
1: احنا مصلين معاكم شوية اخر عنا فلاش باك هيت خليكم معانا ما تبتلش الموجة.

كده كده خلص الموضوع. ده رغب علامة نص نهار 52 دقيقة وصلين معكم حتى يشلل لمدي ساعتين شوي. آخر جيكم آخر مستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية عن فلاش باكيتس. لكن عنا زيادة تحية وعيد ميلاد ألفة تقول يوم عيد ميلاد ولدي معتز القريوي نحب نقول له ربي فضلك ليا أنت أخوك نحب نقول لك توحشتك ربي فضلك وشالها كل عام وانت حي بألف خير يا معتز. عيد ميلاد تسنيم الهيشري نقولوا له شالها كل عام وانت حي بألف خير وربي يعطيك ما تتمنى ويعطيك كل خير يا رب. عنا زيادة كيف كيف مريم ومحمد يحبوا يقولوا لولدهم عزيز زيزو عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير يا نور عينينا ربي خليك لنا وربي يعطيك الوقت الطيب نحبك برشا يا زيزو كل عام وانتي حي بخير. تحية دي تجيكم من عند إيمان إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وانتم زيادة لعيد ميلادكم اليوم هابي بيرثداي شباب وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف ألف ألف خير. مش تتصيد لفلاش باك هيتس فلاش باك هيتس. بعد سنين من الغياب رجعت أصالة عشام هكا يقول التراند هنهارين. والرجعة هذه ما كانتش مجرد حفلة وجمهور كانت ليلة فيها برشا ذكريات برشا دموع غنية دخلت التاريخ وجمهور كان مستني ومتعطش لصوت أصالة في قلب دارها في دمشق من سنين. حفلة عودة أصالة اللي كانت نهار 17 سبتمبر وليت حديث للسوشيال ميديا والناس رجعت تسمع ولليوم تشارك في غنياتها من جديد. حفلة مليانة ذكريات للي يحبوا أصالة والأصالة في حد ذاتها. وعلى سيرة الذكريات قلنا فكرة ملي نذكروا مع بعضنا واحدة من أهم غنيات سولة اللي عمرها ما تتنسى وهي خانات الذكريات الغنية اللي تحسها هربة من الزمن الجميل. أما تولدت من قرابة 11 سنة في بالكم ملي اللي هي بداية المعجزة الفنية كانت مجرد غنية تجريبية يعني ما كانتش معمولة من الأول باش تكون الأصالة اللي كيب كان يحضر فيها في نسخة دارت بين أكثر من فنان كيما محمد محي أحمد جمال. أما ما كتبش ياخذوها وكي وصلت الأصالة كانت أول فنانة تتحمس لها بطريقة كبيرة الشيء اللي خليها في الآخر تكون هي اللي تبنيها. خانات الذكريات كتبها نور الدين محمد لحنها مصطفى العسيل وزحها محمد العيشي وخرجت في ألبوم 60 دقيقة حياة عام 2015. وقبل ما تخرج الغنية أصالة ما تعدلش عليها النسخة اللي نسمعوا فيها احنا تويكا حاليا سمعتها برشا نسخ اخرى متاع تبديل لحن وكلمات. وهنا تبدأ واحدة من التفاصيل اللي تفسر علاش النسخة اللي نعرفوها اليوم متميزة وتخليك تعيش الحالة وتدخل فيها بجواجيك. بحسب اللي رواه الموزع لهنا قال انه مصطفى العسيل كان يبعث الأصالة اكثر من نسخة من اللحن حتى نسخة بالجيتار وحدة زيادة. اما سالة ما تحمستش للنسخة هذه رغم حماسها للكلام حتى كملت الغنية وسمعتها بالتوزيع الكامل ولهنا يتبدل رايها ل 180 درجة من كثر القوة اللي في الغناية وتفاصيل كل نغمة فيها. على خطر اللي يعرف أصالة ويتبعها ويعرف ومستانس بتصريحاتها يعرف اللي هي كي تدخل في غناية ما تتعاملش معها ككلمات ولا لحن لازم يتغنيه وأكهو. هي تقول على طريقتها انها تعيش كل ديتاي في الغناية وتدخل في العمق متاعها وتحاول تلقى كيفاش تعبر عليها بصوتها وحركاتها واحساسها. وهنا بالضبط اللي صار مع خانات الذكريات. حتى بداية الغناية كانت مش كما خرجت يعني فما الجزء اللي نسمعوه في الدخلة كموال كان مكتوب في الاصل باش يكون كوبلي في وسط الغناية مش اولها. أما أصالة لهنا اقترحت أنه يلا عادي مش حكاية يعني مش طالبة دراما يتحول لموال في البداية وبالطبيعة إحساس الفنان دي ما هو اللي يعرف سر النجاح خلي عاد إحساس كما أصالة. أصالة اللي خذت فكرة خانات الذكريات وحولتها الحالة حالة شخص مجروح لكن في بلاصة ما تبكي على الجرح وتعمل منه مأساة حطته في خانة الماضي خانة هكا للمواجع للملحوظات. وحتى الخانة اللي اسمها حنرجع عندها إجابة واضحة اللي هي ما عادش نافع يعني غنية عبارة على محاولة لترتيب المشاعر والخروج من الفوضى. فكرة القوة اللي في الغنية هي السر اللي خليها تعيش كل هالسنين وهذا مش غريب على أصالة اللي ما تدخلش في تشالنج كان هي وأمنة إنها باش تصنع به الفرق وهذا اللي خليها فنانة استثنائية ومن عمالقة الفن في العالم العربي ومن الأسامي اللي من بدايتها لليوم التراند متسمي عليها ويتبعها في كل ظهور لها هي.

0: matinale di Wen FM. وين اف ام على فرد موجه. اخر الاخبار الحصريه، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقه، مصداقيه. دي وين اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجه زوال واحده بعد زوال. دي وين اف ام، عسلمه. ونبدأ والموجز الإخباري بنشرة متابعة، حيث يتواصل الوضع الجوي لبقية هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبولايات تونس الكبرى ونابل وبجهة الساحل، حيث تتراوح أعلى كمية الأمطار بين 20 و40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر لتشمل آخر النهار جهتي القصرين وقفصة، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر نزول الأمطار غدا الاثنين، حيث تكون أحيانا غزيرة بالشمال وخاصة بولاية بنزرت وتونس الكبرى ونابل وزغوان، ثم تشمل المناطق الشرقية للوسط والجنوب بعد الظهر. الإدارة العامة للأداء تذكر بأن غدا الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداء المعنيين بالأمر لاحترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداء المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد، وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة للأداء لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,910 شهداء و 174,935 مصابا، وفقا ما أعلنته السلطات الصحية الفلسطينية. تتصاعد أرقام الفارين من لهيب المعارك والتصعيد بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين لتصل إلى 21,583 أسرة، يبلغ إجمالي أفرادها حوالي 146,943 فردا جراء التصعيد العسكري والأوضاع الأمنية والمخاطر المتزايدة على المدنيين. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس والقصرين، مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488. رقم المكتب 55343.
0: زغوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
0: ديوان فام.

0: راديو ان اف ام، الراديو اللي تسمعك.
1: صوتكم انتم تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
2: مادي ساعة وثمانية دقائق، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية. مازلنا مواصلين معكم حتىش للمادي ساعتين، وقيت هذيك كيما تعهدتوا كل نهار تحت تحضر بحثينا الفاشينيستا سارة ترابلسي. بونجور سافا يا سارة، شنحوي لك لاباس؟
3: الحمد لله كيف العادة.
2: الحمد لله يا رب، الأمور هانية. عندنا ترندات وعندنا مشاهير باش نحكيو عليهم، واللون الأحمر اللي موجود بامتياز تسويت في الفاشن بوليس.
0: فاشن بوليس، فاشن بوليس.
2: أيوة تفضل سروري.
3: كما قلت، اللون الأحمر اللي هو يتجدد ولا يختفي. عمرنا لقلنا الأحمر ماهوش موضة. من اللي بدأت الدنيا نعرفوا اللي الأحمر لون ديما موجود، لكن يتجدد ولا يختفي. كيفاش؟ دو بريفيرونس اللي يختار يلبس الأحمر راهو يمشي مع أغلب ألوان البشرة، بالأصح مع ألوان البشرة الكل. أوكي. إذا كنت تختار التون صحيح، لازمك تعرف الأندرتون بتاعك إذا كانوا بارد وإلا دافي. على خاطر بين بوردو، برغاندي، شريري، توميتو ريد يختلفوا. أما أنت ولون البشرة بتاعك تنسيقه زادة ياسر سهل وياسر مزيين سلون أنت والشواء بتاعك.
2: جميل.
3: إذا كان أنت تحب إطلالة راقية ومضمونة، فتنسيقه مع البلو مارين، مع النوار، مع البلون، مع الكامل ومع البيج، يكون أنجح طريقة.
2: حلو على الخير.
3: إذا كان أنت تحب تبين بلوك قوي وفاشن، نجم تلبسه مع الغوز، مع الأورانجي، وإلا مع النيفي بلو. ساعات مع الفيولي.
2: فيولي ريت ما تشيو بالقديم عليه.
3: أي، أما إذا كان تحب تبين تراندي وعصري أكثر، تلبسه مع الأوليف جرين اللي هو كولور توندانس على خريف السنة، تلبسه مع الباودر بينك، مع البيبي بلو، وإلا مع الجري، يعطي فخامة قوية برش.
2: حلو برش.
3: إذا كان عندك جرأة قوية، تنجم تلبسه مع الليزام بخيمي كيما السيخبون واغي بلون، كيما مع الزيبغ، كيما مع الليوبارد. إذا كان عندك جرأة قوية أكثر تلبسه معه مع البوا ومع الغيور.
2: جميل. هذا اللون الأحمر اللي برغاندي كان قبل، توا ولا أحمر لون الطماطم. هذا هو التفسير، اللون متاع الطماطم هذاك هو اللون اللي دارج سنين
3: ويمشي
2: حلو ولا شباب.
3: أي، ويمشي أكثر ربيب التوميتو ريد هذا مع أصحاب البشرة الباردة اللي يبدأ الأندرتون بتاعهم معناها عروق يديهم تلقاهم ميلين للأزرق.
2: أوكي.
3: أصحاب البشرة الدافية يختاروا ديتون دافيين من الأحمر. الأحمر اللي ديما ميل للأورانجي هو اللي يمشي معهم ويبين ملامحهم أكثر.
2: أوكي، للأورانج به. أي، هذا اللون الأحمر اللي باش نلقاوه بقوة في خريف السنة، حتى في الشتاء ريت برشا حاجات بالبروج، أما كومي مزين حلو.
3: أيو، باش نحكي زاد على نجمة تعشق اللون الأحمر.
2: أي،
3: ومعروفة راني أنا ملكة اللون الأحمر. نحكي أوكي. تحديدا على ياسمين عبد العزيز.
2: أيوة.
3: اللي اختارت تليلة أنا سميتها مور جلامر، فيها برشا جلاموخ وفيها برشا تفاصيل. لكن مشيت مع ياسمين عبد العزيز خطر عندها طول قامة وعندها جسم يسمح بكثرة هذه التفاصيل. حبيت الريش لو كان أخف شوية، لكن هي الإطلالة مقصودة. أنا طالعة باش نتكرم، طالعة باش نبين، وطالعة باش نلفت الانتباه أكثر فأكثر. فما فماش أقوى من درجة الأحمر هذية ومن التفاصيل اللي خلقتها ياسمين عبد العزيز على جسم متاحة. كما قلت، حبيت الريش يكون أخف، لكن ما يمنعش أنه إطلالتها ناجحة. ونقولها لايك.
2: لايك ياسمين عبد العزيز، يسخطوه في الفترة هذية عاد بعد ما برسك الإعلان متاع علاقة جديدة متاع عليك سمتاح عشان
3: أحمد العوضي ويارا السكري.
2: أوكي.
3: لازمها تبين،
2: استنيه والعبيد في ردود الأفعال، عرفت؟
3: لازمها تسيطر.
2: أوكي.
3: ديجا تكرمت في المهرجان، دونك بالنسبة لها هذية أحسن.
2: الكارير أهم، الكارير دي ما أهم.
3: أيوة. إفكتيفمون. وبش نحكي على التراند اللي كنت أحكي عليه، عودة أصالة للشام.
2: أيوة.
3: وما نجمش نمر مرور الكرام وما نحكيش على إطلالة أصالة اللي عادت بعد 15 سنة طابع احتفالي فخم. الصورة البصرية كانت مرتبطة بالهيبة وبالفخامة، هذا اللي حبت توصله. لكن اللي فاشن فوبا لازم منهم.
2: أوكي.
3: أنا نشوف فنان كي يختار إطلالتين باش يبين بيهم في سهرية واحدة ولا في احتفالية واحدة، نبعدوا ليتون على بعضهم باش نبين الاختلاف. هي اختارت ديتون أقرب. حاول تخدم على التفاصيل. الإطلالة الأولى اللي هي ذي اللي كانت بالبلان وزادتها ستيل توش الشامية وإلا العباية الشامية اللي كانوا يلبسوها الرجال قبل، كان الكونتراست قوي لكن ما هوش واضح، معناه أنك تلبس حاجة أسيمتريك فيها فوليوم، وأصالة راهي بدنها ما يحبش برشا لفوليوم، ما يحبش الحاجات الأسيمتريك، عبارة قطعة بتاع أرشيتكتور حطتها في المورفولوجي بتاعها من الفوق، بدنها سيلويت بتاعها بلوتو تتغم شوية. اختيار اللون جدا جدا موفق، ميك اب شعر ستايلينج ديما او بوينت أصالة ما نجموش نعلقوا عليهم برشا ويزيدوا بالاي اي تحفنوا لها معناها المورفولوجي بتاعها ويتحفنوا لها وجهها، لكن ما يمنعش انه الاطلاله كانت نوعا ما مدروسه، لكن لي فاشن فوبا موجودين. حبيت اطلاله فيها اكثر رمزيه ايقونيه اكثر، تلبس فيها طابع شامي واضح على قليله في وحده من الاطلالات في وحده من الاطلالات، لكن هي ما ركزتش على الشيء هذية، حبت الفخامه والهيبه بتاعها يرجعوا بطريقه اخرى
4: في حضورها في صوتها في الكلام اللي تقال. زادت سيله الحفله هذه اللي امتد ساعات كبيره، كانت عوده رائعه جدا الحقيقه.
3: وي العوده والجمهور قاعد يستنى فيها بشوق كبير واصاله بتاع لي زيفينمون هذو بتاع التشويق هذي. يعني الاطلاله الاخرى اللي كانت كلها تول اللي هكا حاولت ياسر تبين فيها المورفولوجي بتاعها والسيلويت بتاعها سورتو البارتي بتاع التاي، اما من اللوطة كان مبالغ فيها بارابور للسيلويت. ودي ما نقول هي تنجح كوتي ميك اب وستايلينج، فما دي ستيليست تنجح معاهم اكثر من الاخرين، فانا نشوف في الفنان والا اللي يكون ناجح جماهيريا واللي يطلع على مسارح كي تنجح مع ستيليست ما تغامرش، خاصه في الاطلالات القويه. اطلاله نقولها
4: على 10 قديش من الاخر صار
3: افكتيفمون ما نجمش نقول لايك
4: صحيح لايك
3: نعطيها 6.5 على 10
4: 6.5 على 10
3: في الاطلالتين الاثنين.
4: اوكي حلو، هذيا تقييمك لاطلاله اصاله سارة الترابلسي، يعطيك الصحه.
3: ايوا ميرسي. ما باش نختم بتظاهره كانت ياسر مزيانه وحلوه الاسبوع اللي فات في تونس ستار ميديا فاشن، كنت مهدت وحكيت عليها الاسبوع اللي فات، اما التظاهرة سبيسيال اوريجينال من نوعها من طرف مدام مواهب مدلولي وريم شاكر، نجمعوا النجوم ونجمعوا من عالم الرياضة، معناها قدماء من عالم الفن والرياضة والصحفيين والإعلاميين، وخليهم على بوديوم يمشيوا كوم دي مانكان. نحب نشكرهم على الفكرة اللي هي مميزة جدا وتحسوا تكريم بطريقة أخرى وطريقة مميزة، فما برشا حاجات حلوة صارت في الإيفينمون، تكريمات مساعدات غيره، شفنا كما قلت رياضيين بمورفولوجي أخرى وبستيل آخر، إن نشوفوا هند الشاوش تبعد على الكاسكيت وعلى اللوك سبورتيف وتلبس ستيل بونشو وتخرج في كامل أنوثتها، حاجة ياسر مزيانة. الوهرة والثخامة اللي خرجت بها وحيدة دريدي وغيرهم برشا كلهم برشا كلهم حنين الشجراني، اطلالتها كانت جدا مميزه مع المورفولوجي نتاعها، مشيتها سبونتانيتي نتاعها، كل شيء كان غايه في الروعه. اطلالات الرجاليه محليهم خاطر فما تعبير جسماني مستنسين شوفوهم شوفوه في لي مانكان، شفناه المره ذي مع الفنانين اي مع الفنانين ومع كل واحد وطريقه تعبيره على البوديوم، كانت حقيقه تظاهره جدا مميزه.
4: ورينا الفاشينيستا يا جماعه تفرجوا في الفيديو تلقاو الفاشينيستا سرت بلسي على البوديوم اللي يقول لك صحة سرور محلي.
3: ميرسي بوكو يعيشك، ونحب زادة من خلال التظاهرة ذي نشكر لي ستيليست التوينسة اللي بالحق ظهروا عنا دي ستيليست
4: طبعا.
3: يدرسوا الإطلالات يدرسوا الأجسام يفهموا كل جسم كيفاش ينجموا يخليوها في أبهى حلة، فافريمون بيج لايك للإيفينمون هذي اللي يسر عجبني، ونحيي زادة من خلاله صديقتي اللي أنا نعتبرها جميلة أيقونة الديوان خاصة في مستوى الإطلالات ابتسام شويخة اللي كانت حاضرة معانا، وقلها بيج لايك للإطلالة متاعك.
4: الله الله يعطيك الصحة سرور، ميرسي عايشك سارة ترابلسي على الإطلالات وعلى الترندات هذي والتفسيرات الجميلة. ميرسي، إن شاء الله ملتقنا يا ربي الأسبوع القادم. واصلين معكم حتى شلل الماضي ساعتين فاصل صغرون، ونستقبل وظيفنا لؤي نصري.

0: القيروان، القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. رجعنا معاكم في لترند نو اند.
2: رجعنا لكم ديوان تراند، موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين بدون تأخير. نمشيو تو سويت 100% ديجيتال.
3: 100% ديجيتال.
2: ايوه، دونك كل نهار تحدي جو بحبينا ضيوفنا من عالم ديجيتال، من عالم الانترنت، صناع محتوى، مؤثرين. وديما نقول لكم الكلمه نتاعي اللي هي اي انسان عنده تاثير ايجابي على مواقع التواصل الاجتماعي والفيديو نتاعو يلقاو استحسان من عند الناس ويتابعوه. تقريبا ضيفنا لليوم تابعناه اسبوع كامل على مواقع التواصل الاجتماعي، توينسا ممثلين مشاهير بارتاجيو برشا الفيديو نتاعو وقالوا له بالحق يعطيك الصحة، ما شاء الله كان عندنا شباب توينسا بالتفكير هذية والمحاولات الفردية، خلينا نقول للتغيير نحو واقع أفضل. لؤي النصري ضيفنا لليوم، ما هوش معناها نقولوا احنا بطريقة مباشرة هو صانع محتوى، لكن تأثير متاعه على الانترنت تحديدا الانستغرام كان كبير برشا الأسبوع هذية. لؤي أهلا وسهلا، مرحبا.
4: عسلامة،
2: أهلا وسهلا، يعيشك لو ايش نحويلك لباس.
4: الحمد لله،
2: الحمد لله، ربي فضلك، فرحانه برشا اللي انت معانا اليوم باش نعرفوك. نحكيو برشا على الفيديو اللي طبتهم وقاعد ناس بليتو توينس لهنا تحديدا يتفاعلوا معاك بطريقه ايجابيه وطريقه كبيره برشا. قبل ما نحكيو على وجودك على الانستغرام وتفاعلات الناس والمحتوى اللي قاعد تبرتجي فيه او الاختراعات، خليني نقول وين وصلت لاي مرحله، هيت نعرفوك اكثر. لؤي،
4: لؤي النصري، أصيل منطقة عين الجولة بالتحديد ولاية القيروان.
2: يا مرحبا.
4: مغروم بالروبوتيك ملي أنا صغير. الاكسبيريونس بديت في عمر 14 سنة وقت اللي تعرفت اللي فما معناها ماتريال بروفيسيونيل تنجم تخدم به معناها دي بروجي كبار. الحقيقة بدي الغرام هذية من خلال اني ناخذ لعبه وانا صغير نفركها نشوف شنو فيها بالضبط، ناخذ موتور ولا بيله نربطها باتري.
2: كنت بربيش نتاعنا واحنا صغارك لاي حاجه نحلوها نحبوا نعرفوا شنو هو فوسطها، اما انت كانت عندك نظره مختلفه للحاجات هذيا. لؤي
4: صحيح، وقت اللي تعلمت انا اللي فما معناها كوارت معناها بروفيسيونيل تنجم تصنع فيها تنجم تصنع بها معناها دي بروجي بروفيسيونيل، قلت علاش ليه ما نتعلمش الحاجات هذوما ونتعلم معناها في الروبوتيك كما اي انسان بدي يتعلم في حاجه جديده ماهيش موجوده في تونس. خاطر نحكوا بالتالي الروبوتيك تنجم تقول ماكش موجود جمله معناها في تونس معناها اقليه. بديت نتعلم اليوتيوب كما اي مبتدئ. والعام الاولاني الحقيقه دخلت وقتها في كلوب نتاع روبوتيك وقتها مطلب انا عملته معناها بعثت مطلب للمندوبيه نتاع القيروان باش يحلوا لنا كلوب روبوتيك في المنطقه اللي نسكن فيها.
2: ما كانش موجود نادي للروبوتيك، انت عمل دوموند قبلوها ولا فما كلوب
4: بالضبط العام الاولاني هذا؟ العام الثاني قرر

0: باش اني نشارك في اول كومبيتيسيون معناها ليا اللي هي كانت مسابقه الابداع والابتكار اللي صارت في المستير. كانت معناها مسابقه وطنيه 2023.
1: 2023 هذا ايوه
0: بديت بها المرتبه الاولى وطنيا معناها واقليميا على مستوى تونس كليكا. صنعت تراسور نوميريك. التراسور هذا شنو يعمل بالضبط؟ مثلا احنا عندنا ذاك الخط العربي معناها القديم هذاك الاصيل تحب والا تكره معناها مع مرور الوقت اندثر ما بقاش معناها ما فماش عباد معناها اللي مازالت مغرومه بالحاجات هذوما والا الرسومات التقليديه ذيك القديمه. قررت اني انا نصنع اله تعود معناها الانسان في الرسم في الكتابات العربيه معناها الاصيله هذيك وفي بها المكتبه الاولى وطنيا واقليميا في تونس.
1: ما شاء الله. بعد ذيك
0: جيتني فكره قلت علاش ما نصنعش انا مثلا حاجه ما تصنعتش قبل في تونس، حاجه تكون تصنع اول مره، شنو هي الحاجه هذه؟ جيت الفكره النالو. نالو اللي هو روبو انسان.
1: سينالو هذا اسمعني اسمعني اسمعني لوي انت تحكي على الحاجات هذه تقول تحكي لي على لعبه بشويه لازم كل واحد بالحق لازم تاخو حقك في الامور هذه راه ماهيش هينه ماهيش سهله. روبو انسان كيما راو فيهم في كل الفيديوهات نتاع الصين ونتاع اليابان هكا روبو محليه عنده عينات ويبدا يتحرك يعمل في... سميته نالو انت شنو يعمل سينالو هذا؟
0: نالو هو مرافق منزلي
1: اي
0: ومعين صحي.
1: الله الله ايوه
0: احنا عندنا في تونس ظاهره كبيره برشا واللي هي مثلا انك اللي نجيبوا المعين المنزلي اللي يبقى معاك جوست 7 سوايع كهو ويجي 8 تاع الصباح يرقم 3 نص النهار انا قلت علاش ما نصنعش حاجه اللي تبقى معاك 24 على 24
1: اوكي مرافق
0: يعني باش نستعملوا باش نستعملوا الروبوت يكفي الحاجه هذه. قررت اني انا معناها نصنع روبو انسان تكون الوظيفه نتاعه انسانيه بالاساس. قررت من اني نتعدى معناها الحاجات تفيد الحاجات تكون انسانيه معناها تفيد الانسان 100% باش احنا نحوك النظره نتاع الروبوتيك راهو جوست معناها عنده مضر على الانسان وعلى الذكاء الاصطناعي معناها يضر الانسان تستعملوه كان في حوايج سلبيه.
1: هو هذيا لؤي البوليميك صايره عالميا وانا متاكده اللي انت تتبع في الجدل هذيا ومساله القضايا البشريه وانه كبار المختصين في عالم الذكاء الاصطناعي قانون لازمنا الحل انه نبطئوا في النسق باش نجموا نسيطروا على الذكاء الاصطناعي. ما انت شفت الجانب الايجابي كيفاش تنجم تستغلوا لصالح الانسان هذه هي الفكره يعني
0: بالضبط. اي هو يريد التغيير باش انا نغيره في مجتمع كامل لازم يبدا التغيير منك انت معناها لازم اذا كان كل انسان يغير حاجه من روحه بشويه بشويه الناس الكليكه باش تتبدل معناها تغير التفكير نتاعها. انا الروبوتيك معناها حبيت نوظفه في حاجه انسانيه كما حكيت لك بالضبط يكون هو موجود مثلا اذا كان انت عندك عبد كبير في العمر باش تخلي بحذيه الروبو هذايا تجم تكون معناها باش يرافقه مثلا كي يحكي خاطر هو الروبوت دي كيف تحكي معاه انت يجاوبك بالصوت ماهوش يجاوبك كما نقولوا في الشات ولا بالصوت معناها اي كيبدا عنده مثلا عبد عنده مرض الزهايمر انت لهناش مش تجي تعمل فيه تسجل المعلومات الكل على العبد هذاك مثلا اسم الاب اسم الام اسم الصغار الاحفاد الحاجات هذوك مكوليكا وهو بعد مثلا كي يتحط في كائن هو لازم يتفكر مثلا الاسم الفلاني واللي يفكروا به عن طريق الذكاء الاصطناعي.
1: اوكي يعني انت تصب له المعلومات ونالو قادر معناها في مرحله نعرف اللي فما برشا مراحل يمروا بهم الاختراعات هذيا اللي انت وصلت بمساعده الذكاء الاصطناعي في المرحله الحاليه انه نجم يتفاعل معك وينجم يحلل الحاجات اللي قدامه نالو ولا ما زلت في المراحل الاولى؟
0: هو الحقيقه ما زلت في المراحل الاولى.
1: اوكي
0: نقرا كتاب اللي انا بديت فيه معناها وعمري 16 سنه.
1: ايوه
0: زيد اكسبيريونس ماهيش كبيره معناها
1: طبعا
0: والحقيقه معناها انا قادر اني نطور وديجا انا تويكا معناها بيتي نخدم على الفيرسيون الثانيه اللي باش تكون ثاني فيرسيون من هو باش تكون معناها بروفيسيونيل اكثر واللي قادر يتاقلم على الحاجات هذوكم على خاطر معناها ربحت برشا اكسبيريونس معناها من الروبو هذيك صنعته حرقت به برشا مراحل معناها اللي كنت نبقى نتعلم باريتاب انا صنعت حاجه كبيره والحاجه هذيك بقيت نتعلم معاها على خاطر هو بقى 3 سنين نصنع فيه معناها الهيكل نتاعو اكاهو بقيت فيه عام وشهرين 857 ساعه تطبع هذا انا نحكي لك مع قرايتي على خاطر انا وقت اللي نصنع فيه مازلت دوزيام اني
1: مازلت في البدايات ومازلت انت تتعلم وكمان وصلت لمرحله كبيره. قداش يوزن نالو يعني كمان مترو قديش سبعة قديش
0: مترو 77
1: فوالا مترو 77 طول نتاعو دونك بالامكانيات المتاحه واخذ الاعتبار انه انت زاده مازلت تتعلم فعملت انجاز كبير برشا لؤي وخذيت جائزه
0: خذيت فيه جائزه 2025
1: ايوه
0: جائزه الاولى وطنيا وكيف كيف خذيت من خلاله هو تكريم من عماد المهندسين التونسيين في عمر 20 سنة.
1: ما شاء الله. نالو ما كانش الإنجاز الوحيد، جات بعدها سلسلة من الاختراعات كما أنت تقول في روبوتيك بالذكاء الاصطناعي، والهدف الوحيد متاع لؤي النصري أنه ياخذ الإيجابيات متاع الذكاء الاصطناعي ومن العالم هذية باش يعاون الإنسان، باش يعاون التونسي، باش يلقى حلول على أرض الواقع، وقاعد توصل باش تطبقها، وجات برشا حاجات مزيانة لؤي بعدها.
0: صحيح، هو الشعار متاعي ديما أنا كل من هبط فيديو كل من هبط ريل، الشعار متاعي هو تحويل العلم لأمل.
1: نعم.
0: أنا مذهبية معناها أنه العلم يتحول يكون مصدر الأمل للبرش عبيدة، لخاطر أنا أول اختراع بديت به هو كان قلب إنسان ميكانيكي،
1: أيه؟
0: شو أقول قلب إنسان حقيقي معناها. ومن أنه نهار من نهارات الاختراع هذي علش يولي يعود قلب الإنسان، لخاطر كما تشوف أنت العلم مشي كل يوم يتطور، كل يوم طلعوا حاجة جديدة، معناها ينجم يجي نهار من نهارات مثلا القلب هذيك يولي يعود قلب الإنسان على فيه. الاختراع الثاني يولي هو خذي ضجة كبيرة.
1: أيه، ضجة كبيرة، وتوانسة عرفوك من خلاله سيلو أي النصري، وبرشة تفاعلات، وإن نحب نرسلك الشكر الكبير، خاطر برشا ناس دخلوا باش يسمعوا لؤي ويعرفوا لؤي النصري، خاطر راهو فيديو نتاع دقيقه نص على انستغرام، ما تخلينيش فرصه باش نعرفوا الانسان هذايا وناخذوا عليه فكره كبيره على المشروع اللي عملوا البروجي هذايا لقى تفاعل، اللي هو
0: البروجي نتاع اليونيت. اليونيت اللي كان معناها الاشخاص معناها الفاقدين للنظر.
1: أيه؟
0: انت تلبس اليونيت نتاعك هذايا، وكيف يبدا يمشي الشخص الفاقد النظر، هي باش تعلم اللي راهو فما حاجز، معناها الحاجز هذيك لازمك انت تحبس من خلال الصوت، تبدا تعمل في رنين، كل ما انت تقرب اكثر معناها الحاجز هذيك كل ما الرنين يزيد يقوى اكثر. وبالطبيعه انا الهدف من اليونيت هذيا، انا مازلت نطور فيها بالطبيعه، الهدف من اليونيت هذيا هو اني نخلي العبد اللي ما يراش يولي يرى من خلال الكلام، معناها انت ماكش مستحق باش ترى بعينك، راك تنجم من خلال الكلام تولي ترى.
1: ولهنا فما تنبيهات تصير، فما سونور يوصل من معنى يخرج من لونيت هذه، تحضر الناس المكفوفين انهم قدام اوبستاكل، فما حاجه قدامهم. قديش فيها انك عملت لهنا على الذكاء الاصطناعي وكان موجود في التجربه هذه لؤي؟
0: هو لهنا الحقيقه ما عملتش على الذكاء الاصطناعي، هو خدمت حاجه بسيطه معناها كانت في شكل بروتوتيب. هذيك هي كانت معناها الحاجه اللي بديت بها من الاول، وانا بديت نطور في حاجه بقدره ربي باش تكون حاجه بروفيسيونيل على الاخر.
1: ايوه،
0: وان شاء الله علاش يولي البرودوي هذا معناها يولي موجود معناها في كل دار فيها شخص فاقد النظر.
1: خاطر من بين التعليقات اللي جات لؤي خاصه على الفيديو هذايا، يا لؤي موجود ولا بروتوتيب كهوا ولا بالحق الناس تسال كيفاش نجم تاخذه منك، انت تقول لي رانا مازلنا في المراحل الاولى، انت تحب تطوروا، اما التطوير هذا يستحق برشا حاجات باش نحكيهم عليهم شوي اخر، خاطر انا نحب من الاول كل تجربه ولا كل حاجه انت قاعد معدي فيها برشا وقت توصل للناس وتنحكي، ومن بعد شنو لازمنا يكون موجود باش نجم نوصلوا نلقاو الاختراعات هذه موجوده على ارض الواقع وتعاون الانسان كما كان الهدف نتاعك انت من الاول. بعدها بعد النظاره هذه اللي تنجم تعاون المكفوفين وتقول لهم راه فما حاجه قدامكم، كما انت قلت من الاول انه يراو من خلال النظاره هذه، فما حكيت المغرفه زاده اللي لقات صدى كبير الملح. ايوه،
0: المغرفه هي للاشخاص اللي عندهم الرعشه في اليد، اللي ما نجموش يهزوا مثلا الماكله، معناها كيف يجي ياكل ما نجمش، معناها يعبي الماكلة في المغرفة والماكلة بتيخلو، قررت باش اني نعاونه معناها نصنع مغرفة، المغرفة هذه باش تولي تصلح معناها كراشة في اليد هذيك، تولي تحافظ هي على الماكلة الموجودة في المغرفة، معناها انت باش تولي تصلحك العملية الاهتزاز هذيك اللي باش تصير هي باش تصلحها وتخلي معناها الماكلة موجودة في المغرفة تحافظ عليها وما تخليهاش تطيح. كيف زاد العباد في الكومنتارات خرجنا برودوي، راهو على برشا عباد هكاك خرجنا برودوي، والحقيقه كما حكيت انت بالضبط لازمته تمويل ولازمته تاثير باش انه البروجي هذا يسمع.
1: وهذا هو اللي لازم بربي، راهو ما نعرفش كان مكتوب بالكمش مسؤولين ولا الجهات المعنيه، الوليد هذايا ما شاء الله عليه جمعه كامله توانسه يحكيوا عليه اسبوع كامل، والناس تحكي على الحاجات ولا لي بروجي خلينا نقولوا اللي قاعد يصنع فيهم ويحب يعاون بهم العباد. طبعا ما سمع بها حتى حد، ولا خليني نتاكد من خلالك انت، نحبك انت تجاوبني، فما شكون كلمك؟ فما اتصالات؟ خاطر الطفل ما نجمش وحده يعمل هذايا الكل، راه فما لازم دعم وفما حاجات تكون عنده موجوده على الاقل باش يوصل للمرحله الاخيره نتاع المشاريع نتاعو. انا نحب تجي من عندك الاجابه خويا لؤي.
0: والله الحقيقة ما جيني حتى اتصال. أنا الحقيقة 6 سنين نخدم في دومين الروبوتيك وبالرغم من الإنجازات اللي عملتها الكوليك الحمد لله مين با فما تأثير ولا تمويل ولا مساعدة ما فما حتى شيء. حتى باللي هبط كونتينيو ما فما شيء.
1: باللي هبط ما فما حتى بلكش في بالهمش.
0: الله أعلم.
1: بلكش في بالهمش ربما ولا ما وصلتش المعلومة خاطر حتى ولو أنا طبعا مانيش باش نكون فاهمة بالتفاصيل متاع الاختراعات هذية أو أكيد فما مختصين ينجموا يحكيوا ويتواصلوا مع لؤي ويحددوا المرحلة اللي يوصل لها لؤي في المشاريع متاعه وتنجم تكون نافعة ونجموا ناخذوا منهم الإيجابيات من فما الناس لازم ناس تكون موجودة معك مختصين في الذكاء الاصطناعي مختصين في الروبوتيك تكون فما تعامل حتى مع أطباء في الاختراعات هذه خاطر أنت مشيت لهنا للمجال الطبي باش نجم تعاون الطبي باش نجم تعاون بها الناس والقطرة التي أفاضت الكأس الحقيقة متاع ربي متاعي ومتاع برشا توينس لهنا ومتفاعلين مع لؤي في المحتوى متاعه الإنجاز الأخراني اللي عملته وأنت انطلقت من مشكلة نعاني فيها من سنوات لؤي نصري اللي هي المعضلة متاع الفضلات.
0: صحيح. هو في تونس أنا الحقيقة نحب ديما في كل مجال يستحق أني نتدخل فيه بالكوتين تاع الروبوتيك أني نتدخل مجال كسو سوى صحة كسو سوى تلوث تعليم أي حاجة أنا نجم نتدخل بها معنى ما خلال الروبوتيك راني بيش نتدخل. آخر بروجي واللي هو كان الكابتر اللي بيشارك في كل بوبات واللي مخذيش ضجة في تونس أكهو خذيه ضجة معناها حتى في السعودية في برشا
1: فسر لي شنو بالضبط الأوبجكتيف متاع البروجي هذي طبعا نمشيه والحكاية السعودية لو أي خلي الناس تفهم ربما اللي مراتش الفيديو شنو الخصوصية متاع المشروع هذي
0: بي هو عبارة على مستشار هذية بشركة في كل بوبيل بش يعلم بش يكون مربوط معناها بالبلدية كسوة بلدية ولاية معتمدية باش تكون فما إكران محطوطة كبيرة في البلدية متاعنا الإكران هذه باش تعرض لك الخريطة متاع البلاصة اللي نحنا نعيشوا فيها معناها اللي نحنا نسكنوا فيها وكل بلاصة مش تكون محددة معناها بار دي بوان لي بوان هذوما باش يكونوا هما البوباليت يعني البوباليت متاعنا باش يكونوا مرقمين بالأرقام وكيف كيف باللون معناها إذا كان عندنا احنا بوبالة بالكولور الأخضر معناها راهي البوبالة مازالت ما تعبتش بالكولور الأصفر وإلا البرتقالي راهي البوبالة فاتت 70% وإذا كان بالكولور الأحمر راهي البوبالة تدخل معناها تستحق أنه تدخل العاجل معناها لهنا نحكوا احنا الكابتيرا ذي شنيه باش يعمل بالضبط باش يديتكتي البوبالة قديش فيها بالضبط معناها قديش فيها باش تعلم البلدية أبارتير نوتيفيكاسيون باش توصل معناها للبلدية وإلا باش تعلمهم عن طريق معناها الضوء البروجي هذي الحقيقة أنا خمنتي برشا الكوتي متاع أنه مثلا البروجي هذي تكسر أنا عملت بروتوتيب البروتوتيب هذي كان من البلاستيك بعديك بتبيع بشوالي بالحديد بشكاكة معناها النحي ومشكلة التكسير ولما مشكلة السرقة خممت كيف كيف زيدة في مشكلة الضوء
1: أيوة. يعني
0: مش نطاو احنا في كل بوبيل بش نعدو في خيط ولا وكيجي مثلا الكميون الكبير بش يعبي هذاك عليش عملته بالطاقة الشمسية بش يكون فيه باتري
1: أيوة.
0: وأبرتين مطاو معناها أبرتين اللي بانو سولير بش يولي هو يتشارجة وهيك كمان مش نستحق معناها بش نعطوه كابل نعدو للكورام ولا حاجة كهيك البروجي هذي يحل مشكلة كبيرة احنا باش ما نقولوش على خاطر العبيد كي تجي مثلا تلقى بوبيله معبيه باش تضطر معناها تطيش الزبله نتاعها لبرا معناها ماهيش باش تطيشها في البوبيله خاطر هي ديجا لقاتها معبيه معناها الكابتر هذيا باش يولي هو يعلمنا اللي راهي البوبيله نتاعك تعبيت ونسيت راهو جوست معناها باش ما نقولوش راهو افيشاج هكا هاو باش يوريك اللي البوبيله تعبيت ولا لا هو في حد ذاته كالكولاتريس نجم تقول
1: باش
0: تحسب لك معناها الأني المنطقة تتحق أكثر من بوبيلة مثلا تنجم المنطقة هذيك حطيت أنت البوبيلة متاعك وفرغتها في ساعتين من زمان البوبيلة تعبت معناها راهو أنت في البلاصة هذيك راك تتحق دو بوبيل باش هيك تنقص الشارج لهنا البلدية وإلا أعوان النظافة شنو باش يربحوا؟ باش يربحوا وقت مزبوط في بلاصة ما أنهم يبقوا يلوجوا من نهج النهج أني البوبيلة اللي تعبت أني البوبيلة ما تعبتش باش يمشوا أوتوماتيكمون ديريكت
1: ديريكت اللي فيها مشكلة يعني انطلقت من مشكلة قاعدين نعانيو فيها الناس الكوليكا هي حكاية الفضلات وكل ما شيء وانت جاتك الفكرة هذي قديش قعدت تخمم قديش وصلت للمرحلة هذي متاع انك تنجز البروجي هذي لؤي
0: والله الحقيقة انا البروجيات متاعي كانوا حاضرين معناها
1: أيوة.
0: من عملت الباك بتاعي أنا على خاطر في الباك ما نجمش معناها نصنع وكل شيء فلذا حبيت أني نحضر أفكار أفكار جديدة نشوف أكثر المشاكل في تونس يعني اللي نعانيو منها إحنا التوانسة وأبرتير من هذين كان ولي نعمل حلول الحلول هذيك تكون كوتي روبوتيك، وبعديك كي تجي السيف معناها الحمد لله كي خديت الباك برشا عباد مش في بالي انا مكمل فاكولتي وماخذ تخصص وانا مازلت كملت الباك معناها اول عام ليا في الباك
1: ما شاء الله عليك.
0: الحقيقه معناها كانوا بروجيات حاضرين معناها الافكار نتاعهم حاضره، ناقصين جوست التطبيق اكاهو.
1: ناقصين التطبيق، ناقصين انه فما مثلا اتوليي مخبر حد معاك مختصين في المجال هذايا لؤي ودعم زاد كيف كيف باش ينجموا نلقاوهم على ارض الواقع وما تقعدش معناها جوست بروتوتيب اكاهو هكا ولا
0: بالضبط. يعطيك الصحه، هو ريت نعطيك حاجه انت اذا كان مثلا تخدم في دي بروجي وتخدم في مشاريع وكل شيء وما لقيتش الدعم وما لقيتش التأثير والا التمويل لهنا باش تولي انت تضطر على خاطر ما لازمكش تحبس على غرامك وما لازمكش معناها تأيس من اول مره. قررت اني انا نعمل زوز كتب هذوما يكونوا مصدر دخل في معناها وفي نفس الوقت يكونوا يفيدوا التلامذه معناها التلامذه ولا الطلبه اللي عندهم مشاريع يحبوا يصنعوها وكل شيء. ديجا زوز كتب هذوما معترف بهم من قبل المكتبه الوطنيه التونسيه مقيدين ككتب بروفيسيونيل في دومين الروبوتيك، نعلم بهم معناها في اللي يستحق واللي انا ما لقيتوش 6 سنين التالي معناها باش يبقى هو في بلاصه واحده من غير ما يبقى يلوج على في اليوتيوب ولا في بلاصه معناها باش يجبد السورسز الصحاح. انا حطيت كل شيء في بلاصه واحده باش نسهل عليهم كل شيء، وكانوا معناها مصدر دخل باش اني نشري الماتيريال باش نجم نصرف معناها على البروجيات نتاعي، وفي نفس الوقت كنت نحب نفيد بهم الصغيرات كيما انا ما تفتش قبل وكيما انا ما لقيتش معناها تاثير وتشجيع قبل.
1: فهل هو قال كلمتين تلخص كل شيء، كما انا ما لقيتش تاثير قبل يعني هو يحب يفيد الصغار. شنو اسمه من الكتب هذوما لؤي باش على الاقل الناس اللي اي
0: يكتب لي اسمه اساسيه الاردوينو واللي هو اساسيه الكارت اللي انا نخدم بها.
1: أيوة.
0: ويكتب الثاني اسمه 38 مشروع في شهر،
1: في شهر.
0: وهو بالرسم يبدا عندك الماتريال ويبدا عندك معناها تجهيزات التوليك راك تنجم تصنعها 38 مشروع في شهر.
1: الناس اللي داير تنجموا تدخلوا لؤي نصري على الانستغرام وتلقاو الكتب هذوما اذا انتم تحبوا تستفادوا وتاخذوا فكره وتحكيوا مع لؤي باش تعرفوا الطريقه اللي تنجموا تستلموا بها الكتب هذيا وتعاونكم وتنفعكم برشا بطبيعه الحال. الناس تسال لؤي هل انه المشاريع خلينا نقولوا خاطر هي مازالت في البدايات نتاعها النجم يتحققوا على ارض الواقع، خاطر التونسي ماك تعرف ولازم يراها حاجه قدامه باش تكون لي فكره كامله مشروع كامل موجوده على ارض الواقع والناس تنجم تستفيد منه. قديش مازال من مراحل اخرى لؤي
0: يعني في المشروع نتاع الكوبيل ولا
1: مثلا هيت نبداو هيت نحكيوا لهنا في الحاله هذه على مشروع الحاويات هذه
0: بين مشروع الحاويات. هو الحقيقة أنا كل ما نهبط فيديو على انستغرام ديريكت معناها نهبط التجربة نتاعي معناها كيف أنا جربت البرودوي هذاك
1: كيف
0: هو بيخدم بحكم أنه معناها البروجي هذي نتاع الكوبيل ماهوش معناها أول مرة كما نقولوا تصنع جوست كان في تونس كهو معناها.
1: أيوة.
0: هذه البروجي هذه فكرة أول مرة تصير في العالم مش كان في تونس كهو، لخاطر أنا عملت ريشيرش كبيرة قبل ما نخرج البرودوي هذه ما نجمش أنا معناها نشارك الاكسبيريونس نتاعي وأنا نوري في الماتيريال الموجود في البروجي هذايا وإلا وأنا نوري في الفونكسيون لازم نوري حاجة خفيفة.
1: أوكي عندك حق. البروجي
0: نتاعي ما يتسرقش فهمتني هذاك علاش. أما لكن راهو البروجي أنا نحب نعاون به بلادي، نحب نحل مشكلة التلوث في تونس. أنا ديجا كي حكيت قلت راهو نحب نحل به مشكلة التلوث في تونس مش في بلاد أخرى.
1: باهي. مرة عنا إلا وأنا نحكي مع سيلو أي النصري على هذا المشروع اللي خذي صداع على مواقع التواصل الاجتماعي. قلت له يا لؤي كلمكش شكون يا لؤي اتصلوش بيك الجهات المعنية خاطر توا عصر السوشيال ميديا برشا حاجة توصل ما تستنيش حتى الإعلام راه برشا حاجة توصل على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال لي ليه ما كلمني شكون أما مش من تونس، هو يقول لي أنا البروجي هذا نحب بلادي تستنفع به أما يجيك عرض آخر من خارج تونس مش تونسي.
0: صحيح جاني عرض اخر من مهندس سعودي. البروجي هذا باش يتحلل له ستارت اب كامله يعني البروجي باش يتمول وباش يتحلل له معناها شركه ناشئه كما نقولوا احنا بالتونسي للمشروع هذا معناها باش يولي يتمول باش يولي مطبق على ارض الواقع في السعوديه ومش في تونس. هذه الحاجه بالرسمي اللي تغير معناها انك انت تصنع حاجه لبلادك بطبيعه انا لازمني معناها نتعامل معها على خاطر ما فماش تمويل ما فماش تأثير. أنا اللوج عليك شعرة الأمل هذيك باش نكابش فيها باش نجم معناها نكمل غرامي، خاطر كيما تعرف إذا كانت تبقى مدة طويلة تخدم في حاجة وما فيهاش مردودية ليك معناها جوست تربح كان في إكسبيريونس أكاها ما تنجمش تفيدك معناها في حياتك ما تنجمش تعمل منها حاجات فهمتني بطبيعة راك ما تنجمش تكمل فيها باش ما نكذبش.
1: مضطر لؤي.
0: صحيح مضطر. وزيد كيف باش الفكره ما تتسرقش معناها تحب ولا تكره، اذا كان الفكره معناها ما تطبقش على ارض الواقع لكن انت تشوف معناها في ظرف 3 شهور الفكره تولي تتعامل في البلاصه كل تولي يشاركوا بها حتى في دي كومبيتيسيون يشاركوا فيها فهمتني تولي البروجي يولي تصنع ويولي تخدم وتولي حتى معناها ما عادش فكرتك تتبناها شركات تتبناها عبيد اخرى تخدم بها عباره البروجي نتاعها هي
1: اكيد راك تقلقت لؤي وانا راهو هذه مشكله مراديو خاطر حكيت انا ولؤي وحدنا في الاوف حكينا بالتليفون اسبوع كامل وحنا نحكيو وبالحق تولي ياسر متقلق خاطر العرض ما كانش تونسي هو عمل انطلاق من مشكله في تونس وحب يلقى حل لتونس ما فماش تجاوب من تونس لكن فما تجاوب لهنا في الحاله هذه في المشروع هذه من اطراف اخرى من دول اخرى نحكيوا لهنا جاء عرض سعودي ياسر متقلق له اي ممكن هذا الكلام ينجمش يقولوا اما قال لي ربيب تمنيت لو كان حد يكلمني من تونس باش انا نجم نحقق البروجي هذا حتى لو كان في مراحله الاولى خاطر المشاريع راهي مش في ساعه في نهار تنجم يتخلق المشروع ويتم انجازه ويكون معني براتيك على أرض الواقع لازم برشا مراحل أما العرض لم يكن تونسي خليك أنت تحكي هذا الشيء اللي قلق
0: اللي تغيد واللي توجع معناها كي جيبك عرض ما هوش من دولتك معناها اللي أنا المشاريع متاعي واللي أنا معناها الاختراعات اللي بقي نعمل فيها واللي نزلت معناها منش فش نحبس لبلادي
1: يقول لك له أي علاش ما صبرتش أنت علاش
0: وبرشا برشا عباد بالرسمي برشا عباد يبعثوا لي اخرج من تونس ما تبقاش في تونس اخرج من تونس وانا ديما راهو الميساج اللي نقولوا راهو احنا لازمنا احنا الشباب اللي لازمنا بالرسمي نسفوا لبلادنا اللي لازمنا معناها نلقاو حلول صحيح معناها الفكره باش تكون كما قلت انت بالضبط معناها ماهيش مطبقه على ارض الواقع تستحق وقت باش اني تطبق
1: طبعا برشا مراحل فباش اختراعات طلعت من نهار وليد راهي برشا مراحل خاصه في عالم الروبوتيك هذايا دونك صعيب برشا اوكي اي
0: أما أحلى إذا كان باش نبقوا نخموا ديما بعقلية أنه لازمنا نبقوا حابسين لازمنا ما نعملوا حتى شيء راهو بالحق رانا ما نفش قدموا ما نشبش نعملوا حتى شيء باش نبقوا في بلاصتنا أحنا نلقاو الحلول ونحاول ديما نساهموا ونحاول ديما ندعموا ديما يجي وقتنا وديما تجي الفرصة اللي معناها باش تكون هذيك توصلنا للحاجة اللي نحبوا عليها
1: ما هلو أي هاي تعليق على عطاير هنا سلبي شوي يقول لك لو أي محليك كنت تحكي ما هكا قبلت فيسع بالعرض
0: صحيح
1: راجل يقول لكم ما عنديش حل آخر معناه
0: ما عنديش حل اخر خاطر الفكره باش تتسرق معناها الفكره اذا كان انا ما نستثمرهاش وهي فكرتي وهي معناها هو اختراعي راه باش يتسرق معناها عباره ريتش هي عباره انت عملت فكره جا واحد اخر خذ الفكره هذيك ومشي يخدم بها اذا كان انت ماكش توافق على العرض هذا تبيعها بجي عبد اخر ويهبطها وبعديك العبد هذاك يجي ويعاود يكونتاكتوه وتتقايد الفكره على حسابه
1: ويكون عنده امكانيات اكثر يكون عنده فلوس اكثر يكون عنده ماتريال اكثر وديزاتوليي ودي لابو كبار على الاخر يحققوا فيهم المشاريع نتاعهم اللي هي تستحق برشا فلوس وبرشا مصروف لؤي
0: ايه هذيك هي الحاجه المشكله معناها اللي تواجهني ديما واللي هو معناها التمويل اللي خاطر بالحق راهو الروبوتيك تحبوا لا تكره ماتريال غالي على الاخر باش انك تصنع حاجه بروفيسيونيل باش انك تصنع حاجه تكون بيان ديترميني لازم يكون عليها ماتريال انا راني ديما البروجيت نصنعهم يكونوا كل سوا في صناعه معناها البلاستيك يكونوا كيما نقولوا تروازيام شوا معناها الحاجه الاقتصاديه اللي تمشيني باش اني نجم نصنع حاجه وبالرغم معناها الحاجات اللي ناخذ فيها تكون بساط نخرج في خدمه بروفيسيونيل فما بالك اذا كان جات معناها ماتريال بروفيسيونيل لابوراتوار بروفيسيونيل راني باش نخرج حاجه معناها باش تكون طياره على الاخر معناها
1: وماذا لو جيت دوموند حتى لو متأخرة عرفت ماذا لو عدا معتذرا هذا الميمز اللي تنطبق على هكية ما تعرفش عليه نجم تونسي يسمع فيك اليوم ويحب يخدم البروجي هذا
0: علاش لا بلادي أولى
1: حتى لو كنت أوفر الجانب الآخر كانت أكبر
0: هو لا ويت نعطيك حاجة
1: قولي خوي أي.
0: قبل ما نتفاهم أنا والمهندس هذا اول حاجه تفهمنا فيها هو انه البروجي في صوره ما صنع في السعوديه راني زاد نجم نصنع في تونس بلادي عندها الحق باش انها تصنع يعني راني مانيش جيت بعت البروجي 100% ما بعتوش راه هو انا دخلت البروجي باسمي اما لكن هو اللي باش يمولو فهمتني باش يكون عندي نصيب منه وهو راه البروجي في صوره ما اذا كان انا صنعت البروجي يتم معناها التصدير نتاع القطاع معناها نتاع البروجي هذايا بالسوم العادي معناها مانيش باش نبيعو معناها لتونس فهمتني والا زاد اذا كان جاني اوفر اخر نتاع تصنيع في تونس راني زاد باش نصنع في تونس ماهوش باش يكون بروجي سعودي 100% راهو لازم يكون بروجي تونسي سعودي بالفكره نتاعي يعني.
1: الفكرة متاع لؤي النصري. يعطيك صحة لؤي، ميرسي بوكو، يعيشك. حتى كي جات فرصة قال لك ليه، يعني فما لقى فاسون ينجم يرجع بها البروجي هذايا لتونس، وكما قال من الأول باش بلادي تستفيد. هو المشروع أو الفكرة متاع المشروع وباعث المشروع وصاحب فكرة المشروع هو تونسي، وبالأساس لحل معضلة ومشكلة في تونس، فبالتالي أي حاجة ترجع لهنا لتونس. صحيتك لؤي وربي فضلك، شاء الله ربي يكون معاك وربي يوفقك خويا. كهو هذاك هو الواقع، ساعات يفرض علينا حاجات كيما هكا. ان شاء الله بالتوفيق في مشاريعك القادمه. فما حاجات نستناو فيهم لؤي ولا بوغ لو مومون مركز على البروجي هذا؟
0: ليه والله لحقيقه انا باش ما نكذبش عليك، ديما البروجي نبدا فيه انا نخلي مرحله التطوير هذيك باش نطورها بعد. اما لكن كيما تعرف معناها ما لازمش نبقى ديما نحكي على بروجي واحد بركه، بحكم السوشيال ميديا وكل شيء. لازمني معناها البروجي ياخذ 3 فيديوهات 2 فيديوهات ديما اللي بعده، فهمتني؟ انا في كل جمعه نهبط 3 بروجي. ديجا مازلت كي هبطت بروجي امس واللي هو ديستريبيتور ميديكال للعباد الكبار في العمر اللي ينساو الدواء نتاعهم، وبالرسمي راهي مشكله كبيره على الاخر. انا الاولاني معناها ساعات كيف ناخذ الدواء ننساه، ما نفكرش معناها وقتي نشرب ولا حاجه. ديستريبيتور هذه باش تحط فيه انت تشارجيه بالدواء نتاعك الكوليكا، وهو باش يفكرك فيه في الوقت. معناها فيه ألارم، الألارم هذيك ما تسكت إلا ما أنت تنزل على البوتون تهبط لك عبة الدواء نتاعك تشرب الدواءك بشي تسكت الألارم هذيك. هذه بروجي معناها حل معضلة كبيرة في معناها كوتيس معناها الدومين نتاع الميديسين وكل شيء. وأنا راني مازال عندي بروجيات أخرين،
1: باش
0: يكون أقوى من البروجي نتاع الكوفيدا وأقوى من البروجيات اللي باقيين يتصنعوا تويكا بالطبيعة. الأفكار ما تحبسش، وكل ما تزيد تطور الاكسبيريونس اكثر بالطبيعه باش تزيد البروجي تقوى اكثر.
1: كل ما يكون فما دعم، كل ما يفما تقدم كبير في البروجي هذوما، خاطر فما برشا مشاريع راهي تتطلب مشكل مولا الفكره كما احنا نقولوا كاوم ليه، لكن فما كونتاكت مع مخترعين اخرين، مع مهندسين في البرمجيات، مهندسين زاد كيف كيف في مختلف الاختصاصات، مع في مجال الطب زاد كيف كيف، لانه تنجم تاخذ عليهم تاخذ فكره اكثر على البروجي اللي انت تحب تعاون بيه. دونك راهي متفرعه، معناها الحكايه كبيره برشا، ماهي جوست فيديو حكيت أني جبت الفكرة هذه، لكن برشا حاجات تكون موجودة. والحمد لله فما انستغرام يا لؤي، الحمد لله اللي انت كنت موجود على انستغرام وتهبط في خدمتك، والناس متفاعلة معك بطريقة إيجابية على الانستغرام.
0: صحيح، الناس الحقيقة متفاعلة بطريقة إيجابية على الأخر. من البداية نهبط في الكونتينيو تهويك بريسك أكثر من 17,000 معناها إنسان.
1: أيوة.
0: في ذلك شهر ونص معناها من البروجيات اللي هبطها، معناها تفاعل كبير على الأخر على الأخر. الحمد لله معناها كل شيء، وديما راهو يد واحده ما تنجمش تصفق، لازم الناس الكل كانوا يتعاونوا باش نجموا نخرجوا حاجه باهيه. وانا راني البروجيت هذوما نفيد فيهم، معناها نفيد في العبيد، مانيش جوست نقدم في خدمه للروحي. صحيح انا باقي نعرف في بروجياتي وانا شنو الناس
1: هذي اللي يلزم
0: معناها كفاءه وكل شيء، اما لكن راني المرجع الاصلي والمرجع الوحيد هو اني نفيد بلادي ونفيد العبيد اللي تستحقني بالروبوتيك.
1: ان شاء الله ربي يوفقك لؤي النصري. عندك برشا متابعين وبرشا متابعين جدد على الانستغرام، والرافل التعليقات كلها ايجابيه والناس تسال على لي بروجي هذوما. مره اخرى لؤي النصري على الانستغرام، الكتب نتاعك مهمين جدا، 38 مشروع في شهر فوالا اللي هم موجودين بسوم في المتناول. بالحق خذوا وتعلموا وعلموا صغاركم، وكيك انتم تنجموا تفيدوا لؤي انه يكمل في المشاريع متاعه، وحتى المشاريع اللي عملتهم برشا ملين لؤي من جيبك الخاص، معناها ما صرفت عليهم من عندك، ما خديت حتى مليم حتى بقعه
0: بالطبيعة. ما الحقيقة ما خصيت حتى مليم. المشاريع الكوليكة من اللي بديت كما حكيت لك 6 سنين للتويكة، من فما تمويل من فما مساعدة، معناها جزء تأثير باش اني انا نجم نصنع حاجات بروفيسيونيل. لو كانوا قماش
1: من حقك لؤي، ان شاء الله ربي يوفقك لؤي. فرصه باش نزيدو نعرفوك اليوم ونتعرفوا على الافكار اللي كنت قدمتها. انا نتفكر في الصيف هذا لؤي اللي تعدى، الناس الكل تقلقت برشا من حكايه قسان وانقطاعات المتكرره نتاع الضوء، فما اللي جن توينسه زيد اللي عملوا كل بلاتفورم هذه بمعيه الذكاء الاصطناعي، وجاي وحكيوا عليها كيفاش نجم تعرف المنطقه نتاعك فيها قسان ضوء ولا لا، وحسيناها احنا بصيص نتاع امل. ايامات بعدها نلقاو انسان كيما لؤي نصري. لي قداش عمرك لؤي بالله؟
0: 20 سنة.
1: 20 سنة ما شاء الله، وعنده الافكار كيما هذيا. بعديك نوصلوا للمرحله اللي ما نلقاوش الدعم من تونس، اللي هي نورمالمون هي تكون المحرك الاول للشباب نتاعها، وهذا اللي لازم يصير. انا ماذا بيا بعد الباساج نتاع اليوم يوصل صوتك للجهات المعنيه لؤي، وتنجم توصل المرحله انك تنجز المشاريع نتاعك تكونوا موجودين على ارض الواقع، خاطر نعرف تستحق برشا وقت، تستحق برشا فلوس وبرشا دعم وبرشا تمويل باش تكون موجودة، باش من بعديك كي نراوها في بلدان أخرى في العالم نقولوا يا هذه كنت نجم تكون في بلادنا ونبدأوا هكا موجوعين عليها. ربي فضلك لأي الانتصارات التوينسة مش كان في الرياضة في مجالات أخرى كما تبارك الله الليجون التوينسة اللي واعين وحتى التوجه العام متاع الناس على مواقع التواصل الاجتماعي واللي يمشي ويتابعوا أكثر الناس اللي تنجم تقدم منفعة. فرحت برشا حكيت معك لأي, نحب نخلي لك كنتي كلمة الختام بالنسبة لليوم.
0: والله الحقيقة أنا نحب نوجه مساج لأي شاب يسمع فيها بتبيع عرك باش تواجه برشا صعوبات كسوا في أي مجال أنت باش تحط معناها فيه يدك بتبيع باش تطمع برشا صعوبات, ما لازمكش أنت تأيس من أول مرة, راهو لازمك تسعى تمني بروحك تقلي دي بروحك معناها كبيرة على الأخر لدرجة أنك معناها حتى كتبشل برشا مرات لازم ديما يكون عندك أمل اللي راهو باش يجي نهار من هارات باش تنجح, وراهو النجاح وعمره ما كان معناها بعدد المشاهدات مثلا زيانة جيبهم على الانستغرام ولا حاجة, راهو النجاح مربوط بأنتي وين وصلت وأنتي خديش اكتسبت معرفة وأنتي خديه معناها تعلمت من الحاجة هذيك اللي باقي تعمل فيها, وكل غلطة راك تتعلم منها برشا حاجات, هذيك علاش ما لازمكش تقيس ما لازمكش تسلم, وراي حلمتك مهما كانت كبيرة راهو ديما عندك أمل باش أنك أنتي توصل لها, ولي وصلوا هو مش خير منك ولي بيش يوصلوا معك هو مش خير منك أنتي راك تنجم توصل للحل منتاعك
1: إن شاء الله بحول الله. موفق لؤي الناصري يعطيك الصحة, ميرسي بوكو. تجنوا تدخلوا على الانستغرام وتلقاو لي فيديو نتاعو. وي هذايا الشباب اللي نفتخروا به, هذايا شنو نقولوا لك على في اللايف نتاعنا على اليوتيوب, الناس الكل تسلم عليك. قول كيفاش بروجي هذايا ما تكونش موجودة في تونس الأولانية قبل ما تاخذوا بلدان أخرى, على غالب لازم فما مشاريع هذه فما دعم لازم يكونوا باش ينجموا يتحققوا على أرض الواقع حتى لو كانت فكرة, يعني خاطر المشاريع هذايا البروجي اللي تراهم في العالم الأجمع راهي تعديت بمراحل حتى يكون هو في مرحلة البداية ولا مرحلة بدائية للمشروع نتاعو مازال في أولها, راهي تستحق برشا دعم وبرشا مختصين أخرين اللي لازمهم يلتفوا حول المشاريع هذه اللي تحاول تبدل من حالنا وتبدل من الواقع نتاعنا. برشا أفكار حكى عليهم لؤي النصري, وكانت كان أكثر حاجة اللي يحكيوا فيها التوينسة مسألة الحاويات هذه والفضلات اللي احنا ديما نعانيو منها, شنو هو الحل النجم يكون. الواي قال لك أنا ما جانيش حتى تليفون, ما جانيش حتى تفاعل من تونس, جاني عرض من بلد آخر, جاني عرض سعودي, وقال أنه فرض حتى إن شاء الله ربي يوفقوا الساعة في المشروع هذية أنه لازم في المطاف آخر المطاف يرجع لتونس, وماذا بيه لكن حد يكلموا من تونس لنا باش نجموا ياخذوا يتبنيوا البروجي هذية بيان سور يوصل يعمل مراحله الكل باش يكون موجود على أرض الواقع. الحقيقة توجع برشا تلقى الشباب التوينس يحاولوا على طريقتهم الخاصة مجهودهم الخاص من مكتوبهم, أنا أقول لي راني مخذيت حتى مليم, راني يعلم بيا ربي كيش نجمت ناخذ البرودوي هذوكم ونجمت نوصل دي بروجي هكا وأفكار بسيطة إلى مشروع على أرض الواقع, خاطر لازموا بالحق دعم كبير. إن شاء الله موافقين الناس الكل, راهو ديما عنا شباب التوينسة واعيين مثقفين يحبوا البلاد يحبوا يطوروا منها, وإن شاء الله ربي معكم الناس الكوليكا. يعطيك صحة محمد عزيز, شكرا لك إيمان الشابي, ميرسي بوكو. الناس الكوليكا اللي سمعونا اليوم وبدأوا معنا الرحلة من نص نهار إلى حدود هذه اللحظة مشكورين, حاولوا كل مرة نحكيوا عليه ناس يحاولوا يبدلوا زادة حتى هما بطريقتهم الخاصة. آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية مع بهيرة العوجي, كنت معكم هنا ربيب الفرجاني, ملتقى قناة لحد الجاي في حلقة جديدة من ديوان ترانز, وغدوة في ساعة سعيدة مع جعفر وكامل الفريق في الأمان, وباي باي. ديوان ترانز
2: سوية أليرت, البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرايب عجيب وغرايب تسمعها كل سبت وحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام
2: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان فام سبور غرام
1: ديوان فام على فرد موجة اخر الاخبار الحصريه تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقه مصداقيه ديوان فام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
3: Moujazoua Fania, Diwan FM, Aslima. يتواصل حاليا تقييم ملف ترشيح كتاب المقدمة للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون للتسجيل ضمن سجل ذاكرة العالم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وذلك في إطار ترشح مشترك تقدمت به تونس والجزائر ومصر وتركيا ضمن دورة 2026-2027 من برنامج ذاكرة العالم وفق ما أفادت به المندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسكو. وأوضحت المندوبية أن الملف يخضع لتقييم لجان الخبراء المعتمدين لدى المنظمة على أن يتم الإعلان عن عناصر التراث الوثائقي التي ستلتحق بسجل ذاكرة العالم بمناسبة انعقاد المجلس التنفيذي لليونسكو في ربيع 2027. انطلاق الأشغال الميدانية لتركيز خط كهربائي جديد ثلاثي الأطوار بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد بكلفة تقديرية تبلغ 1.1 مليون دينار وفق ما صرح به عضو مجلس نواب الشعب جلال خادمي لمراسل ديوان فام بلجيا. ويمر الخط الكهربائي المذكور عبر الوعرة باتجاه سيدي عيش من ولاية قفصة ومن المنتظر أن يساهم في دعم استقرار النشاط الفلاحي وشبكة الاتصالات والتزويد بالمياه عن طريق الآبار العميقة. فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة تتمكن من حجز 10 صفائح من مخدر القنب الهندي وكمية من مخدر الكوكايين بحوزة شخصين كانا على متن سيارة وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فام بلجيا، مضيفا أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة أذنت بالاحتفاظ بهما على ذمة الأبحاث. إلى الشأن الدولي، مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني يعلن تلقي معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد طهران، محذرا واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجمات إيران. الدنمارك تقول إن سيادتها على غرينلاند لن تمس بموجب الاتفاق الذي تتضح معالمه مع إدارة الرئيس الأمريكي ومن شأنه أن يسمح بتوسيع كبير للوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
0: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك. عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحب نسمع الحكاية منك أنت، نحاول نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من العشرة لنص الليل في غريبة أما صارت معي أنا سند عمار.
4: فلاش سبور
5: فلاش سبور
4: بكم، مرحبا بكم في الفلاس سبور. اقل من ساعتين على انطلاق ثلاثه مباريات مؤجله من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. مباراه مؤجله لحساب الجوله الاولى، الاتحاد الرياضي ببن قردان، النادي الرياضي اللي حامل الملف، الحكم نضال طيف وهيثم قيرات في الفار. زوز مباريات مؤجله من الجوله الرابعه، النادي الافريقي الترجي الجرجيسي، الحكم حمزه جعيط وفي الفار امير العيادي، والنادي الرياضي صفاقسي، النادي الرياضي البنزرتي، الحكم حسين بن ساتي وفي الفار دافيد سمايتش من سلوفينيا. ثلاثة مباريات انطلقوا الأربعة متاع العشية، أقل من ساعتين على انطلاق المباريات، وكذلك كل مباريات منقول عبر منصة ديوان سبورة. الترجي الرياضي التونسي يعني اليوم على تعاقده رسميا مع المدافع الجزائري آدم عليلات. عليلات 27 عام، عقده مع الترجي يتواصل إلى غاية جوان 2028 في صفقة انتقال حر قادم من الدوري الليبي. ناخب الوطني لمنتخب أقل من 23 عام أنيس بوجلبان كان أعلن البارح على قائمة اللاعبين المدعوين لخوض تصفيات الكان. حراسة المرمى نلقاو أنس الخرداني، ريان بسباس، معتز الحنزولي، في الدفاع محمد أمين علالة، أمين إلياس جرولر، جوزيف طيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، أنيس دوبال، ريان الرحيمي، على الدين الدربالي، جبريل مؤمن، وسط الميدان أمان الله المحرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، محمد ريان عنان، لؤي ترايعي، محمد الصادق محمود، في الأتاك أنس الحاج محمود، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي وإبراهيم السويسية. الرابطة الثانية اللي تنطلق نهاية الأسبوع القادم وأخيرا غلق ملف منع الانتدابات على 19 من 20 فريق، ونجم يكونوا حتى 20 فريق. هو الملف اللي كان يحول دول انطلاق الموسم. بالحسن بالسمرة العضو الجامعي والناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم عمل ندوة صحفية اليوم وتحدث على جملة المبالغ هذه وكيفاش تمت العملية. عملية تتم سويعات قليلة قبل غلق الميركاتو الليلة اليوم 20 سبتمبر الليلة نص الليل بتوقيت تونس. بالحسن بالسمرة ونسمعوه.
5: ثم اخبار صار نحبوا نزفوها لجمله 20 نادي اللي كانوا مشمولين برفع منع الانتداب. 19 منهم سووا، فريق مازال ما سواش، وعندنا زوز فرق اللي الوضعيه من هنا لبعض دقائق يمكن كي نخرج من كونفرنس دو بريس باش تكون الوضعيه نتاعهم تسويت. ثم ملفات من 2009 و2010 و11 و12 و15 و20 عمرها ما كانت تقاد الطريق الى الحل والخلاص. اضطرينا بضغط من الفيفا في وقت من الاوقات باش نسلطوا منع الانتداب هذا، باعتباره أن الجامعة التونسية كرة القدم هي اللي ولات مهدة بتسليط عقوبات عليها، وبالفعل انطلقت العقوبات هذه من فيفا. كانت تم حتى مناص إلا نسلطوا منع الانتداب هذه، لقينا أنه ثم تركة تقدر بزوز مليارات و938 مليون و739 دينار.
4: إلى الأخبار الخاصة بالدوريات الأوروبية وأبرز المباريات اليوم. الليغا الإسبانية ختافي مالاغا استراحة ما بين الشوطين 0-0. القمة ديربي مدريد، الأتلتيكو مدريد يواجه ريال مدريد 3-4 متاع العشية في الواندا متروبوليتانو. في لاكورون ديبورتيفو يواجه ريال بيتيس 5:30 نفس التوقيت. فيا ريال ليفنتي، فالنسيا ريال سوسيداد 8 متاع الليل. الانجليش بريمير ليج انطلاق ثلاثة مباريات، بورتموث ليفربول، ليدز يونايتد كريستال بالاس، مانشستر سيتي ساندرلاند، و4:30 فولهام يواجه مانشستر يونايتد. ليك ان في فرنسا اوكسير بريست انطلاق المباراة 0-0. نيس يواجه ليل انطلاقا من 4:40، مارسي بي اس جي مباراة الكلاسيكو في فرنسا الليلة في مارسيليا، المباراة في الفيردروم انطلاقا من 8:15. في الكالتشو الايطالي فيرونتينا 1-1 يتعادل مع النابولي، انطلاق مباراة فروسينوني وكومو 0-0. بارما جنوا كيف كيف انطلاق المباراة 0-0. اليوفي اتلانتا 5:00 وميلان ليتشي الليلة انطلاقا من 8:15. وباير ليفركوزن يواجه ليبزيج اليوم في المانيا 2:30. 4:30 شارك يواجه الفيرسبيرغ، وباديربورن يواجه هوفنهايم انطلاقا من 6:30 بتاع العشية.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيستيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم، احنا صوتكم في الساقس
1: على 91.8.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوته كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف، نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي.
1: المثال يقول مش كل مرة تسلم الجرة، ويقول زادة مش أي شخص يستحق فرصة ثانية. ساعات الفرصة الثانية تكون هي الضربة القاضية والفاتورة الأخيرة اللي تدفعها وقت تعطي فرصة لشكون ما يستحقهاش. الكلام هذا ينطبق حرفيا على القصة اللي باش نحكيها لكم اليوم، قصة هزنا لمصر، تحديدا لبلاصة تابعة لشبرا الخيمة في محافظة الأليوبية. غادي كان يعيش راجل عمره 37 سنة اسمه أحمد الشهاوي، كان يعيش مع مرته وأولاده الثلاثة، يوسف اللي عمره 17 سنة، ياسين 13 سنة، وآخر العنقود سيف اللي كان عمره 7 سنين. أحمد كان معروف برشا في منطقته باللي هو راجل طيب وجدع كما يقولوا هما، ويعرف الأصول. الناس الكل كانت تشهد له بالأخلاق العالية، ولا عمره حد سمع عليه كلمة خائبة. أحمد كان عنده حانوت يبيع فيه الأدوات المنزلية في شبرا، ولا خلينا نقولوا شوروم. كان رجل أعمال ناجح برشا، وأخواته الصغار يحيى كريم كانوا يخدموا معاه في الحانوت هذاك، بخلاف بيانسور بقية الأملاك والأرزاق اللي يكسبهم. يعني المشروع كان كما قولوا احنا عبارة على بزنس عائلي، والدنيا كانت ماشية والجو باهي، إلى أن ما أحمد تعرف على امرأة عمرها 35 سنة اسمها أسماء، ومن اللحظة اللي باش تدخل فيها لالا أسماء لحياته باش تقلبها 180 درجة. شنية حكاية المرأة هذه، وكيفاش باش تكون ردة فعل زوجة أحمد على وجود المرأة الجديدة هذه في حياته، وكيفاش باش تتطور الأحداث وصولا للصدمة في النهاية؟ نحب نقول لك يا عزيزي المستمع للأسئلة هذه الكل باش نجاوب عليها، وباش نعرفوا تفاصيل حكايتنا لليوم في قصتنا في بول عريف.
2: مش أنا اللي اتخذ لحم وأترمي عضم، لو فكرت يا شهوة تتجوز هخلص عليك. فرد عليها وقال لها طب وريني، على فكرة بقى فرح الأسبوع اللي جاي، عشان كده خلصت عليه.
1: للا أسماء كانت أرملة وعندها زوز صغار من راجلها اللي توفى، وفي مرة من المرات دخلت تقضي في شوية قضية للدار من حانوت أحمد غادي. لهنا كان اللقاء الأول ما بيناتهم، ومنهارتها ولت تتردد على الحانوت، وبدأت العلاقة تتطور ما بيناتها هي وأحمد بشوية بشوية، حتى للي أحمد بدأ يحبها ويتعلق بها، واخذ قراره باش يتزوجها بشكل رسمي. يعني قرر أنه ياخذها ذرة على مرته الأولى وأم أولاده الثلاثة. احنا في مصر كما تعرفوا القانون يسمح لهم بالزواج 4 مرات وكذا، معناه فهمت عادي هذا عنده. يعني تصرف أحمد كان يعتبر طبيعي جدا، ولكن رغم ذي الكل ورغم من طبيعة الأشياء غاديك في مصر، إلا أنه القرار ذي بش يعمل له مشاكل كبيرة مع مرته الأولى أم يوسف، اللي تغشت برشا ورفضت أنه يجيب لها ذرة بعد زواج دام أكثر من 20 سنة. ولكن الرفض متاحة ودموحة ما منعوهوش وما منعوه سيد أحمد من التنفيذ، وهدد مرته أم يوسف أنه بش يطلقها في صورة كان موافقتش على زواجه بالمرأة الثانية أسماء. للأسف في الأخير رضخت، ولكن نبهت عليه بش يسكن مع مرته الثانية في دار أخرى بعيد عليها. صار لهنا نوع من التراضي والموضوع أهدى، والمرأة قبلت بحياتها جديدة بعد ما حست انه ما قدامها حتى حل. الحل الوحيد اللي كان عندها انها تقبل اللي طلبوا منها رجلها. ولكن السؤال يتسأل هنا، هل انه المشاكل وقفت غادي وزعم كل واحدة شدت دارها وعاشت حياتها بصورة عادية بعيد على ضرتها؟ الاجابة طبعا لا. زينو علاش نحكيو فيها الحكاية لهنا؟ بعد أجهرة من زواج أحمد وأسماء عام 2020 بدأت المشاكل الصحيحة. بدأ يسقط القناع ويظهر الوجه الحقيقي للا أسماء، المرأة اللي كانت تقول لأحمد أنا ما نتدخلش في حياتك مع مرتك لولا، ويستحيل ندخل بينك وبين أولادك، مرتك لولا إلا ما أم أولادك روانا ونحبك يا أختي هذيك، فهمت؟ غير القدر لمنا وكذا. كانت من الأول تبان من برا مرأة عاقلة ومسؤولة، خاصة أنها تربي في صغارها الأيتام وحدها بعد وفاة رجلها. لهنا المرأة ولت متغشة، يا ودي غشها لطف يا ربي، ومتحكمة برشا، وتحب كلامها هو اللي يمشي، وبدأت تسيطر على أحمد وتنكد عليه لدرجة أنه الشيء يوصل بها لأنها تأمره ما يمشيش لأولاده، وأمرته زادها أنه ما يباتش في دار مرته الأولى. من الأول أحمد كان يرضخ لسلطة مرته جديدة، ولكن من بعد ولا يتمرد عليها وما يسمعش كلامها، ورجع يقعد مع أولاده ومرته، خاطر هذوكم أولاده وذيك مرته، وما زالت على ذمته وعندها حق عليه. تعارك مع أسماء وقال لها هذا كلي موجود، يتقبل يا كل واحد على روحه. ولهنا باش تصير مفاجأة غريبة. نهار من نهارات وهو في الدار مع مرته الأولى وولاده، يجيه تليفون من مركز الشرطة، أعلموه أنه مطلوب للتحقيق. أحمد مشى يجري سقيه أعلى من راسه باش يفهم الحكاية. غادي تصدم ويلقى مرته الثانية أسماء عملت لهم محضر بتهمة الاعتداء عليها هو وأخواته. وزادت جابت تقرير طبي يثبت كلامها. غزر لها يلقاها مضروبة ومدقدقة بالحق، ولكن لا هو لا أخواته مدوا يدهم عليها. أسماء تبلت عليهم وعملت لهم تهمة كيدية، وبطبيعة الحال الناس الكل استغربت، خاصة وإنهم يعرفوا باللي إخوات أحمد علاقتهم بها ضعيفة برشا، ويوصلوا حتى ما يشوفوهاش بالأشهرة، وزيد يعرفوا اللي جارهم أحمد مسالم وعمره ما كان عنيف. معنى الراجل عمره ما ضرب مرطول، ولا الراجل دافي كذا عقل دوب دوب روحه، شبيه شبيه هاج ولا نمر. وأصلا قد ما عاشوا مع بعضهم أكثر من 20 سنة هو ومرته لولا، الحومة الكل عمرهم ما سمعوا المرأة تتشكى منه، ولا قالت عيط عليا، ولا ما فما شيء فما شيء. بعد التحقيقات ظهرت الحقيقة وتبين اللي الكلام الكل متاع أسماء مش صحيح، ومن الآخر البلاغ كان كيدي. أسماء جابت تقرير طبي يثبت أنها تعرضت للضرب، وفي الحقيقة هي اللي ضربت روحها ومشيت للسبيطار وعملت إثبات حالة، ومن بعد مشيت لمركز الشرطة وشكيت بهم. هذا الكل باش تمرمد أحمد وتنتقم منه على خاطره كسر لها كلمتها وقعد يمشي لمرته لولا وصغاره. الانتقام الوحيد اللي خمت فيه هي أنها تفضحه هو وخواته وتعمل لهم مشاكل. بعد اللي صار أحمد ما حبش يتبعها قانونيا، وقرر أنه يطلقها لا أكثر ولا أقل من غير ما يضرها، على خاطره خمم فكزوز صغيرات أيتام اللي تربي فيهم، وقال هما محرومين من بوهم، كملنا نحرمهم من أمهم ودخل الحبس. مش معقول، لا كلام معقول سيد أحمد وعز الناس انت. لكن للأسف الشديد يا عزيزي يا المستمع، أسماء ما كفهاش اللي عملته، زاد الطلب التعويض مادي من عند أحمد، ورغم أنه رفض وقال مستحيل كان أعطيك فرنك، ولكن أخوه كريم هو اللي دبر المبلغ وعطاهولها. قال لك يا سيدي غير تخطعنا وتخطع عائلتنا بركة، وكان ماشي في باله اللي هما بالطريقة هذه باش يسكروا الدوسي متاعها نهائيا وإلى الأبد، ولكن أسماء كانت باقي ناوي على الشر. كيفاش باش تتطور الأحداث وكيفاش باش تتحول أسماء للعنة حقيقية تطارد مش أحمدك هو ولكن عائلته الكل؟ هذا هو اللي باش نعرفوه مع بعضنا في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بولعريف يا عزيزي المستمع يا حلو. يلا سيدي فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش.
0: بولعريف
3: سويا لاخت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل يليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل ديوان افام صوتكم
1: بلع الريف.
2: رجعنا لكم في بول عريف وقبل الفاصل بدينا نحكيو لكم في قصة راجل اسمه أحمد متزوج وعنده 3 أولاد ميسور ماديا ومن جملة أبلاكه وعنده حانوت كبيرة تبيع المستلزمات المنزلية الكل كما نقولوا احنا مغازة كبيرة ولا خلينا نقولوا شورو. نهار من نهارات تتعرف على امرأة اسمها اسماء أذية أرملة وعندها 2 صغيرات ومن وقتها حس اللي هو ما عادش ينجم يعيش بلا بها. وصل قرر انه ياخذها ضر على مرته الأولى وما كانش عارف اللي القرار هذاك أسوأ قرار ياخذه في حياته. أسماء بعد ما وراته وجه السوق دارت عليه ولت تعمله في المشاكل مع مرته لولا وصغاره ووصلت حتى تمنعه من زيارتهم وكيف خذا موقف منها ما حبش يسمع كلامها ضربت روحها وعملت شهادة طبية ومشت شكيت به للشرطة وقالت انه ضربها هو واخواته الاثنين. والحسن الحظ انه أحمد نجم يثبت البراءة متاعه من التهمة هذه وخرج منها كالشعرة من العشين وقرر يطلق أسماء ويرتاح منها ومن بلاه. وقتها الناس الكل تصورت اللي الحكاية وفات ولكن من بعد مدة قصيرة كذا أسماء عرفت كيفاش تعاود تكسب عطف أحمد من جديد وقالت له سامحني راني عملت اللي عملته بدافع الغيرة راني ما نجمتش نحمل إنه تكون فما أي وحدة غيري تشاركني فيك. أحمد بما أنه كان يحبها عاود صدقها ورجعها لعزمته من جديد. بعد انت يا أحمد وخي يا سيد أحمد عاتي فيك عاد صحصح يا ودي كنت دخلك الحبل يركز. وذي الكل صار رغم اللي إخواته كانوا رافضين للموضوع. أسماء قعدت مدة رايضة وظهرت اللي هي تبدلت وتصلحت ولكن الهدوء هذايا مدامش برشة والمشاكل رجعت من جديد. أما المرة هذه الموضوع ما عادش مجرد محاولة لمنعه من زيارة مرته وأولاده. لهنا وصلنا لمرحلة جديدة وهي مرحلة التالي.

0: ولا مش عارف كيفاش يتصرف معها وخايف لا تنفذ تهديدها وتاذي ولاده وعائلته. المرأة شيطانة ما يكيدها حتى شيء، هي وصلت ضربت روحها باش ما تضربش ولاده أقل حاجة. أحمد كان مرعوب لدرجة أنه صل ما عادش يخلي ولده الكبير يجي للحانوت، وبقى على الحالة ذاك إلى أن نهار من نهارات وهو بحث مرته الأولى سمع اللي مرته الثانية أسماء سرقت أثاث الدار الكل وخليتها سقف وقاع. أحمد مشى يجري وهز معاه شهود من جيران وعمل لها محضر، أما أسماء اعتذرت وقالت له مش أنا اللي عملت كيكة، أخواتي هما اللي ضغطوا عليا وغصبوني باش نعمل كيكة. المهم أسماء اعتذرت ورجعت كل شيء لبلاصته وطلبت من أحمد أنه يسامحها كالعادة، وأكثر من هكا وقفت على حافة الشباك وقالت والله نرمي روحي، ما تسامحنيش يا أبو حميد، يا روحي يا حبي والله انت ايش روحي. هالجيران تلموا بيان سور مصر عادة يسمعوا حاجة تتقلب الدنيا، وهي ما شاء الله كانت تعشق حاجة اسمها فضايح، والفضيحة اللي عملتها خليتها ما شاء الله كبار الحومة الكل يتعاطفوا معها ويتدخلوا لصالحها. وبالفعل أحمد خذي بالخاطر والعن الشيطان وسامحها مرة أخرى. الله لا تحش حد انت. لكن الحياة معها كانت تعتبر جحيم حقيقي، الراجل كان يكمل فضيحة يتعدى للفضيحة اللي بعد. قلت لكم ما شاء الله مرة شوها واخذ الفضايح حواية. المهم ما نطولش عليكم، أسمع عودة عملت مشاكل من جديد وأحمد رمي عليها يمين طلاق للمرة الثانية على التوالي. والغريب لهنا أنه أحمد رجعها من جديد، فكرة أنه يرجعها مرة أخرى هذه حاجة ما دخلتش المخ أخت أحمد الكبيرة اللي مشيت لمرته الأولى وقالت لها راه مستحيل يكون هذا أحمد اللي نعرفه، راه اللي عاش معانا 20 سنة نعرفه يا ودي خويا هذاك، ما اللي قاعد يعمل فيه راه مش عادي، راه مستحيل يكون يعمل هكا بإرادته. الراجل كان يحلف براسه كمان، ودخلنا في مرحلة كذا واحد قال لك من الاخر الكونكلوجون اللي خرجوا بها اللي المراه هذيا سحاره وعملت له عمل باش تبهذله وتبهذل بحالنا الكل. وزادت اكدت اخته اللي هي سالت وعرفت اللي هي عندها مع الشيء هذيا. الحاسيل واخت احمد كانت شبه متاكده من الفكره هذه، مشيت للشيخ وطلبت منه يعمل رقيه شرعيه لخوها، ولكن للاسف شيء ما تبدل. بعد مدة متمسكين أسماء نجمت تستعطف أحمد وعاود رجعها لذمته للمرة الثانية، حاجة بصراحة صعيب الواحد يفهمها ولا يتفهمها. ونفس السيناريو يعاود روحه كل مرة، نفس التحكم نفس التهديدات، ما تمشيش لمرتك ما تشوفش أولادك فلوسي اللي أنا كهوية وديك العادة نفس الديسك. إلى أن ما جا نهار من نهارات وأم أحمد تعبت برشا ودخلت للسبيطار. في الوقت ذاك مرته الأولى كانت غضبانة في دربها بعد ما عرفت اللي أحمد رجع أسماء مرة أخرى، أما كي سمعت اللي أم أحمد تعبت ما خلتش الغش متاحها يمنحها من زيارتها وقالت كل حاجة في بلاصتها وذا يا بنت لصل بالحق. لكن أسماء كي مشيت للسبيطار ولقات أحمد يحكي مع مرته الأولى عاودت نار الغير لهبت في قلبها ومشيت بالغزول كسرت له كرهبته ودقدقتها. أحمد أول ما شاف المنظر هذاك قدامه هبل وجن الجنون متاعه ورمى عليها يمين طلاق للمرة الثالثة، والمرة هذه الثالثة ثابتة يعني مستحيل ينجم يرجعها لازمته مرة أخرى حتى ولو كان يحب. ما عادش يجوز له شرعا وقانونا إلا إذا تزوجت براجل آخر واللي سميوه المحلل. وقت أسماء فهمت أنه علاقتها هي وأحمد انتهت وما عادش عنده أمل، ومهما تعمل ما عادش تنجم ترجع كيما قبل، وحتى الفلوس اللي كان يعطيها لها أحمد ويصرف بها على أولادها وعائلتها ما عادش من حقها. ولكن هل يا ترى أسماء الشيطانة باش تسقط؟
1: نهاية رجل أعمال شهير في شبرا الخيمة صاحب محلات الشهاوي، مات على إيد طلقته اللي لسه مطلعها من كام يوم، راحت له لقلب المعرض بتاعه وخلصت عليه.
0: بعد ما اختفت أسماء من الصورة رجع الهدوء للعائلة من جديد، الهدوء اللي كانوا محرومين منه 5 سنين كاملين من اللي دخلت الأستاذة لحياتهم. وبعد سنوات من المشاكل والخوف والتوتر حسوا أخيرا أنهم رجعوا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. أما للأسف الهدوء والراحة ما داموش كان 10 أيام بالضبط، خطر نهار 24 ديسمبر 2025 باش تصير الكارثة. اللي صار نهارتها أنه أحمد كان كل يوم يمشي يزور أمه في السبيطار ويطمن عليها هو ومرته الأولى أم يوسف، وكانوا ديما يهزوا ولدهم صغير معاهم، وكانت أسماء تراقب فيهم وناوية عشاء. في النهار ذاك أحمد طلب من مرته وولده يستناوه قدام الحانوت متاعه، كان باش يدخل يهز شوية قضيات ويسكر الباب ويخرج معهم. لكن أول ما دخل تفاجئ يلقى أسماء قاعدة على الكرسي في باب الحانوت تستنى فيه، وأول ما شافته ولت تحكي على مرته الأولى بالخايب وقالت له يعني طلقني باش ترجع لذيك، أنا عسيله بك الرويق هذاك وتسمع الكلام وبدأت تهين فيه وتقول في كلام وتصيح وكذا، إلى أن ما انتبهت لها أم يوسف وجات باش تدخل لها الحانوت، ولكن رجلها خرج وطلب منها ما تدخلش وما تتدخلش على خاطر مستواها أرقى برشا من مستوى أسماء وما تستحقش إنها تعبرها. أنت كي تعرف قيمة مرت خلولة فاش قامت تحسي أي ما تنطقونيش. لكن في اللحظة اللي خرج فيها أحمد من الحانوت باش يحكي مع مرته طليقته أسماء استغلت الفرصة وهزت سكينة مسكيكا اللي كانوا للبيع، خبيتها.

0: تساكا وأول ما رجع احتد النقاش، زاد احتد من غديك ما بيناتهم، ولا سبين إهانات كلام حتى الناس ما ينجموش يتحملوه اللي يسمعوا معنا اللي دايرين تقلقوا حاسين. أحمد حس روحه ما عادش ينجم يشد روحه وجبدها من كتف وقال لها أخرج ليا البرة ما عادش نحب نراوجك. يا أخي دازته خرجت السكينة وطعنته بها في قلبه بالضبط. طعنة كانت قاتلة من الضربة الأولى، وهذا الكل صار قدام كاميرا المراقبة في حانوت أحمد، الكاميرا اللي وثقت تفاصيل الجريمة الكل.
1: الست دي السكينة اللي خدتها من قلب المعرض بتاعه. طب ليه بقول كده؟ عشان اللي هيزعل مني في اللي انا بقوله دلوقتي زي ما قلت اصحاب واحباب وعيلة الشهاوي، انه مش قتل مع التعمد، ما كانتش متعمدة اللي هي تقتله، ما كانش معاها السكينة، خدتها من قلب المعرض، ما كانتش مقررة تخلص عليه، كان مجرد تهديد. الست بين عليها مضروبة، مين اللي ضربها؟ لسه لحد دلوقتي تحقيقات النيابة هتكشف عندها.
0: أسماء بعد العملة اللي عملتها خرجت تجري من الحانوت، ووقتها أم يوسف دخلت وشافت راجلها أحمد غارق في دمه، وبدأت تسيح وتلموا الجيران وجاوا أخواته وهزوه للسبيطار على أمل إنهم يسعفوه. ولكن في وقتها كان فات الفوت، وأحمد الفض بيسه الأخيرة. اللي بيش يزيد يصدمكم إنه وقت اللي أخوات أحمد كانوا في السبيطار ما زالوا حتى مش مستوعبين الصدمة، اتفاجئوا بالشرطة داخل عليهم وتقول إنه كريم مطلوب للقبض عليه بتهمة الاعتداء على أسماء، وكريم زاد كان متهم انه قتل اخوه احمد. الناس الكل تصدمت، شنية الحكايه يا ولدي ودي شنية، شنو هذا؟ كريم اصلا ما كانش حاضر وقت اللي صار هذا كل. من الاخر يعني اسماء قعدت لاخر لحظه شريره وباقي تحب تضر الناس الكل. لكن اللي ما كانتش تعرفه انه احمد صلح كاميرات المراقبه اللي كانت تعرف انهم معدومين عندهم برشا، اذك علاش خذت راحتها ونفذت الجريمه نتاعها وهي متمنه ومشيت كاتبهم من فوق، وقالت انه اخوه كريم جه لدارها باش يبلغها انه احمد حب يشوفها وطلب منها تمشي للحانوت باش تلقاه وحده يستنى فيه. هي صدقته ومشيت كما قال لها. يا اخي تفاجأت بانه كريم عمل لها كمين باش يورطها في جريمه قتل اخوه احمد. بعد تعاركوا على حسابات الحانوت والفلوس، بالطبيعة السيناريو هذا كل كان من رأسها، كل كلمة قالت كانت من تأليفها بما أنها متعودة بالكذب وتبلعيت والشوط. أسماء كانت خبيثة لدرجة ما تتصورهاش يا عزيزي المستمع، حتى فكرة أنه بعث لها أخوه للدار استعملتها في عوض ما تقول أنه اتصل بها في التليفون باش كي يرجعوا للمكالمات ما يلقاو حتى أثر للتليفون المزعوم باش ما تبانش تكذب. كل شيء قرات له حسابه بالسنتي وبالملي، ولكن اللي ما قراتلوش حسابه هو الكاميرات نتاع المراقبة اللي صورت صار الكل. والمحققين شافوها كي دخلت للحانوت وشافوها غفلة أحمد كي خرج المرتو من بعد هزت السكينة وخبيتها تحت ساكها، وكيفاش تهجمت عليه وضربته. كل شيء وثقته عدسات كاميرات المراقبة، يعني أسماء كانت عبارة على سارق وفي يده شمعة. وزيد مع شهادة الشهود والعدد الكبير متاع البلغات الكيدية اللي كانت تعمل فيهم على امتداد سنة وتزواجها بأحمد، أسماء لقات روحها تواجه في مصيرها اللي كانت تستحقه، والعدالة لهنا خذت مجراها. وبعد استكمال التحقيقات معها تم الحكم عليها بالإعدام بتهمة القتل مع سابق الإضمار والترصد. أسماء كانت شيطان آدمي بأتم معنى الكلمة، وحتى برجوع التفاصيل تهم محيتها مع رجلها الأول اللي توفى ثبت إنه كان تاجر وعنده ضيعة، وأسماء سلت فلوسه وصفيت له كل شيء، خذت فلوسه الكل ومات بالحسرة على حياته معها. وعلى ما يبدو الأخت الغالية كانت ناوية تعمل نفس الشيء مع أحمد، وللأسف نشعت في أنها تقضي عليه وينتهي نفس نهاية رجلها الأول.
2: الحسير يا عزيزي المستمع هذا يا أسماء توكسيك، ردوا بالكم ردوا بالكم، مش كنت اختاروا يا ودي راو اختار لطف مرة حسيلوا. احنا كنكون وصلنا لآخر رحلتنا لليوم من بول عريف، حاب نشكركم على الاستماع وعلى وفاكم لديوان فهم، ان شاء الله قابلوا كالعادة في نفس الموعد سبت واحد ديوان فهم. الى اللقاء وباي باي تشاو.
3: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فهم، نص وفا جابر، تقديم رامي فراتي، زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
4: ديوان فام.

0: خليك قريب فيم وراجعين.
1: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
2: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
1: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
2: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
3: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
2: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
1: مع تأمينات حياة ابن اليوم لنجاح مغدوة.
4: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: حكايات ما تلقالهاش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحب نسمع الحكاية منك أنت، نحاول نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معايا أنا سند عمار.
1: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
2: موجز الثالثة، ديوان فام، عسلمة. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد غدا الاثنين جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. ومن المنتظر أن تتداول اللجنة كذلك حول منهجية عملها خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22-29 سبتمبر الجاري، تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول. أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وسيشارك الوزير في عدد من الاجتماعات الرسمية والتظاهرات التي ستتناول جملة من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية، من بينها الحق في التنمية ومواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها، بالإضافة إلى تحالف الأمم المتحدة للحضارات. الإدارة والعمل الأداءات تذكر بأن غدا الاثنين هو آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة والعمل الأداءات المعنيين بالأمر لاحترام الأجال القانونية لإيداع التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد، وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة للأداءات لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. إلى الشأن الدولي، القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول في بيان لها إن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية بدعم من بعض دول المنطقة. والرئيس الأمريكي يقول لفوكس نيوز إنه في وضع اتخاذ القرار، وإن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب، والخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
0: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

تسد واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت

راديو ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارا نورمال ملك بابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91 نقطة 2.

0: وين؟ القيروان، باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خنوش على ديوان فام.
3: 35 دقيقة بعد الساعة الثالثة، أهلا وسهلا بكم في موعد رياضة جديد على ديوان فام. نتوي لغاية الساعة الثامنة ليلا، اليوم موعد معزوز مواجهات متأخرة لحساب الجولة الرابعة ذهاب. بداية من الساعة الرابعة باش نكون معكم في نقل مباشر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. السي اس اس يستضيف نادي البنزرتي، وفي نفس الوقت نادي الافريقي يستضيف فريق الترجي هذه الجرجيسي لحساب الجولة الأولى في بنقردان. مواجهة متأخرة بين فريق اتحاد بنقردان ونادي حمل أنف. ثم بداية من الساعة السادسة الموعد يكون مع ريكاب وكذلك مافيولا بحضور الحكم الدولي السابق ياسين حروش، حسام الحلواني خراج فنني، ندرب نشيد لايف ستريمينج واعداد. كالعاده نجم تابعونا في الباج سبور باي ديوان اف ام ولا في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف ولا على السيت www.diwanfm.net. كيف زاد نجم تسمعونا على لي بوند اف ام متاعنا. كما قلنا ثلاثه مقابلات اليوم، زوز منهم لحساب الجوله الرابعه ذهاب بين السي اس اس والسي ابي، وكذلك نادي الافريقي يستضيف الترجي الجرجيسي، وكذلك مقابله متاخره لحساب الجوله الاولى ذهاب بين فريقي اتحاد بنقردان امام نادي حامل انف. اليوم موعد زاد مع نهايه فتره الميركاتو، والنجم الساحلي بصفه رسميه منذ قليل تعاقد مع المهاجم النيجيري السابق للسي اس اس والافريقي والترجي كينغسلي ايدو لمده زوز مواسم، وهكا يكون الفريق النجم الساحلي اغلق الميركاتو نتاعو بالتعاقد مع مهاجم جديد. اكيد بعد الموسيقى باش نرجعو نحكيو على ثلاثه مقابلات اللي قلنا عليهم. كما قلنا السي اس اس يستضيف نادي البنزرتي، نادي الافريقي يواجه الترجي الجرجيسي، ونادي حامل انف يواجه نادي اتحاد بنقردان. فما اخبار زاده حاليا موجود في المواقع الرومانيه وفي قناه دي جي سبور الرومانيه اللي هي الناقله للدوري الروماني، يقول انه لاورينزو لوشينكاف مدرب الترجي قريب برشا من تولي مهمه تدريب نادي ستيوا بوخارست، بحسب ما اكد رئيس النادي الروماني جورج بيكالي اللي اكد انه اختار لاورينزو ريجيكانف من اجل تولي المهمه هذه. ولكن في المقابل ريجيكانف مازال عنده عقد مع الترجي اكيد، وموضوع يبقى للمتابعه في صوره انتقال لاورينزو ريجيكانف للتدريب في الدوري الروماني. كيفاش مشكون الصيغه؟ عن طريق فسخ عقده او عن طريق التنازل على عقده؟ موضوع كما قلنا يبقى للمتابعه. نذكر انه الكلام هذا عن طريق رئيس النادي اف سي ستيوا بوخارست اللي اكد انه لاورينزو ريجيكانف مشكون هو المدرب الجديد للفريق الروماني بعد فتره التوقف الدولي. دونك فاصل موسيقي، بعدها نرجع للحديث اكثر على مقابله الرابطه المحترفه الاولى لكره

0: معكم من طويل غاية الساعة الثامنة. اليوم أكيد الموعد مع زوز مقابلات مؤجلة لحساب الجولة الرابعة. ذهاب النادي الإفريقي واجه الترجي الرياضي الجرجيسي، والنادي الصفاقسي واجه النادي الرياضي البنزرتي بداية من الساعة الرابعة. مقابلة أخرى مؤجلة لحساب الجولة الأولى في بنقردان، اتحاد بنقردان يواجه نادي حمل أنف. مباشرة نعمل مداخلة أولى من ملعب حمود العقربي برادس مع مهيب بن حسين. مساء الخير مهيب.
1: مرحبا بك كانين، مرحبا بكل مستمعينا في استاد الديوان على الأجهود ديوان أفهم. مباشرة أمام ملعب حماد العقبي برادس في الجولة الرابعة، مباراة الأخرى لحساب الجولة الرابعة لهذه بطولة الرابعة المحافظة الأولى يتحقق أقدامنا ثمانية سيزونات وما
0: انقطع صوت
1: الأفريقية.
0: تفضل تفضل مهيب تفضل.
1: في هذا الحال كما قلنا المباراة في إطار الجولة الرابعة الذهبي بطولة رفع الأحزاب الأولى قدموا تجسما مع المواجهة رقم 50 بين الفريقين. مباشرة نعطيك الورقة الفنية للمباراة. النادي الإفريقي في المرمى عبد الهيم مهيب الشامخ، مع إسماعيل سيبارا، عمار عبد الحق، غيث السعلوني، غسان المحرز لأول مرة على مستوى تشكيلة النادي الإفريقي، سيد الخان، أسامة شريني، مونتاج الجزام، حمزة الخضراوي، فيليب إيزومبي وصادق قديد على البنك، نقاو غايته ميقني كحارس ثاني معه ياسين بعبيد، حسام بن علي، آلان كانتي، حمزة العبيدي، بسام السلافي، أيمن الحرزي، يوسف المختاري، ولأول مرة على مستوى قائمة النادي الإفريقي وفيدوس كانك المهاجم في تشكيلة النادي الإفريقي مدرب السيد مال فنطري. بالنسبة لضيوف العاصمة الترجي الرياضي الجرجيسي في المرمى حمزة الغامي في تعويض المباراة الثانية على التوالي استفادين الشربي مع صفا ديوف الصدق توس جاسم بالكيلاني ادم لتاو دافيد ميانجي خليل القصاب اوسينيو توري امير لتاجوني محمد ياسر العريض وشفاء سويك تعويضا ايضا لحمدي العبيدي الغاب على هذا اللقاء. البنك نلقى وسيم المخزوري كحارس ثاني مع محمد رينا السالي دي ادينا الجميلي لمزه درجيلي حازم بن حامد ياكوب صديق ازيبو جو ايضا الهادي جرفيله وياسين الكاسح المدرب والسيد مصطفى مشارك تقل تحكيم باداره حكم رئيسي حمزه شعيط حكم مساعد اول وسام بوغطاس الحكم المساعد الثاني محمد علي درويش الحكم الرابع عبد السلماني ثنائي الفار امير العايدي ووسيم عماره ومراقب المباراه والسيد نوفل بن عبد الله امين. حضور جماهيري بدا يرتفع نوعا ما في ملعب رادس مقارنه بموعد انطلاقه المباراه في انتظار بدايه المواجهه تمثل رقم 50 في تاريخ مواجهات الترجي الرياضي الجرجيسي ومضيفه النادي الافريقي.
0: واضح، شكرا لك مهيب. نلتقي بدايه من الساعه الرابعه نمشي للملعب الطيب المهيري بصفاقس ما قبل مقابله نادي صفاقس هو نادي الرياضي البنزرتي مع كريم مقني. مساء الخير كريم.
2: مساء الخير محمد امين، تحيه ليك ولكل الساده المستمعين. دونك هذا هو ملعب الطيب المهيري، هنا مباراة المؤجلة لحساب الجولة الرابعة للبطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الرياضي الصفاقسي استقبل اليوم النادي البنزرتي، مباراة تنطلق بعد لحظات من الآن أو بعد تقريبا 11 دقيقة من الآن. دون إطالة نعطيك الورقة الفنية للمباراة. البداية بالفريق الضيف يلقاو يوسف مقطوف، محمد أمين علالة، فاروق بوغطفة، هاني عمامو، بلال العوني، لامين با، على الدين الادريدي قائد فريق، لامين تراوري، وحيد اللتيمي، ريان الرحيمي، بلال المجري، دكة البودلية معتز الحنزولي، سادة ديالو، اياد الميداني، اشرف الفرشيشي، وسيم الشيحي، زهير بريمة، مالك الدوكيلي، عزيز قبيلة، ونور ديم ايندي، المدرب محمد عزيز، السي اس اس لقاو ايمن دحمان، حمزة المتوفي، علي معلول، كذلك نلقاو كيفن مونديكو، يوسف حبشية، رين الدربيلي، جاك مبي، ترافيس موتيابا، لؤي تراعي، جوسنا لولندو، وإياد بلويفي. في الدكة نلقاو عبد السلام الحلاوي، محمد أمين بن علي يعود بعد الإصابة، وكذلك محمد صالح المهذبي، محمد العبسي، غيث الصغير، مؤمن الرحماني، الأولى لي وليد ذويب على دكة البودلاء، محمد أمين بن صير، وبواديراي درب النادي الصفاقسي المدرب نبيل الكوكي. كيف كيف اليوم المباراة زفارها طاقم تحكيم بقيادة حسام بن ساسي، عمر الرياحي، والمحوشي عبد الحميد بدر الدين. في الفار نلقاو دافيد سماجك السلوفيني، وحكم سلوفيني في تقنية الفار، يساعده بسام عبودة، ويراقب الحكام الياس سويدين، وفي التنسيق الإعلامي عدنان الهنتيتي والمنشي النيلي. دخول اللاعبين لأرضية الميدان دقائق قليلة وتنطلق المباراة هنا في ملعب الطيب المهيري.
0: واضح. شكرا لك كريم. إذن كما قلنا نلتقي بداية من الساعة الرابعة في الوصف والتعليق على مقابلة السفيقسي وند البنزرتي. نحكي زيادة على المقابلة الثالثة، المقابلة المؤجلة لحساب الجولة الأولى، ذهاب بين اتحاد بن قردان واتحاد الأنف. بالنسبة للاختيارات الرسمية لكل مدرب في الحدوثي مع فريق اتحاد بن قردان، نلقاكم الأسعد الهمامي كحارس مرمى، أيمن العمري، صالح الحرابي، الحبيب يكن، فؤاد التيموم، دانيال أوبوا، محمد كمراء، نسيم شاشية، غازي العيادي، جيسلا، وعبد الوهاب بخوش. بالنسبة لفريق نادي حام الأنف، معز بن شريفية، بهاء الدين السلامي، عزيز القضاي، الحبيب الغراري، فراس بن عامر، سانجاري، وائل برومي، هيثم الحمدي، أحمد بن طيب، محمد الماجري، ومحمد عزيز اليعقوبي. حكم المقابلة هذه بشكون نضال الطيف، والحكم الرئيسي في الفار بشكون هيثم جيرات. فاصل موسيقي، بعدها أخبار، بعدها نرجع إلى استاد الديوان لمواصلة التغطية لمقابلة اليوم من الجولة الرابعة ذهاب، وكذلك مقابلة الجولة الأولى ذهاب لبين اتحاد بن قردان نادي حام الأنف.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: تترند مع ديوان ترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: الكل مرة هكا يبدأ الصباح على ديوان فام رفيق بوشناق ولرف مجار كل نهار من الاثنين للجمعة

0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: حكايات تلقى ليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنت، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باج فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معايا أنا سند عمار.
1: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسانسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
2: مجازوة الرابعة، ديوان فام، عسلمة. وزارة السياحة تفيد بأن المقطع المصور المتداول على منصات التواصل الاجتماعي باعتباره ومضة إشهارية مخصصة للترويج لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 لا علاقة له بهذا البرنامج، موضحة أن الديوان الوطني التونسي للسياحة لم ينجز ومضة إشهارية مخصصة لهذا الغرض. وأفادت الوزارة في جواب عن سؤال كتابي تقدم به النائب أحمد بن نور حول الومضة الإشهارية المخصصة للترويج للبرنامج المذكور بأن المقطع المتداول هو كليب مصور وليس ومضة إشهارية، وأنه يندرج في إطار صفقة إطارية تعلقت بتصور وإنجاز الحملة الدعائية للسياحة الداخلية للسنوات 2024 و2025 و2026، ولا يمت بصلة إلى برنامج تونس عاصمة للسياحة العربية، وذلك بعد التنسيق مع المصالح المختصة بالديوان الوطني التونسي للسياحة. وكانت تونس قد انتخبت عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 خلال الدورة 28 للمجلس الوزري العربي للسياحة المنعقد في بغداد في ديسمبر 2025، كما انتخبت عضوا بالمكتب التنفيذي للمجلس ونائبا للرئيس. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تفيد بأن المناطق العليا والمناطق المتواجدة بآخر الشبكات بمعتمديتي حومة السوق وميدون من جزيرة جربة من المنتظر أن تسجل اضطرابا وانقطاعا في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من ظهر اليوم. وأوضحت الشركة أن ذلك يعود إلى عطب طرأ على القناة الرئيسية للمياه المنتجة على مستوى محطة تحلية مياه البحر، لافتة إلى أنه من المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا بداية من الساعة 6 من مساء اليوم الأحد بعد استكمال أشغال الصيانة. إلى الشأن الدولي، المجلس الرئاسي الليبي يقول أنه طلب دعما من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت منشآت نفطية وكهربائية بالعاصمة طرابلس ومدينة الزاوية غرب البلاد. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يقول أن المنطقة شهدت ما لا يمكنه وصفه إلا بالزلزال، ووضع افتراضات الأمن والاستقرار أمام اختبار حقيقي، مشددا على القضاء على مصادر الاختلاف، ولا يمكن أن تفرض أي دولة تهديدا على البقية. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول في تصريحات لشبكة CNN إن الحصار على إيران لا يزال قائما، مضيفا أن قائد القيادة المركزية الأمريكية كشف أن البحرية الأمريكية رافقت نقل أكثر من مليار برميل من النفط من حلفاء واشنطن في الخليج إلى الأسواق العالمية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
0: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2
0: على 91.2
1: ديوان فام.

0: محمد أمين خنوش على ديوان اف ام.
1: أربع دقائق لعب في كل المقابلات نمشي، والبداية باش تكون بمقابلة نادي الصفاقسي ونادي البنزرتي بصوت كريم مقني. تفضل كريم.
2: شكرا محمد أمين. أربع دقائق لعب هنا، خمسة دقائق لعب عفوا في ملعب الطيب الإميري، مباراة النادي الصفاقسي وضيف النادي البنزرتي، صفر مقابل صفر إلى حد الآن، مع انحسار اللعب تقريبا في وسط الميدان النادي البنزرتي بعد التدخل اللي كان من الدربالي محمد ريان الدربالي. دونك مخالفة خطيرة تبعد تقريبا 20 متر بريسك مقابلة شوية الحارس أيمن دحمان. قلت النادي البنزرتي واضح أنه وقف مليح التالي، وقف كما يلزم، يحاول يلعب الهجمات السريعة والترانزيسيون رابيد. النادي الصفاقسي يحاول يمسك أكثر بالكرة بزمام الأمور، ولكن إلى حد الآن دون فرص تذكر في هذه المباراة. على كل مخالفة للنادي البنزرتي أمام الكرة، وحيد التيمي رقم 11 في تشكيلة النادي البنزرتي قد يكون في تنفيذ المخالفة، كذلك مع علي الدين الدريدي قائد الفريق يساري علي الدين الدريدي، ووحيد التيمي برجله اليمنى. على كل وحيد التيمي التنفيذ وترتطم في الدفاع من جديد، الكرة تسديد ولكن تقطع، ما زالت للنادي البنزرتي سد تقطع من جديد، موجود ترافيس موتيابا، موتيابا إلى علي معلول، علي معلول، علي معلول مع جاكم بي، ولكن بالفعل الكرة اللي جاكم بي، جاكم بي موجود يوسف حبشية مع الدربيلي، الدربيلي على الجهة اليمنى، جاكم بي يدور بالكرة إلى كيفن مونديكو، يحاول يبني الهجمة من الخلف النادي الرياضي الصفاقسي أمام تقريبا 7000 متفرج في مباراة اليوم، وكرة مونديكو سيئة تمشي مباشرة للتماس، تماس لدفاع النادي البنزرتي مع حضور جماهيري كبير لجمهور الاساس، ما هو مسموح به تقريبا موجود، وكذلك البعض من احباء النادي البنزرتي اللي تحاولوا بكثافه الحقيقه، ولكن ما دخلوش برشا الحقيقه، ما دخلوش برشا من جمهور النادي البنزرتي، بعض العشرات الموجودين هنا في ملعب الطيب الميري. تمشي الكره من ايمن دحمان الى كيفن مونديكو، مونديكو، مونديكو سيعود الى ايمن دحمان، بالفعل يضغط عالي النادي البنزرتي، كرة من أيمن دحمان، أيمن دحمان كرة طويلة ولكن ما توصلش للدربيلي، ما زالت لدفاع النادي البنزرتي، فاروق بوغطفة، فاروق بوغطفة كرة طويلة، يوسف حبشية بالرأس يأخذ الكرة، جوسنا لولاندو، ما ثم حد شيء، الحكم يقول ثمش المخالفة، موجود التماس للنادي الرياضي الصفاقسي، دربيلي يلعب الكرة بسرعة مع من توصل لجاكمبي، جاكمبي ليوسف حبشية حارس مرمى أيمن دحمان، يلقى في صعوبات السياسات في عملية الخروج بالكرة، خاصة مع ضغط لاعبي النادي البنزرتي العالي اللي مارسوا فيه على دفاع النادي الصفاقسي في عملية الخروج بالكرة. كرة أيمن دحمان لحمزة المتلوثي، يعمل كنترول ممتاز حمزة المتلوثي في الكنترول، الكرة ليد بالويفي، ليد بالويفي لعلي معلول، علي معلول يربح على تماس، تماس للنادي الصفاقسي، أكثر الفرق اللي الحقيقة أونجاجي برشا خاصة فيزيكمو، والنادي البنزرتي أكثر فريق في الرابطة المحترفة الأولى بالمعدلات في ثلاثة جولات الأولى بالنسبة لي، اللي يعمل تاكلوات، اللي ياخذ كارتونات كيف وكيف شبيبة العمران، وبالتالي الاندفاع حاضر وموجود في مباراة اليوم. كرة تماس لعلي معلول بجنب الركنية على يمين الحارس يوسف مقطوف، علي معلول التماس الطويل في اتجاه من الكرة في اتجاه جوسنا لولاندو، ولكن الركنية أولى الركنيات للنادي الرياضي الصفاقسي في هذه المباراة في 9 دقائق لعب. على يمين الحارس يوسف مقطوف، علي معلول في التنفيذ، حكم ينبه على المدافعين والمهاجمين في مناطق الجزاء، علي معلول في التنفيذ، أسيست من النادي الرياضي الصفاقسي الموسم الماضي هو في انطلاق هذا الموسم. على كرة التوزيع يوسف حبشية كما جات ممتازة جدا، كورتو عالية، يوسف حبشية تعمل روبون كرة قدامه، ولكن التسديدة بتاعه الحقيقة كانت بمفرده، تسديدته كانت أعلى بقليل من العارضة الأفقية الحارس يوسف مقطوف. صفر مقابل صفر هنا مع اقترابنا من 10 دقائق الأولى في هذه المباراة، دون فرص كبيرة تذكر باستثناء هذه المحاولة الأخيرة ليوسف حبشية. مقطوف يلعب على كرة طويلة الآن، في اتجاه من؟ في اتجاه هجوم النادي البنزرتي، موجود في اللتاخت يعني معلول، معلول يدور يحاول يربح التماس، ولكن الكرة لمن؟ لمثلوثي، مثلوثي تقطع الكرة لنادي البنزرتي، ضغط كبير يعمل فيه نادي البنزرتي، كرة في مناطق الجزاء يخلط عليها ما يخلطش، والكرة ستة أمتار. ريان الرحيمي ما خلطش على الكرة الأخيرة، كانت ممتازة قطع الكرة من هجوم النادي البنزرتي، محاولة أنه يبني الكرة من مناطقه الأمامية، ولكن التمريرة الأخيرة اللي كانت من لامين تراوري أطول بقليل، التمريرة كانت طويلة شوية، التمريرة قوية أكثر من لازم. كرة ليجوسنا لولندو الآن بالرأس، لمن؟ للتراعي، لترافيس موتيابا أو جاكمبي، دربيلي، دربيلي لا موتيابا، موتيابا للدربيلي، جوسنا لولندو إلى موتيابا، موتيابا ممتازة للدربيلي على الجهة اليمنى، للدربيلي التوزيع الآن، يد بالويفي أقصر من اللازم، يد بالويفي، ويوسف مقطوف يأخذ الكرة على جوسنا لولندو، تصير القامة يد بالويفي. لو كان جوسنا لولندو أو عمر بن علي الموسم الماضي ربما كانت تأتي بالجديد. كرة جاكمبي يرتكب، الحكم يقول مخالفة من جاكمبي على لامينبا. متوسط الميدان الدفاعي في تشكيلة النادي البنزرتي، لامينبا أمام لؤي ترايعي، لامينبا يترك الكرة لمحور الدفاع، نادي البنزرتي يلعب بثلاثي في المحور حسب ما قاعدين نشوفه الآن، تمشي الكرة طويلة ولكن مباشرة ستة أمتار للنادي الرياضي الصفاقسي، ستة أمتار للسيساس، موجود أمام الكرة أيمن دحمان يلعب بسرعة مع يوسف حبشية، يوسف حبشية للدربيلي، دربيلي إلى حبشية من جديد، حبشية للدربيلي، دربيلي كرته عالية ماشي الدوزيام بال عند السيساس، يحاول يقطع الكرة جاكن بي، كرة للسيابيل وهي ترايعي، مازالت الدربيلي لا إلى من؟ إلى علاء الدين الدريدي، الدريدي أو ريان الرحيمي، ريان الرحيمي من جديد يقطع على كرة يوسف حبشية إلى مونديكو أو ترافيس موتيابال ويتراعي، تقطع على كرة تسديد في دين الحارس أيمن دحمان، دحمان كرته طويلة في اتجاه يد بالويفي قبل ما تخرج على الخط، لك تخرج تماس، تماس لفائدة النادي البنزرتي، يلقى في صعوبة كبيرة النادي الرياضي الصفاقسي في عملية الخروج بالكرة من مناطقه الدفاعية في ظل الضغط اللي يمارس فيه هجوم النادي البنزرتي. تتكرر هذه المشاهد الحقيقة تقريبا في جول مباراة السيساس، كل ما فريق يضغط عالي على الفريق، الفريق يلقى في صعوبات في عملية الخروج بالكرة. على كل تعود الكرة حبشية، حبشية إلى مثلوثي، عمزة المثلوثي، المثلوثي يتوغل إلى مثلوثي، إلى يد بالويفي، يد بالويفي الآن باش يوزع، لا يلعب الكرة مع جاكم بي، جاكم بي ما يخلطش على الكرة، سيئة التمريرة من حمزة المثلوثي، ترجع من جديد للنادي البنزرتي، يحاول يقلب الكرة إلى الجهة اليمنى، موجود أيمن دحمان يعمل كنترول بالساق، يلعب الكرة بسرعة مع يوسف حبشية إلى جاكم بي، على أكثر الريتم الآن في هذه المباراة إلى لؤي الترايعي، لؤي الترايعي، الترايعي في خطة روليير اليوم وليس صانع العاب، لأنه ترافيس موتيابا موجود، الترايعي دور بالكرة، جاكم بي معاه بالفعل يأخذ الكرة إلى مونديكو، مونديكو حمزة المثلوثي يقرب له لؤي الترايعي، وعلي معلول كذلك معاه إلى موتيابا يدور بالكرة، لؤي ممتاز الكرة لمن؟ لريان الدربيلي، نشيد في مباراة اليوم الدربيلي، كرة للولندو ما توصلش، تقطع من دفاع النادي البنزرتي، يضغط الدربيلي ومن جديد الكرة لدفاع الاساس في مناطق متقدمة، دفاع الاساس يوسف حبشية إلى جاكمبي، لؤي تراعي يدور بالكرة، ممتاز لؤي يتوغل، لؤي يحاول يدخل أكثر ويربح المخالفة، ارتكاب المخالفة كان موجود من علاء الدين الدريدي على لؤي ترايعي، ممتاز جدا الحقيقة لؤي ترايعي في مباراة اليوم، خاصة في الريجيستر اللي متوسط ميدان، موش هو صانع العاب، ترافيس موتيابا هو صانع العاب، ولكن شوفوه متأخر
1: في توقيت كريم
2: الترايعي. في توقيت 14 دقيقة 30 ثانية، مخالفة خطيرة لو ممكن نكملوها
1: بطبيعة بطبيعة تفضل،
2: على كل انه مسكوت توزيع في مناطق الجزاء، ومن سينفذ علي معلول بطبيعة كالعادة، علي معلول في تنفيذ المخالفة. علي معلول حكم يعطي إشارة التنفيذ. علي معلول التوزيع إلى يد بالويفي أدو يد بالويفي التوزيع الآن دوزيام بوتو موجود لدربيلي. لدربيلي في منطقة الجزاء يخرج من الدجوي متر يبحث عن المساندة موجود عند يوسف حبشية. حبشية إلى علي معلول. معلول معلول ممتاز التمريرة يوسف حبشية ولكن تخرج 6 أمتار في توقيت 15 دقيقة لعب وصفر مقابل صفر بين نادي سفيقسي وضيفه النادي البنزرتي.
1: واضح صفر مقابل صفر بين الاساس والسيابين. يمشيوا لملعب حمار العقربي بيرادس مقابل النادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجيسي بصوت مهيب بن حسين. تفضل مهيب.
3: مرحبا بك كريم مالوفا مرحبا بكل المستمعين على راديو ديوان افلام. نلعب تقريبا في 16 دقيقه لعب هنا في هذا اللقاء ونتيجه دون هدف بين النادي الافريقي وترجي العكار. نذكر المستمعين مبشرة من 11 اساسيين بالنسبه للفريقين ولكن كوره حاليا لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي توزيع طويله تلقى اسماعيل ياسين فراسي محور الدفاع الافريقي ومقطوع الازمه على الترجي الرياضي الجرجيسي. بالنسبه للسيئه مرمى عبد المهيب الشمس مع اسماعيل في الفراع عماد عبد الحق جايت الزعلان قائد الفريق ارسل المهد في سيد خان اسامه الشريني معتصم الفتيان حمزه القلاوي فيليبي زومبي وسيد الحديده. بالنسبه لتشكيله الترجي الرياضي الجزيري في المرمى حمزه الغرمي معها كامبا ديوف السيد القتول جاسم الكيلاني هذا مساوس الدبي بن يهدي خليل القلصاب اوستي نيوتوري امير المساكين في العريض وكفاء سويد ترجع الكرة تقريبا ذكروا بالتوقيت مرة أخرى 17 دقيقة لعب بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي دون أهداف بين الفريقين هناك في لازم مع كرة حاليا لصالح الإفريقي توزيع من الجهة اليمنى المحور المحاولة ضاعت للنادي الإفريقي توزيعها في غاية الإتقان على الجهة اليمنى من غاية الزعلوني والكرة بالراس من أسامة الشريني على ما أظن في الكرة الأخيرة مرت بجد مرمى الحارس حمزه الغاني زعت فرصه افتتاح النتيجه على النادي الافريقي. الافريقي اللي كان مهدد مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي بزوج محاولات هجوميه الاولى كانت توزيعه في شكل تصويبه كانت مباشره لمرمى الترجي الجرجيسي والثانيه كانت من جهه الكره الركنيه وان راسيه مرت بجانب المرمى. هذا تهديد الثالث بالنسبه للنادي الافريقي اللي ضاغط حاليا على دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي لسعيد الخان البحث عن التسديد تصدى الكره في الدفاع ينحق عليها غايه الزعلوني قريب من منطقه العمليات على الجهه اليمنى في خط هجوم النادي الافريقي البحث عن التوسيع فرصه خطيره جدا للنادي الافريقي. اسامه شريني مره اخرى اللاعب الليبي يضيع فرصه افتتاح النتيجه على النادي الافريقي كانت كره كالعاده غايه الزعلوني على الجهه اليمنى التوسيع والكره في الراس مرت بجانب على مرمى ضغط هجومي رهيب من اللاعبين النادي الافريقي على مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي لبحثه على تحقيق النتيجه. هذه سبيه مواصله السلسله الورديه للنادي الافريقي مقابل في المقابل ان الترجي الرياضي الجرجيسي يحاول ربما تحقيق الانتصار وتسجيل المباراه في راس امام الافريقي. ذكر اخر هزيمه للنادي الافريقي كان امام الترجي الرياضي الجرجيسي في الموسم الفارط ويبحث عن تعويض الخيبه الاسبوع الفارط امام الاتحاد الرياضي المنسيني مع كورة حاليا في محور دفاع الافريقي ضربة مخالفة لمسة يد كانت على خليل القصاب ترجع من عبد المهيب الشامخ انطلاقة هجمة من اللاعب المالي اسماعيل السنفرا يوصل الكورة على الجهة اليمنى غايث الزعلوني. بالمناسبة اليوم غسان المحز لأول مرة على مستوى تشكيلة النادي الافريقي مكان حسام بن علي الموجود على بنك المدرب في كورة الواحدة اثنين مع في زومبيا تحضير غايث الزعلوني مقطوعة كورة لكن استرجعها كورة من المعتزل الزردام ترجع مرة ثانية لغسان المحسي إلى حمزة الخضراوي على اليسار. حمزة الخضراوي حذر إلى أسامة الشريني ترجع في وسط الميدان لمعتزل الزرداني خيرت عبد الكرة للخلف لسيدو خان ثم في أخذ هجمة على مستوى الجريد وسط الميدان من عمار عبد الحق إسماعيل السفراء إثنين الكرة في دفاعات الثلاثة الجرجيسي في تحليل من السابق الجديدة ولكن ربما حصل الخط الأميري مقطوع الكرة من سامبا ديوف ثم ترجع مرة ثانية لسار الحدد الإفريقي غسان المحسي مقطوع الكرة عكس الهجمة والنجوم المعاكس حريب ترجع الرياضي الجرجيسي من جسم الكيلاني بن كيلاني في وسط الميدان يساوي ثاني دفاع التحليل أكثر على الجهة اليسرى والموجود إدم على الشاوس إدم على الشاوس يوصل الكرة ترجع في وسط الميدان من دافيد اليانجي. دافيد اليانجي إلى كيباسوي كيباسوي في مناطق الإفريقي في صراعه مع سيد خان التفوق في كيباسوي تمشي العملية مسببة بالمخالفة تبقى البطولة والمخالفة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي المخالفة ستعود لترجي العكارة في هذه اللحظات مع وصولنا للدقيقة 20 من زمن هذا اللقاء إلى حد الآن دون هدف بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي. نذكر المباراة اللي دور في صار الأسبوع الجولة الرابعة متأخرة في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. آخر مباريات الفريقين قبل فترة التوقف الدولي لفتح المجال للمنتخب الوطني للمقابلات الخاصة بتصفيات أمم إفريقيا، وأيضا المقابلة اللي زينت في شيء بيحصل الأصناف الخاصة بالمنتخبات الوطنية سوى تصفيات المنتخب الأولمبي أو حتى منتخب الأواسط ومنتخب أقل من 17 سنة. ضربة المخالفة على بعد حوالي 40 متر على مرمى الحادث عبد المهيب الشامخ، استنفذ الكرة من خليل القصاف في التحفيل البحث بالراس والفرصة أكثر للسيد الطوش وحتى الأمامي، ولكن رائد التسلل قبل ذلك ترفع من الحكم المساعد الأول وسام مغطاس وعلى أن ترى حالة التسلل على خط هجوم النادي على خط هجوم الكراسي بيت الجيسي في تصعيد الكرة.

0: تمريرات كثيره على مستوى المنطقه الدفاعيه بحثا عن فك الشفره الخاصه للدفاعات الثلاثي ديال الجديد، ولكن كره مفتوحه تسترجع في وسط الميدان من توري اوسينيو توصل لكوره للكارت لسد حدوثه طويله مقطوعه لكوره في مازال ما توصلش لاميره لتجوري ترجع ضربه الاستناد بفائده النادي الافريقي. ترجع لكوره الى سيدو خان
1: في توقيت مهم
0: في توقيت تقريبا 23 دقيقه لعب حاليا في ملعب رادس دون هدف بين الثلاثي الرياضي الجزائري ومضيفه النادي الافريقي.
1: متعادلة في كل المقابلات. نعود نرجع لملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني بين السيابي والنادي ديال صفاقس. تفضل كريم.
2: شكرا محمد أمير. متعادلة كذلك هنا في ملعب الطيب المهيري في 22 دقيقة وبعض الثواني تقريبا انتصف الشوط الأول وصفر مقابل صفر بين النادي الصفاقسي وضيفه النادي البنزرتي مع السيطرة وأفضلية للنادي الرياضي الصفاقسي في آخر 10 دقائق. النادي الصفاقسي بعد فرصة يوسف حبشية جوسنا لولندو كان قريب من تسجيل أولى الأهداف وتألق من يوسف مقطوف يحط الكرة في الركنية. على كل تعود الكرة من جديد للنادي البنزرتي لبلال العوني أو لا للمينبا. لمينبا يبحث عن المساندة إلى محمد أمين علالة. علالة يبحث عن المساندة الكرة طويلة من علالة ولكن موجودة للدربيلي إلى ترافيس موتيابا. موتيابا إلى إياد بالويفي سريع سريع سريع بالويفي يدخل مناطق الجزاء يخرج من مناطق الجزاء يبحث عن المساندة ما يلقاش المساندة يوزع الكرة ليلو أي التراعي توصل الكرة الآن على الجهة اليسرى مع علي معلول التراعي يتوغل التراعي يدور يراوغ يدخل مناطق الجزاء الحكم يقول ما ثماش ركلة الجزاء يعطي المخالفة ضد درافيس موتيابا. التراعي كان مع علي معلول زوز مشاول علي معلول خلنا الناس الكل انه مش يعطي الكرة لي معلول ولكن خير انه يتوغل توغل وتفتك الكرة ومخالفة لدفاع النادي البنزرتي ملقى على أرضية الميدان هاني عمامو إن شاء الله سلامات لأولاي لعب بلال العوني ملقى على أرضية الميدان. الحكم يأمر الطاقم الطبي بالدخول لإسعاف اللعب وبالفعل نلعب في 23 دقيقة 41 ثانية واتر بريك محمد أمين هنا دقيقة نص ثم يستأنف اللعب هنا في ملعب الطيب المهيري. نذكر بالنتيجة في 24 دقيقة صفر مقابل صفر بين النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي.
1: أيضا الواتر بريك حاضر في ملعب حمد العقربي برادس في مقابلة النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي أيضا صفر مقابل صفر في مقابلة اتحاد بنغردين وفريق النادي الرياضي بحمل الأنف بعد مرور 23 دقيقة لعب. نرجع لملعب حمد العقربي برادس في انتظار استئناف اللعب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. فاضل المهيب مهيب مش قاعد يسمع فينا. مهيب واضح انه مش قاعد يسمع فينا. اذا كما قلنا كل المقابلات صفر مقابل صفر في الاشواط الاولى اتحاد بنغردين ونادي حمل الانف صفر مقابل صفر بعد مرور 24 دقيقه لعب مباراه لحساب الجوله الاولى ذهاب. كيف مقابله النادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجيسي صفر مقابل صفر وكذلك مقابله النادي الصفاقسي ونادي الرياضي البنزرتي صفر مقابل صفر في 24 دقيقه لعب. نرجع الى ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني. تفضل كريم.
2: بالفعل صفر مقابل صفر وصلنا للدقيقة 25 في ملعب الطيب المهيري. الواتر بريك انتهى لاعبين يرجعوا الآن لأرضية الميدان لتنفيذ المخالفة لدفاع النادي البنزرتي كانت مطالبة بركلة جزاء من رؤي الترعية الحكم دونك يعطي مخالفة لفائدة دفاع النادي البنزرتي وكما قلنا صفر مقابل صفر أفضلية طفيفة للنادي الرياضي الصفاقسي ولكن فماش سيطرة مطلقة فماش برشا فرص في هذا الشوط الأول. اللعبة منحصرة برشا في وسط الميدان خاصة مع لي دويل وليزونجاجمون فيزيك كل الموجود في هذا الشوط الأول. كرة لحارس المرمى يوسف مقطوف يلعب على كرة طويلة تجي هجوم النادي البنزرتي أين الرؤوس موجود جاكمبي بالرأس علي معلول لجاكمبي من جديد جاكمبي دور للخلف موجود كيفن مونديكو يوسف حبشية الدربيلي يطلب الكرة توصل بصفة متأخرة نوعا ما لدربيلي إلى جاكمبي إلى لؤي التراعي

0: يربح المخالفة لؤي الدراعي تلعب بسرعة لجاكمبي من إلى حمزة المتلوثي. حمزة المتلوثي حمزة المتلوثي مع علي معلول. حمزة المتلوثي إلى لؤي الدراعي دور بالكرة الدراعي لحمزة المتلوثي على ساقه اليمين لمعلول. معلول بيش يوزع الآن التوزيع جوسنا لولندو ما يخوش بالرأس موجودة للكرة لؤي الدراعي. الدراعي الدراعي شنو يعمل إلى موتيابا. موتيابا إلى حمزة المتلوثي إلى مونديكو إلى حبشية ضغط عالي كل لاعبين الفريقين في 30 متر الأخيرة للنادي البنزرتي. حبشية يتباطأ يعود إلى مونديكو. مونديكو يبحث عن المساندة يحاول يتوغل إلى موتيابا. موتيابا يدور ممتاز موتيابا إلى لؤي الدراعي إلى علي معلول. معلول إلى لؤي الدراعي ممتاز للتمريرة لؤي الدراعي قبل ما تخرج الكرة تمشي التسديد من رينا الدربيلي نموذجية هذه الأزمة الهجمة عفوا من الجناح الأيسر إلى الجناح الأيمن يأخذ الكرة ترتطم في الدفاع تخرج تماس لكن الحكم يقول تماس للنادي البنزرتي. كرة ترتطم في لولاندو وليس في المدافع. كانت في الكاج الحقيقة فرصة خطيرة كانت تجم تكون هدف أول للنادي الرياضي الفيقسي. تعود الكرة لدفاع الأسيابي موجود فاروق بوغطفة. فاروق بوغطفة يتوغل الكرة من جديد لفاروق. فاروق على الجهة اليمنى الدريدي من جديد للامين با ولكن تقطع على كرة من جديد على كرة للنادي البنزرتي يحاول يقرب للدزوي متر التسديد أو للتوزيع لريان الرحيمي. الكرة في اتجاه أيمن دحمان. أيمن دحمان يلعب على كرة طويلة في اتجاه لولاندو يعمل كنترول بصدر ممتاز جدا الكنترول. كرة صعيبة كانت الحقيقة على لولاندو حاول يتوغل. لولاندو حاول يتوغل ولكن موجود معه هاني عمامو أسبق منه على الكرة منجحش في المراوغة. جوسنا لولندو عمل الصعيب عمل كنترول اوريونتي خذ الكرة ولكن ما نجمش يراوغ بهاني عمامو. تعود من جديد للامين تراوري. لامين تراوري الى فاروق بوغطفة. بوغطفة الكرة على الجهة اليمنى الموجود بلال المجري تقطع على كرة للؤي التراعي. لؤي التراعي حاول يتوغل. لؤي الى من الى بالويفي. بالويفي بين زوزهم لعبية يدور بالكرة موجود علي معلول او لا بالويفي كمل بالكرة هذه. بالويفي شنو يعمل يعطي لي معلول موجود ترافيس موتيابا يطلب الكرة في وسط الميدان الى جاكمبي. جاكمبي يدور بالكرة موجود مع حمزة المتلوثي او علي معلول للمتلوثي الان من جديد لي معلول على ساقه اليسار التوزيع جوسنا لولندو ممتاز الحارس. ممتاز الحارس يوسف مقطوف ما تمش للتسلل ممتاز الاسيست والرأسية ما كانتش قوية. حارس ممتاز جدا متفطن يوسف مقطوف لابيل دوبال كل شيء ممتاز الحقيقة في الكرة الأخيرة فقط الرأسية ما كانتش قوية كما يلزم كانت محاولة لللوب ولكن تدخل الحارس ممتاز جدا يوسف مقطوف. ثاني الكرات اللي تصدلها يوسف مقطوف إلى حد الآن. كرة من جديد للنادي البنزرتي فاروق بوغطفة إلى لامين تراوري. لامين تراوري إلى من إلى علاء الدين الدريدي. الدريدي إلى بلال المجري. بلال المجري على ساقه اليمين يعطي الكرة لكن تقطع من دفاع السي اس اس لجوسنا لولندو يعمل الكوندويت بال. جوسنا لولندو يربح المخالفة قد تكون أولى البطاقات الصفراء. بالفعل أولى البطاقات الصفراء لأنه كانت هجمة معاكسة لهجوم النادي الرياضي الاسفيقسي وتدخل من المدافع محمد امين علالة. اولى الورقات الصفراء محمد امين علالة ورقة الصفراء بعد التدخل على جوسنا لولندو كانت هجمة للنادي الرياضي الاسفيقسي. تمشي الكرة من جديد لعلي معلول. علي معلول يد بالويفي. جاكمبي سيئة تمريرة يد بالويفي. جاكمبي يرتكب المخالفة وسينظر كذلك ورقة صفراء على جاكمبي. زوز أوراق صفراء في محل الحقيقة من الحكم حسين بن ساسي. الأولى قطع هجمة واعدة للنادي الصفيقسي والثانية قطع هجمة واعدة للنادي البنزرتي في 31 دقيقة. كرة في منتصف الميدان مخالفة للنادي البنزرتي. يد بالويفي كورته كانت سيئة الحقيقة كنترول. تعود الكرة تراوري. تراوري ليبا ولك الضغط على ليلو هاي التراعي لإياد بلويفي موجود هنا عميب وممتاز جدا في عملية قطع الكرة كما يكون وجه لوجه إياد بلويفي لريان الرحيمي. الآن كرة عالية ولكن موجود يوسف حبشية رجع كرة في الوسط رجعش الكرة على جنب كلفته هدف التعادل في المباراة الماضية لفائدة اتحاد بنقردين. كرة لترافيس موتيابا موتيابا موتيابا يراوغ أربع ملاعبية يخرج منهم ترافيس موتيابا يبحث عن المساندة فماش المعادلة الهجومية فقط موجود علي معلول معه علي معلول يراوغ علي معلول معلول ليلو أي التراعي حط الكرة على ساقه اليسار للدربيلي يراوغ تقطع الكرة للدربيلي عكس الهجمة لنادي بنزرتي المجري المجري معاه الرحيمي لا المجري يلعب الكرة مع لامينبا لامينبا لامينبا التسديد ممتاز أيمن دحمين في الركنية مباغتة للتسديدة من لامينبا تعمل الروبون قوية كانت في اللونج لوبوزي وتخرج ركنية بعد تدخل أيمن دحمين حارس اللي تم استدعاءه للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المنتخب الأول شأنه شأن كذلك علي معلول وفي حين منتخب أقل من 23 سنة نلقاو كل من لؤي تراعي موجود وكذلك محمد أمين علالة ووليد ذويب خماسي دولي في مباراة اليوم بين المنتخبين الأول والثاني. الركنية على يمين الحارس أيمن دحمان حكم ينبه على اللاعبين في مناطق الجزاء تمشي الكرة الركنية في التنفيذ سيكون المجري المجري في تنفيذ هذه الركنية تمشي الكرة تخرج ومازال اختر على دفاع الاساس تكون توزيع الآن ولكن يقطع على الكرة مونديكو مونديكو لتراعي مخالفة أولى والثانية من هين أو من فاروق بوغاتفا حكم لا ينظر فاروق بوغاتفا كانت هجمة واعدة لأن نادي رياض الصفاقسي نبه عليه الحكم حسين بن ساسي لأنه فاروق بوغاتفا ارتكب المخالفة
1: في توقيت كريم
0: على لاعب أول ثم لاعب ثاني في توقيت 34 دقيقة صفر مقابل صفر هنا في ملعب الطيب الميل.
1: نمشي إلى ملعب حمد العقربي بيرادس مقابل نادي الإفريقي والترجي الجرجيسي مع مهيب بن حسين صفر مقابل صفر بعد مرور 35 دقيقة لعب. فاضل مهيب
2: تالي كمين 35 في قلعة دون هدف بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي إلى حد هذه اللحظات محاولات تتكلم من النادي الإفريقي على مرمى الحارس حمزة الغامي ولكن إلى حد الآن لم يقتدي لاعبو الإفريقي إلى المرمى الترجي الرياضي الجرجيسي. في المقابل ترجي العكارة بمحاولة وحيدة كانت من كرة ثابتة ولكن دون خطورة على مرمى النادي الإفريقي أكثر حاجة نوعا ما من الترجي الرياضي الجرجيسي لكي يفعل نوعا ما المناطق الأمامية بحثا عن الوصول لمرمى الحارس عبد المهيب الشامخ مع كرة حاليا وضربة المخالفة لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي تسحب الكرة البحث أكثر على كفاته ولكن قبل للجميع
1: نرجع بسرعة للملعب الطيب الميري بصفاقس لولاندو يسجل الهدف الأول للسياسي. تفضل كريم.
0: لولاندو يسجل الهدف الأول للنادي رياض الصفاقسي في توقيت 36 دقيقة لعب ومن غيره علي معلول في الأسيست تحقيقه كتريم أسيس لعلي معلول هذا الموسم مع النادي الرياض أو سانكيم أسيس هذا الموسم بين المسابقتين الرابطة المحتلفة الأولى وكذلك كأس الكاف زوز في كأس الكاف وهذا ثالث أسيس في البطولة لكني غلط صلح لي أمين على ما أظن ثالث أسيس لعلي معلول لأنه عنده دوز أسيس ثالث أسيس خامس أسيس لعلي معلول أسيس من النادي الرياض الصفاقسي. كرة كانت من موتيابا ممتازة جدا موتيابا كانوا ثلاثة في الصندوق مش يوزع لا خير يعطي الكرة لي علي معلول كنترول حط الكرة أمامه التوزيع يد بلويف يترك الكرة لجوسنا لولاندو والكرة في الشباك رغم المحاولة متاع يوسف مقطوف والحكم ينتظر في غرفة الفار لتأكيد الهدف من عدمه لأنه ثم إمكانية متاع التسلل بما أنه الحكم ينتظر في غرفة الفار. على كل أنا معاكم في انتظار قرار الحكم حسام بن سيسي ماذا سيقول الحكم السلوفيني دافيد في غرفة الفار لحسام بن سيسي هل سيؤكد الهدف أم لا هل سيكون ثاني هدف لولاندو في البطولة أم لا سيكون خامس أسيستوات علي معلول مع نادي الصفاقسي أم لا على كل الحكم ينتظر في غرفة الفار صورة تلفزية أكيد أمامك أمين. إذا كان واضح أكيد تجم تقول أوفسايد أو لا، ثم تدخل أو لا، ثم مخالفة لأوفسايد شنو يطالب على حكم. الحكم يحكم علي معلول يقول له الوقت عندي، دونك لا فايدة بالحديث مع طاقم التحكيم اللي ينتظر في غرفة الفار لتأكيد هذا الهدف من عدمه. حسام بن ساسيخ ذا تقريبا دقيقتين كاملين في انتظار غرفة الفار.
1: كريم منطقي هدف صحيح، راه منطقي هدف صحيح لأنه
0: واضح وبالفعل هدف صحيح. يد بلوفي ما يحتسب، يد بلوفي كان متسلل ولم يتدخل في الكرة. هو كان متسلل اياد يعني،
1: لا لا ما كانش متسلل ملول، ما فماش لا
0: واضح يعني لا حتى اياد لم يكن، لا لا لا حتى اياد لم يكن في موقع التسلل. ربما
1: قاعد يثبت هكا،
0: ربما بقى يثبت في اياد بلوفي هل هو متسلل ام لا، لانه اياد بلوفي كان نقص فوق الكره. ربما يحتسب تدخل في الكره واياد بلوفي ليس في موقع التسلل،
1: وبالتالي
0: واضح. دونك هدف شارع للنادي الصفاقسي في الدقيقه 36. جوستنا لولاندو اولى اهداف النادي الصفاقسي، معطى جديد هنا في ملعب الطيب الميري محمد امين.
1: واضح هدف.
0: هذه الكره اختيرها للسي اس اس جمال موتيابا لعلي معلول مره اخرى شبيهه بكره الهدف الاول. التوزيع جوستنا لولاندو هو اللي ترك الكره الان ليد بلويفي، ما توصلش، ما زالت الهجمه للسي اس اس لموتيابا. موتيابا الى الدربيلي، دربيلي قبل ما تخرج في التوزيع، التوزيع لولاندو بالراس ما يخويش، ما زالت الكره للنادي البنزرتي يحاول يعكس الهجمه في توقيت 38 دقيقه محمد امين، ونتيجه هدف 0 للسي اس اس.
1: واضح 38 دقيقه لاعب، اذا للسي اس اس متقدم هدف مقابل 0. هدف الكونغولي جوسنا لولاندو منذ الدقيقه 35 تقريبا بعد اسيست من علي معلول. نرجع الى ملعب محمد العقربي برادس مقابل نادي الافريقي والترجي الجرجسي. تفضل معين.
2: شكرا لك لين، ننتظر الاهداف هنا في رادس في مواجهه النادي الافريقي والترجي الرياضي الجزئي في 39 دقيقه دون اهداف بين الفريقين، مع كره حاليا والتهديد متواصل من النادي الافريقي بلقط العالي على مرمى ترجي العكاره، مع كره حاليا من غايه الاسعلوني قطع الكره في حق الهجمه للترجي الرياضي الجزئي والمخالفه، والكارت الاصفر يرفع على غايه الاسعلوني في هذه اللحظات بعد الالتحام الاخير مع لاعب الترجي النادي الجزئي على ما اظن قليلا الخساره على ما اظن في اللحظه الاخيره. الانذار الاول في هذه المباراه يرفع على غيك الزعلوني قائد النادي الافريقي في انتظار صعب لعب الترجي الجزئي الملقى على ارضيه الميدان على ما اظن قليلا الخساره في اللحظه الاخيره. نذكر بالمحاولات اللي كانت متتاليه للنادي الافريقي عن طريق الخطوره تاتي ثم تاتي توزيعات من غيك الزعلوني على الجهه اليمنى ورأسيات من اللاعب وسام الاشرين كانت الكرة الثانية على التسجيل لمتوسط ميدان النادي الافريقي بخطة مهاجم ثاني في كل عملية هجومية بالنسبة للنادي الافريقي. تعليمات وتوصيات للمهر القنزري وايضا من المنصف المشارك في مباراة تكتيكية بامتياز الى حد هذه اللحظات.
1: هو مهيب اليوم اليوم البوست نتاع وسام الشريمي كلاعب رقم 10، هذاك علاش قريب برشا من الهجمات في بلاصه ايمن الحرز اللي كان المفروض انه باش يكون هو الاساسي، فاختار تبع وسام الشريمي، ولكن وسام الشريمي ضيع ثلاثه فرص كما قلت.
2: اكيد الخيارات الفنيه ريمان كانزاري نذكروا حتى ربما مباراه تنفع النخبه البارحه اللي كانت في دربي العاصمه مع الملعب الافوز نوعا ما خفيف. ريمان كانزاري يعتمد يليح بعض الاسامي للشابه ويحول على بعض الاسماء الاخرى اللي موجوده في قائمه النادي الافريقي على غياب اليوم نلقاو يوسف المختاري لاول مره على مستوى قائمه الافريقي. تيتو جوي اكيد اليوم على المباراه، حمزه العبيدي اللي كان موجود البارح في مباراه تنفع النخبه موجود اليوم على خمسه بدلات، غياب السابق محمود، كلها اسماء يعني مع ايضا بعيد على اعتبار القائمات الخاصه بالعناصرنا الوطنيه على مستوى مختلف المنتخبات الشابه لمنتخبنا الوطني. وحاليا الكره للنادي الافريقي معتصم الزدام، الزدام في التحديد لقسان المحسي في التوزيع في 18 الخطوره للافريقي ولكن ما فما حتى حاسمه ما دفاع للترجي الرياضي الجرجيسي. التدخل موجود من كوريا على ما اظن في اللحظه الاخيره حسب الهجمه، الكره كيباسوي مع عمر عبد الحق يحاول يتجاوز الدفاع كرمت المخافه لان الترجي الرياضي الجرجيسي حاصل عليها كيباسوي في العمليه، والكره الاخيره في الحوار مع دفاع النادي الافريقي يكسب المخالفه على مستوى دائره وسط الميدان بالنسبه لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. مال الكنزاري والغلب على الحافه النهائيه الميدان في المنطقه الفنيه والاحتجاجات من مركز الافريقي على الكره الاخيره والمخالفه تتنجع بكرة ثابتة لصالح الترجي يدي الجرجيسي على مستوى نقطة إرث وسط الميدان في التمثيل كالعادة. خليل القصاب بكرة طويلة البحث على الأستاذ خطوش بالرأس حق الخطورة أميرة للتشوري فالتوسيع والتسديدة من أميرة للتشوري الخطورة تأتي من الترجي اليد الجرجيسي توغل على الأستاذ يومنا والتسديدة الأخيرة من أميرة للتشوري قريب جدا لولا تعلق عبد المهيب للشمخ يمنع كرة هدف محقق على مرمى النادي الإفريقي فرصة ثانية في هذا الشوط الأول للترجي اليد الجرجيسي تأتي على الأستاذ اليوم هذه ماذا ضربة الركنية وكرة ثابتة كالعادة اختصاصي رقم واحد في الترجي الرياضي للجرجيسي خليل القصاب على مستوى تنفيذ الكرة الثابتة خليل القصاب ينتظر صعود التوريحي الصدق توش بالإضافة إلى دافيد يانكي على مستوى المعادلة الهجومية تتوزع على الكرة في القائمة الثانية قبل السامية يلتقي عبد الوهاب الشامخ مع الثلاث محلي لصالح النادي الإفريقي الخطورة متواصلة للنادي الإفريقي عبر الجهة اليمنى في المرور إلى السرعة القصوى وأكثر هجوم أكثر إسلام النادي الإفريقي غيثم الزعلوني غيثم الزعلوني وضربة المخالفة ضربة المخالفة لفائدة النادي الإفريقي حسب رسالة الحكم المساعد الأول والحكم الرئيسي تأتي بضربة المخالفة على ما أظن على الحافة النهائية قريبة برشا للخط الخاص لمنطقة 18 متر قريبة برشا لمنطقة الجزاء وضربة المخالفة للنادي الإفريقي على يسار الحارس حمزة الغامي عكس هجمة سريعة جدا للنادي الإفريقي كان في الكرة الأخيرة كان في الكيتو بي والتحصيل مرشاق لخيفة الزعلوني على مستوى الأشياء اليوم يبقى ملقى على أرضية الميدان لتلقي الأسعة حقيقة ضرورية بعد الانتقام الأخير مع دفاع على ثلاثة اليابي السلسيسي الإفريقي نوع في كل هجماته سواء عبر بناء الهجمة أو الاعتماد الكرات العرضية أو حتى أيضا الهجومات المعاكسة خاصة عبر الجهة اليمنى لأنه يركز أكثر النادي الإفريقي لحد الآن في هذا الشوط الأكبر الشوط الأول بأكثر على الجهة اليمنى الموجودة للثنائي في صامبي وأيضا غيث الزعلوني ربما نقطة القوة للنادي الإفريقي في المقابل الثلاثة اليابي السلسيسي الاعتماد على السرعة وقوة إيباسي بالقسمانين وانتفاس عودة للثنائي أميرة للتشوري ومحمد ياسين العريض من أجل المحافظة الهجومية في انتظار استئناف اللاعب بعد لحظات ليس الزعلوني يتلقى الإسعافات الضرورية خارج الميدان ضربة المخالفة ليس النادي الإفريقي ضربة المخالفة في فائدة النادي الإفريقي في هذه اللحظات يجب ليس الزعلوني يتلقى الإسعافات على الحافة الهجومية في الميدان انتظار من سيلقى ضربة المخالفة النادي الإفريقي على مستوى تنفيذ ضربة المخالفة فيليكس كيسومبي على ما أظن على الجهة اليسرى على حارس حمزة الغامي قريبة برشا لمنطقة العمليات الحكم يوجه الجدار الدفاعي تحصيل منطقة قانونية تبديع على الجميع داخل منطقة العمليات صعود عمار عبد الحق صعود فين فراء للمعارضة الهجومية مقابل عودة الجميع فقط الإبقاء على أميرة للتجوري من أجل الهجومات المعاكسة انتظار أكيد في ضربة المخالفة وكرة ثابتة مرة أخرى ينبع الحكم على الجميع داخل منطقة العملية حوارات متواصلة بين فريق فوز وفريق حديدة زملاء الأمس في الملعب التونسي وجود دقائق حسب لوحة الحكم الرابع كوقت بديل في انتظار تنفيذ ضربة المخالفة تستقبل من كيزومبي ويتدخل حمزة الغامي يتدخل حمزة الغامي ويبعد الخطورة على مرمى الترجي الذي للسوسيسي ترجع على الكورة مرة أخرى لضربة التماس لصالح النادي الإفريقي ولصالح الترجي الذي للسوسيسي صالح الترجي الرياضي الجرجيسي بالفعل حسب إشارة الحكم المساعد الثاني ضربة التماس يدم التصاوت على مستوى تنفيذ الحكم يأمر يدم التصاوت لتنفيذ التماس من مكانه يلعب الكرة طويلة يدخل الدفاع ترجع صدق قديد على مستوى منطقة وسط الميدان يبحث عن يسد الحد بسرعة مع شريني يمر بسرعة القطوة شريني بتحضير الوانتو ولكن ما تبقى المقدم من الحكم بوسط اللاعب تلقى الخطورة مرة ثانية تسديدة من غسان المحسي هذه المرة تسديدة من غسان المحسي مرة فوق على مرمى وضعت الفرصة على الفريق المقابل حاليا عودة غيث الزعلوني بعد تلقي الاسعافات الضرورية بكر لونيز وسخيط وقت بديل اضاف الحكم حمزة عايز في هذا الشوط الأول هنا في أولمبي نادي دون هدف بين الترجي الجرجيسي والنادي الإفريقي ترفع الكرة بالرأس من الصدام معطس ولكن الكرة تعود ضربة التماس لصالح النادي الإفريقي الدقائق الأخيرة التي تفصلنا على نهاية الشوط الأول وإلى حد الآن دون هدف بين الإفريقي والترجي الجرجيسي نمشي لتنفيذ الكرة غسلها المحسي وصلها لحمص الخضراوي، الخضراوي مقطوع على كرة، خليل القصاب على مستوى وسط الميدان يكسب ضربة المخالفة في حواره مع جنبي سيد الخان، يكسب ضربة المخالفة متوسط الميدان السابق للنادي الافريقي والحالي للثلاثيات الجرجي في خليل القصاب، عديد الاسماء التي تقمصت في الفريقين تاريخيا وحتى يعني في السنوات الأخيرة بالنسبة في فريقي النادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجيسي. الحدث الأخيرة مع ضربة المخالفة على مستوى وسط الميدان اعتماد على الكرات الثابتة، الكرات الطويلة خاصة لكيباسوي وطول القامة للمهاجم الجنبي في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي، وأيضا للاعب توري بالإضافة إلى دافيد نيانجي يصعد إلى المعارضة الهجومية تستفد الكرة من سامباديوف، سامباديوف يلعب الكرة طويلة البحث على الهجوم والكرة مباشرة إلى ضربة المرمى، وفي هذه اللحظة يستقل حكم فرصة عايشة في نتائج العالمية. الشوط الأول بتعادل كنا جيب بين النادي الأجنبي والترجي الجرجيسي، شوط أول التقى إلى المستوى المطلوب في انتظار الأهداف من جنب الفريقين ومتعة والفرصة المستمرة عبر مقابلة بطولة كرة المستوى الأول لكرة القدم في انتظار العودة إن شاء الله مع تنكات شوط المباراة
1: الثاني. واضح صفر مقابل صفر في مقابل النادي الافريقي والترجي الجرجيسي. نمشي الى ملعب الطيب الميري بصفاقس، لحظات الاخيره من مقابله النادي الصفاقسي والسيابي، ونادي الصفاقسي متقدم هدف مقابل صفر، هدف كان سازلو جوسنا لولينتو. تفضل كريم.
0: شكرا للمخالفه الاخيره حكم على دقيقتين وقت بديل، عندنا دقيقتين ونص توا في الوقت البديل، يمشي عليه لدينا الادريدي في التنفيذ بالراس ولكن تدخل على الدفاع، كره من موتيابا لعلي معلول ولكن موجود الدفاع، وفي هذه الآونة بالضبط حسين بن سيسي يعلن على نهايه الشوط الاول بتقدم النادي الصفاقسي بهدف جوسنا لولندو، هدف مقابل صفر، بونتو كان في دقيقه 35. لنا عودة مع انطلاق الشوط الثاني محمد أمين.
1: هدف وحيد في ثلاثة مقابلات بالنسبة لليوم، ديما صفر مقابل صفر في مقابلة اتحاد بنقردان نادي حامل الأنف، صفر مقابل صفر في مقابلة النادي الإفريقي وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي، وهدف مقابل صفر للسياسات أمام فريق النادي الرياضي بنزرت، هدف كان سجله الكونغولي جوسنا لولندو منذ دقيقة 35 بعد أسيست من علي معلول. فاصل موسيقي، بعدها نرجع في متابعة لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
3: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت، في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطاط. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
4: ديوان فام
3: صوتكم
4: في تونس الكبرى
3: على 93.5
4: على 93.5.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخامسة، ديوان اف ام، عسلمة. عدد قتلى حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة ولغاية 18 من سبتمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في الإحصائيات الأخيرة التي نشرها عبر موقعه الرسمي. والمرصد يؤكد منذ بداية السنة الجارية أنه تم تسجيل 3384 حادثا خلف 980 قتيلا و 4391 جريحا، مقابل تسجيل 3986 حادثا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وبيّن المرصد أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث، تليها السرعة ثم عدم احترام الأولوية فقطع الطريق. وفيما يتعلق بوفيات وجرح الحوادث، فقد كشف المرصد أن السرعة تتصدر المرتبة الأولى في أبرز أسباب الحوادث القاتلة، حيث تسببت في 360 حالة وفاة، أي بنسبة 36.73% من مجموع القتلى، وخلفت 1021 جريحا. يليها السهو وعدم الانتباه ب 177 قتيلا و 1128 جريحا، ثم قطع الطريق ب 65 قتيلا و 227 جريحا. كما كشف المرصد الوطني لسلامة المرور أن ولاية تونس تتصدر قائمة الولايات المسجلة لأكبر عدد من حوادث المرور ب 403 حوادث خلفت 76 قتيلا و 496 جريحا، تليها ولاية المهدية، فيما سجلت ولاية قبلي أقل عدد من حوادث الطرقات ب 43 حادثا خلف 13 قتيلا و 65 جريحا. الأمطار التي شهدتها ولاية جندوبة خلال اليومين الماضيين تسببت في انزلاقات أرضية بالطريق الوطني رقم 17 في جزئها الرابط بين مدينتي عندرهم وطبرقة، وانسداد في الخندق الإسمنتي للطريق والمحاذي للسفح الجبلي بالجهة الغربية. والإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة تدعو مستعمل الطريق إلى ملازمة الحذر تحسبا لمخاطر الانزلاقات، خاصة في ظل وجود تهديدات جدية متعلقة بجاهزية المقاطع الحجرية للانهيار كلما ارتفع حجم التساقطات المطرية. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية القطرية يعلن العمل عبر فريق الوساطة مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. والقيادة المركزية الأمريكية تغير مسار أكثر من 100 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
0: على 93.5.
2: Soyez alerte, il barmj chitouya a la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: تراند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خنوش على ديوان افام.
2: ست دقائق بعد الساعة الخامسة وتصل معكم في استاد الديوان من توي لغاية الساعة الثامنة. نرجع إلى النقل المباشر لمقابلة اليوم من الجولة الرابعة ذهاب وكذلك مقابلة الجولة الأولى ذهاب بين اتحاد بن قردان وإتحاد الأنف. نرجع إلى ملعب محمد العقربي بيرادس مقابلة نادي الإفريقي والترجي الجرجيسي ودخول أيمن الحارزي مكان حمزة الخضراوي مع بداية الشوط الثاني. تفضل مهيب.
3: شكرا لك أمين، شكرا لكل المستمعين على راديو ديوان في استاد ديوان. الشوط الثاني تدقيق لعب بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي. تغيير جاء بين الشوطين بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي، خروج حمزة الخضراوي ودخول أيمن الحارثي. واضح جدا التنشيط الجهة اليسرى خاصة لأنه الإفريقي في الشوط الأول اعتمد كثيرا على الجهة اليمنى ملاحظة صغيرة فقط. الأضواء الكاشفة تشتعل حاليا في ملعب رادس وبدأت السماء تغيم شيئا فشيئا مع كرة حاليا ارتباك في محور الدفاع للترجي الجرجيسي. قلت بدأت السماء تغيم هنا في العاصمة تونس، توقعات أكيد في نزول الأمطار والغيث النافع إن شاء الله أكيد في الخندقاء القادمة. بالنسبة لتشكيلة الفريقين ذكروا لكل من تحت بنا الآن، بالنسبة للفريقي في المرمى عبد المهيب الشمخ مع إسماعيل سين فارع عمار عبد الحق قيس الزعلوني قائد الفريق غسان المحزي سيدو خانو تمشيري معتز الزدام أيمن الحرزي فيليب كيزومبي والصدق قديدة. بالنسبة لحديث الأساسيين في تشكيلة الترجي الجرجيسي في المرمى حمد الغنمي سامبا ديوف صدق توت جسم بن كيلاني أدم على التاوز دافيد نيانجي خليل القصاب أوسي نيو توري أميرة للتجوري محمد ياسين العريض وكفاء سويل إفريقي وصحته فرصة بثقة 49 عن طريق أسامة الأشريني. أربع فرص سمحة للتسجيل عن طريق الأشريني تقريبا إلى حد هذه اللحظات، والإفريقي لم يتمكن من الوصول إلى شباك الترجي الرياضي الجرجيسي. ترجي عكر الاعتماد على الهجمات المعاكسة وخاصة لو نتحدث عن الكرات السابقة بالنسبة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. كرة مقطوعة في نصف الميدان وضربة المخالفة لفائدة كيفاس وفي حوار الأخير مع غيث الزعلوني ذكره قائد الإفريقي عنده إنذار منذ الشوط الأول. نبع الحكم شفاهيا على غيث الزعلوني في اللقطة الأخيرة في انتظار استئناف اللعب في هذه اللحظات. الذكر دون أهداف بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي في الجولة الرابعة ذهاب، مباراة متأخرة عن الجولة الرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تمشي الكرة طويلة البحث أكثر عن الهجوم على أسامة الشريمي وأيضا كيزومبي في الخط الأمامي بالإضافة إلى أيمن الحرزي، ولكن الكرة تضيع ترجع على كرة عن الصراحة الإفريقي. الخطورة متوسطة في صوفية التسجيل ويتدخل حمزة الغاني. الخطورة متوسطة بالنسبة للنادي الإفريقي وجهة لوجهة في ريكي صوفية والتسجيل والتألق من حمزة الغاني فسخ فرصة هدف محقق للنادي الإفريقي. ترجع على كرة بضربة ركنية لفائدة الإفريقي على يسار الحارس حمزة الغاني. ترجي جرجيس يلعب على الجهة اليمنى للمدرجات الرئيسية ملعب حمادي العقربي برادس في هذا الشوط الثاني مع كورة حاليا وضربة ركنية لفائدة النادي الإفريقي. كيزومبي على مستوى تنفيذ الكورة الثابتة أكثر إصرار على إيجاد الحل بكورة وتحضير أول شريمي في الكنترول داخل منطقة العملية من كوكبة من مدافعي فريق الترجي الجرجيسي. ترجع كورة عمار عبد الحق تسقط الكورة بحكم المباراة وتعود بعملية إسقاط لفائدة النادي الإفريقي. عملية إسقاط لفائدة النادي الإفريقي في هذه اللحظات ضغط كبير من اللاعبي النادي الإفريقي على مناطق الترجي الجرجيسي في هذا اللقاء. ترجع على كورة متصلة سدام التحضير أكثر إلى كيزومبي على الجهة اليمنى أكثر كيزومبي في كورة ثم عملية ثانية والكرة تعود ضربة على التناسي صلاح النادي الإفريقي بسرعة. كيزومبي التحضير غيث الزعلوني الزعلوني لكيزومبي يلعب الوان تو تبقى الخطورة للإفريقي غيث الزعلوني مسبب مخرجة ما مش الخطا البعاد كما شفت الكرة الأخيرة من جسم بن كيلاني تعود الكرة مباشرة لدفاع النادي الإفريقي عن طريق سين باراي يوصل الكرة لغسان المحدي ثم في وسط الميدان أيمن الحارث في فترة شتاء لهجومي ترجع الكرة على اليمين معتز الصدام الصدام في التحذير الكرة لغاية سعلوني التسديد ولكن مباشرة إلى حمزة الغامي في حماية علينا للترجي الياضي الشرشيسي كان توغل من غيث سعلوني على الجهة اليمنى ثم داخل منطقة العملية يسدد الكرة مباشرة لحمزة الغامي سيرة بين أحسان وتمشي الكرة من حمزة الغامي طويلة يدخل الدفاع الإفريقي ثم ترجع بالرأس كما شئت من سامبا ديوف أسهل الكرة لأدم على التاوس أدم على التاوس ترجع على الكرة مرة ثانية ولكن ضربة التماس لصالح وفائدة النادي الإفريقي ترجع الكرة مرة ثانية عن طريق أيمن أو غسان المحسي غسان المحسي في وسط الميدان
2: في توقيت مهم
3: الكرة على اليسار يلعبوا في توقيت 53 دقيقة لعب إلى حد الآن دون أهداف بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي.
2: واضح صفر مقابل صفر بين النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي كذلك صفر مقابل صفر بين اتحاد بنقردان ونادي حام الأنف 48 دقيقة لعب في الشوط الثاني. نرجع إلى ملعب الطيب الميري بصفاقس وبداية مباراة نادي صفاقسي ونادي الرياضي البنزرتي ديما نادي صفاقسي متقدم هدف مقابل صفر هدف كان سجله لولاندو منذ الشوط الأول. تفضل كريم.
4: شكرا. 48 دقيقة هنا ملعب الطير الميري 3 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني هجمة خطيرة كانت للسي اس اس وعلى الدين الدريدي يرتكب المخالفة معطاش عليها الكرتون لأنه كانت هجمة 3-1 للسي اس اس. على كل يصاب الدريدي يخرج ومخالفة لعلي معلول. علي معلول حكم يعطي إشارة للتنفيذ ينفذ علي معلول في اتجاه مونديكو. مونديكو عالية الكرة مونديكو ما خدش كرة بالرأس خذ دومي فولي كما جات ولكن حب يوزع الكرة الحقيقة حب يعطي التوزيعة ولكن كورتو كانت أعلى من الحارس يوسف مقطوف اللي يلعب في الكاج في مباراة اليوم بالنسبة للسيابي مع خروج المدافع فاروق بوغاتفا ودخول نور الدين آي أن دي والنادي البنزرتي من خطة 3-5-2 يصبح يلعب بالأربعة 3-3 في هذا الشوط الثاني ناحية مدافع ويقحم مهاجم وبالتالي سننتظر الفريق هجومية قد يكون أفضل في هذا الشوط الثاني ولكن دفاعيا قد يكون أسوأ من الشوط الأول ولو أنه مجرد خطط منظومة كاملة متاع دفاع وهجوم. دونك على كل يوسف مقطوف في الكاج محمد أمين علالة فاروق بوغات فخرج ودخل نور الدين آي أن دي هني عمامو بلال العوني لمين با على الدين دريدي لمين تراوري وحيد التيمي رين رحيمي وبلال المجري. هذه تشكيلة السيابي تشكيلة الاساسيس دون تغييرات. القوائم دحمان حمزة المتلوثي علي معلول يوسف حبشية كيفين مونديكو رين الدربيلي جاكم بي ترافيس موتيابال وإتراعي جوسنا لولندو وإياد بالويفي. الكرة 6 أمتار للنادي رياض الاسفيقسي وين موجود على الكرة أيمن دحمان. أيمن دحمان يلعب على كرة طويلة في اتجاه جوسنا لولندو بالرأس ما يخوهاش موجود علي معلول. معلول ثم لمس اليد ثم لمس اليد من بلال العوني. بلال العوني لمس يد كرة كانت من علي معلول حاول يتوغل بالكرة الأخيرة. نادي صفاقسي كل ما يلقاش حل يلعب الكرة الطويلة على جوسنا لولندو كما الكرة الأخيرة والحقيقة تؤتي أكلها مثل هذه العمليات لأنه جوسنا لولندو يخذ مليح على كرة يلعب مليح بظهره يخو مليح على كرة خاصة بصدره. على كل تعود على كرة لوائل تراعي. لوائل تراعي في منطقة الجزاء يخرج قبل ما تخرج على كرة التوزيع موجود علي معلول ولكن المجري معاه ترافيس موتيابا. موتيابا لي علي معلول الآن علي معلول علي معلول لجوسنا لولندو. لولندو قبل ما تخرج الكرة ماهوش متسلل لولندو. لولندو على ساقه اليسار لولندو التوزيع ولكن يخرج من الكرة 6 أمتار. جوسنا لولندو تباطأ في العملية الأخيرة.
2: واضح. نمشي إلى ملعب محمد العقبي برادس بسرعة. الهدف الأول للنادي الإفريقي عن طريق صادق قدر. تفضل مهيب.
3: أمين الهدف الأول يأتي هنا في رادس الدقيقة 55 عن طريق السيد الحديدة تحديدها كان على الجهة اليوم بالنسبة للإفريقي ويعني تقريبا رتري داخل منطقة العمليات واحدة الفارق من السيد الحديدة. الهدف الأول تم ثلاثة الأفراح والسماريخ في ملعب رادس بالهدف الأول كانت هجوم معاكس الإفريقي وينزح من خلاله السيد الحديدة في افتتاح النتيجة للنادي الإفريقي بهدف أول في وصلنا بالدقيقة 55 كده الكرات التي أتيحت لغريك بعد أقل من ساعة تقريبا في هذا اللقاء. والغريك يقتدي لانطلاق الحارس حمزة الغامي ويفتتح نتيجة هدف أول يبدأ على السيد القديمة كان تحذير على السيدي ولم يكن صنبيع على ما ظن في الكرة الأخيرة وتستقر الكرة في الانطلاق الأخير من هدف الأول بالمناسبة القديمة أكيد هذه مرة أنيف أول مرة الغريك يسجل يعني
2: ما بيلعب شوط ثاني
3: في بطولة هذا الموسم وتغييرات تحكي على مستوى تشكيلة التنافسية في التوفيسي بعد الشوط في 26 يسير
2: واضح في توقيت مهم في توقيت الهدف
3: يعني الشيخ بأمكانهم على مستوى تشكيلة التنافسية الرياضي أن التوفيسي يمكن الصورة تنفسية أوضح شوية بالنسبة للعب اللي قادر قادر نشوط في 21 هذا مستوى استيقادر
2: وكذلك رأينا نسمع لي رقم 20 أي
3: هذا متساوي غادي يخلي مكانه يلعين اسمعلك التغيير اللي قبله يبتين الكاسح يعني نتبس شوية على مستوى اللعب اللي غادر نذكر ومين واحد الصغير النادي الأمريكي أمام الترس اليد المسيسي يبدأ قديدة
2: واضح هدف مقابل الصفر النادي الافريقي بامضاء قديد الهدف الرابع ليه مع النادي الافريقي والثالث من اقدام كين زومبي لصادق قديدة هدف مقابل الصفر بعد مرور 57 قلاب نرجع الى كريم مقني في ملعب الطيب الميري بصفاقس ايضا السي اس اس متقدم هدف مقابل الصفر بهدف الكونغولي جوسنا لوليندو تفضل كريم
4: تعود الى كورة علي معلول ممتازة لمورا وغيدخل منطقة الجزاء التوزيع ولكن تدخل للدفاع قوة ضربة الحقيقة علي معلول بالنسبة لهجوم النادي الصفاقسي خاصة في التوزيعة الكرة تعود للنادي البنزرتي يحاول يعكس الهجمة يا واندي ممتازة الكرة لريان الرحيمي وحيد التيمي يتوغل وحيد التيمي ولكن موجود حبشية يقطع الكرة يربح المخالفة مباراة الحقيقة أفضل محمد الشوط الثانية في 9 دقائق أفضل من الجانبين كسوا النادي الصفاقسي وكذلك النادي البنزرتي حاول يطلع أكثر القدام لأنه منهزم وما عنده ما يخسر والنادي الصفاقسي قاعد يلقى في أكثر مساحات وبالتالي الحقيقة ثم فوتبول في الشوط الثاني مقارنة ببداية الشوط الأول لأنه نهاية الشوط الأول كانت ممتازة خاصة من جانب الأساس تعود الكرة في اتجاه جوسنا لوليندو يعمل ديفياسيون ما توصلش لموتيابا من جديد للنادي البنزرتي كرة لمن لبا ولكن موجود يا واندي يحاول يقطع له الكرة هجوم الاساس ولكن ما يمشيش يد بالويفي في الكرة الاخيرة تعود من جديد لهاني عمامو يضغط عليه يد بالويفي الى حارس مرمى يوسف مقطوف كرة كما جات طويلة عالية ولكن موجود جاكم بي موقع التسلل ما يخليش لادفانتج الحكم يقول لا موقع التسلل الكرة لفائدة الدفاع الاساسيس لعب بسرعة للؤي تراعي ممتازة لتراعي يبحث على معلول ممتازة لتراعي يدخل منطقة الجزاء لتراعي التسديد أو التوزيع تعود يعني معلول الآن معلول لموتيابا وانتو مع معلول الكرة روتري وما يخويش موتيابا ممتازة الكرة الأخيرة للنادي الرياضي الصفاقسي بين موتيابا وكذلك علي معلول تعود الكرة للسيابي تلعب بسرعة لمن لامين تراوري إلى با لامين با لامين با إلى من موجود مونديكو أمام يا أياندي يحط الكرة في التماس قلت شوط ثاني ممتاز الحقيقة النادي الصفاقسي يلقى في أكثر مساحات مش قاعد يستغلوا النادي البنزرتي قاعد يضغط قاعد يطلع ويصعد على الأقل يقول نعد النتيجة أكيد يخوف الريسك نجم يقبل هدف الثاني ولكن ما عنده ما يخسر وما 1-0 وما 2-0 سي كيف بالنسبة لي هلا كرة توزيع في منطقة الجزاء يا واندي اخذ الكرة بزدرة تسديد عالية الكرة اخذ الكرة أمام جاكمبي بزدر كنترول أوريونتي كرة دمي فولي بسيقو اليسار ولكن أعلى من العارضة الأفقية الحارس أيمن دحمان يضغط بربع ملاعبية على 18 النادي البنزرتي في الكرة الأخيرة ما يجبر أيمن دحمان على لعب الكرة الطويلة ولكن موجود هاني عمامو يأخذ الكرة الأخيرة الدربيلي قبل ما تخرج الدربيلي ولكن الحكم يقول تماس للنادي البنزرتي تماس للسيابي تمشي الكرة موجود علي الدين الدريدي يلعب الكرة طويلة لي يا واندي ولكن تقطع الكرة موجود موتيابا ممتاز جدا موتيابا الى جوسنا لولندو، لولندو ما توصلش للكره ولا توصل لموتيابا، موتيابا الى جاكمبي يدور بالكره ممتاز الى كيفن مونديكو مع حمزه المثلوثي، ولكن لا يعود لحارس مرمى ايمن دحمان مع تقدم علي معلول في الكره الاخيره، ما يجبر النادي الصفاقسي على العوده لدحمان لانه ما تلقاش شكون على اليسار في هذه الكره. حمزه المثلوثي للترايعي لا، ولكن يعود لعلي معلول، معلول معلول لمن؟ لترافيس موتيابا، موتيابا موتيابا لحمزه المثلوثي، حمزه المثلوثي لمونديكو، مونديكو من اليسار يقلب لليمين، الحبشيه موجود، الدربيلي كذلك يصعد بالكره، رهين الدربيلي، الدربيلي يجيه جاكمبي ولكن لا الى موتيابا، ممتاز موتيابا للدربيلي باش يوزع الان، اما زوز في البوكس

الواي اللي تراعي الحكم يقول ليه هجمة خطيرة للسيابي موجود مونديكو. علي معلول يحتج على الحكم حسين بن سيسي يقول المخالفة كانت موجودة على الواي اللي تراعي ملقى على أرضية الميدان. يبشيله الحكم للتثبت من مدى جدية هذه الإصابة، هل سيأمر الإطار الطبي بالدخول أو لا؟ على كل يقوم لباس لؤي التراعي قبل البلاء الحسن لؤي التراعي الحقيقة في مباراة اليوم وأحسن تعويض خاصة نحكي على محمد الترابلسي ترابا، فما بالك لو يعود ترابا ويصبح ترابا وكذلك لؤي التراعي في وسط الميدان، إنه في بعض المباريات ينجموا يكونوا الاثنين مع بعضهم. تعود الكرة من جديد لمن جوسنا لولندو، ما يخش الكرة بالرأس لأنه خذها محمد أمين عللة ممتاز جدا المدافع الدولي الأولمبي قائد المنتخب لأقل من 23 سنة. تعود الكرة من جديد موتيابا ما توصلش كورتو لي علي معلول اللي كان باش يكون وجه لوجه، تفنن فيها برشا موتيابا الكرة الأخيرة. تعود الكرة للسيابي لمن الرحيمي، التوزيع تدخل للدفاع موجود مونديكو يخرج بالكرة ستة أمتار للسيسيس، يخرج بالكرة بلال المجري في 60 دقيقة هنا في ملعب الطيب المهيري، والنتيجة كما قلنا 0 للنادي البنزرتي ضيف مدينة صفاقس وهدف للسيسيس. بوتو من أقدام جوسنا لولندو منذ الشوط الأول في الدقيقة 35، لاعب ملقى على أرضية الميدان. من هو هذا اللاعب؟ رأينا للدربيلي ملقى على أرضية الميدان إن شاء الله سلامات. والمدرب نبيل الكوكي يستعد للقيام بأولى التغييرات. من مكان من لننتظر جوسنا لولندو ما يخوش بالرأس موتيابا الكرة للواي تراعي ممتاز تراعي بين ثلاثة تراعي شنو يعمل هل تراعي يعطي الكرة ليد بالوفي هل كان متسللا لا يد بالوفي ينتظر في معلول ممتاز معلول لاسيست ولكن الركنية والحكم يقول أوفسايد. كنت أعتقد أنه موجود في موقع التسلل يد بالوفي منذ البداية بالرغم من تباطؤ لؤي التراعي في إخراج الكرة، ولكن منذ البداية كان في موقع التسلل. باللي رجع الحقيقة يد بالوفي ما كانش في موقع السليم. تغييرات الآن تتلعب بسرعة الكرة يمشي من جديد شوف الرحمن يستعد للدخول كذلك المهذبي مكان الدربيلي المصاب. على كل تعود الكرة للبا ولكن التراعي يقطع الكرة ممتاز جدا الحكم شنو يقول ما زالت من جديد لجاكمبي إلى من إلى علي معلول ما توصلوش الكرة موجود رقم 25 في تشكيلة السيابي محمد أمين عليلة إلى لامين توري كرة قصيرة ولكن حمزة المتلوثي لعلي معلول كرة طويلة لإياد بالويفي ما يخش الكرة هذه إياد بالويفي ما زالت الكرة من جديد للسيابي يضغط الآن لبلال العوني الظهير الأيمن يرتكب المخالفة علي معلول بالفعل مخالفة على يمين الحارس أيمن دحمان زوج لاعبية يستعدون للدخول الرحماني وكذلك نحكي على محمد صالح المهذبي. مبدئيا الدربيلي سيغادر مكانه المهذبي وكذلك إياد بلويفي سيغادر ومكانه مؤمن الرحماني. على كل تعود الكرة شوف في 17 مكان 13 على اللوحة أكيد يعني الدربيلي سيغادر مكانه سيكون محمد صالح المهذبي أمام الكرة كل من الدريدي وكذلك وحيد التيمي والدريدي مخالفة خطيرة على يسار الحارس أيمن دحمين في التنفيذ من سينفذ الدريدي أم التيمي وحيد التيمي يحط الكرة للدريدي التوزيع الآن في مناطق الجزاء ولكن رين رحيمي يوزع كرة 6 أمتار الآن التغييرات دونك رين الدربيلي سيغادر مثل ما أشرنا ومثل ما توقعنا بداعي الإصابة يغادر يكو على حقيقة الدربيلي يدخل مكانه محمد صالح المهذبي مركز بمركز

0: وتغيير آخر كذلك من مكان من. لننتظر إياد بالوافي على ما يبدو. إياد بالوافي بالفعل يغادر ويدخل مكانه مؤمن الرحماني في توقيت 63 دقيقة على عبا دف مقابل صفر للنادي رياضي الصفاقسي. زوز تغييرات مركز بمركز محمد أمين.
1: واضح. نرجع لملعب حماد العقربي بيرادس مقابل النادي الإفريقي والترجي الجرجسي. الإفريقي نذكره أنه متقدم هدف مقابل صفر. هدف كان سجله صادق قديدة بعد أسيست من فيليب كينزومبي. نرجع إلى مهيب بن حسين. تفضل مهيب.
2: شكرا لك أمين. نلعبه في توقيت 70 دقيقة لعب تقريبا والنتيجة هذا مقابل صفر الإفريقي لمباشرة قديدة منذ دقيقة 55. الإفريقي أجرى زوج تغييرات أو تغيير واحد يعني على مستوى التشكيلة منذ آخر مداخلة بخروج اللاعب أسامة الشريمي ودخول تادو سانتانغ على مستوى ترتيب الفريق الإفريقي مقابل ترجي نادي الجرجسي. قام بثلاث تغييرات على مستوى ترتيب ترشي العكار أنا خروج المساوس محمد ياسين العريض وأيضا أوسي نيوتوري ودخل كلمة محمد ياسمالي يأدينا الأشميني وياسين الكيسحي. لحد الآن تقدم يبقى للإفريقي بمداخ قديدة بعد تحذير من الكونغولي فيليب كينزومبي والكرة تعود حاليا لصالح الإفريقي في مناطق يحاول يكفر على الكرة غايت الزعلوني في حواره مع في الدين الجويني والكرة ترجع بهجوم عاطف لصالح النادي الإفريقي. تدور من كان تتبدل الكرة في وسط الميدان لدافيد نيانجي وترجع ضربة ثانية تترجل النادي الجرجسي في وسط الميدان بينما الفعلي خطف الكرة مقطوعة في هجوم عاطف لصالح الإفريقي. سيدو خان بالكرة سيدو خان وفي بومبي في اللحظة الأخيرة والكرة تضوع سريعا للنادي الإفريقي وتعود الكرة عكس الهجمة لصالح الترجل النادي الجرجسي. محاولة المرور من ريان الاسماعيلي في الخطورة والمخالفة لفائدة الترجي الرياضي الجرجسي. تأتي الخطورة من ريان الاسماعيلي منذ دخوله اعتى نوعا ما حركية على مستوى وسط ميدان الترجي الرياضي الجرجسي ومخالفة من مكان قريب برشا في مرمى الحارس عبد المهيب الشامخ حارس النادي الافريقي. توزيع التعليمات على الحافة النهائية للميدان وحتى أمين لو ملاحظة صغيرة تشوفوها يعني تسمى حتى الحارس ليس ليفهمي موجود في المنطقة الفنية يوجه في زملاء يعطي في التعليمات ودور القائد الثاني للنادي الإفريقي الموجود في هذا اللقاء. انتظار أكيد الشرف اللعب مع توقف اللعب. هذه الأحداث كلين بريك.
1: نرجع إلى ملعب الطيب الأميري بصفاقس. هم هدف آخر للسياسات. تفضل كريم.
0: ثم هدف فقر ثم سيستيخ لعلي معلول كذلك. علي معلول مرة أخرى على الجهة اليسرى أسيست بخذاش لولندو كرة توصل لهدف الوديات في النادي هذا الصفاقسي محمد صالح المهذبي. دونك الكرة من الجناح الأيسر إلى الجناح الأيمن كرة نموذجية بدأت من حمزة المثلوثي على اليسار في توقيت تقريبا 70 دقيقة لعب هنا في ملعب الطيب الأميري والنتيجة كما قلت محمد أمين 2 مقابل 0. هدف الحقيقة ممتاز جدا والكرة خاصة من مؤمن الرحماني كيفاش ضرب الكرة فسخ لينيا كاملة يعطي المعلول كان بمفرده على الجهة اليسرى. حقيقة غير مقبول بالنسبة للسيابي انك تحط لاعب كيف علي معلول في الديزوي متر وحده باش يعمل لك اسيست يعني هو برا من الديزوي متر ويجيب لك الكرة بالمقاس فما بالك في الديزوي متر. وهذه ثاني مرة تتعاود. الأولى جابت ركنية كنت نعلق عليها منذ لحظات والكرة هذه جابت هدف ثاني للسياسيس في توقيت محمد أمين 67 دقيقة لعب. الهدف الثاني كيف دقيقة 65.
1: إذن هدفين مقابل صفر للسياسيس أمام السيابي. هدف الثاني بمضار محمد صالح المهذبي وكالعادة أسيست من ملك الحلول علي معلول صاحب الأسيست الثاني. باك تو باك أسيستويت لعلي معلول في نفس المقابلة أسيست والآخر على طريقة كرة السلة وقت اللي سجل هدف 3 بوينتس وقت اللي سجل سلة 3 بوينتس يتقال عليه الباك تو باك. إذن علي معلول أسيست آخر زوز أسيستويت في مقابل شوتينج ستارز وكذلك اليوم زوز أسيستويت في مقابلة السيابي. نرجع إلى ملعب حماد العقربي برادس مقابلة النادي الإفريقي والترجي الجرجسي. ديما التقدم للإفريقي هدف مقابل صفر. هدف كان سجله صادق قديدة منذ مع بداية الشوط الثاني بعد أسيست من كينزومبي. تفضل مهيب نرجع لك.
2: أكيد مين قال أكيد عودة علي معلول بقوة تكون مفيدة للمنتخب الوطني وأيضا مع تواجد الصادق قديدة أيضا أول مرة في قائمة المنتخب اليوم لاعبين يتم توزيع دعوة لهم خاصين على مستوى فرقهم في انتظار اكيد استئناف اللاعب حاليا ضربه المخالفه في توقيت 73 دقيقه هنا في رادس بين النادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجسي. مخالفه خطيره برشا من مكان قريب على بعد 22 متر 23 متر على مرمى عبد المهيب الشامس، جاي شوية على الجهة اليسرى، وفي التنفيذ الاختصاصي خلينا القصابي نفذ ضربة المخالفة، والكرة تمر بعيدة على مرمى النادي الافريقي 6 امتار دون عنوان، 6 امتار لصالح النادي الافريقي. لحد الان يبقى التقدم للافريقي بهدف مقابل صفر. قلنا الافريقي لاجرى تغيير وحيد بدون قلت دوسن كانج مكانه سامي الشريني، قبل صفقهم تغيير ما بين الشوطين بفروج حمزه الخضراوي ودخول ايمن الحارثي. بالنسبه لترجي تشجير خروج الطاوس توري وايضا العريض ودخول سمالي شويني والكاسة على مستوى تشكيلة الترجي الرياضي الشيشي في هذا اللقاء. ترجع على كورة لترجي العكارة في وسط الميدان على طريق الصدق توش، الصدق توش خط الكورة مقطوعة من الصدق قديدة قديدة في حق الهجمة حاليا ثلاثة في الضربة على وجه من الافريقي الفرصة الثانية الخطورة متوسط قديدة في التسديد مقطوعة تصد بالدفاع تصد بالدفاع وتضيع الفرصة على النادي الافريقي فرصة مضاعفة النتيجة ضاعت على الاستياف. الكرة الأخيرة بعد تحذير من أيمن الحارثي مشهور فرجي من أيمن الحارثي تحذير للصدق قديدة داخل منطقة العمليات بقهم ارتباك من الصدق توش العملية الأخيرة، وحاليا يتوقف اللعب في الثنائي ملقى على أرضية الميدان الصدق قديدة وأيضا صامبا ديوف مدافع على الترجي الرياضي الشرشيتي لتلقي الإسعافات الضرورية على حافة الإسعافات الضرورية مع توقف اللعب حاليا في ملعب رادس. فرصة أخرى هجمة أخرى تضيع على النادي الأفريقي إمكانية افتتاح على النتيجة، أعتقد الكرة ممكن تصدر في وجه اللاعب صامبا ديوف لأنه ملقى على أرضية الميدان في انتظار أكيد استئناف اللعب بعد قليل. نذكره أمين هدف مقابل صفر للأفريقي ينضال للصدق قديدة مع وصول الدقيقة 75.
1: واضح اذا هدف مقابل صفر للنادي الافريقي امام ترجي الرجيس، وفي ملعب الطيب المهيري كراكاج يظهر لكريم من مجموعات الكورفا حاليا في مقابله السي اس اس والسي ابي ديما تقدم للصفاق سياده في المقابل صفر. تفضل كريم.
0: صحيح كراكاج لزميل الطيب المهيري في الواتر بريك تحديدا وعوده اللاعبين لارضيه الميدان بعد هذا الواتر بريك لاستئناف اللعب في هذا الشوط الثاني في 70 دقيقه 30 ثانيه نتيجه 2 مقابل 0. هدف كل من جوسنالو ليندو دقيقة 35 في الشوط الأول، وكذلك دقيقة 65 يعني دقيقة 20 من الشوط الثاني صالح المهذبي يضيف ثاني الأهداف بالنسبة للسي اس اس الكونكيرونس. الحقيقة المهذبي كان واخذ عليه الدربيري تمشي الكرة للمان جوسنالو ليندو ما توصلوش، يعني الدربيري كان هو يلعب أساسي يدخل المهذبي، والحقيقة دخول جيد بالنسبة لي يدخل سجل قلت هدف الوديات لأنه في المباريات الودية سجل 3 أهداف يعني محمد المهذبي في كل مرة تقريبا كان يدخل في الشوط الثاني بنفس الطريقة من ثلاثة أهداف يعني من 2 أهداف كانوا من أسيستوات لعلي معلول، وبالتالي يستغل في الفرصة قاعد محمد صالح المهذبي وهذه هي الكونكيرونس. على كل تعود الكرة من للنادي البنزرتي الكرة في اتجاه من طويلة مباشرة للحارس أيمن دحمان. أيمن دحمان يربح بعض الثواني ولكن لا يلعب بسرعة للمهذبي الآن. المهذبي يعمل كنترول لجاكمبي جاكمبي لمونديكو مونديكو مونديكو لمعلول معلول لمن علي معلول يعطي الكرة للرحماني مؤمن الرحماني لعلي معلول معلول كرة طويلة على الرحماني ما يخوهاش موجود السيابي في التغطية من جديد الكرة تقطع لا موجود جوسنالو ليندو ممتاز في قطع الكرة للمهذبي المهذبي لمؤمن الرحماني متسلل أم لا الرحماني يعمل كنترول يدور الرحماني تباطأ وتسلل تباطأ الرحماني كان ينتظر في معلول الأسيست لأنه كان وجه لوجه في مرة أولى وقت التعليق كان من ملعب حميد عقربي بيرادس ولكن بحث على الأسيست لعلي معلول وكان متسلل ولأنه الأسيست ما مشيتش وتوى كيف كيف في موقع التسلل وكأنه لاعبين نادي صفاقس محمد أمين يحاولون رد الدين لعلي معلول عطاهم زبونتو يحاولوا يعطيه أسيست حتى لهدف. على كل تعود الكرة للنادي البنزرتي تلعب موجود حمزة المثلوثي حمزة المثلوثي في خط الظهير أيسر سيسيس يلعب الكتر وتروال الآن منذ تقريبا 5 دقائق لأنه علي معلول في موقع متقدم يعني يلعب كجناح أيسر قاعد يرجع الخلف توا كيف رجع. دونك نادي صفاقسي وقتها يصبح حمزة المثلوثي في خطة الظهير الأيسر. تعود الكرة من جديد للسي أبي، حاول بناء الهجمة. النادي صفاقسي متكتل دفاعيا، هاني عمامو هاني عمامو هاني عمامو، الكرة طويلة موجود مونديكو لأيمن دحمان، أيمن دحمان كرة طويلة لجوسنا لولندو ما يخويش، موجود هاني عمامو بالرأس. تعود الكرة موتيابا يحاول يقطع الكرة الأخيرة للرحيمي أو وحيد التيمي إلى يواندي، يواندي من جديد الكرة للكابتن علاء الدين الأدريدي. توزيع عالية للكرة تخرج 6 أمتار، 6 أمتار للنادي الرياضي الصفاقسي، وكأنه النادي البنزرتي استسلم بعد الهدف الثاني للأمانة، لأنه كان أفضل نوعا ما النادي البنزرتي قبل الهدف الثاني، لكن الأفضلية لم تجسد حتى لمستوى فرص وخطورة. الحقيقة نادي صفاقسي الشوط الثاني أفضل بكثير من النادي البنزرتي، رغم أنه الشوط الأول في نص ساعة أولى بليزوموا اللعبة إكيليبري كانت، ولكن ربع ساعة الأخير للشوط الأول اللي سجل فيه الاساس كان أفضل، وكذلك في الشوط الثاني النادي صفاقسي أفضل. تعود الكرة للتيمي، التيمي وحيد التيمي يعود إلى حارس مرمى يوسف مقطوف، تألق في مناسبتين في هذه المباراة، فسخ زوز أهداف في الشوط الأول. من جديد الكرة لهاني أو بليل العوني أو لا للحارس يوسف مقطوف، يوسف مقطوف لهاني عمامو، هاني عمامو هاني عمامو يلعب الكرة القصيرة مع الدريدي، ولكن في وسط الميدان يبحث على لامين با الدريدي، لا من جديد لعلالة، علالة علالة لبلال العوني الظهير الأيمن للنادي البنزرتي. والنادي البنزرتي معروف بالأظهرة خاصة في خط الظهير أيمن، أحدهم يلعب مع النادي الصفاقسي في مباراة اليوم ولكن ليس في خط الظهير أيمن، أتحدث على حمزة المثلوثي، يعني من فمي يكن بارك الله زوز ولا ثلاثة أظهرة يمين، كذلك لسؤال براذية حمزة المثلوثي، والآن بلال العوني. تعود الكرة مخالفة لمونديكو، حكم يقول يلا تلعب بسرعة، هذه المخالفة، مونديكو يبحث عن المساندة، يلعب الكرة الطويلة، حكم ينبه عليه، مونديكو خذ أكثر من اللازم وقته في هذه الكرة. جوسنا لولندو يعمل الكنترول بصدر مخويش، جاكم بي حاول يقطع على الكرة من جديد للسيابي، التمرير موفردو على الجهة اليسرى وجه لوجه، التسديد، تدخل الدفاع ممتاز، تدخل الدفاع ممتاز كان من محمد صالح المهذبي، طبط المهاجم يد الميداني، كان دخل في الشوط الثاني يد الميداني طبطأ، كان من المفترض يعني وجه لوجه كان نجم يشوط مباشرة نعمل كنترول راوغ، ولكن التدخل كان من المدافع محمد صالح المهذبي. الركنية في التنفيذ، وحيد التيمي على يسار الحارس أيمن دحمان في 76 دقيقة، 2-0 للسيساس في هذه المباراة. وحيد التيمي للتوزيع في منطقة الجزاء، سيئة التسديدة، حكام يقول كرة خرجت، خرجت يعني 6 أمتار للسيساس، تسديد سيء جدا من وحيد التيمي، تلعب الكرة بسرعة لمن محمد صالح المهذبي، المهذبي المهذبي موجود جوسنا لولندو لا إلى موتيابا، موتيابا للمهذبي الآن، المهذبي لكرة جوسنا لولندو ممتاز، يعمل الكنترول يراوغ، هجمة خطيرة للنادي الرياضي الصفاقسي، تقطع مباشرة تماس لهجوم السيساس، تماس موجود صالح المهذبي في التنفيذ
1: في توقيت كريم،
0: في توقيت محمد أمين 77 دقيقة لعب ونتيجة 2-0 للسيساس.
1: واضح هدفين مقابل صفر للسيساس من السيابي. نرجع إلى ملعب محمد العقربي بيرادس، مقابلة النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي، هدف مقابل صفر للإفريقي، تفضل مهيب.
2: شكرا لك أمين. نلعب في كاس الفريق تلعب هنا في ملعب حمادي العقربي بيرادس، والتقدم يبقى للإفريقي بهدف مقابل صفر. يمضى السادس حديدة منذ دقيقة 55 تغييرات كانت منذ قليل على مستوى تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي، زود تغييرات دخول الهادي جرتيلا وأيضا عاديب وجو اللاعب النيجيري مكان الثنائي الصادق تونس، وايضا امير التشوري على مستوى تركيبه الترجي الرياضي السجيقي يلعب الكل في الكل حاليا الترجي الرياضي السجيقي من اجل العوده في هذا اللقاء مقابل الافريقي. كنت نشوف ياسين بوعبيد قاعد يكون بالحركات الاخرانيه بشان بانك ياسين الفريق، ممكن كان شي يكون في تاخير منذ قليل بدخول بوعبيد ممكن مكان الصعب غايه للزعلوني اللي قاعد يشعر نوعا ما بعض الالام والتقى الحركات منذ قليل على حافه الميدان، ولكن يرجع لتشكيله الافريقي ومازال على مستوى هذا اللقاء توصيه بتوزيع الثنائي منذ المشارك، وايضا ماهر الكرزاني مباراه روح في 8 دقائق اخيره ستكون مشوقه ومثيره بالنسبه لحوار المواجهه رقم 50 بين النادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع على كره حاليا بعكس الناس ويصلح الترجي الرياضي الجرجيسي فرصه للتعادل، ولكن يتدخل عبد المنيب المشامخ تبقى الخطوره للترجي الرياضي الجرجيسي عن طريق خليل القصاب، ولكن مقطوعه الكوره والحكم يعود الى ضربه المخالفه لفائده الترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى وسط الميدان في الحوار الاخير بين خليل القصاب وايمن الحارثي. ضربة المخالفة في منطقة وسط الميدان، العودة الكلية للاعبي النادي الفريق مقابل صعود تقريبا 8 لاعبين في المنطقة حوالي 30 متر الأخيرة على مستوى الخط الأمامي لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. تصعب الكرة من خليل القصاب التوزيع ويرتقي فوق الجميع عبد المهيب للشمخ في الكرة الأخيرة، يكسب الكرة عبد المهيب للشمخ في اللقطة الأخيرة ويبقى ملقى على أرضية الميدان. صعود في الكرة الأخيرة وسقوط لعبد المهيب الشامخ في البداية أكيد استأنف اللعب وإسعافه في الكرة الأخيرة. نذكروا أنه هذا اللقاء كما قلنا رقم 50 بين الفريقين بين النادي الأفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي بتوصيف مير الكرزاني يعطي تعليمات معتزلة للتنظيم، وأيضا لفيليب كيزومبي في الجانب المقابل فإنه مشارك حاليا في حوار مع ريان الإسماعيلي اللي خذا مكانه منذ الشوط الثاني. كنا المواجهه رقم 50 بين الفريقين، الافريقي يبحث عن الانتصار رقم 22 بتاريخه، بينما الترجي الرياضي الجرجيسي يبحث عن الفوز العاشر في حوار الصياغه والعكاله على مستوى المواجهات الكليه اللي جمعت الفريقين ضمن بطوله وكاس تونس انتظار اسعاف عبد المهيب الشامخ اللي يقوم حاليا سلامات في انتظار عودة اللعب بعملية الإسقاط في حارس الأفريقي. حارس الأفريقي تم توجيه الدعوة ليه لمقابلات خاصة بتصفيات أمم أفريقيا ومباراة مالي الودية. يدخل أيضا السابق قديدة على مستوى تشكيلة النادي الأفريقي وقائمة النادي الأفريقي، بالإضافة أيضا لبعض الأسماء الأخرى الموجودة في مختلف المنتخبات. السابق قديدة بالإضافة إلى بعض الأسماء الأخرى كنا على مستوى تركيبة المدرب الاستشاري في المنتخب الأولمبي وأيضا منتخب أقل من 20 سنة بشي يتحول إلى مصر يخوض التصفيات الخاصة في أمم أفريقيا، بالإضافة إلى منتخب أقل من 17 سنة اللي بشي يلعب التصفيات انطلاقا من شهر نوفمبر في تونس في دور بين ولاية المنستير وولاية سوسة الأولمبي سوسة وفي مصر المجليات الخاصة في التصفيات الخاصة بكأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة، بالإضافة إلى كأس العالم والخاص ولأول مرة لأقل من 15 عام 7 لاعبين لأول مرة ستقام إن شاء الله في شهر نوفمبر بمشاركة المنتخب الوطني التونسي. غادر في هذه اللحظة فيليب كيزومبي يخلي مكانه لياسين بوعبيد تغيير الثاني أو الثالث على مستوى تشكيلة النادي الأفريقي. ياسين بوعبيد ياخذ مكان فيليب كيزومبي صاحب التمريرة الحاسمة في تشكيلة النادي الافريقي وفي هدف هذا اللقاء، الهدف الوحيد والاسبقية تبقى للنادي الافريقي في هذا اللقاء بسرعة الكرة بضربة مخالفة لانه كانت مخالفة والتحام في نفيل عبد الهود الشامخ مع خط هجوم الترجي الرياضي الجرجيسي في عبد الكرة من ايمن الزعلوني طويلة البحث على قديدة يتحول للجهة اليسرى للتنشيط الهجومي بالنسبة لتشكيلة النادي الافريقي. كان موجود تغيير بين كانج وقديدة، ممكن قديدة أكثر للخط الأمامي، كانج يحاول بين الجهة اليوم الجهة اليسرى أكثر أيمن الحارثي في صالة الكرة للخط الأمامي حاليا نزوم المعسكر الترجي ياسين الجرجيسي فرصة التعادل، الخطورة تبقى للترجي الجرجيسي داخل منطقة العملية التحضير والتسديد، الخطورة للترجي ياسين الجرجيسي وفرصة التعادل دعت على الترجي عكالة في العملية لكن الهدي جرجيلة يحضر لفورة في اللقطة والعملية الأخيرة لشيخ بنتلاني، ولكن فرصة على تعادل ساعات على الترجي الرياضي الجرسيسي. فرصة الترجي الرياضي الجرسيسي يصعد للخط الأمامي للهجوم بحثا عن إيجاد الفرصة والفرصة والتعادل والكل في الكل الأفريقي يكسر يعني للكرة الأخيرة، يحاول يكسر أكثر وقت ويبحث عن إيصال الكرة لمهاجم هدف وصدق قديدة. هذا المتسلل على خط الهجوم في العملية الأخيرة على عزيز وجوه المهاجم النيجيري في تشكيلة الترجي الرياضي الشرشيسي، بيكسر على الكرة بالمخالفة من ياسين بعبيد يوصل للميدان، يحاول يوصل الكرة أكثر لغسان المحتي يكسب ضربة على تماسة النادي الافريقي في منطقة الترجي الرياضي للسرجيسي. 89 دقيقة إلى حد الآن الافريقي متقدم بهدف مقابل صفر. قاعد نشوف يا لاعب الشاب حمزة العبيدي ممكن يشوف مكانه على مستوى تشكيلة النادي الافريقي. ترجع على كرة تحقيق بمناسبة أولى ثم مقطوعة من دفاعات الترجي الرياضي للسرجيسي. ترجع من دافيد من سامبا ديوف، سامبا ديوف يلعب الكرة طويلة مقطوعة من سيمبارا، سيمبارا يوصل إلى الكرة مرة ثانية بحث على أيمن الحارثي مقطوعة ما فهمش المخالفة عكس الهجمة لصالح على الترجي الرياضي الجرجيسي. يدي لحظات من جسم الكيلاني يسكن ضربة المخالفة، ضربة المخالفة لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي. تلعب الكرة بسرعة من ذي الدين الجويني يوصل الميدان لخليل القصاب يوصل الكرة على الجهة اليمنى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي من ياسين الكيصح يوصل الميدان ديوب ديوبا يتمقطع على كرة تسترجع للترجي الرياضي الجرجيسي. الهادي جرفيلة مرة أخرى تبقى لصالح الترجي الجرجيسي. خليل القصاب يوصل كرة لياسين الكاسح يحاول يلعب الوان تو مع عادي فوتو، الخطورة متواصلة للترجي الرياضي الجرجيسي والضغط العالي يبدأ موسف لمشارك هذه لحظات بحثا عن التعديل. ترجع لرينا سمعلي، رينا سمعلي على الجهة اليسرى في التحضير والتدخل موجود من ياسين بعبيد أو من معتز الصدام. التدخل في اللقطة الأخيرة يبقى مرق على أرضية الميدان متواصل الكرة يتواصل اللعب دون توقف حاليا. ضربة التماس والتغيير في تشكيلة النادي الأفريقي، التغيير في تشكيلة النادي الأفريقي. حمزة العبيدي بالشيخ ومكانه لكن يتوقف اللعب بإصابة لمعتز الصدام المرق على أرضية الميدان. 8 دقائق قليل، 8 دقائق كوقت بديل يضيف على حكم حمزة شعاية كوقت بدل ضايع هنا في ملعب حمادي العقربي بإرادة 8 دقائق في هذا الشوط الثاني كوقت بديل. 8 دقائق مش كل مشوق
1: في توقيت مهم
2: في هذا اللقاء في انتظار اكيد التغيير في الخط الامين. اعطيك التغيير ورجع لك الخط. تغيير حمزه العبيدي في انتظار حتى الحكم الرابع يتأجل التغيير، يتأجل التغيير. امين نلعبه في 90 مع 8 دقائق وقت بديل نلعبه في الدقيقه الاولى والافريقي متقدم بهدف مقابل صفر على حساب الترجي الرياضي السوفيتي بإمتاز صدق قديدة كل دقيقة 5 دقائق.
1: واضح دقائق نعود نرجع لك مهيب لمواصلة أكيد ما تبقى من المقابلة هذه. 8 دقائق وقت بدل ضايع. اتحاد بنغردان سجل هدف الأول عن طريق دانيال أوبوا في الدقيقة 84. إذا اتحاد بنغردان هدف مقابل صفر من نادي حامل أنف. نرجع الكريم مقني قبل نهاية المباراة بخمسة قبل الوصول إلى وقت الأصلي بخمسة دقائق. تفضل كريم.
0: شكرا. 86 دقيقة 30 ثانية هنا في ملعب النميري، هجمات خطيرة للسياسيس خاصة كرة بوادي رد ألق الحارس يوسف مقطوف في إخراجها للركنية. والنادي البنزرت يلعب على كل في الكل. هذا الميداني تعود على كرة ثم المخالفة ثم ركلة الجزاء، لا يقول ما ثم حد شيء الحكم أيمن دحمان. أيمن دحمان يبحث عن المساندة في اتجاه علي معلول، معلول معلول على كرة لبوادي أرى يربح المخالفة. تدخل كان من محمد أمين علالة، محمد أمين علالة يرتكب المخالفة على بوادي أرى. ندي سويقسي أضاع العديد من الفرص، لاعب آخر يستعد للدخول الآن. خروج ترافيس موتيابا ودخول من غيث الصغير. غيث الصغير استكمل تغييراته لنادي رياضة السفيقسي، خرج كذلك رويل ترايعي وادخل مكانه رقم 6 في تشكيلة السي اس اس محمد العبسي. على كل تعود الكرة من العبسي في اتجاه معلول تخرج تماس، تماس للنادي البنزرتي. 88 دقيقة تلعب بسرعة على كرة في وسط الميدان من جديد للميداني الميداني كورتو قصيرة ممتازة الهجمة للسيابي يا واندي يا واندي يا واندي يراوغ على كرة التسديد دحمان من جديد ثالث كرة يتصدى لها دحمان في آخر خمسة دقائق 88 دقيقة السيابي قلت يلعب الكل في الكل ولكن تارك يعني الشوارع في الخلف نادي صفاقس يضيع فرصة النتيجة والسيابي قاعد يلعب الكل في الكل 2-0 3-0 ما يقلقش بينما 2-1 مع الوقت اللي باش يضيفه الحكم تصبح يعني بلوز وموا ثم امل للفريق على الاقل عوده بنقطه وليس بصفر نقاط تعود الكره من جديد ركنيه على يسار الحارس ايمن دحمان في التنفيذ الان وسيم الشيحي دخل كذلك في الشوط الثاني حكم ينبه على اللاعبين وجماهير السي اس اس تبدا احتفالاتها قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي قلت تبدا احتفالاتها في هذا الشوط الثاني بهذه النتيجة ونتيجة المباراة تعب الكرة التوزيع وموجود مرة أخرى أيمن دحمان ممتازة الرأسية ممتازة الرأسية كانت من رقم 27 لامين تراوري من جديد الشيحي في التنفيذ وسيم الشيحي كم سيضيف الحكم وقت بديل اخر 30 ثانية قبل التسعين وسيم الشيحي ينفذ الان التوزيع برمي بوتو وتدخل على الدفاع من كيفن مونديكو لمعلول يعمل الكنترول معلول لبواديارا بواديارا 2-2 بوا شوف في مونديكو على اليسار بوا لمومن الرحماني مومن الرحماني لغايه الصغير في منطقه الجزاء موجود مونديكو تدخل على الدفاع تعود من جديد الخطر موجود الحكم يقول متسلل غايه الصغير كان في موقع التسلل كانوا 3-2 بالنسبه لهجوم الاسي اس اس كم سيضيف الحكم وقت بديل تعود على كره من جديد لفائده النادي الرياضي الصفاقسي او للنادي البنزرتي تمشي الكرة للنادي البنزرتي خمسة دقائق وقت بديل لأيمن دحمان أيمن دحمان يبحث عن المساندة موجود حمزة المتلوثي لمومن الرحماني علي معلول غيث الصغير ما تمشيش الكرة لمعلول ما زالت من جديد للسيابي توري على كرة بنزرتية في دقيقة لعب في الوقت البديل الميداني الآن يبحث عن المساندة الميداني ولكن يعود لعلالة إلى مخطوف حارس المرمى مخطوف الكرة طويلة كما جات ولكن موجود الدفاع يأخذ الكرة غيث الصغير إلى كيفن مونديكو لأيمن دحمان نلعب في الثواني الأخيرة والدقائق الأخيرة في الوقت البديل الآن دقيقة ونص كورة لغيث الصغير قبل ما تخرج تماس للنادي الصفاقسي تلعب بسرعة لمن علي معلول موجود يأخذ الكورة هذه أو لا تمشي الكورة التسديد لا بوا ديالا بوا متسلل الحقيقة علي معلول كان وجه لوجه وفي توقيت 92 دقيقة لا قلت معلول كان وجه لوجه ولكن فكر انه يسجل الحقيقة
1: من حقه
0: مؤمن الرحماني
1: واضح نرجع ملعب محمد العقل جرادس متبقي تقريبا دقيقة وبعدين نعود نرجع الكريم مقني مباراة النادي الافريقي والترجي الجرجيسي ديما التقدم فيها النادي الافريقي هدف من قبل صفر تفضل مهين
2: شكرا لك امين فرصة خطيرة ضاعت منذ قليل على وامكانية تعديل النتيجة على الترجي الرياضي الجرجيسي يصعد للهجوم الكل في الكل لترجي العكارة من اجل العودة في هذا اللقاء يعني الخطورة متزايدة لكن دون تسليم لأي كرة ست دقائق وصلنا على نهاية المباراة إلى حد الآن كل مدرب العاب ورق والهجوم المعاصر حاليا للإفريقي عن طريق إن كان يخسر الكرة مقطوعة العملية الأخيرة تبقى الهجوم لصالح الترجي الجرجيسي عن طريق خليل القصاص في وسط الميدان إلى ياسين الكسح في حواره مع أي محل خلف لخليل القصار ثم يغسل الكاس مرة أخرى لصالح على الترجي الرياضي للجلجيسي. الأعصاب مسودة والتشويق والإثارة والخطورة للترجي الرياضي للجلجيسي، ولكن العملية الأخيرة دون عنوان من أبيك وجو 6 أمتار لفائدة النادي الإفريقي، 6 أمتار وضربة المرمى لصالح النادي الإفريقي. مباراة أخرى بهدف مقابل 0 للإفريقي هنا في ملعب حمادي العقل ببلادس. يعني دائما مقابلات الإفريقي بصعوبة يعني الانتصارات رغم الأداء أقول، ولكن إلى حد الآن هدف وحيد إلى سالي صالح النادي الإفريقي. تبقى الكرة خطيرة لصالح الترجي الجلجيسي، متواصل خطورة عبد المهيب الشامك قبل الجميع يرتقي ويقع على كرة مع الهجمة حاليا. وفي هذه اللحظة أمين يعلن الحكم حمزة عايد على نهاية المباراة انتصار النادي الإفريقي بهدف مقابل 0 على حساب الترجي الجلجيسي. هدف ساعة فريق السابق قديمة بقيمة 55 مع تحضير من فيليب كيزون بي. مباراة مشوقة مثيرة والتقدم الى المستوى المطلوب. انتظار التحاليل الفنيه معك ومع باقي الكباتن في سد الديوان. اسمع تحياتي امين لسعدك الخاتم فقاء وصلت موعد هذه القدمه. الى اللقاء.
1: واضح، شكرا لك مهيب. إذن هدف مقابل 0 نادي الإفريقي أمام الترجي الجرجيسي، وماهر الكنزاري 4-4 في البطولة، ثم فوز في دوري أبطال إفريقيا وتعادل عن 6 مقابلات بدون هزيمة لماهر الكنزاري مع نادي الإفريقي. نرجع لكريم مقني، مباراة السي اس اس والسي ابي ديما تقدم فيها لأبناء نبيل كوكي بهدفين مقابل 0. تفضل كريم.
0: وماهر الكنزاري 3-3 لأنه ثم مباراة مؤجلة مين الأحوال الجوية، يعني 3 جولات في البطولة. وبالنسبة لي كذلك 2 مباريات في كأس الكاف في انتظار فقط مباراة ما زالت أمينة، لأنه في فترة التوقف الدولي في انتظار التونسي. تحديد مباراة الملعب التونسي وكذلك على النادي
1: باحتساب مقابلة الجوليبا 4 مقابلات
0: باحتساب مباراة الجوليبا 4 مباريات فوز وتعادل. الكورة ممتازة جدا جانبية بقليل للنادي البنزرتي. مباراة الحقيقة أصبحت مفتوحة. نادي بنزرتي ما عنده ما يخسر، نادي السيخ يحاول تثليت النتيجة، دونك ما تمش برشا انجاجمون. شوف في شوارع الحقيقة في هذا الدفاع وفي ذاك. على كل بعض الثواني على نهاية الوقت البديل تتلعب الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه المهذبي، ما يخش الكرة بالرأس، موجود حبشية. وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم حسين بن سيسي على نهاية المباراة بتقدم النادي السيرسي. ثنائية نظيفة، أهداف كل من دقيقة 35 و65 جوسنا لولندو، ثم في الشوط الثاني النادي السيرسي يسجل الهدف الثاني لمحمد صالح المهذبي، وفي الهدفين لاسيست كان من علي معلول. التصريحات ستكون في الركاب. محمد أمين شكرا، محدثكم كريم مقني من ملعب الطيب الميري بسفاكس.
1: شكرا لك كريم. إذن فوز جديد للسي اس اس 2-0 امام السي ابي، كذلك فوز لنادي الافريقي امام الترجي الجرجيسي 0-0. هدف كان سجله هداف الفريق هذا الموسم صادق قديدة، وحاليا دانيال اوبا يمنح الفوز للاتحاد بنغردان 0-0 امام النادي الرياضي بحمام الانف. ايضا فريق اتحاد بنغردان لا ينهزم منذ بدايه الموسم. فاصل موسيقي بعد ان نرجع في الريكاب لمقابلات اليوم من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم.
3: ستاد ديوان احنا صوتكم في ساقس
4: على 91.2.

0: وجزوها سيدي سادي وانا فهم عسلمة. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد على هامش مشاركتها في الدورة 73 مجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج نيلة بالي تؤكد أن مشروع إدماج المخصص لحماية التونسيين العائدين وضمان مسار إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي يندرج ضمن مسار إعادة الإدماج الذي يتطلب مقاربة شاملة ومرافقة موجهة تأخذ بعين الاعتبار أحكام أساليب التأطير وتدعيم التوجيه الدقيق نحو الخدمات التي تستجيب لتطلعات وتساؤلات التونسيين العائدين وفق ما صرحت به لوكالة تونس فريق للأنباء. عدد قتل حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة ولغاية 18 من سبتمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في الإحصائيات الأخيرة التي نشر على موقعه الرسمي. والمرصد يؤكد منذ بداية السنة الجارية تسجيل 3384 حادثا خلف 980 قتيلا و 4391 جريحا مقابل تسجيل 3986 حادثا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وبين المرصد أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث تليهما السرعة ثم عدم احترام الأولوية فقطع الطريق. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد غدا الاثنين جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. ومن المنتظر أن تتداول اللجنة كذلك حول منهجية عملها خلال الفترة القادمة وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. إلى الشأن الدولي، قائد القوى البرية بالجيش الإيراني يقول لوكالة فارس إن الجزء الأكبر من الوحدات ينتشر على الحدود الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية الشرقية للبلاد ولا سيما على سواحل مكران. نهاية الموجز الإخباري.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

حكايات ما تلقالهاش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة مساء ديونا فهم عسلمة. بعثة اقتصادية تونسية تتجه إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. وتهدف المهمة إلى إتاحة المجال أمام المؤسسات التونسية للالتقاء بنظيراتها الجزائرية وبحث إمكانيات إرساء شراكات تجارية واستثمارية من خلال لقاءات أعمال ثنائية وجلسات للتواصل والتشبيك، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مؤسسات اقتصادية جزائرية. مدير البرنامج الوطني لتحسين المياه بالجنوب التونسي محمد بن عاصي يفيد بأن مشروعين سيدخلان حيز الاستغلال انطلاقا من الصيفة القادمة بهدف تدعيم الموارد المائية بولاية قفصة بكلفة تناهز 150 مليون دينار حسب ما صرح به لمراسل ديوان فان بالجهة.
2: في إطار هذا البرنامج الوطني، ولاية قفصة استفادت من زوز مشاريع أقوى وهيكلية، قيمة المشاريع هذا في حدود 150 مليون دينار. المشروع هذا ممول من البنك الألماني للتنمية، بدأت الأشغال معناها في مكونات المشروع من 2019. نبدو معناها عنا زوج مشاريع كبار، هما مشروع قفصة الغربية اللي يخص خاصة الحوض المنجمي، يتكون من 6 آبار تم الانتهاء من الأشغال، وكذلك إنجاز أكثر من 60 كيلومتر من القنوات من الحديد الصلب، تم كذلك الانتهاء من الأشغال بتاعها. والمكون الأهم هي محطة تحلية المياه المالحة بطاقة 12000 متر مكعب، اللي الأشغال انطلقت فيها من 2025 بلغت حاليا 50%.
1: وفي أخبار العالم، وزير الموارد المائية والري المصري يفيد بأن القاهرة ستتخذ كل الإجراءات لحماية أمنها المائي، مشيرا إلى أن مصر تعتمد في 98% من احتياجاتها على مياه نهر النيل وتعاني من الفقر المائي. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقول إن الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلبة الأجانب في كل فصل دراسي. وتشير بيانات مؤسسة بحثية إيطالية إلى أن الطلبة غير الإيطاليين يمثلون 11.6% من الملتحقين بالمدارس الإيطالية، أي ما يقارب من 12 طالبا من كل 100 طالب.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
3: سوية أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع الساعة سعيدة حتى النص النهار.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خنوش على ديوان اف ام.
1: خمسة دقائق بعد الساعة السابعة على سلامتكم الناس الكل في استاد الديوان من توي لغاية الساعة الثامنة مش نعملوا ريكاب لمقابلات اليوم لبطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم. اليوم تلعبوا ثلاثة مقابلات زوز لحساب الجولة الرابعة ذهاب. النادي الافريقي يفوز من فريق الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر، هدف كان سجله صادق قديدة. سي اس اس يفوز من نادي البنزرتي هدفين مقابل صفر، هدف كان من لولندو صالح المذبي ولحساب الجولة الأولى ذهاب كيف مقابلة متأخرة. نادي اتحاد بنغردان يفوز هدف مقابل فرض نادي حمام الأنف. نحكيو على المقابلات هذوما بأكثر تفاصيل أكيد مع وسيم الجعبيد وكذلك أمين عباس، كذلك فقرة المفيولة حاضرة من الحكم الدولي السابق ياسين حروش. مساء الخير وسيم.
2: مساء الخير أمين. مساء الخير أمين. مساء الخير ياسين. إن شاء الله نقدم إضافك الله كالعادة إن شاء الله.
3: أمين عباس مساء الخير أمين. مساء الخير وسيم. والمرة مع بعضنا في بلاتو كيف ياسين الولد الكل واللي يسمعوا فينا الكل على ديوان فهم.
1: ياسين حروش مساء الخير، أهلا بيك.
4: مساء الخير، مرحبا بالحضور في البلاتو بالسادة المستمعين.
1: كالعادة تنجموا تتابعونا في الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام، في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف، ولا تسمعونا في السيت www.diwanfm.net ولا على بوند اف ام نتاعنا. محمد زعبار اخراج فني، نادر بن شيده اخراج رقمي واعداد. والبدايه باش تكون بمقابله النادي الافريقي امام الترجي الرياضي الجرجيسي. النادي الافريقي يفوز هدف مقابل صفر، هدف كان سجله هدف الفريق حاليا صادق قديده برصيد اربع اهداف بعد اسيست تجديد، هو الثالث لصادق قديده زاد من فيليب كينزومبي. النادي الافريقي تسعة نقاط ولا ينهزم في البطولة مع ماري الكنزاري، ولا ينهزم في المجمل في خمسة مقابلات لعبوا لحد الآن بين دوري أبطال إفريقيا وكذلك البطولة. ماري الكنزاري مع أهل إفريقي في السكة الصحيحة، فوز مهم مما الترجي هذه الجرجيسي. فجرة المقابلة مين؟
3: أكيد من ظهر لي الحقيقة الإفريقي اليوم قاعدة ثبت، قاعدة الكونفير من ماتش الماتش اللي هي قاعدة في ثنية صحيحة. أكيد جدا أن الإفريقي ديما تربح أنا زيرو، تربح دو زيرو ماكس، لكن نشوف ديما فما فكر في اللعب في النادي الافريقي اليوم. نتصور ديسبوزيتيف لعب بها ميركنزاري كالعاده بكثر وتروا، دونك ساعات يبدل واحد اثنين ماكس، دونك اللينيا التيري يتخلى فيها غسان
1: المحرسي،
3: غسان المحرسي في بلاصه حسين بن علي، وسي يتخلى الشريفي في الوسط في بلاصه في بلاصه اللي كان يلعب
1: كانتي
3: كانتي الاخر. دونك اللي شونجمون ولا زعلوا ولا يدخل الخضراوي في بلاصه الحرزي، وفي الميتون صار شونجمون يبدل
1: ولا العكس يبدا الحرزي يخرج يدخل الخضراوي
3: شوف هوني فما ثوابت، فما حاجات قاعده تتبنى وقاعدين نشوفوا فيهم. يعني سيرتو اليوم شفنا الحقيقه كانت عملت فوليوم دو جو باهي الفريق، عملت تم دو ماتش باهي، عملت فوليوم دو جو كبير الحقيقه، عملت وصلت برشا الكاج
1: الجرجيسي.
3: شفنا شريمي سيرتو شريمي اللي فما شوف الكيليبر
1: اللي كان ضايع برشا،
3: ديما نحب الكيليبر اللي في وسط الميدان. اليوم الفريقي في وسط الميدان الكيليبري سيدو خان الحقيقه من احسن الملاعبيه اليوم اللي شفتهم في الكلوب، مع شريمي اللي ديما تلقاه في وسط يكمل الاكسيون. وسيم ديما تشوفه شريمي موجود يزيد يعمل في السير نومبر في الدزويت في البوكس، ديما موجود تشوفه سونتراج منه من زعلوني، ديما تلقاهم هما مع اصحابهم ديما يحاولوا يدزوا. دونك فما حاجات باهية برشا. الديون تاع لاكس سنترال اللي هو سيمبارا والوليد عبد الحق الكونفيرم زاد اون اوتر فوا انكور اون فوا اللي هما
1: عبد الحق ياكد في كلامه كل ماتش
3: الحقيقه. انا من اول ماتش نشوف من اول ماتش انا اللي سيرتو في الاكسيال الحقيقه
2: كنشوف ملاعب خدمتك
3: هذاك الكونتينر. دونك الحقيقه
1: شنو هي الميزه نتاعو؟
3: ميزته ملاعب يشوف اول حاجه راهو كاليتي كبيره كي تبدا عندك او بعدين وسيم راهو كي يبدا اكسيال جوشي ديما فافوري،
1: فهمت؟
3: ديما يبدا ماذا بك اي مدرب يكون عنده اكسيال جوشي واكسيال درواتي، نحكيو حتى على السورتي دبا نحكيو
2: على الرولونس
3: على كل شيء
1: كونستركسيون كامله.
3: إلي اغريسيف معناه وبيه في جوتيت يعني المكونات
2: في بالي لعب حتى ريال جوش
3: لعب
2: ريال جوش شفته في الليجون
3: راهو اليوم تخيل معنا تخيل انت ياسين مريح على البنك ويلعب وشوال خليه جازف بيه ومشى بيه ولعب بيه حتى في
1: مالي
3: في مالي. شوف الحقيقه انا ديما نقولها وقلتها المره اللي فاتت انه ماري الكنزاري عنده مش شخصية ومن قوة الشخصية اللي تسمح له باش يعمل الحاجات هذه دونك ويلوز الفير وقاعد ينجح فيهم. كما قلت النادي الافريقي اليوم حقق المطلوب, حقق لو بوان صعاب ضد منافس صعيب وصعيب برشا. ترجي جرجيسي اليوم زاد اوسي ما كانش خايب, كان بيز في ترانزيسيون اوفنسيف, كان قلق النادي الافريقي في في في, في برشا مرات يعني كان فما وصل حتى في لي ترانزيسيون ماك تعرف هذيك ترجي جرجيسي وهذيك هي لكن
5: هذيك البوان فور نتاعها
3: البوان فور دونك. لكن اكيد جدا انه لي ماتش تاع الافريق والسفره تاع الافريق تعبت
5: مع ماتش وسط الجمعه
3: تعبت ترجي جرجيسي على الانسومبل تاع الماتش. الحقيقه الافريقي يستحق الانتصار نتاعو وفما برشا نقاط ايجابيه في النادي الافريقي قاعدين نشوفوا فيها.
5: ونسمع ماهر الكنزاري قبل ما نجيك وسيم, نسمع ماهر الكنزاري وكذلك ايمن منافك مساعد مدرب ترجي جرجيسي نحكيو على المقابله هذه.
6: كفريق تخدم عديد من الجوانب الفنيه والتكتيكيه, ثم حاجات نشوفوا فيها ثم حاجات ما نشوفوش فيها. اللي ما نشوفوش فيه نحاولوا ديما نحسنوا ونحاولوا نخدموا عليه وان شاء الله في قادم الاوقات ناخذوا ونسجلوا اهداف على ديما الهاتين. ولو انه معناتها كلام صحيح معناتها ما ممكناش لكن والبير انا جاونا برشا معناتها وضعيات لكن الغالب لحد الان مازال ما جاتناش نسيت في الكومبارتيمون هذا.
5: في المقابل نسمع من منافك شنو حكى على هزيمة فريق اليوم ضد النادي الافريقي.
7: اليوم كانت معنا حق على مجمل المقابلة ما كناش نستاهلوا الخسارة, خاصة في الشوط الثاني معنا في نص ساعة الأخر بتاع المقابلة كنا نستحقوا على الأقل نقطة تعادل. تعرف بعد الماراثون الكبير بتاع المقابلات اللي عملناه معنا عملنا برسك 6-7 ماتشوات خارج جرجيس معنا فيهم ديبلاسمون السنغال فيهم دي ديبلاسمون معنا براتيكمون كلهم البرة لعبنا في صفاقس كوب دافريك ولعبنا ديبلاسمون زادا سي اس اس في صفاقس اليوم ديبلاسمون تونس. الحق برشا تعب برشا فور معنا من الولاد شفتوا عن اشاك فوا ديما عن غيابات في الفريق, لكن هذا ما يمنعش اليوم نعملنا مقابلة اللي يلزم تكون
5: واضح. كان دائما منافق مدرب مساعد فريق الترجي الجزيز عندك بضيفة مين؟
3: اكيد حاجة بركة باش نضيفها اليوم بعد ما تابعنا الحقيقة شوية سي اس اس وشوية الكلوب اكيد جدا انه كينزومبي قاعد يمر بفترة ممتازة جدا.
5: والله هو ذاك السؤالي بخصوص كينزومبي قدير لانه في الموسم الفارط كانوا بعض
3: هديو محلية يعني تو ما نشوفه فيه تتعاود
5: ثالث هدف مع بعض
3: ثالث هدف يعني نفس الفكرة يعني كينزومبي ويلقى قديدة الملعبية لو من أصعب ما فما في الكرة انك مش تلقى صاحبك يعني تلقى لي سوليسيون تلقى روحك وفما اونتون دونك كينزومبي الحقيقه قاعد يقدم في مستوى ممتاز وممتاز جدا. اللي نرجع شويه لتيري اللي هو عملوه ما كانش يعني في حسابات نقولوا احنا فوز البنزرتي ما كانش برمي يعني لي زيليمون اللي كان يعمل عليهم برشا يعني فوز البنزرتي. هنا حاجه اخرى باش نكمل لاعبين الاجانب بكل يوم سيدو خان سيمبارا وكينزومبي ومعاهم الشريمي قاعدين يعاونوا في النادي الافريقي الحقيقة قاعدين يعاونوا في النادي الافريقي لحد اللحظة هذه الاجانب بتاع الافريقي قاعدين في مستوى الفريق يعطيهم الصحة اكيد جدا.
5: وسيم هو من الحاجات البهيم في ميركن زاري انه ديما يحاول يلوج على الحل حتى كان ما صارش انتداب يلوج على الحل. اليوم الشريمي لعب متوسط ميدان هجومي حبوا يسجل ولكن ضيع في المقابلة الفرص ولكنه حاول كنزاري يلقى حل اخر مع قديده معنا.
2: هو على فكره معنا مير معناتها في التفكير نتاعو جينيرالمون يحب اللاعبين الوسط اللي كما قال امين من الاول تمشي خاطر نفكروا حتى مع ستاتيوجيان مع بنزرت معناها لي زونشينمون الافكار بصفه عامه قاعده تقريبا تتعاود هي بيدها وان كانت ستاتيوجيان في ايامات باهيه ولا بنزرت في ايامات باهيه مير معناتها التفكير في اللاعب وسط الميدان اللي يخلق سوبريوريتي اللي حكى عليها امين بكري شويه ديما موجود. مش نعلق بمعناتها كما نقولوا بصفه عامه على كسوا جرجيس ولا الفريق اللي ما تبعش اليوم الماتش اللي كاست اكثر في ماتش سي اس اس الافريقي توا معناها من توا لازم نتخمم في الجيستيون تاع الافكتيف علاش خاطر عندها معناتها اشيونس مهمه اللي هي كاس افريقيا واللي الناس كل في الافريقي معناها مكونات النادي الافريقي الكل معاملين عليها دونك ما لازمكش تخمم كان في ال11 وما لازمكش تخمم كان في الانتصار وما لازمكش تخمم كان لازم تخمم في كل شيء خاطر معناتها تحب توصل في اخر العام تقريبا تلعب على الواجهات الكل باقوى ولا اقوى نسخه ممكنه يعني امين حكايته على الديو كينزومبي قديده هذا معناتها فاكتور كويزيون معناتها كيما نقولوا مؤشر على فاكتور الكويزيون اللي توجد بداية تخلق في داخل النادي الافريقي، وهذه حاجه باهيه برشا، لانه ساعات الفاكتور هذا علاش نحكي عليه، لانه ساعات المدرب راهو يخدم خدمه كامله ويعمل
5: كل شيء،
2: احنا كل شيء ويحاول
5: يقرا كل شيء
2: بدنيا وليزاناليس وناس كل، لكن الفاكتور بتاع كويزيون ما يتخلقش. معناها وين نشوف اللي ملاعبيه هما في حد ذاتهم، معناها كي تبدا نقولوا احنا قلوبهم بنض بعضهم صافي ويعملوا الصحبه وكما نقولوا احنا يحاولوا يكونوا سوليدير، كي تخلق الفاكتور هذا يسهلوا العمل ياسر على الـ الـ الـ الـ على الاطار الفني، يوليوا الافكار يتجسموا، تولي حتى لي مومون ديفيسيل تجم معناها كيما نقولوا تخرج منهم بطريقه اسهل. وهذا الحقيقه اللي لازم الافريقي معناتها يخلط له في باش يكمل حتى لاخر العام، الافريقي ولا اي فريق يلعب على قداش من واجهه مهمه لازم يتخلق الفاكتور هذا مع كيما نقولوا كل ما هو تكتيك وكل ما هو مونتال وكل ما هو فيزيك وكل ما هو اتليتيك تو. بالنسبه للروتاسيون تاع الافكتيف معناها حاجه مهمه جدا كيف ما قلت، جرجيس الحقيقه ما لازمهمش يحشموا من حد شيء الحقيقه، لانه الافكار نتاعهم ظاهره على الميدان في الماتشات الكل، لازم يكونوا فخورين اللي هما يلعبوا في الافريق في معناها ورجعوا يلعبوا 4-1 راهم مش مستنسين بها الحاجه هذه،
5: هي مش سهله مش
2: مستنسين، هم الافكتيف مستانس، الاطار الفني مستانس، المانجمنت والبلاد ككل
5: المانجمنت كامل
2: المانجمنت زاد مش مستانس، دونك كلهم قاعدين يشوفوا معناها يكتشفوا في الحاجه هذه باش يجاريوها باحسن طريقه ممكنه حسب اجتهادهم بيان سور. فما كلكو زيليمون باهيين الحقيقه كيما خليل القصاب معناها دو بلوز اون بلو وقاعد يرجع معنا النسخة متاع خليل قصاب اللي شفناها في النادي الافريقي في يوم ما، فما ثوابت موجودة نعرفش نطفل جرتيلة علش ما لعبش
3: طبعا ملاعب
5: حتى ما تشمستير جرتيلة حتى مقابلة
3: طبعا ملاعب اللي تلونجين تاع ترجي جرجيس الحقيقة اللي ممتاز
5: بيفو
3: دافيد
2: دافيد روي ذاك الكامروني
3: اليوم زيادة رهيب ممتاز جدا،
2: فما ثوابت الحقيقة قاعدة تخلق في جرجيس، ان شاء الله يكملوا معناتها الرحلة هذه اللي بين الافريق وبين بطولة تونس، ان شاء الله ما فماش حاجه كما قلت تاثر على الاخرى، يلعبوا كل ماتش وماتشو معنا باحسن طريقه ممكن باحسن اجتهاد ممكن، لانهم تو سامبلومون بالكيفيه هذه قاعدين يعطيونا في فوتبول باهي في كل لقاء، ان شاء الله يكملوا في اللونسي هذه
3: باش نتفاعل مع وسيم.
5: عندي لك سؤال
3: اكيد سيرتو راهو الكالندري كي تبدا كيسها شويه وسيم مع انك تشارك في مشاركه افريقيه وحتى في المشاركه الافريقيه تدي بلاس جيلس راهو ياثر معناها في الاخر بكل، انت اليوم كالندري مشيت لسي اس اس وجاتك مستير وخرجت للكلوب معناها الكالندري في اما اول ماتش ربحوه الدباجه وخذوا اول 3 نقاط في الرابطه المحترفه الاولى باش يقعدوا ينجموا يخدموا في باريحيه، على خاطر ريت وسيم راهو كل ماتش خساره ماتش خساره مهما تكون، لكن
2: الاجواء خايبه
3: باش تولي الاجواء خايبه باش ماذا بيك ديما تحصل النقاط ديما، دونك
2: هنا دور المانجمنت اللي هو يسيطر على الموضوع، المانجمنت والاطار الفني اللي هما يخليهم معناتها يفهموا الكونتكست نتاع الخساره، خاطر الكونتكست نتاع الخساره فهم فرق بين انك خسرت وعملت فوليوم وعملت الماكسيموم تاعك وربي ما وفقكش هذه حاجه عاديه، وفما معناها ساعات تخسر نقولوا احنا وانت ما ريت حتى شيء
3: هنا تولي مشكله نقولوا
2: فوالا لا مش ماتش واحد مثلا ماتش وزوز وثلاثة ومورد حتى شيء معناها تولي تولي انت تشك في خدمتك اصلا، طونك خدمتك معناها انت ماكش شك فيها وتشوف فيها سور تيران تشوف فيها معناها فرص قاعده وتجيك معناها وضعيات باهيه هجوميه وقاعد دفاعيا ماكش فيلنيرابل برشا، دونك ما تخافش تو تمشي الكره تو تتبع باذن الله
3: تشوفها. وهي بحمد الله عبيدي زاد اثر شويه الحقيقه
5: اكيد
3: كان جا هو وكيف
5: بدايه الورقه الحمراء
3: زاد اكيد جدا، فما هذا مساتاو زاد من الافريقي فخلي قصاب من الافريقي، فما كي ريفاليتي راهي ديما كي بيوم لعبيه ولاد
5: جماعه حمزه الغامي ابن الترجي في المقابل
3: شفنا مقابله ممتازه
5: على ذكر الافريقي والترجي في المقابل ماهر الكنزاري بطبيعه مش كيما البدايات مش كيما تو البدايات كان مدرب مرفوض من الجمهور غاضب، اليوم نحكيو على مدرب تقريبا في وسط البروجي نتاع النادي الافريقي تيت دو بروجي هو اللي يعمل في كل شيء معناها يجيب في الصغار من لاعبيه صغار حمزه العبيدي والمختاري وغيره فابدا يحط احنا في معنا في البصمه نتاعو في الكلوب اللي كان رافض نوعا ما
3: بشوف شو اللي كان نرجع شويه للتوالي ما نصورش فما واحد فينا كان يتخيل انه ياسين مريح باش يكون صحيح. على البنك وهذا عبد الحق والعبيدي باش يدخلوا ينتجريو في الجروب
2: مختاري.
3: ما كناش نتخيلوه كنت راي نادي
5: ما يصيروش الحقيقه يصيروا مره في
3: راهي الافريقي بطل تونس وكان فوزي بنزرتي راني فاهم معناها راو
2: نقطة الانطلاق ديجا
3: معناها انت لازم تكون غادي انت اول حاجة ما تطيحش على انك تكون اقل حاجة انك تحافظ على اللقب ولا تحافظ على سمعة الفريق وشكل الفريق حتى سيرتو في كما نقولوا نحن في اللي خاطر فوزي بن زرتي معروف اللي اوفونسيف فهو كيف كيف ميركان زاري اليوم اوكي يربح واحد شيء زوز شيء
5: في برشا فرص
3: لكن راهو فما فوليوم دو جو الفريق قاعد يعمل في فوليوم دو جو قاعد يخرج فما دي سيركوي ظاهرين فما حاجات قاعده تتعاود تتويرا من ماتش لماتش يعني وملاعبيه كما كنت تقول توا وسيم فما كويزيون بيناتهم عظم دونك سيرتو فما كومبليمونتاريتي يتكاملوا تحس انه توا قديده وكيزومبي بديك مو بديو
2: تسعة زادة قديدة كي كونفيري بعد السيليكسيون معناها في أول مرة مع الفريق الأول المنتخب الوطني التونسي ممكن هذه بوش ويعطي الصحة كي كونفيري معناها إن شاء الله يكمل
5: سوسيتي وبعد الإكسبيريونس اللي ما كنتش ناجح في مونتينيغرو فقط باش نوضحوا كنت في اتصال مع وكيل أعمال وبيع تحية لي وبالرسمي إن شاء الله الوكلاء أعمال الكل كيف هو معناها العقل الإنساني يفهم برشا كورة ومثقف برشا وفاهم إيش معناها جيستيون كارير فقط باش نوضح حاجة وصدق قديدة ما لعبش خاطر أمور فنية لعب قال لي خاطر فما مشاكل راسيزم مع المدرب كان رافضوا نهائيا قعد 6 شهور في مونتينيغرو وبعد جا النادي الافريقي في النهار الاخراني نتاع الميركاتو باش نوضحوها
3: اكيد جدا حاجه بركه اكيد امين حاجه بركه قديده اوكي قاعد يسجل في الاهداف لكن راهو قاعد يخدم في خدمه كبيره لبرا من البوكس راهو يخدم كيفاش الريونت راهو في الخدمه في البلوك كامل هو التيت تاع الريونتاسيون تاع الفكان يبدا منه هو وسي في لي دويال نتاع اوفونسيف يربح في لي دويال اوفونسيف راهو تري امبورطون اتاكون يربح في لي دويال اوفونسيف
2: بيان سور بيان سور يعطيك بروفوندور يعطيك بروفوندور
3: يعطيك يعطيك كل شيء يعني حتى ستاسيون حتى قدام اونكور زاده موش خايب بكل امانه موش تلمون يعني رابيد لكن موش خايب دونك بروفيل ممتاز قاعد يتحسن وان شاء الله نشوفوه العام المنتخب كي جد
5: نمشيو للمافيولا مقابله النادي الافريقي
4: مقابله النادي الافريقي والترجي الجرجيسي بقياده حمزه جعيد وسام بوغطاس مساعد اول مساعد ثاني محمد علي درويش عبد السلماني حكم رابع في الفار عندنا امير العيادي وعماره وسيم حمزه جعيد حاضر في 6 مباريات في 4 جولات كحكم ميدان او حكم رابع او حكم فار سي توجور بوسيبل وقت اللي نشوفوا انه الحكم ينجم يكون في مردود متميز دونك فماش علاش ما يكونش حاضر دقيقه 42 و3 ثواني عندنا مخالفه اعلن عليها المساعد الثاني مخالفه للنادي الافريقي والحقيقه شفنا انه التدخل لاعب ترجي جرسيس رقم 17 كان ايبول والحقيقه المخالفه غير موجوده لهنا لا فولونتي نتاع المساعد الثاني انه يقدم المساعده للحكم مشكورة ولكن يلزم يقرأ العملية كما يلزم دقيقة 50 و32 ثانية ارتطام الكرة بالحكم حمزة جعيد في هجمة للنادي الافريقي ما حقاش تصير لكن صارت إلى ربري بار بالاتير دقيقة 53 و20 ثانية عن هجمة معاكسة ترجي جرجيس على مستوى ليني ميديان رقم 28 من النادي الافريقي يمسك لاعب ترجي جرجيس في مسك صارخ سيتون فوت سينيك الحكم كان حاضر خلى لافونتاج اللاعب رقم 3 من النادي الافريقي يمسك مره ثانيه نفس اللاعب كيف الحكم خلى لافونتاج وما زفرش توقع مخالفه على اللاعب رقم يقوم بها اللاعب رقم 36 زفر المخالفه لا تستدعي الانذار ما عطاش الانذار لكن كان ينجم يرجع يا اما الرقم 3 والا الرقم 28 بالانذار.
5: يا سيد وخاني غسل المحرسي.
4: فوالا دقيقة 56 عندنا هدف النادي الافريقي هجمة معاكسة في مستوى الكولوار دروات من قرب المساعد الأول مدافع ترجي جرجيس على خط النهاية خط المرمى.

0: من عند
1: الفيفا كونسيني فيفا، واحنا الكونسيني هذه تعطات للحكام نتاعنا مش من سنه من قبل، انه المخالفات اللي تستوجب الانذارات قرب الابناك يلزم نعالجوها بالوقت.
0: دقيقة معلومة مفيدة.
1: اللقطة الأخيرة دقيقة 78 و20 ثانية، توغل من لاعب ترجي جرجيس رقم 20، توغل في منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، الحقيقة سقط وحده، ما فما حتى كونتاكت بينه وبين لاعب النادي الأفريقي، والأربيتري لا بيان في اون ليسون جوي. ولا هذا شعنا في المباراة هذه.
2: ممتاز جدا. إذا فاصل قصير بعد مش نمر المقابلة الموالية مقابل نادي صفاقسي ونادي رياضي بنزرت اللي وفات بفوز الـ CSS هدفين مقابل 0.

27 دقيقة بعد الساعة السابعة، متواصلين معكم من طوي لغاية الساعة الثامنة. بحسب مصادر صحفية رومانية بنسبة مئوية كبيرة لجيكان فلان يواصل تدريب الترجي، فما اتفاق رسمي حتى بخصوص تفاصيل العقد اللي مشربته بنادي سيوا بوخارست. طبعا نحكيه بأكثر تفاصيل باش يتحصل ممكن على مليون يورو كحوافز في صورة أنه قاد الفريق الروماني هذا إلى المسابقات الأوروبية، وخاصة مسابقة دوري أبطال أوروبا. لكن قبل ما نحكيه على رينزيو ريجي كانف وكذلك فريق الترجي الرياضي التونسي، باش نحكيه أكيد على المقابلة اليوم بين السي اس اس ونادي الرياضي البنزرتي. النادي الصفاقسي يفوز هدفين مقابل صفر ويعود لسكرة انتصارات بعد ما تعادل في الجولة الفارطة من اتحاد بنقردان هدف مقابل هدف. هدف السي اس اس تسجله عن طريق جوسنا لولندو وكذلك صلاح المهذبي بعد ثواني من دخوله. لولندو ثاني هدف لي في البطولة، وكالعادة علي معلول يبدع في الاسيست، اسيست مان مجددا علي معلول بزوز اسيستوات مقابل الفارطة، ايضا زوز اسيستوات في مقابل شوتينج

0: ستارز وعلي معلول يعني على الطريقة المصرية ملك الحلول كما العادة مرة أخرى في السياسات. شوط أول جيد في نادي الصفاقسي، الأداء نوعا ما تحسن. أتوا بعد شوية أستاذ كريم النفطي شنو قال، رأيك في المقابلة عموما؟
1: ما هو سكي سور الماتش نتاع نادي البنزرتي ونادي الصفاقسي اليوم، نادي الصفاقسي في المجمل أحسن مباراة من اللي بدا الموسم، يعني هذا الكونستا واضح وصريح للناس كل ما قبل ما ندخل في اللي ديتاي نتاع الماتش. سور لونسومبل احسن ماتش، وكان نعطوا شويه في النيفو ديتاي، احسن شوط الشوط الاول منذ بدايه الموسم، لانه الشوط الثاني كان فيه دي مومو كم تاع رولاشمون شويه مونك دونغاجمون ممكن، يعني كان السيريو ناقص شويه مقارنه بالشوط الاول، معناها وتو نحكيهم فيهم بعد علاش صار الشيء هذا. الحقيقه اللي بالنسبه لي انا واضح وصريح كونه جاكمبي اعطى اكثر ما يمكن، معناها قوه في استرجاع الكره، زاد النقطه هذه معناها في النادي الصفاقسي احسن من حسام مدو في استرجاع الكره، والطراعي اعطى اكثر ما يمكن معناها من نزعه نتاع امتلاك كره، معناها واحد اعطاك الريكوبيراسيون الاخر اعطاك البوسيسيون، هذوما زوز واضحين، هذوما حاجتين واضحين باش يخليوك خاطر في الاخر بالكل شنو انت لازمك كايكيب كاونز يلعبوا في التيران، لازمك اول حاجه تسترجع الكره بعد تقعد تعمل في الميتريز نتاع الكره باش تفكر معناها وتمشي للكاج بحسب الطرق اللي انت محضرها في التمارين، تبقى بار لي بالاريتي بيان سور. دونك اذا كان عندك انسان يسترجع لك في الكره، ملاعب يسترجع لك في الكره بصفه منتظمه، وملاعب يعرف يعمل بوسيسيون ويطيح في الريتم ويطلع في الريتم بالطرق
0: الكل، متحكم في التيمبو الكل،
1: لانه معناها تراي بارمي الميزات اللي ظهرها في ماتش اليوم بيان سور نحكيو كونه بالباس ينجم يقدم وبالكارينج معناها بالكارينج يمشي معناها يهز الكره وينتقل بها هو بالدريب، معناها يعمل كونديت دو بال نتاع 20 و 25 متر بطريقه باهيه بمتريز باهيه. الحقيقه لي دوز اليمون هذم كانت لانكوربوراسيون نتاعهم في وسط الجروب معناها فلويد على الاخر، اعطاو امباكت ديريكت سور لو جو، هذه حاجه واضحه بالنسبه لي انا، ما فيهاش كلام. لولندو موفق في الفينيسيون ان بو موان معناها في البرك يخرج من 18 اقل شويه كما نقولوا، ما عندوش الحقيقه فنيه كبيره نتاع مراوغات ومتاع فيتيس تو، لكن في استقبال الكره كي يطلب الكره ديما ديسبونيبل في الاستقبال في في في مناطق باهيه، باقي لازم يسلم الكره فيسا ما يخممش هو الكره ياخذها ويعمل لي دريبل اي تو، وفي الفينيسيون باهي معناتها يحاول ويتمركز مليح، كان يقعد مركز معناه ويخدم اكثر على الكاش، عنده ينجم يقدم اكثر. عنده شويه خصائص تتشابه الاوكبولي معناها بينه وبين فما شويه معناتها تقاطعات، وهذه حاجه باهيه نادي الصفاقسي، علاش؟ لانه في صوره ما تلقاش الملاعبي تلقى بروفيل واحد اخر معناها يشبه له، ينجم يخلي لك الميكانيزم ديما اون مارش، نفس الشيء معناها بنفس معناها سيمتريكمون نمشيو للثنائيه بالوافي الرحماني، بالوافي ديما يعطيك بروفوندور، كي ما تلقاش بالوافي تلقى الرحماني، هذا معناتها الريشيس هذايا تخلي لك عندك ستاف تكنيك تخليك كيما نقولوا احنا مطمئن او كا او صارت معناها هاي واحد ما كانش في نهار وعلى لا قدر اصابه انذار
0: تلقى حاضر.
1: ونفس الشيء لا كونفيرماسيون باش نخدم معناها محمد صالح المذبي المهندس
0: هو مهندس بالرسمي راه الناس مش
1: فاهمين مهندس اعلاميه صالح المذبي، وباذن الله ان شاء الله باش يكون له شان، انا منت صاحبي صالح المذبي بالباهي، وباش يكون له شان في كره القدم التونسيه بالباهي ان شاء الله. لا علاش؟ لانه انسان اول حاجه مخه نظيف ياسر، بخلاف انه كوارجي تو مخه نظيف ياسر، يديفلوبي في دي سوليسيون بالحق، هذه معلومه ان شاء الله يسامح لي
0: ماذا بيه، انا مش نقول لكم ماذا بيه عنده بلاتفورم الى غير ذلك،
1: اما اي يعمل معناتها يحاول يديفلوبي دي سوليسيون انفورماتيك لصالح الملاعبيه ويعطي فيهم للاولاد معاه معناتها الصغار اللي معاه، يقول لهم
0: تحيه ليه
1: على الاخر، يحب يعاونهم
0: باش نقول يا اخي وسيم،
1: يحب يعاونهم ويحب يقدم بهم في مستوى التفكير معناها والفوتبول المودرن، خاطر الفوتبول نتاع توا من غير داتا راك ما تنجمش تقدم، معناها الداتا راهي حاجه اسونسييل وبريمورديال، وتو احنا ديجا اون رتا معنا كي نلقى واحد يخدم في الحاجه هذه صالح المذبي ما نجمو كان ان شاء الله يكمل معناها يعمل حاجه باهيه برشا نحكيو بعد الكوره. دونك في المجمل نادي الصفاقسي في المجمل فما تطور معناها وجا في احسن وقت، التطور الايجابي هذا جا في احسن وقت، ليش؟ لانه باش تاخذ لي كونستاتو بالباهي في راحة عقلك معناها عملت آخر ماتش باهي تجيك بيريود تريفش حاول تصلح النقاط أكيد اللي ما هماش باهيين خاصة اللي يظهروا في الشوط الثاني نتاع ماتش بنجردان والشوط الثاني نتاع ماتش نتاع ماتش اليوم وتكمل معناها تحضر روحك للزيشيونس المهمين.
0: قبل ما نجيك كمين نسمع تصريحات نتاع نتاع المدربين مدرب مساعد الاس اس اس عبد الكريم النفطي وكذلك مدرب نادي المزارتي بعده محمد عزيز. نبدأ بكريم النفطي.
2: فرصة أوكي بعض الأحيان ثقافة أنك تمركي ولا تسجل ولا تحترم المنافس أوكي اليوم الحقيقة ضيعنا برشا لكن الأهم من هذا كله أنه الفريشير فيزيك اللي حكينا عليها وخاصة الطابعة اللي ما زلنا فما بعد التريب اللي باش في وسط التريب هذه إن شاء الله باش تصلح برشا حاجات إن شاء الله. المهم أنه وصلنا ربحنا النقاط هذوما ثلاثة باش كنا في التابلو قراب برشا وكما قلت التحسن موجود لكن فما برشا إن شاء الله خدمة في الأيام
3: sur l'ensemble du match ما كناش معناها الحقيقه ما كناش ريغولير في المردود نتاعنا بار مومون كنا باهين بار مومون ما كناش باهين قبلنا برشا لعب في البريمير ميتون ما لقيناش ليكيليبر نتاعنا ونادي الصفاقسي خلقت معناها لا سوبيريوريتي نوميريك في وسط التيران قلقنا برشا في الدوزيام ميتون اون ابورتي لي ريغلاج و بدلنا معناها ممكن معناها الديسبوزيتيف نتاعنا كنا واقفين خير ولا عندنا اكثر بروفوندور عمق في الهجوم وفي لي مومون فور بيان سور ندير هذه الصفقه بالخبره نتاعه هو نتاع اللاعبيه نتاعو عمل لي بريك وسجل الهدف الثاني كما قلت لك سيت ان ماتش اوفير جاونا معناها فرص كما هما جاوهم فرص كانت النتيجه تكون مغايره بوتيتر كانت تكون اكثر ليهم هما ولا
0: نادي الصفاقس يميل لعب قدام الاسي بي اللي هو ثالث اكثر فريق يصنع فرص ولكن اليوم فرص الاسي اس اس كانت اوضح وهجومات الاسي اس اس كانت افضل خاصه في الشوط الاول الاداء تحسن مقارنه بالمقابلات الفارطه
4: اكيد من اليوم شفنا نادي الصفاقس جورجوان وسيم في اللي كان يقول فيه اللي عمل شوط اول ممتاز جدا الحقيقه اليوم كان الى دوميني الحقيقه عندنا برشا ما شفناش الاسي اس اس بالوجه هذا اللي خليني توا نحطوا الماتش في
0: ايطاليا
4: امين نحطوا ماتش في ايطاليا اللي نادي الصفاقس اليوم بارابور ماتش بنجردين ديما نحكي بار ماتش خاطرك باش تتحسن وقلناها انه من ماتش الماتش باش تتحسن سورتو كي يبداو عندك دي جوار جدد وباش انتجري ودونك بالماتش كل ماتش سكسيسيفمون باش تلقى روحك خير دونك هوني اليوم نادي الصفاقس بارابور ماتش بنجردين عمل دو شونجمون اللي هو دخل موتيابا بلاصه غيث صغير وحط الرحماني في بلاصه وحط يد بالوافي في بلاصه الرحماني دونك لي دو شونجمون هذوما الحقيقة كانوا ممتازين مالغري راهو معناها شوف اليوم انا تريو تاع وسط الميدان الحقيقة جاكم بيه والترايعي بدلوا وجه الفريق بكل أمانة وبدلوا وجه الفريق كريمو راهو اليوم لعبنا بثلاثة خمسة اثنين كما متعودين ما بدلناش يعني لا في تكتيك ولا بنفس الديسبوزيتيف اللي نلعبوا به العادة دونك لكن حسن توظيف ملاعبيه والملاعبيه في الريجستر نتاعهم شو معناه كل ملاعب يلعب في الريجستر نتاعه وين يرتاح وين يعطي اليوم انا جاكم بي براتيك الله مصلي وسلم مصلي على النبي معناها في لي دويل ديفونسيف في لي دوزيام بال راهو من ماتش بنجردين لليوم معناها عطاك توازن كبير وكبير برشا
0: كل شيء تبدل به هو
4: في خط وسط الميدان راهي الكره الثانيه راهي هي الكره في الكره الثانيه راهي تري امبورطون في عالم كره القدم الكره الثانيه الهجوميه والدفاعيه راكي تربحها رغم عليها انت ديما عندك لابال انت ديما تريز لابال
1: مش حتى كان تربحها مين راهو ساعه ما تخليش المنافس يربحها
4: كمان فول بريزون حتى البريزونس تاعك انت
1: معناها تكون انت ديجا ما تخليش المنافس مرتاح ديجا ما تخليش يخمم مرتاح هذه نقطه مهمه
4: هي لابال اكيد جدا هذه جاك بي نحكي له اي تراي لو اي تراي لعبي عطاه فيتيس في الجو لو سي اس اس اما بارابور هو وغيث صغير بار اكزومبل تاو على ملاعبي فما غيث صغير يحب يلعب عندك عندي باس يعطي باس مزيان انتريور مزيان والملاعبي الاخر يتشانج لو ريتم يا اخو يهز كما كنت تقول انت وسيم تو يشانج يلوج على علي يحب
1: يدبلي بالباس ولا هو يهز
4: بالدريبل ايل تونت انا اللي يعجبني برشا ايل تونت يحسه هو معناه هو دوناتور هكاك دونك معاهم موت يا باز زيد وسيم اليوم عمل ماتش كوريكت حقيقه شفنا لي باس الباهيين
1: ان بو اقل شويه من عملناه
4: انا حبيت نقول الملاعبيه جدد هذوما التو والسي اس اس اليوم اللي عملت ماتش تسمى كوريكت حقيقه تسمى من احسن وكما قلت انت وسيم احسن ماتش في السيزون جديد اليوم نادي صفاقس يعمل احسن ماتش ليه في سيزون جديده ان شاء الله تكون الانطلاق. راي الوجوه هذه مع انه اليوم لوليندو ويد بالوافي ولا الرحماني اليوم خليني نقول لك معني فما كومبليمونتاريتي اكيد جدا. لوليندو ماهوش عمر بن علي لكن زيادة قاعد يخدم في خدمه به قاعد يخدم
1: التطور يجي
4: قاعد يربح في الديال زيادة حتى هو اوفنسيف قاعد يتفهم في الموفمون بينه هو بين اياد شكون يديكروشي شكون يمشي في البروفوندور دونك هوني قاعدين نشوفوا في حاجات قاعده تتحسن. ما نحكيو زيادة اكيد جدا على لابور تاع لي معلول اكيد جدا ما نزنيش فوتو اكيد جدا هذه كل نجم وحطوها كوتي ونجيو اللي عليه معلول والباس الاخر جبت
0: تاع لي معلول مش
1: هذيك باس هذيك
4: الكونسيت خرين
1: لا هذه سامحني جوست معدل لا مش معدل هذه كما نقولوا كونستا كل ماتش تقريبا قاعد يتعاود
0: العادي
1: كل ماتش نحكيو عليه حاجه
0: قبل ما توصل الناس مع تصريح محمد عزيز مدرب السي بي يحكي كيفاش فشل فريقه في ان يوقف علي معلول والاسباب نتاع تعلق علي معلول
3: شو علي راهو سيت اون فالور سور علي ماني توش تكنيك احنا عملنا فيزيوناج لعلي على اساس بون فيزيوناج دي سي اس اس كله يعني كانوا سابيك وعلي معلول معني يعمل بوكو دي زوناج يخرج من البوست نتاعو ويمشي معني للميلو تيران باش يخلق التفوق العددي. مالوريزمون احنا فما دي جوور اللي اوزر في الكوره يزمك تجري اكثر من الادفيرسير باش معناها تلومي معناها اون ديفيكولتي وتربح المقابله نتاعك وقت اللي ما تجريش كيما الادفيرسير وتخسر الثنائيه نتاعك وتبدا متر ناقص معناها على الادفيرسير والتايمينغ نتاعك توني با دون لو تيمبو كيما يقولوا في الاكسيون اوتوماتيكمون معناها باش تخلي الادفيرسير اليوم علي معلو خليني هي يلعب خليني يلعب عكس اللي تفهمنا فيه دونك سي سي اترافير علي معلول قد دي سولوشن اوفنسيف بار برشا سورتو لا جيستيون تاع البروفوندور نتاعو
0: علي معلول
1: شوف باش نتفاعل مع سي عزيز سي وليد عزيز
0: محمد
1: اخو اي اخو وليد عزيز نوجه له تحيه الزوز بالمناسبه جوست نتفاعل معاه في نقطه شوف راهو الملاعبيه كيما علي معلول معناها ما تنجمش تعمل له ماركاج وتقعد معناتها تركز معاه هو انديفيديوالمون خاطر تو سامبلومون لي كاليتي نتاعو يخليه يعمل اللي يحبه علي ديزوني اللي كيما قال هو يدخل للوسط باش تعمل علي نجم يسنتر هو كره معناها اون كورس تجي مسنتر هو واقف ينجم يعمل
0: باس
1: معناتها يلوبي وهو واقف معناها ما تنجمش فريمون تبلوكي 100% ديما باش تخلي مع لي فاي
0: جيل ما تلوك التكتيك نتاع الملاعبين
1: نعم
0: تجي زاد هنا معناتها نضج الملاعبيه تكتيكيا
1: هما اللي ينجموا هو ناضج تكتيكيا وفنيا
0: وكل شيء الملاعبين اللي مش ينافسوه
1: ما تنجمش انت تعمل له مركز انديفيديوال خاطر هو عنده لي كاليتي باش يخرج من لي سيتواسيون الكل فهمت الاجدر انه مش هو تعمل له مركز. هو ما تخليهش يتحرك كي تخليه يفكر اكثر في الواجبات الدفاعيه معناها هذا الاجدر في التفكير كي يبدا عندك ملاعبي من هكا راهو تركز مع هو زي حسب نظري انا لازم تخليه هو يخمم في لي رول ديفونسيف نتاعو باش هو تنقص كما نقولوا احنا النجاعه نتاعو لهنا
4: مش عليك لاسوندو بسيكولوجيك
1: كل شيء كل شيء يعني. تخليه ولهنا معناها فما نقطه لازم نعرج عليها لان البعض فما البعض يتحدث عليه هو حمزه المثلوثي اتونسيون حمزه يلعب ماهوش في بلاصتو وقاعد كل تو قاعد يتحسن كل مره في البوست هذيك وقاعد يعرف كيفاش يخدم عليه معناتها يخدم اللي نقولوا احنا سيكوريتي نتاع الدور الدفاعي نتاع علي قاعد يخدم فيها بالباب باش يخلي عليه مرتاح راهو عليه اليوم في 72 في 18 في 85 في 18
4: اكيد
1: داكوردو معناها الحاجه هذه راهو نحيي انا حمزه بالمناسبه علاش لان مش سهل انك تحط ولي اكسيال جوش وانت درواتي وما لعبتش برشا قبل في كاريرك معناها انك تتاقلم مع البوست هذه قاعد معنا كل ماتش خير شويه حبيت نعلق جوست على النقطه هذه نتاع
4: شو انا حاجه برك عجبتني اليوم في نادي الصفاقسي اليوم تمكن انه يمشي في الكوره في مناطق عاليه للسياديه ما كناش قبل الحقيقه في من اول العام لتو حسيت حتى زون دي بريس طلعت فما البريس وفما الكونتر بريس ديك نخسر الكوره انا فما الموتيل اجريسيفيتي في الكوره اللي نمشي نفك الكوره دوب ما نخسرها نمشي نفكها على بلاصتها اقرب واحد هو اللي يفك الكوره دونك هذه فما حاجات ما كانوش من الاول الحقيقه ما كانوش موجودين تو نشوفوا فيهم حاجات باين جدا اليوم كما على غرار علي معلول وسيم راك تشوف انت يقولوا في اخر الماتش ولا في ال 25 مينوت ولا 30 مينوت الاخرين تشوف سي سي تقول راهي تلعب باربعه وعلي معلول اللي قدام لكن فهم شوف نعرفوا اللي فما فليكسيبيليتي اللي انا جورجوان كلامك تو اللي تحكي فيه على حمزه اللي قال وقت اللي اونيكارت ونحلوا تيران باللارجور دونك نشوفوا اني تعبنا برشا سيبي الحقيقه وتمم وقت نحلوا باللارجور ويدخل عليه معلول الوسط وياخذ الكره يبدا بورتو يبدا ليبر هو طونك بورتور دو لابال ويبدا ليبر ينجم يعطيك لاباس اللي تحب عليها بالكاليتي اللي تحب عليها دونك هوني انا الحقيقه اليوم باش نقول حاجه برك انه اليوم نبيل كوكي احسن توظيف اللاعبين في التيران اول ماتش عنده نبيل كوكي اليوم في النادي الرياضي الصفاقسي اقنع اقناع يعني ربحنا افيك
1: لامانيير
4: افيك لامانيير بحسن توظيف اللاعبين في الملعب في الملعب اللي كل ملاعب نتاعو يلعب في الريجستر نتاعو مع انه هذوما الملاعبيه اللي يلعبوا كل اليوم ابارتير نحي الخمسه التيلانين اكيد جدا اللي ديما يلعبوا مع بعضهم من عمياول الاخرين كل جدد دونك انا فتره التريف هذه نتصور مهمة. فيها برشا خدمه انا حاجه بركه وسمحني وسيم نكمل انا خدت شوف اليوم الافكتيف تاع الصفاقسي كي نخدم بار جوار اكيد جدا اني افكتيف لكن كي يبداو موظفين بالقداس سوتيرا اليوم حتى لي دوبلور نتاعك على البنك راه ما عندهم قيمه لي دوبلور موجودين حتى على التاكونات الرحماني ولا ايد بالوافي ديما عندك حاجات على البنك نتاعك اليوم حتى كيف كيف يرجع تربا انا نشوف تربا بار اكزومبل في الوسط يرجع تربا ومع جاكن بي ومع الترايعي
1: عليها شكون في اي لومباراد
0: شويه معناها
4: يلعب المدرب سيفون بوزيسيون سيفون
1: نقطه اخرى ايجابيه جوست نقطه اخرى ايجابيه لانه معناها عودة ريان دربيلي على مستوى الفرص من ماتش بن قردان معناها صحيح هو ما نجحش
0: برشا
1: انه ما نجحش انه يسجل لكن انا واحد من الناس معناها في باختصاصي وخدمتي انا مؤشر جيد جدا انه ريان دربيلي جي فرصه واضحه ماتش بن قردان ماتش هذا فرصة واضحة اللي يندوه إياد وحتى الفوق والهدف الثاني سجله لرير دروا دونك أنا بالنسبة لي ريتم هذا المؤشرات معناتها كونه معناتها يخليني نتأكد كونه الخدمة ما هيش كان متاع الفينيسيون ما هيش كان على زوز التاكونات راهو لرير غوش ولا ليكسونتري غوش عنده كونتريبيسيون ليكسونتري دروا كيف كيف عنده كونتريبيسيون لأنه الواش ديما نحكي الكلام هذا المؤشرات الإيجابية معناتها كيما حكينا بكري على الكلوب ولا اسبيرونس في وقت الأوقات ولا سي اس اليوم على خاطر أنت ماكش ضامن الفورمة متاع الناس الكل على السيزون كامله لازم ديما عندك معناتها ملاعبيه امبليكي في الجو اوفنسيف باش نهار ليغيب اكس تلقى يغريك نجم يسجل
4: باش نكمل المباراه امين سامحني نكمل المباراه هدف الثاني اسيست من علي معلول وسجلوا مع
1: لا مسه هو اصبر شوف هما دوز اسيست نتاع علي اما لا كونتريبيسيون نتاع موتيابا
4: لكن
1: وكونتريبيسيون نتاع
4: بلويفي توا الفكر انه هو انه هو اكسترون تري جوش سنتر والمركز اللي لازم يكون موجود في الوقت هذاك اللي حبيت تقول عليه انت على ريان دربيلي اللي هو جسم في هدف مع محمد علي المهذب دونك هوني نادي الصفاقسي
0: صالح
4: محمد صالح المهذبي دونك هوني وعندنا برشا وسيم الحقيقه مريناش يندور في تيب ميري يندور اثنين ثلاثه سيس ست باس 10 باسات دو سويت دونك الحقيقه اليوم فما مرجع مؤشرات باهيين ان شاء الله يا ربي يعني يبنيوا على الماتش هذايا اللي تعدى اكيد جدا زاده فما دي مومون مهمش باين الحقيقه فما دي مومون فور دي مومون فابل في وقت معين النادي بنزرتي زاده كانت تنجم تماركينا الحقيقه وكانت تنجم توصل لنا فما صار ان رولاشمون اللي يصير في اي جمعيه اكيد جدا لكن انا فرحان برشا من تفيقسي بالماتش تاع اليوم ولكن يستنى فيه برشا خدمه في التليف
0: واضح مر للمفيو نتاع المقابله هذه مقابله الاساسي اساس ولا سابي
5: مقابلة النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الرياضي بنزرتي بقيادة حسام بن ساسي مساعد أول عمر الرياحي مساعد ثاني وائل محواشي حكم رابع عبد الحميد بدر الدين في الفار دافيد سمايتش سلوفيني أفار عبودة بسام حكم سلوفيني دافيد بالغ من العمر 37 سنة عنده 109 مباراة في المستوى العالي منهم 10 مباريات في اليوفا كونفيرنس ليك بوليفالون بين ملعب وبين فار في دقيقة 30 الحكم يعلن عن مخالفة النادي الرياضي الصفاقسي وينظر لاعب رقم 25 من نادي الرياضي البنزرتي للمسك وقطع هجمة واعدة خطأ تكتيكي مهمة العملية لأنه في دقيقة 30 و 32 ثانية يقوم بإعلان على مخالفة النادي الرياضي البنزرتي انظار لاعب نادي الرياضي الصفاقسي رقم 14 نفس الموتيف تونير نفس العملية سبا خطأ تكتيكي مهم جدا مش يخلي اللاعبين والأطر الفنية تاخذ ثقة في الحكم طريقة التعامل مع الفريقين ومع الهفوات بنفس القراءة دقيقة 34 هدف النادي الرياضي الصفاقسي هدف النادي الرياضي الصفاقسي كنا لاحظنا أنه خذا شوية وقت في الفار الحقيقة هي توزيعة من علي معلول على مستوى برمي بوتوم بين بوانت بينالتي والخمسة خمسين في اتجاه يد بالوافي لهنا التسلل مهم جدا يوقع تقييمه من لحظه لعب أو لمس الكرة من علي معلول. التسلل ينجم يكون يا أما للتدخل في اللعب، معناتها يلعب كاريمون الكرة، تداخل مع المنافس يأثر على المنافس، أو كسب ميزة ولا تيري بروفي دو سا بوزيسيون، ترجع من عند الحارس ولا من عند القائم ولا من عند مدافع في حالة انقاذ. لهنا الحقيقة البوزيسيون تاع بالوافي كانت تري ليميت مع الديفونسور، دونك وجب أن نعملوا تراساج باش نتأكدوا من الموقع متاعو سليم أو غير سليم. لو سليم باش نتعداو بعد التراساج الثاني، لو غير سليم باش يكون يا أما للعب أو للتداخل مع المنافس. اكتشف حكم الفار أنه الموقع متاع إياد بالوافي سليم، الكرة مشات للاعب رقم 9 من نادي رياضي صفاقسي وسجل هدف، دونك باش يوقع فسخ التراساج الأولاني ونعملوا تراساج ثاني كيف كيف من عند علي معلول. واكتشفنا أنه موقع رقم 9 موقع سليم والهدف إيجابي. لهنا سؤال يطرح نفسه، هل نصدروا تراساج الأول أو الثاني ولا نصدروهم الاثنين؟ احنا حاجتنا بالتراساج الثاني اللي ظهر أنه موقع المسجل للهدف هو موقع سليم.
1: هو بالوافي عمل بلوكاج، كيستيون تكنيك، بالوافي عمل بلوكاج وخلى الكرة تتعدى بين الثقيب باش تمشي
5: بلوكاج، دونك تداخل مع المنافس.
1: اي بلوكاج معناتها بلوك الاكسيال باش خلى الكره تتعدى. فرضا في هيك اللحظه لوليندو معناها في اللورجو بارابور اياد بالوافي عمل باس جاي من عند علي، هل يعتبر بالوافي وكانه عطاه باس ولا لا؟
4: شارك في الهجمه
5: يعني شكونوا اكثر وضوح؟
1: يعني باس فهمتني،
5: توزيع من عند علي معلول، ونفترضوا انه اياد بالوافي في موقع تسلل.
1: لا لا لا لا،
5: لوليندو اللي وصلته الاخراني
1: لولندو في موقع تسلل قبل ما
5: ولكن بالوافي في موقع سليم.
1: اي بالوافي في موقع سليم داكور، كان مسها بالوافي ولولندو معنا نحب نعرف معنا اسكو كيام بلوكاج وما يمسهاش اسكو كونسيديري كوم باس ولا لا؟ هذا نحب نقول
5: لا، سني با كونسيديري كوم باس، احنا باش نقيموا التسلل عند انطلاق الكره.
1: يعني حبيت نقول لك بالوافي لولندو
5: بالوافي لولندو. بالوافي لو كان في موقع تسلل، لو كان في موقع،
1: في موقع سليم،
5: في موقع سليم ما لمسش الكره مش نرجعوا للديبار عند علي معلول.
1: واضح، لا خاطر هو بلوك اما خلى الكره تتعدى،
5: خلى الكره تتعدى ولكن في موقع سليم.
1: واضح،
5: دونك باش نرجعوا للتراساج من عند علي في اتجاه رقم 9.
4: حاجه برك، الحقيقه التصويره كانت واضحه والهدف كان شرعي.
6: علاش الوقت هذاك حتى
5: سقطت بارابور للمهاجم الثاني ولا بارابور اياد؟
4: كانت واضحه جدا، المهاجم الاولاني ماهوش في رجوع،
1: واضحه ماشي
4: ولندو ماهوش رجوع من سورتي دبال من السور تاع الكره، دونك يعني
6: علاش حتى علاش
4: برشا وقت
5: باش البتاع ينجم يكون لاسباب اخرى. البتاع هو تشيك فار يكون بالطريقه هذه، لا ينجم يكون تكنيسيان لوبيراتور في حد ذاته اللي يقوم بعمليات البطيئه وبالتراساج، يكون ينجم يكون هو ميني با ابيل معناتها واسي ادروا، معناتها مش بالضروره انه حكم الفار هو اللي خذا هيك الوقت الكل، ولكن حكم الفار احترم البروتوكول وثبت في اياد بالوافي ثم رجع للقطه نتاع علي معلول.
1: بالله نسالك لي زابليكاسيون اللي استعملوهم في اللورجو هما بيدهم اللي في العالم استعملوا فيهم في تونس والا فما نسخ معناها حاجات اقوى؟
5: الحاجات ما اقوى هي في طور التستينج، معناتها مثلا 3 دي احنا نسمع تقولوا 3 دي راي او في اس الشركه الوحيده سامحوني اللي تو مع الفيفا قاعده تجرب في 3 دي، و3 دي يلزمها 16 كاميرا اي اونكور فيكس،
6: واحنا ما عندناش
5: منهم الليفل كاميرا اللي في الجرادا من فوق. احنا ديجا باش تلقى الجرادا من فوق في بعض الملاعب
1: لا تلقى الابليكاسيون في حد ذاتها، احنا عندنا الابليكاسيون
5: شاك لوجيسيال عنده سيستيم دو ترافاي نتاعو. بين الشركه هذه والشركه السابقه فما اختلاف نوعا ما، ولكن العمل جاري والشركه سيرتيفي بار لا فيفا، ما احناش احنا باش نناقشوا سيرتيفيكاسيون تاع الفيفا.
6: واضح.
5: هذا هو الهدف الثاني نتاع نادي رياضي صفاقسي، كيف كيف توزيع من علي معلول في نفس المكان، لكن المره هذه يوقع لمسه ولعبها من لاعب رقم 12 تغير اتجاه اللاعب رقم 17. لهنا لورجو باش ناخذوه المره هذه من عند اللاعب رقم 12 ما عادش من عند علي معلول، والموقع سليم والهدف بالتالي سليم. هذا شعلنا في مباراه النادي الرياضي صفاقسي والنادي الرياضي بنزرت.
6: واضح بسرعه باش نحكي مع مين على اتحاد بن قردان، اكيد ويعرف اتحاد بن قردان هذا الموسم بدون هزيمه وفوز اليوم ضد نادي حامل انف، سجلوا دانيال اوبوا اللي اكيد في الموسم الفارط درب معكم
4: اكيد جدا اكيد جدا. ظهر اليوم مباراه ما بين اتحاد بن قردان وحامل انف، ديما الحقيقه تكون مباراه سريه ما تكونش
6: جاء الهدف في الدرجه الاخيره
4: في الدقيقه 86 نتصور من دانيال ودانيال زيد اللي قاعد يعمل يقدم في يعني في بداية
6: اكتشاف
4: جدا حقيقة. أنا خدمت معاه مع ملاو ونعرفه
6: دانيال أبو
4: جدا دانيال أبو دونك ملاعبي نيجيري دونك ملاعبي بيفو يلعب لوليور ولا يلعب حتى سنتينيل دونك شوف ما هو الهدف ما كانش جميل حقيقة كان فما كفياج وكورة ضربت في الديفونسور ودخلت لكن شو الاتحاد بن قردان أنا لعبت فيه ونعرف وعملي ونزيد رينيت ما يرحمش فيه يعني ما يسمحش
6: يحب ديما يربح في بلاده
4: نقاط في بلاده وراه ما فيهش ومن اصعب التيرانات اللي تنجم تمشي لهم هذايا باش نكونوا واضحين معناها حتى الفرق الكبرى اللي يمشي الغادي عندك بن قردان والمتلوي معروفين زوز تيرانات اللي الحقيقه انك باش تربح غادي راه صعيب برشا
1: ما عاد هذا مش خاطر لعبت فيهم
4: لا ما لعبتش فيهم انا نحكي على الجروب خاطر فما استمراريه الحقيقه مع المدرب سفيان الحيدوسي شفنا
6: وعاودوا برشا ملاعبين هما ديجا عاودوا كونتراكت
4: منهم برشا مشاركوا منهم اللي قلت لك فما ملاعب
6: بخوش
4: عبد الوهاب بخوش الحقيقه بكل امانه ملاعب ممتاز جدا وانا من رايي شخصي عنده بلاصه في عنده مكان في جمعيه كبيره في تونس كل امانه
6: وقريبا النجم يمشي
4: جوار دو كولوار فانتا يانو عمره صغير بلانت كاليتي الحقيقه كي جاي سفيان الحيدوسي عمليه وبدا معانا وسناء قاعد يكونفيرم اتحاد بن قردان فريق الحقيقه ممتاز جدا فريق عنده الاستمراريه نتاع التدريب وعنده براتيكمون اكثر من دو تيير نتاع الجروب قد موجود دونك لهنا نتصور بدايه ممتازه وربي يوفقهم
6: واضح فاصل قصير بعدين نحكيو على امكانيه مغادره مدرب الترجي حاليا لوريزو ريجينكاو في العوده نتاعو الى رومانيا لتدريب نادي السابق نادي اف سي ستيوا بوخارست الروماني.
7: استاد ديوان حكايات ما تلقالهاش تفسير لحظه غريبه عشتها اصوات سمعتها احلام استغربتها وصدفه مش لوجيك عادات رغم غرابتها تورثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها في غريبة أما صارت نحب نسمع الحكاية منك أنت نحاول نفهمها ومعك نعيشوها كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باج فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار. رجعنا معكم في استاد ديوان.
6: أقل من 5 دقائق عن نهاية استاد الديوان لليوم. خبر اليوم العشية دار برشا في مصادر صحفية رومانية من أبرزها دي جي سبور القناة الرومانية في تصريح جيجي بيكالي اللي هو جورج بيكالي مالك نادي سيو بوخارست أكد أنه اختار واتفق مع مدرب الترجي الحالي لوريزو ريجي كامف على أنه باش يتولى هو تدريب الفريق خلال الفترة القادمة بعد التراف هذايا وقال أنه اتفق معاه حتى على يعني تفاصيل العقد نتاعه وقداش يتحصل على بونيس في صورة أنه قاد الفريق هذايا اف سي سيو بوخارست اللي هو من أفضل الفرق في رومانيا إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا وحديث في مصادر ديما نحكيو على مصادر صحفية رومانية ماهوش كلام نحكيو على مليون أورو كبونيس بالإضافة إلى راتب سنوي ممتاز جدا للمدرب الروماني حاليا ما فماش حتى طرحنا يعني من جانب الترجي حتى توضيح في بخصوص القصة هذه في انتظار أنه تكون فما توضيح رسمي ولكن يبدو أن الأمور أكثر رسمية في روماني غادي مصادر كبيرة دي جي سبور برشا برو سبور وذم الكلهم يعني سونديشين معنا
1: معروفين
6: صحيح معروفين من ماذا دي جي سبور اللي هي الملك الحصري لحقوق الدوري الروماني في تصريح تاع فيديو في جي جي بيكالي رئيس أو مالك نادي سيو بوخارست اللي يحكي وكأنه ريجي كانفو المدرب الجديد رسمي معنا بالنسبة لي
4: أكيد أمين الحقيقة شوف اليوم ترجي ما عرفش شنو
6: في انتظار ديما التوضيح نحكيو على مصادر صحفية رومانية
4: سورس صحيحة ما عنيش خبر صحيح ما خرجتش بلاغ ترجي ولا قالت فيه المدرب مشي ولا اسكو هو صحح ولا ما زلنا نتكلموا في حاجات يعني أنت تشوف أخبار ومعلومات هما موجودين صحاح لكن فماش كونفيرماسيون أكيد جدا اليوم ترجي الحقيقة ما نتصورش إنه تحب تسلم في مدرب باش تعاود منه الجديد
6: ممكن عنده شو الرغبه هذيك باش
4: يمكن ينجم يكون اذا كان فما يعني باش يكون فما طلاق بيناتهم كما يقولوا يعني اذا يكون هم بالرغبه نتاع ريجي كامب هو اللي
1: هو هبط ستوري ممكن اللي خلى
6: هو صحيح تزيد ولا تكسر راسي مع تفكرني هو فما ستوري في في الكونت نتاعو بارتاجها على اساس انه هو المدرب الجديد
1: اللي هيك اللي كثرت الشكوك معناها والله ما نعرفش مين كما التعليق كلها
4: مع اني الحقيقه وسيم انا ريجي كامب السنه مع ترجي بالافكتيف الموجود ما اقنعنيش حتى ماتش يقول امين الا لحظه لحد اللحظه هذه ما اقنعنيش يجي كام ما اقنعنيش بافكاره في
1: انا بالنسبه انا بالنسبه لي بون الافكار واللعب هذيك حاجه اخرى ما العلاقه التعاقديه
0: معناها على الاقل فيها احترام الاكبر
1: اي صحيتك
0: لازم احترام النادي
1: النوادي معناها لازم تكون معناها اكثر ما يمكن نقولوا احنا احترافيه كيما المدربين واللاعبين لازم يكونوا اكثر ما يمكن احترافيه لانه هذه حاجه باش تمس من صوره الشخص ولا صوره النادي في صوره الاخلال وباش تحمي العلاقه التعاقديه كالترجي ولا غيره حناخذوه معناتها كاكزامبل باش نقيسوا عليه شنو نجم نحسنوا ما اعتقد ان شاء الله معناتها تكون فما كما نقولوا احنا كما الاوروب مثلا فما كلوز ليبراتوار في صوره انك يبدا عندك اونترينور تعرفوا انت اونترينور مثلا ديما مطلو ولا اونترينور ديما
0: ما يكملش عقده
1: تحط له كلوز ليبراتوار تخليك انت كما نقولوا الابري من اي من اي سيربريز وهذا بون موند بروفيسيونيل في الاخر بكل اللي يعطيك اكثر معناه ينجم يخلص لك انت كلوز نتاعك كسوا ملاعب ولا مدرب عنده الحق يمشي تبقينا اتيكمون يصير ولا ما يصيرش اكيد
0: اتيكمون
1: اكيد حاجه خايبه ياسر معناها وحاجه مش ليله هو راه قبل ما يكون لاي اي واحد نحكي على رجل كان بالذات نحكي لاي واحد يقوم بانهاء علاقه تعاقديه بصفه غير غير اخلاقيه مهنيا غير لاقه مهنيا بقينا في الحاجه اللي ممكن اذا كان صارت هذه ورزمو فما شويه فما تريف تو بيريود نتاع تريف اللي باش تخلي معناها حتى كان باش يجي واحد اخر في بلاصته معناها فما الوقت باش يكتشف
4: حاجه برك جديده مين انه نجم يكون لم يبل نجم يكون كما قال
0: ممكن وسيم ينجم في انتظار هذاك علاش لازم توضيح هو
4: عنده معناه وقت يخرج ينجم يدفع للجماعه
1: لا هو ديما فما الكلوز راهو مين ديما اما الكلوز اخزر لي راهو هي معناتها تحط المونطون مثلا في الاوروب راهو يحط كلوز ليبراتور اذا كان تحب تشري معناها كيما نقولوا المدرب يشري كونتراتو يدفع مثلا 10 مليون يورو مثلا وفما هيك الكلوز العاديه توصل
4: انا زاد نحب نوضح وسيم انه هذيك انه انا كي نبدا عندي عرض من رومانيا وفي يكون فيه في الشامبيونز ليج اوروبيان ولا حاجه ويكون العرض مغري معناها كي انا نمشي نشري كونتراتويا وزاد ماهوش اخلاقيا نقولوا احنا اخلاقيا خايب لكن انت اليوم اكيد جد انت سو كونترا مع ترج
1: انت عملت انجاجمون مورال
0: راهو منطقيا منطقيا ما يتفاوض مع حتى مهما كان النادي اللي يحب
4: مادام انت سو كونترا وسيم راه فما قانون دونك ما نسولوش باش يخالف القانون
0: دونك نعاود بحسب مصادر صحفيه رومانيه رئيس نادي سيو بوخارست صرح وقال ريجي كامفو المدرب الجديد لنادي اف سي سيو بوخارست ماهوش كلام لا ديوان لا كلام حتى مؤسسه عالميه في تونس كلام رئيس نادي اف سي سيو بوخارست في انتظار انه ترجي يوضح بصفه رسميه لانه باش يواصل ريجي كامف ام سيغادر فما اسم تاع مدرب اخر ممكن اذا غادر ريجي كامف فما اسم تاع مدرب صربي اللي هو نيستر مايسترو ولكن لحد الان مازال ما فما حتى شيء رسمي الحاجه الوحيده المؤكده خبر من عند رئيس نادي اف سي سيو بوخارست انه لوريز ريجي كامف قد يكون ولا سيكون بالنسبه لي هو المدرب الجديد لاف سي سيو بوخارست شكرا امين شكرا حسين عروش وسيم الجابيري نادر وكذلك محمد زعبار بعد شويه صاحب القسم اخبار غدا موعد جديد مع حاتم كزبار في اكسترا تايم
7: استاد ديوان ديوان اف ام صوتكم في تونس الكبرى على 93.5 ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
8: موجز ثامنة ليلا ديوان اف ام عسلمة. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا تشارك في أشغال الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المنعقدة بجنيف من 14 إلى 25 من سبتمبر الجاري وفق ما أفاد به القائم بالأعمال بالنيابة بالبعثة التونسية رمز الواتي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأضاف الواتي أن مشاركة البعثة التونسية في هذه الدورة تندرج في إطار سعيها إلى تعزيز التعاون بين تونس والمجلس والاستفادة من دعم المنظمة وخبراتها الفنية وبرامج التعاون وبناء القدرات بما يسهم في دعم جهود التنمية الوطنية وتعزيز اندماج الاقتصاد التونسي في الاقتصاد العالمي. اللجنة الجهوية للنظر في مطالب الإدماج من التعليم الخاص إلى العموم بولاية بن عروس توافق إلى حدود نهاية أوت المنقضي على 1050 مطلبا للإدماج تقدم بها تلاميذ من الأعداد والثانوي طلبا للالتحاق بمؤسسات التعليم العمومي. ومن المنتظر وفق مصالح المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس أن يرتفع هذا العدد بالنظر للعدد الكبير في المطالب الواردة على المندوبية والجاري دراستها والمرور بعد الموافقة عليها لإعطاء الإذن لطالبها بها في أقرب الأجل للالتحاق بالمؤسسات التي تم توجيههم إليها. وفي أخبار العالم، الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في تقرير لها تقول إنها رصدت نزوح 23,550 أسرة تضم 158,109 أشخاص إلى محافظات أخرى منذ بداية سبتمبر الجاري حتى الجمعة الماضية. وأضافت الوحدة الحكومية في اليمن أن هذه الأسر نزحت جراء التصعيد العسكري والقصف والاشتباكات وتدهور الأوضاع الأمنية. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بخيارات حاسمة تجاه إيران، غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها، في وقت توعد طهران بالرد على أي هجوم أمريكي جديد باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة. وحذر ترامب الإيرانيين من عواقب التصعيد، مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب.
9: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM.

0: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك. عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باج فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معايا أنا سند عمار.
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
2: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
3: موجز 9 ليلا ديوانا فام على السماء. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تصدر دليل الطالب للسنة الجامعية الجديدة بهدف توحيد المعلومة وتيسير نفاذ الطلبة إليها، بما يدعم نجاحهم الأكاديمي ويساعدهم على بناء مسارهم المهني. ويقدم الدليل معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسات والخدمات الجامعية والحياة الطلابية، كما يعرف الطلبة بفرص التوجيه والإدماج في سوق الشغل وبمجالة الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. رئيس المجلس المحلي ببوهرقوب والنائب عن عمادة برج حفيظ خالد الخليفي يقول إن عدد أولياء وتلاميذ المدرسة الابتدائية ببرج حفيظ بمعتمدية بوهرقوب من ولاية نابل عبروا عن استيائهم من تواصل غياب سور بالمدرسة، والذي تمت إزالته منذ عامين بسبب وضعه المتداعي والآيل للسقوط، داعيا السلطة الجهوية ومصالح المندوبية الجهوية للتربية بنابل إلى التدخل العاجل والإسراع في تشييد سور جديد، بما يضمن تأمين المؤسسة حسب ما صرح به لمراسلة ديوان فام بالجهة.
4: إلى السيدة ولية نابل وإلى السيد المندوب الجهوي للتربية بنابل، أنقل إليكم انشغال الأولياء الشديد وخوفهم على سلامة أبنائهم تلاميذ المدرسة الابتدائية ببرج حفيظ المفتوحة على كل المخاطر. لقد مضى عامان على إزالة سور المدرسة دون أن يتم إعادة بنائه إلى اليوم، مما جعل المؤسسة التربوية دون حماية. هذا الوضع تسبب في غياب تام للأمان، حيث تتوافد أطراف غريبة على الساحة، إضافة إلى دخول الكلاب السائبة، فضلا عن خروج التلاميذ بسهولة من دون رقابة. لذا نلتمس منكم التدخل العاجل والفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء السور في أقرب وقت ممكن لحماية أطفالنا وضمان سير العملية التربوية في ظروف آمنة ومطمئنة.
3: وفي أخبار العالم، الجيش الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة متطورة فوق مضيق هرمز مساء اليوم. وكالة تاسنيم تفيد بأن وزير الخارجية الإيراني يزور دولة قطر قبل توجهه لنيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء العراقي يقول إن بلاده تواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، مؤكدا عمل العراق على تهدئة الأوضاع في المنطقة والإسهام في معالجة أزماتها دعما للأمن والاستقرار الإقليميين. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن بلاده تسعى إلى بناء شراكات اقتصادية وتنموية بعيدة المدى مع دول العالم وكبرى الشركات والمؤسسات الدولية.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
1: احنا، صوتكم في سياقس
2: على 91.2 ديوان فام.

0: القروين، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
0: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز العاشرة ليلة ديوانا فهم عسلمة. القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بإسبانيا تؤكد حرص تونس على توظيف رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027 لمزيد تعزيز التضامن العربي ودفع العمل العربي المشترك. وجددت القائمة بالأعمال بالنيابة في بلاغ حرص تونس على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المصالح العربية ويدعم قضاياها العادلة في المحافل الدولية، معربة عن استعداد السفارة لمزيد توطيد علاقات التعاون مع البعثتين. تنظيم مبادرة تضامنية لفائدة عدد من أبناء العائلات محدودة الدخل تمثلت في توزيع 120 محفظة مدرسية متكاملة، وذلك بمناسبة العودة المدرسية وفي إطار دعم التلاميذ ومساعدتهم على توفير مستلزمات الدراسة. أكثر تفاصيل مع الناشط بالمجتمع المدني رام الطريفي في تصريح لمراسل ديوان فان بالجهة.
3: في إطار العودة المدرسية وتوزيع المحافظ بنسور يحتويه على جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية تقريبا في حدود 80 كتابة مسعد بها العائلات طبعا بالتنسيق مع تنبيه الزغوان وشؤون الاجتماعية. لاحظنا معناها أنه فما زادة غاديكة قعد شوية نقص، معناها مواطنين زالوا يشبوا على حاجات ما مخلطوش إنهم باش ياخذوا. يوم 20 سبتمبر 2026 نهار الأحد باش يكمل يوزع بعض المساعدات العينية اللي تقريبا توتال مو تتمثل في 120 كتابة، هذا في الإجمالي بين ليدو ويكان.
2: وفي أخبار العالم، وثيقة روسية سرية تكشف عن خطة واسعة لتعميق التعاون مع إيران حتى نهاية عام 2026 تشمل إنشاء قنوات مالية بديلة وتعزيز التعاون النووي وتوطين إنتاج قطع للطائرات الروسية وتنفيذ مشروعات للطاقة والنقلة. سماع دوي انفجار قرب مطار أربيل حيث تتمركز قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق ليتضح لاحقا أن هنا جمعا تدريبات عسكرية وفق ما أعلنت عنها السلطات.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

الخميس وجمعة تم بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: عندك حتى ترند مع ديو ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان فام.

0: حوادث، أفكار غريبة، تفاصيل فوق الخيال، وظواهر باغا نغمال. منكم نسمعوها كما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ دو معايا أنا سند عمار من العشرة النص الليل. ملا احكي لنا حكايتك وكلمنا توا على 31 328 330.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكم انسى العقل والمنطق، ومرحبا بكم في عالم غريبة اما صارت. قبل ما تدخلوا لعالم الرعب وموندو الباغانورمال، لازمك تعرف اللي محتوى البرنامج مش مناسب للصغار اللي عمرهم اقل من 16 سنة، وانو الشهادات والحكايات اللي باش تسمعوها على لسان اصحابها ما تلزم كان اصحابها والعهدة على من ادعاها. في غريبة ما صارت كل سهرية تحد من العشرة حتى نص الليل نسمع مع بعضنا حكايتهم الغريبة اللي عشتوها بحضور طبيب مختص. ومعي الليلة بالتليفون الشيخ جمعة عياد والأخصائي النفسي أنس العويني. كالعادة فرحان برشا أنه معايا في الإخراج أيمن مسعودي، حسام حلواني المونتاج، سنة القبي أعداد، وفاء جابر، هيفا بن يوسف. ما تنسيوش تكلمونا على 31 328 330، سينوا تبعثونا مساج على 58 400. وحكينا قصتك، تجم تكون قصتك أنت أغرب برشا من القصة اللي مش نحكيها لكم بعد شوية. مقدم ميكرو معكم سند عمار، غريبة ما صارت تبدأ تسويتها.
0: ما يريد في برنامج غريبة أما صارت من روايات أو شهادات ينسب إلى أصحابها، ولا تتحمل إدارة البرنامج مسؤولية صحة ما يروى والعهدة على من ادعى. غريبة أما صارت.
1: في قلب الزمالك في القاهرة فما فيلا كبيرة كالقلعة، معروفة فيلا شيكوريل نسبة لملكها الأصلي. الفيلا هذه مرور السنين ولات واحدة من أشهر الديار المسكونة في مصر، خاصة بعد ما سكنت فيها عائلة الفنان عزت أبو عوف. العائلة الكل كانت تشوف في شبح شيكوريل لابس بابيون كحلة وشميز بيضة ويدور وسط الدار ويدخل في وسط الحيوت. الكلهم كانوا يشوفوا فيه ما عدا بو عزة أبو عوف الضابط الموسيقار أحمد شفيق اللي ما كانش مصدق روايتهم وما يمنش بوجود الأشباح. حتى لين جا نهار من نهارات هو وحده في الدار جبد العود وبدأ يعزف ويحاول يعمل لحن جديد. بعد برشا محاولات لقى النوتة الموسيقية اللي حاجته بها، لكن في لحظة تفسقت من مخه ونساها. ياخي قال خل نمشي للكوجينة نجيب كسمة لعل نتفكر اللحن كيف بالريقي. المفاجأة أنه أول ما مشى للكوجينة سمع نفس اللحن اللي نساه قاعد يتعزف، رغم أنه كان وحده ما معاه حتى حد في الدار ملاش كون قاعد يعزف. خطوة ترزينة بو عزة أبو عوف رجع للصالة وكانت الصدمة، شاف أوتار العود تتحرك وحدة وحدة قدام عينيه وتعزف اللحن. في اللحظة هذه كتفكر حكاية شبح شيكوريل اللي ديما يظهر لعائلته وحس برعب مش عادي. خرج يجري من الدار وهو يقرأ في القرآن وجاب شيخ. الشيخ قال له الدار هذه فيها روح شيكوريل اللي مات مقتول في وسطها على يد الشوفير متاعه، وراه الشبح متاعه مستحيل يذركم وتنجموا تتعايشوا معاه. الحكاية موقفتش، حتى الممثلة الكبيرة يسرى حكيت على الدار هذه وقالت وقت مشي الضيفة عند عائلة عزت أبو عوف في ليلة من الليالي سمعت أصوات غريبة ومش مفهومة وشفت بعيني خيالات وحاجات تتحرك وحدها في الفيلا، لدرجة أنه هربت من الدار حافية وبحوايج نوم وحلفت ما عادش بليتو وحلفت ما عادش نحط سقية فيها. ومن وقتها ولات الفيلا هذه في المخيل المصري مرتبطة بحكايات الرعب والأشباح. هذه حكايتنا الليلة من مصر. من أكد لكم هي الحكايات اللي سنو فيكم بعد شوي نجم يخوفوا أكثر برشا من الحكايات هذه. ما تنساوش تكلمونا على 31 328 330، تبعثونا مساج على 58 400 100. نستقبلوا تليفوناتكم وحكاياتكم. قلكم حاجة برك، الليلة يسنو فيكم حكايات مستحيل ترقدوا بعضهم. تتسويت تبدأ غريبة ما صارت.
0: Freeze your blood. غريبة أما صارت.

0: فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: مرحبا بكم في غريبة أما صارت. تو مش نبدأو في حكايتنا كما كل ليلة. سكنة في دار تحولت الرعب حقيقي واللي صار توثق في الفيديو. هذه حكايتنا سمعوها بعد شوية مقبل كل شيء. نحب نستقبله فرحان برشا اللي حاضر معايا الحلقة الثانية على التوالي الشيخ جمعة عيادة. رسالة مرحبا بك.
2: مرحبا سيدي.
1: شنو أحوالك شيخ؟ صح لاباس؟
2: الله يبارك فيك. الحمد لله.
1: يعيشك يا رب. نستقبله زادة الأخصائي النفسي أنس العويني. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: عسلامة. مرحبا بكم. مرحبا بالشيخ ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
1: مرحبا بك سي أنس. باش تقعدوا معايا توا سيغ إيكوت نتعداو توا زوز حالات ومن بعد نخلي لكم التعليق. دونك كيما قلت لكم سكنة في دار تحولت الرعب حقيقي واللي صار توثق في فيديو، والفيديو هذايا مش تشوفوه مباشرة عندنا من بعد شوية على أهلا وسهلا ومرحبا بك. ألو
4: ألو. والا خويا لاباس.
1: أهلا بك. على شنو حوالك؟
4: السلام عليكم. كيف حالك؟
1: نمر بايا.
4: والله الحمد لله خويا. شنو يمر؟
1: والله الحمد لله. على أنت أصلك من جابس والخدمة في جربة.
4: الخدمة في جربة.
1: قداش عندك تخدم؟ في ميدون.
4: والله الحكاية هي عند عامك.
1: عند عام. أحكينا كيفاش الحكاية بدأت من الأول.
4: والله الحكاية من الأول سيدي يعني نخدم فهمتني. كرنا المقاول دار معناها نقولوا عنيه ماهيش في معناها نقولوا في طريق ميدون حمت السوق، اما جايه في الغيب بالامان
1: معناها بعيد على المدينه.
4: صح حياتي بعيد على المدينه.
1: واضح
4: هيك. ونخدموا سيدي نسمعوا في العز كل ليله جري فوق السطح، ومره الباب تحل او حاجه طاحت او ترغب فما تحمي سحبوها حاجه عاديه بالامان.
1: اي كل ليله يتعود
4: كل ليلة. يا سيدي نهارت لنحل القرآن يا أخويا ويبدأ الضرب بالأخوي.
1: الله.
4: يعني هكا وبالذرة نهار يا سيدي حلت فيديو فهمتني على التيك توك. والله بالذرة.
1: واضح.
4: قلت لهم الولاد شوفوا وبش نعمل فيديو التوليكا يا وبش نحل القرآن وشوفوا الدار كيفاش باش تولي.
1: أقعد معي على قبل ما تكمل تحكي لي. تفرجوا معايا توا مباشرة على باج يوتيوب ديوان فهم. تدخلوا تفرجوا باش نوريكم توا الفيديو اللي يحكي عليه على اللي صوروا ووقت اللي حط قرآن شنو صار بالضبط. تسمعونا زاد توا ديريكت. تفضلوا تسمعوا الفيديو.
5: يا رب شوفوا الاولاد برجوليه شوفوا هالدار كرناها في جربه يا خويا. تفرجوا على عينكم. باش نحل القرآن وتفرجوا كيفاش يا خويا الدار باش تولي. بسم الله يا ربي تستر يا ربي تستر.

0: oluyor, bıçtırıyor, bıçtırıyor, yiyor, bıçtırıyor, bıçtırıyor, bıçtırıyor.
1: بيبان يتحل وتسكر وشباك يتحل وتسكر كرسي يتحرك بلاصته وحده بس بون علاه دونك هذا انت حليت صدفه الفيديو حبيت توثق لكل تعيش فيه انت كل ليله حطيت قران بيبان يتحل وتسكر وحده وشباك يتحل وتسكر وحده كرسي يتحرك من بلاصته عندك كمل احكي لي خويا
2: ديما هي جرحناها مش مره هذيك بالذات عملناها قبل ما صورناش فيديو فهمتي كيفاش
1: ديما تصير
2: من بعد يا اخي انا قلت نصور فيديو على التيك توك يا اخي ريت صورت وكتبت بعد
1: خاطر
2: ولا لا هذيك بالذات مشينا خرجنا من الدار وخرجنا بيتنا بالكياس
1: ما بتوش في الدار
2: ما بتناش صار فينا لو بعد ولا جري بعد ما قصيت يا ودي وبت تردك البيبان في بعضها وقص الضو وجري فوق السطح ولسه بعضها في الدار
1: انتوما هي معنا دار كاليتاج ولا وحدها دار ولا كيفية
2: لا والدار دار قديمة وفهمتني دار قديمة هي وحتى العباد قالونا عليها راي قالونا راي ما تكون واحد احنا ما صدقناهمش
1: فهمتك دونك تسمعوا في حد جري فوق الدار البيبان يتحلوا ويتسكروا شنو ويخر شنو من الحوايج اللي يصيروا كي تحطوا قرآن واسكو يصيروا كي تحطوا قرآن اكا هو اللي يصير وحدهم زين
2: والله تتقل القرآن كي تتقل القرآن يعمل حسك
1: خطأ نعرفوه احنا اللي في اللوجيك انه كي نحطوا قرآن
2: علاش حتى احنا نتلقى مسجبانا معناته نحل القرآن باش يتركح مثلا سيخ
1: فلا القرآن بعد شوية تشوفوها مع شيخ جنو تفسيرها دينية ما خطر النورمال انه كنحطوا قران كي يصيروا حوايج هكا نحطوا قران باش نبعدوهم باش نرتاحوا انت بالعكس حسب ما شفنا في الفيديو كنت ما فهم حد شيء اول ما حطيت قران والدنيا تبدل
2: انت ما شفتك انت الجن ثم المسلم وثم اليهودي ما تيجيش القران
1: هذه بعد ما شيخ زيد تاكد منها فهم مسلم ويهودي انت سالت بارافو
2: ليه ديجا حنيها ريتها في الدار هذيك من بعد فترة بعد ما روحنا الطفل فما طفل معنا تلبسه من بعد
1: فهمتك
2: معناها صار فيه كما جابوا له دهو بالعربي وكل شيء بس
1: كيفاش شو ولا يعمل شو وصلوا بالضبط
2: تلبس مكنجن
1: ايش معناه مكنجن فما حد يحكي على لسانه يتحرك في حركات غريبة كيفاش
2: والله تصدق بالله معناها الطفل هذايا معناها تدخل في معناها في
1: غيبوبة
2: وبعد والله يصلي يقرأ في القرآن ياسر ويعمل في حوايج مش
1: معناها ما عادش في حالته طبيعية ولا عبد آخر
2: ويطلع ويزن ويعمل فيهم يقول لكم عمره ما صلصل ومعناها فهم
1: يطلع يزن
2: يزن في البلد
1: والحكاية طولت معاه ولا
2: شهرين دوه بالعربي شهرين وبعد صح
1: كيفاش بالعربي دوه قرآن ولا دعاء ولا كيفاش
2: لا مش قرآن معناها ثم جابوا له في الأول جماعة نعرفوهم يدوه معناها نقول احنا يدوه باللي عندهم الجن يعرف ينحى فهمت كيفاش وما نجموش بعد زاد جابوا له هزوه الواحدين اخرين ما نجموش في الاخر دبروا له واحد معنا عنده مع جماعه فهمتي داوي بالعربي جينا حول على البلاصه
1: عنده مع جماعه كيفاش علاه وسع بالك معايا اخويا مسيرش خلينا نفهم قلت لي جابوا له واحد دواه بالعربي والسيد هذا عنده مع جماعه
2: صحيح
1: جماعه معناها لطف علينا جماعه كيفاش هذا
2: جماعه بلال ولا جماعه بسم الله معناها يداوي معاه فهمت
1: داوي معاه
2: يتخلى لا تتخلى للدار فهمتني
1: اي
2: تخلى بسبحة فيدة
1: تخلى الدار
2: تخلى للدار فهمتني تخلى عند السبحة فيدة فهمتني
1: اي
2: السبحة ولا تدور هيك هي وقفت السبحة قال رو عندك كذا وكذا وكذا وقال رو بش نحو لك تو
1: السبحة ولا تدور واحدها
2: والله السبحة تدور واحد
1: ايو كيفاش عمل فما طقوس عملهم مش عمل باش
2: والله مش عارف يا بعد قعدوا وياه وحده هيك وياه والاخر بيترك كيفاش يتكلم الطفل ولا يتكلم في كلام اخر
1: واضح
2: فهمتني من بعد جمعه فيها الطفل رجع لبيت ويحكي لنا اللي

0: ماشي حاجة أخرى تحب تحكي لي نسيتها ولا عندك شي حاجة تحب تضيفها؟
1: والله يا ذكا هو المعنى لا فما ذكا ولا حكيت لك عليه ذكا
0: كله. شكرا لك على يعطيك الصحة على قبول الدعوة ميرسي بوكو والله لا يعودها إن شاء الله. نشكرك برشا ميرسي بوكو على يعطيك الصحة. بهم بعد شوية زين نثبتوا الحكاية مع سيدي الشيخ على حكاية القرآن خاطر كيما قلنا نعرفوا اللي احنا القرآن كي نحطوه هما باش نرتاحوا نفسانيا باش نخرجوا حاجة خايبة من بعد يعطينا هو أكثر تفاصيل بعد شوية نتعداو الحكاية غريبة حاجة مدفونة في وسط الدار تسببت في أحداث ما تتصدقش بعد شوية في غريبة أما صارت.
2: Freeze your blood. غريبة أما صارت.

0: شنو من ليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حاجة غريبة مدفونة في وسط الدار تسببت في أحداث ما تتصدقش. أكثر تفاصيل نعرفوها مع خديجة معنا بالتليفون. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مع
1: السلامة. عسلامة خديجة، شنو أحوالك؟
2: مرحبا، لاباس؟
1: صحة لاباس، أمور باهية؟
2: الحمد لله عايش.
1: يعطيك الصحة على قبول الدعوة.
2: عايش، يعطيك
1: الصحة. عايشك يا رب. أي لله، حكينا شنو صار؟
2: والله هما زوج حكايات
1: هون. احكي لي اللي تحب، ابدا لي بالحكاية الأولى.
2: الحكاية الأولى مش متعدة، أنا مثلا أحكي لك الحكاية الأولى. الحكاية الأولى
1: شنو مش متعدة؟
2: عندي قريب.
1: يسير فسأل شنو مش متعدة؟
2: الحكاية الأولى مش نحكي لك عليها، مش متعدة الدار معناها.
1: أي مثالش، احكي لي اللي تحب، نبداو بالحكاية الأولى.
2: مثالش. عندي قريبتي. وقتها عندهم عرس، مشيت أنا بحبيهم كل. قعدنا في الدار، هي الدار هذي احنا في الدوزيام والفوق مفتح، فهمتني؟ تمشي انا غاديكا، صرنا كل خيال هكا صغير، تعبد صغير نشوف فيه هنا
1: خيال صغير.
2: مرة انا قاعدة انا واختي وقريبتي هذيا قاعدين مع بعضنا، هي قريبتي هذيا صغيرة معناها في زمن كيك العشرين، معناها ماهيش كبيرة، قاعدين نحن وكل شيء. يا اخي نحن قاعدين وشفت فما خير قاعد بحذاها كي، واحنا وقتها قاعدين معناتها لاهين، فهمتني؟ مشي في بيه خير كبير قاعد بحذاها، هي وقتها تعيط ودخل بعضها وكل، واحنا معناتها قاعدين لهين يعني شكل نعملوا في حاجة. لفت انا قلت لها يا اخي اخوك صغير كان قاعد هذيك، عندها اخواتها توامة، قلت لها يا اخي اخوك صغير كان قاعد بحذيك تو، قلت لي راهو خرج يجوز معناه. قلت لها انا راني ريت معناتها طفلك بس قاعد بحذيك تو. قلت لي يزي معناه يجب لك شبيك ماسك وكل شيء. هي وقتها استرسي وكانت تتعيط معناها تتعارك هي وامها وكل شيء، وبعديك شدها كليز مشيت اثبتها، وهو ما صدقونيش، قالوا لي يزي بلا صديق ماس معناها مشي في بينهم، انا قادم صديق عليهم. كنت انا حقيقة ما قلت انا متخيل يمكن ولا حاجة من هك. بعد كيف مرة قاعدة وحدي انا في البراندة متاحهم في الدروجة كيف هم لفتح، نشوف في خيال نتاع طفل صغير قاعد يطل عليا.
1: في الدار
2: انا قاعده في الجيراندا،
1: وهنا ما طفل صغير يطل عليك فوق سطح.
2: في الدار قاعد نشوف خيال نتاع طفل صغير، نشوف بين خوتها يخوف اكثر، ما لقى حد يا اخي بط وكل شيء.
1: اما لمحوا كيفاش هو الطفل الصغير خديجه؟
2: ماهيش ملامح، بكل خيال، كل خيال هكا نتاع عبد، عرفت؟ خيال
1: صغير معناها نتاع طفل صغير.
2: يعطيك الصحة،
1: ما تشوفش ملامح هكا واضحة نتاع وجه نتاع.
2: لا لا لا لا
1: باهي كمل.
2: قعدت انا خالتي راحت من خدمة امها وكل شيء، جات من الخدمة يا اخي قلتها وهما قاعدين شفتها راهو صار هكا وهكا وهكا، ورغم المرة اللي فاتت راني شفت هكا وهكا. يا اخي خالتي قالت لي، قلت لها وراهم اكثر هي معناتها يجوا وقت اللي بنتك معناتها بنتك بحذاها، راني ريت بحذاها معناها وراهو هكا. قالت لي هي راني ريت قداش من مرة راني نحس معناتها ولدي توني نحس معاهم واحد اخر ثالث.
1: معهم واحد ثالث
2: قالت لي اسم خاطر عبارة نفس الجامعة، قالت لي نبدأ طلع في الدروج ما نحس معايا ثلاثة، ما نحس زوز
1: فهمت
2: في الغار. ها
1: انا مش وحدك طلعت شوفي
2: هي تحس بي، ما فهمتش كيفاش. بعد هيك وفات الحكاية بيا، باهي احنا مرة راقدين انا وقريتي هذي بنتها داخلين مع بعضنا في فرش
1: بلحظة، وفيت الحكاية هذي معنا صحيح معاش خرج لكم ولا مربوط
2: تبع بعضها تو
1: تفهم كمل تبع بعض عاود لي دخلوا في الثانية تو
2: على فاست الخياز بكر يوفي
1: قاعدين
2: انا وياها في الفرش راقدين كنا نحكيو هكايا انها في نفس العمر معنا قاعدين وياها نحكيو نحكيو نحكيو نحكيو نحكيو نحكيو وهي مش مقابلتني معناها مانيش مقابلين بعضنا كي راقدين فرد هي راسها مشي الاخرى وما راسها مشي الاخرى يا اخي فقدنا كل انا كل جبنا بيناني لا يا اخي انا قاعده هكاك وفما حاجه تمسني قمت انا قلت لها راهو فما حاجه مسني قالت لي هي اذا بدات فديك معناها كاهو مش تعب راني مش نقدر نشوف شنو في قلبي قلت انا بالك شي هي مش بالعاني نستني ولا حاجه جات تبكيت انا هكاك وفرنا حاجة تعرض تمسني وفعلت كمي فورير هكاية
1: فورير
2: قمت انا نجري نعرف ما انت اشعر هكاية مش حتى اشعر عابد قمت انا نجري
1: وين تمسك بالضبط في وجهك في كتفك وين تمسك
2: في يدي هكاية حاجة عفصت علي معناها يا اخي انا قمت نجري قلت لها قوم راه وفرنا حاجة نستثني هاي فرنا حاجة نستثني قلت لها هي ليلة مثل ما حتى قلت لها هي تتخيل قلت لها ليه فما حاجة قلت لها برا قلت لها الهر تحكي فاش برا شوف شنو فما هاشي وشرا نظلو وإنا ما انت مكبشت وكل بيخي هي طبسة تحكي فاش تنكا قطوسة كحلة قطوسة كحلة هذي ما حبتش تتحرك من غادي ما حبتش ريت احنا قلنا شي كلي حبينا نخرجوها ما حبيت عرفت فهم قطوسة قاعدة تحت الفرش تخزر لنا أكهاريت حتى أنت تمسها كي وجيب مسالحة ولا حاجة باش تحركها هي منطا تتحرك ما تخافش معناها قاعدة هكي تخزر لنا أكها وهي القطوسة هذي كان يسميش ما أنت شي حمتها مقتلي أول مرة نراها يعني القطوسة هذي يا أخي ما عرفش كيف حسيت بعد قاعد إحنا قاعدنا خايفين كل شيء وقاعدين في البيت الأخرى بعدك قاعد قطوسة وبعدك خرجت وحدها
1: باه
2: الفضلت هذي ما صار وقت عنا العرس نحن بعدك أنا روحت
1: ديو في بريد العرس هذي صار
2: هذي الكل في بريد العرس صارت وقت بعد بريد كبيرة جيت هي لدارنا وكل احنا وقتها عن يدنا واحد يقرأ في القرآن وكل شيء يا اخي اللي يقرأ عليها في القرآن قلت لي هو يقرأ عليها في القرآن هي شبها كريز شبها كريز ومعدتها تقلقت وولت ترد وهي شنية هي تعدى على معدتها ترقداش من مرة وحتى الستريس معناها وكل فهمتني وانا وقت اللي نتفكر قلت لي هي تعيط على امها وكل شيء قلت لها شدها كريز ومشت لها في البيتار فهمتني دي ما عندها فالزهرية متاع معدتها بعد ما كمل الراجل قرأ عليها القرآن فما هات الكل حاجة خرجت من معدتها بعد ما كمل قرأها
1: حاجة خرجت من معدتها
2: حاجة في معدتها خرجت
1: حاجة شنية بالضبط أنا فما قطعة
2: ما عنديش فكرة على خاطر الراجل كي قرأ عليها القرآن لما كما قوحي مخلنيش أنا نشوف معناها
1: فهمتك باي كمال
2: خاطر عرفت شد هو قرأ عليها القرآن وأنا خرجت بقى معها معناها العائلة يعني الكبار معناها فهمتني وأنا قاعدة في البيت الأخرى نسمع فيهم قال معناتها قالت لي أختي راه خرج من فمها حاجات وكل فهمتني وهي كي بديت معناتها كل شيء قالها راهو معناتها الشيخ اللي قرأ عليها القرآن قالها راهو فما واحد صغير معاك فهمتني
1: واحد صغير معاك
2: صحيح اي بالضبط قال واحد قصير صغير كان معاك
1: الله الله الله الله
2: هي اما هي خلاص القطوسه هي اللي خوفتنا الحق ترى اكثر حاجه خاطر انا بنت بلي ريت الخير شفت بلي نستخايل وكان في الريف عن واحده تقريبا متعبه مشينا وقتها عند زوج خواتي أكبر مني هما مشينا قاعدين في دار يخرج بالنا هذية وقلتها معناتها تسكن بحذايا معناتها مش بعيد نتا معناتها كما نقولوا احنا دقيقتين ولا ثلاثة معناها عبارة جارتها بنتها فهمتني
1: باهي.
2: قعدنا راح بينهم احنا خارجيكا وقتها احنا في الدنيا باهي من هيجا معناتها معناتها يداووا فيها معناها فهمتني
1: فهمتك
2: باهي. يا أخي وقتها نحن مشينا غديكا هي قاعدة في دارها وحدها والدار تحرقت
1: تحرقت
2: الدار كلها تحرقت دارها
1: وهي موجودة في الدار
2: وهي موجودة في الدار مشاو العباد يطفي وكل شيء وهي ما تحرقت مع الدار دار كلها تحرقت هي ما صار لها حتى شيء
1: معنى وقت الدار محروقة دي جاية في وسط الدار وما خرجتش
2: في وسط الدار في وسط الدار وما خرجتش
1: والدار كل تحرقت وهي ما صلحت شيء
2: الدار كل تحرقت الدار تحرقت وهي ما نعرف حاسين وقال لك الكوا اللي هي شيء ما تحرقش هي
1: اي
2: كها يا اخي جابتها يا اخي بدنا حطتها في حطتها في دارها وكل الدنيا معناتها تعديت وكل شيء وقلت لها ما عادش تمشي غاديك وهي في بيرها معناتها امها في بيرها اللي فما حاجه فهمتني تعرف هي
1: تعرف اللي فما حاجه كيفاش انا فما حاجه في الدار
2: اي تعرف فما حاجه في الدار تعرف بنتها مريضه فهمتني
1: باهي
2: كها يا اخي وقت اللي هي في السليمات اللي هي غاديك دار دار اللي نحن قاعدين فيها فازت دراكيفيش كيما تسمع حس دراكيفيش عرفت هيك والفازه اللي صارت اللي دراكيفيش مش نورمال هي جت هذايا وقت ما ما تخليهاش تمشي لدارها انا راني ماشيه باش نقضي ونرجع خليش تمشي لدارها يا اخي فواتي وكل واختها ونحن قاعدين كل شيء ما قاعدين ما هي هي قلت لها باش نمشي نشوف داري باش نمشي نلقاش حاجه نجيبها وكل شيء وهو ما تقول فما حاجه في عبرتهم سكتوا ما كلموهاش خلاها بري وهم معناتها عارفين اللي هي ما لازمهاش تمشي غادي قالك هنا فما حاجه سهبتنا فما حاجه رزنا تعلينا قالوا نشوفوا فيها بعينينا ما نجموش نتكلموا فهمتني
1: فهمتك
2: مشيت هي لدارها غاديكا بعد امها جات تعيط تجري تعيط معناها تعيط فزعتها الدنيا الناس الكل خرجت من دارها كل شيء يا اخي طلعت هي وقت اللي دخلت للدار ثم حاجة شدتها درشني صار لها رجلها دخل غادي يلقاها قلبين هو وفضاء يديها هي شدة بيديها هكا وفما
1: حاجة جبت فيها لتيل
2: صحيتك مشير هو يجي معناها يجبدها وقت يجبدها غبطها يلقى بدنها الكل بدنها الكل فيه الخباش النورمال نتاع العبد الخباش النورمال نتاع قطوف نتاع حاجة انا نعرفوه نحن هي نتاع حاجة هكا ثلاثة خطوط ومخبشة
1: ثلاثة خطوط
2: ومخبشة صحيت وفي ظهرها وفي كل شيء معناتها ماهيش حتى هي معناها باش تعملها في روحها حاجات هذوما في دنها الكل مخبشة هكاكا معناها بعديك حكيو لاخواتي اللي هما ريت الدوج نتاع دارها كسروا وقتها خاطر هما جابوا الشيخ وقرا عليها وكل شيء كي جابوا الشيخ قال لهم راهو مدفون معناها في دارها حاجات ابار معناتها اللي انا نحكي لك معناتها اللي حاضرين عليه صاروا برشا حاجات قراب عندها وعرفتها بشوي بشوي هي الداوي بقات ياسر انا راني متفكرها معناها يمكن اعوام معناها
1: حالتها طبيعيه ما صار حتى شيء قراب. شكرا ليك خديجة يعطيك الصحة على قبول الدعوة على رحابة صدرك ميرسي بوكو كانت هتسمع التفسير جب تقعد معنا ونيكوت تو تسمع تفسير الحكاية متاعك
0: Freeze your blood غريبة أما صارت سوية الاخت البرمجة الشتوية على كاخت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7

بتاعتي. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل الأربعة مثل ثلاثة الخمسة في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من

0: برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم قوي قلبك ما فماش نوم الليلة. مكملين غريبة أما صارت،
1: هي غريبة ما صارت أما والله صارت حل الخير. زادة توا في استوديو بعد ما سمعتوا سأل حكي له الحكاية الثانية، بعد ما تبعتوا شنو صار بالضبط الغرايب قعدت مكملة، الغرايب كملت حتى الاستوديو دي وأنا فاهم. الحقيقة عنا 5 تونتاتيف مش نعود ونرجعوا، وكل مرة نحب نعودوا فما حد شيء، كل شيء ماخش، كل شيء مريقل، ما يحب حتى شيء يرجع. سيد الشيخ شو تسمع فيه؟
2: مرحبا
1: بيك سي جماعة عياد، أهلا وسهلا، مرحبا بيك من جديد. سامحنا على اليسار وعلى تعطيلات اليسار، وحكيت لك ديجا في الأوف. أبدأ بي أنا الساعة الغريبة اللي صارت بعدها نحكيو في الآخر. شفما يا سيدي الشيخ؟ شفما؟
2: بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: شوف بالنسبة لي خلائق ربي كثيرة كما قلنا أكثر من مرة، ويخلق ما لا تعلمون، وثم مخلوقات ما نعرفوهاش. من جملة أول من سكن الأرض قبل نزول بني آدم كما قلت أكثر مرة الجن، والجن يسكن تحت الأرض حكم عليهم، والجن يعيشوا ياسر ويتشكلوا ياسر ويعملوا كل شيء حتى في الإنس.
1: يتشكلوا في الإنس؟
2: نعم، يعملوا في الإنس، يخدموا الكهرباء، يحركوا يعملوا كيما تعمل البشر. لو نجيو احنا نقول لك راو الجاري حرق لي داري، موجود هذا، كل انسان يصدق
1: اكيد.
2: والا توا اخيرا واحد اقتلبوا واحد توا في المشكله نتاع الدروغ وكذا والمخدرات، وقتل امه وقتل اخته وبرا عرض. بالنسبه للجن راو يعمل كل شيء، الكهرباء واقفه يخدمها، لا مفتاح لا حتى شيء.
1: يعني انا تعرف النجم زيد نتفاعل معاك في في الاطار ذي انه احنا كل شيء كان مريقل، معنا جربناه في في بلايص الكل، جربناه في
2: كونسيدونس واضح كلام، ينجم بارك كونسيدونس هكاك قدر الهي معناها مش ياخذ، وينجم يكون معناها منا ومنا ممكن انه يعملوا لانه ما يتشافوش، ويجي كما قلت لك الكهرباء يخدمها، الشيء التلفزه يسكتها، الكهرباء تكون تخدم ما تخدمش. ينجم كل شيء ممكن لانه خلق يعمل كما تشوف الانس يعمل كل شيء، هذا الجن يعمل ولكن ما نشوفوش احنا.
1: سيدي الشيخ بالله باش قبل ما ننسى باش تعمل حسابك انه الحلقه جايه تكون حاضر بحضرنا لهنا في استوديو يرحم والديك شيخ، تعملنا رقيه في استوديو خاطر الامور هكا ما تعجبش، يزمك تحضر بحضنا مش بالتليفون شيخ يرحم والديك في اقرب وقت.
2: عندي حصه بين المغرب والعشاء في تونس، يعني في الجامعه الثابته، يعني لكن مش محيره باش نجم نحضر ولا
1: باش نعمل
2: للحديث بقيه.
1: باهي نرجعوا للحاله الاولى كما سمعت معانا، الحاله الاولى اللي العادة كيما متعودين انه كي تصير حاجة نحط القرآن باش نرتاح، ونحط القرآن باش نبعدوا علينا الكائنات هذية. العكس صار مع السيدة هذية، انه وقت اللي يحط القرآن نعم. تولي البيبان نعم. سكر وحدها، الكرسي يطير، الشباك يتحل يسكر وحده
2: نعم.
1: لهنا
2: نعم.
1: كشنو تفسرها يا شيخ؟
2: نعم كما قلت لك كرسي يطير يعمل كذا، لو كان بشر قدامنا معناها من المجرمين ومن كذا تبقى يكسر ويعمل، وهذا الناس كل شفته في البشر. الشيء ذاك يعمله الجن وما يتشافش، نشوف شيء
1: اي لنا علاش القرآن كي يتحط
2: اي يعني
1: كمل
2: جاوبك على سؤالك المطلول على الحركات وكذا بعدين في الجن. ثم الجن اليهودي ما يحبش القرآن، ثم المسلم
1: اليهودي ما يحبش القرآن
2: ما يحبش الممسوس ولا الممسوسة، انت تقرأ عليه القرآن تتهز وتتحط. لكن شنو الدواء نواصله في القرآن، نواصله في الرقية، يبدأ أكل المبتلى يتسكك ويعمل ويجيبوا ثمانية من الناس باش يشدوه باش ما ينجمش يهرب ولا كذا، ويبدأ يتواصل القرآن تتواصل الرقية حتى يتحرك أكل جني ولا يهرب.
1: آه لازم عليه يشد صحيح ما ديما في القرآن.
2: آه يشد صحيح، يشد صحيح باش كذا. إذا كل شيء عادي عادي. وقد لاحظنا ما في القصة الثانية ولا الأولى نسيت بكونوا وقت اللي جابوا الراقي الأول والراقي الثاني ما نجمش روحه، وكان الثالث علاش؟ لأنه إجماع القوة تقبلها قوة. إذا كان كل جني ما كما قلت لك معناها ثلاثة نجوم ولا ثلاثة نجوم وشعار قوي ما ينجم ينحيك، أنا الأقوى منه.
1: واضح.
2: وبالتالي الملاحظة الأخرى سيدي سند بكون وراه كما نمرضه بأي مرض عضوي في البدن ولا مرض نفسي كما يقولوا الدكاترة النفسيين وكذا وأمراض كثيرة والضغط نفسي، وكما يمرض الواحد ويبتلى بالمس ما شاء الله مرات واحد يتمس بنجمة ولا نجمتين مين حي كان الأقوى منه،
1: لازم واحد ثلاثة نجوم وشعار
2: أقوى منه. وبالقدر راهو تقول لي ملوان ربي سبحانه، كيما الإنسان يصير فيه حادث في سيارة ولا يتحرك ولا يضرب واحد ولا يعرض لحشيك كلب ولا كيف كيف الجن بحكمة يعلمها يبتلى. وقد وقع الابتلاء للصحابة، وقع ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الدواء من فوق سبع سماوات عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام وفي المعوذتين الفلق والناس. إذن باش نقول للي يسمعوا فينا بكونوا راك وقت اللي اش يقول للعلماء ينجم واحد الجن يدخل يحل الباب ويدخل ملحيط وكل شيء، اذا كان واحد قال بسم الله وحل الباب ما عاد ينجم يحله حتى جن مهما كان قوته.
1: واضح. باش سيدي الشيخ زاد نحب نحكيه على القصة الثانية وعلى حكاية القطوس لكحل مثلا، لأنه متداول في المخيل الشعبي أن القطوس لكحل مربوط بحاجة هكا فيها جنون فيها حاجة سببها.
2: يعني كما قلت لك في الغالب راهو يتشكل مش كان في قطوس لكحل، أما أغلب ما يكون في القطوس لكحل رام.
1: معناه في الأغلب نجم معناه صحيحة حكاية القطوس لكحل.
2: لا لا ملا ملا جني هذاك وقت اللي داز معاه باش يتحرك هو يتشكل فيه شبه قطوس، والحمد لله لولا رحمة ربي وحاكم ربي فيه ينجمك القطوس لك ينبذ على الشخص ذاك من امرأة ولا راجل، اما حاكم فيهم ربي. بس ما نخوفوش السادة المستمعين، كيما في حي من الاحياء يعظوك كلاب 20 كلب وتلقاه انت يدك الحجر وكذا وتنتصر عليه كيما الجن، ومرات كلب واحد يغلبك يعرض كلب واحد. وبالتالي احنا باش كيما قال معناها سيدنا صلى الله عليه وسلم أمرنا باش نسمي ربي سبحانه قل بسم الله في كل شيء، ونقول للسادة المستمعين وليك انت مش بالضرورة اذا ما جيتش انا مادام وتوى في خصوص اكستيد وهذاك نقرأ في آية الكرسي والمعوذات قل والله أحد 3 مرات والفلق 3 مرات والناس 3 مرات وآية الكرسي نعودها قد من
1: بلا قيد هيفا باش بعد في الباز نعمله.
2: نعم هذا إذا كان ثبتنا عليه ما عادش يدخل حتى الشيطان. الآية الكرسي بركة، الآية الكرسي بركة كي تقرأ في بيت بصدقة، وإحنا باش نقرأها 7 مرات على الأقل تطلعش واحدة صحيحة وهكا بيقين ما يدخلها لا جن ولا شيطان 3 أيام.
1: واضح
2: الحمد لله، الحمد لله التحسين واضح.
1: بقى شيخ جوست هنكمل نقطة هكا في تفاهم تاع حكاية الخبش ب3 ظوافر، كنت تفكر في الحلقة الفايتة تعيطت معانا حكيت نفس الحكاية، وفي الحلقة هذه زاد حكيت نفس الحكاية انه الخبش 3 صوابع تقول لك 3 ظوافر نفس الخبش بالضبط.
2: نعم هما الجنة دوما عندهم حشاك 4 صوابع اكل الشهد اللي انتحيوا به ما عندهمش، عندهم 4 صوابع. وبالتالي يتشكلوا كما قلت لك قطوس وإلا كلب وإلا أسد وإلا إليجي، ينجموا يشدوا العبد ويخليوا فيه اثر.
1: واضح.
2: سواء بك الاصابع والا كما قلت لك القصه نتاع الثور اللي معناها بدا لانه واختم بهذا يقول لك طرابلس هون وفسرتنكم مره فرضه ثم اتلام نتاع سيدي علي الكراعي ولا سيدي محمد الكراعي ولا سيدي فلان ولا سيدي فلان ولا سيدي عبد الله في برشا بلايص منها في الشاب قبل ما ننسى الكهرباء ثم زوز هزوا مش يحبوا يسكروا تحت الولية سيدي عبد الله وقالوا ايش مش يعمل فينا الكهرباء انقريني والفرامة مجبود ونفات عندهم هم حلوا الدبوس حاجات والكهرباء خدمة ودخلت في البحر
1: اي اي اي
2: افسروا الدبس متاحهم وتابوا شكون هذا هم التلامذة سيدي عبد الله من الجن لانوا عيشوا ياسر يغاروا على الشيخ متاحهم
1: حقهم
2: وبالتالي احنا كيصير حاجة راهو بحكمة ربانية كل ابتلاء يصير اما الجن يعمل كل شيء
1: ونعم بالله
2: كما ترى الانس
1: ربي يسترنا ربي بعدهم هنا ان شاء الله وشكرا ليك ونعتذر مره اخرى سيدي الشيخ على
2: عفوا
1: على اللي صار الغالب ما تعرفوش بيدينا خاتينا سامحنا شيخ شكرا ليك يعطيك الف صحه بعد ما شفنا الجانب الديني انت وانت عديو للجانب العلمي والطبي حاب نعتذر منه برشا زاد حتى هو بتينا عليه برشا الغالب اللي صار في استوديو اللي مازال خلطت يتبع فينا تو نحب نفكركم اللي بعد حالات الزوز اللي تعديو حابين نكملوا احنا بعد دو كان ناخذوا معنا الشيخ وناخذوا معنا اخصائي نفسي باش تحكيوا معاه شنو صار شنو ما صارش حابين نعاودوا نرجعوا لونتين ما حبش يرجع صار بلوكاج في السيستم عندنا ما في حتى سبب تكنيكمون كل شيء مريقل ما فما حتى مشكله عندنا لهنا دونك الحمد لله توا كل شيء رجع مريقل نمشي واحنا بوز صغيره ومن بعد ناخذوا الاخصائي النفسي انس العويني
0: Freeze your blood. غريبة أما صارت

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ليلة ديوان فم عسلمة. الناشط بالمجتمع المدني بالحمامات نجم الدين كعبار يندل بترد الوضع البيئي وبتسرب مياه الصرف الصحي وانبعاث روء احجارها بشاطئ الياسمينة بمدينة الحمامات اثر تهاطل الكميات من الامطار بالجهة، داعيا السلطة المعنية الى التدخل العاجل وايجاد حل نهائي لهذا الاشكال حسب ما صرح به لمراسلة ديوان فم بالجهة.
2: موضوع الناس حياتنا كاملة نحكيوا عليه عن سنين والتولة تفضل لوناس كاتاستروف في حمامات راه بالرسمي كاتاستروف راه ولا شطار لوناس قاعد يصب في البحر معناتها حتى ليفاكياسيون تاع الماء ماهيش تدي جمله معناتها بعلي يصبوا فيه اليوم البحر ولا اكحل بكله العباد تعوم فيه معناتها بحر الياسمين اللي قعدوا يصبوا فيه والابار البلاد العربي غرقت كل لوناس نتاعها كلت فلام.
1: دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بتبربة من ولاية منوبة تتمكن مساء أمس من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه لفائدة وحدة أمنية وهياكل قضائية مختلفة وصادر في حقه 27 منشورة تفتيش وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهم بين شهرين وأربع سنوات سجنا وتعلقت به قضايا من أجل التهديد بالعنف والتحيل فيما أذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنه تسليمه للجهات المطلوب لديها. سفير تونس ببرلين يلتقي بوزير الشؤون الفيدرالية والأوروبية والدولية لمقاطعة ألمانية لبحث تنظيم منتدى اقتصادي مشترك وتبادل زيارات وفود الأعمال، وذلك في إطار استكشاف فرص وأفاق التعاون بين تونس والمقاطعة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما شملت المقترحات التي تم تداولها خلال اللقاء استكشاف فرص التكوين والعمل لفائدة الشباب التونسي إلى جانب تعزيز التعاون اللامركزي والهجرة المنظمة وفق بلاغ نشر اليوم المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وفي أخبار العالم، موقع أكسيوس يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بوقف الهجمات على المنشآت النفطية الروسية تفاديا لأزمة طاقة عالمية. وأعلن زيلنسكي عقب المكالمة التي جرت اليوم أن الجانبين سيلتقيان هذا الأسبوع بتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في لقاء يتوقع أن يعقد الثلاثاء. وصول مساعدات إنسانية مقدمة من الإمارات إلى كولومبيا استجابة للزلزال الذي ضرب أراضيها في العاشر من أوت الماضي، وتأتي هذه الشحنة ضمن المساعدات الإنسانية العاجلة بقيمة 10 مليون دولار أمريكي والتي أعلن عنها رئيس الإمارات في الأيام التي عقبت الكارثة بحسب وكالة أنباء الإمارات.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
3: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
4: قوي قلبك، ما فماش نوم الليلة، مكملين. غريبة أما صارت.
5: فرحان برشا ليكون حضر بحذية الأخصائي النفسي دكتور أنس العويني، أهلا وسهلا ومرحبا بي. دكتور تسمع فيا؟ ألو ألو دكتور أنس، نورمال ما خلط لك صوت، يا ربي يكون خلط لك صوت. دكتور أنس العويني الأخصائي النفسي، نعرفش كان تسمع فيا ولا ربي قدر الخير، احنا شنو نجم نقوله، ربي يستر. الو الو انفا دكتور، اهلا بك
6: استاذ انا تسعوني معك.
5: مرحبا بك استاذ، شنو احوالك؟ مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوه، يعطيك الصحه. ونعتذر على التاخير اللي خارج عن نطاقنا، والله استاذ ما الغالب مش من عندنا احنا. انت كنت بعت معنا لدوكا اللي تعداو علاء وخديجه.
6: ايه تبعت معاكم وسمعتكم بكتير وحبيت نفسر الضوازن هذوما اللي يصيروا دوتونزعور خاصة في المجتمعات متاعنا احنا، مش نفسر الضوازن هذوية للناس بشكل علمي، مش تحطوا شوية على ديزاسبيل فيجيك ومش تحطوا بطبيعة الحال اهم حاجة على الامراض النفسية وعلى وعلى العوامل الثقافية النفسية وتأثيرها على نفسية الإنسان والشعور بالظواهر هذه.
5: واضح.
6: بالنسبة مثلا ظهرت البيت المسكون هذي يسمع فيه يحس كيخفيه بطوزة أخر وكي حط كلام ربي ولا صوت عالي ولا أصوات هكا معناها متكاثرة ولا ثم شوية ضوضاء فيها. فإنه في الحقيقة العلم فسر يعني يعني الظواهر هذه كيفاش تصير بعدة تفسيرات الحقيقة اللي تنجم تأثر تأثير كبير. الظاهرة الأولانية هي ظاهرة الصوت الشبحي والتشويه الرقمي.
5: الصوت الشبحي؟
6: الصوت الشبحي والتشويه الرقمي
5: اللي هو شو معناه؟
6: كيفاش تصير الظاهرة هذه؟ عندك يا سيدي الميكروفونات خاصة بتاع التليفونات اللي ماهيش متطورة برشا حسيتها برشا للضوء الأبيض وللترددات المنخفضة برشا اللي الأذن وحدها ما تسمحش الأذن البشرية ما تسمحش لكن التليفون هذا راهو يكبتيها بوضوح في اللحظة نفسها. الدور متاع العقل البشري وقت الاستماع من بعض الحاجات هذولا وقت يسمع التسجيل يكون العقل في حالة بحث على نمط الضوضاء العشوائية المسجلة غادي اللي تحتوي على آلات الترددات. العقل باش يدوج على تفسير للظاهرة هذيك وباش يحاول يلقالها تفسير. عندك الظاهرة الثانية ظاهرة الرنين والتداخل البلي هذه يا سيدي وقت يتم تشغيل صوت في مبنى مهجور مثلا المباني المهجورة تلقى فيها شبابك مكسرة تلقى فيها بيبان محلولة مكسرة تلقى فيها بعض الفواضل متاع البناء ربما ولا متاع أكاد تقديم ولا أنابيب مكسرة ولا غيرها تلقى فيها كذلك حيوانات تنجم تكون موجودة كما القوارض تلقى فيها كلب قطوس تنجم تلقى فيها فار جربوع تنجم تلقى فيها برشا حيوانات أخرى عندها بلايص يدخل منهم الريح أوكي مع يعني شو اللي يصير بالضبط وقت يتم تشكيل صوت بقوة كما القرآن الكريم مثلا تنتشر الموجات الصوتية في الفراغ يصير يا سيدي تفاعل الموجات هذه تصطدم بالجدران والأسقف والأرضيات اللي موجودة في المبنى هذه المهجور غالبا تكون ثم مواد مفكة هكا بزيز ألواح خشبية متاكلة أسقف هكا طايحة جبس طايحة حاجة هكا النتيجة شو تصير يا سيدي ترددات صوت التلاوة تتطابق مع الترددات الطبيعية لبعض المواد المفكة هذه هذا يسبب اهتزازات واصدار أصوات إضافية تقول تسمع في طنين تقطع ذبذبة وهذا معناها ماهوش رد فعل نتاع كيان مجهول ولا كيان
5: أستاذ جست نتفاعل معك نتفاعل معك شوية أستاذ
6: هي المواد الطاقة الصوتية
5: نتفاعل معك شوية خاطر حسب ما حكيت أنت أما هنا والفيديو اللي تفرجنا ديجا فيه احنا شفنا كرسي يتحرك من بلاصته كرسي معنا محطوط يتحرك ومن بلاصته ومن بعد يطيح حاجة أخرى اللي هما إلا وقت القرآن يصير معنا اللي شفناه يصير كان كيبدأ فما قرآن معنا كي تحط موسيقى ولا تحط أي حاجة أخرى ما فما حد شيء جوست وقت القرآن هنا كيفاش مفسروها كان يمشي بالمنطقة بتاعك أنت
6: عملوا تجربة عملوا مجرب
5: موسيقى سألناها قال كان وقت القرآن
6: احنا المسائل هذية راهو يتم تشويهها بشكل كبير معناها هو ما ورناش التجربة انه سحب اصوات اخرى مثلا وما تمش التفاعل معها لان المسألة ليش منطقية ولا فيزيائيا ولا حتى دينيا احنا كمسلمين هم بسيكولوجا ما توسي مسلم بليتو فهمت معناها الجن ما عنده ما يعمل يهز وحط في كرسي مثلا وما ملقى ما يعمل احنا الجن مذكور في القرآن بوضوح شديد معناها كائن عاقل مكلف فهمتني قل روحي علي أنه استمعوا نفر من الجن فقالوا أن سمعنا قرآن عجبا ناس أبكياء عقولهم مكلفين يفعوا السماء يهبطوا عندهم قدرة شو قد يهز في كرسي وينفض دقيقة دينية خزعبلات وخرافات تضحك برشا وما عندهش حتى علاقة بالدين
5: لأن أستاذي يقول لك أنه فما أنواع فما جن مسلم وجن كافر
6: الكافر ما عنده ما يعمل معناه هو عنا يتعيشوا معنا ناس مش مسلمين احنا بشر ما عنده ما يعمل هو يقعد في السوارح ويجد ما يجد في كرسي يحط فيه شنو مش يصير ما يجد كرسي يحط
5: دوك حسب يعني كلامك انت علميا هذا ما يصيرش ومش لوجيك
6: المسائل شوف هو تدقيق الفيديوهات اللي تصير خاطر ينجم خيط نتاع سناره يعمل مساله كيف ما هكايا بكل بساطه اللي تعمل البوز تجلب انتباه الناس واراء الناس حي الراديو والتلفزه باش تصور الحاجه هذه وتعديها أما الحقيقة في الحياة متاعنا العامة مثلاً أنا في الأربعينات من عمري مريض زواها بتسمها كاية قمت في مستشفيات عديت على مرضى بالمئات وبالآلاف النفسية يقولوا منسوس ومعمول والأغلبية للأسف في تونس يجيني يقول لي راني منسوس وراني معمول وراني مندول ومرة حتى الناس يتعالج اللي علاج عصبي واللي علاج طب نفسي واللي علاج نفسي سلوكي معرفي وتتعالج العبيد واللي محطوط في الكتاب مرض كرونيك ويلزم يعالج على طول المدى يلزم أدوية يمشي بالبروتوكول ذاك اللي فضل ذا يلقى نتيجة بالكدا يتأقلم ويتحسن بالكدا واللي في البروتوكول يلزم نورولوج باش يعالجه ويعالجه وعمري في حياتي مريض المسائل هذية لكن الحوادث هذية تصير معناها بكثرة كبيرة حيوان ينزل حاجة هذيك حاجة حركتها وإذا هي حاجة ماهيش واضحة فالتلاعب هذايا نشوفوه احنا برشا مقاطع على الانترنت تظهر لنا من الاول وكاني فما اشياء سارقه واحنا كلنا نتشوقوا للاشياء السارقه باش نشوفوها وباش نشوفوا حاجات روحانيه وغيرها لكن في الحقيقه تطلع من بعد اللي هي مجرد معناها شيء خدعه عملت وما عندها حتى علاقه ولا اساس من الصح.
5: باهي في هذا الاطار استاذ
6: والفيديوهات هذه هي اكثر حاجه تجيب انتباه الناس ليهم مثلاً تجم تلقى فيزيائي يتحدث على ظاهرة فيزيائية جديدة ولا يتحدث حتى على تصور جديدة من المريخ ولا من غيره تعمل أقل دي من فيديو كيف ما هكا تبدأ فاضل كالتليفون قديم وبخيط متاع سنارة ما عنده حتى ما
5: واضح أستاذ في علاقة بالتفبريك وبأنه تكون حكاية فيك ومش صحيحة توا احنا عنا مثلا الحلقة الفايتة والحلقة هذه فما دوكا حكيوا نفس الكلام اللي زوز عندهم صار لهم خبوش في ظهرهم من حاجة وثلاثة صوابع يلقاو التراس الحياة الزوز ما يعرفوش بعضهم كل حالة من ولاية وزوز ما يعرفوش بعضهم وكلمنا كل واحدة في حلقة الزوز يقولوا اللي أنا لقيت نمشي نلقى حاجة مستني من تالي وبعد نلقى تخاس متاع ثلاثة ظوافر في ظهرها الزوز كيف لهنا تفبريك وين حسب المنطقة متاعك؟
6: أي أكيد جدا حسب المنطقة متاعي وأنا أتحدث بالمنطقة العلمي هما صحيح ما همش مرتبطين ببعضهم ولكنهم مرتبطين بنفس الثقافة اللي تقول الخرافة هذه وأنا أقول بالذي سمي أنه هذه خرافة أي واحد فينا أنه يكتب نحيهم راولنا ثم قاوا برشا خدوش يلموا ثلاثة بجناب بعضهم وقيلوا وقولوا ثم الشهور نفسي باهي هذه يرجع للانتقائية اللي يستعملها العقل البشري حتى يشعر بأشياء هو ينتظرها خايف منها مؤهل نفسيا باش يبدا يحس بالحاجه هذيا يعني الهلاوس اللمسيه البصريه المعزوله تجي حتى للناس اللي ماهوش مصنفين انهم عندهم مرض نفسي كبير ولا واضح يعني عبد كيف كيفك يخدم ياكل يشرب يحاول يتكلم معنا بطريقه عاديه ورغم ذلك الهلاوس اللمسيه والبصريه تجيهم العلم اثبت الشيء هذا يعني الشعور باللمس دون وجود محفز مادي ظاهر قدامنا هذه حاجة عصبية واضحة ينجم يكون ناتج على نشاط غير طبيعي في الفص الجداري اللي هو مسؤول على معالجة الإحساس اللمسي مثلا في الجسد بتاعنا يكون دكتور دول ثم اضطرابات ما بعد الصدمة ثم صغيرات وهذه نتحدث فيك على ظواهر علمية كبيرة يعني ناس اللي صار عليهم الحاجات هذول هاللمسات اللي حسوها وهالخدوش وهبلاصة زرقاء وغيره دكتور دول تم دراستها بعيد عن المجال والرؤية الروحية اللي هي ما عندها حتى سند ديني معناها تأويلات معناها ما عليناش فيها مانيش تخوضوا فيها اليوم فلما تم دراستهم يلقاو من بين الناس هذوما أشخاص عندهم اضطراب ما بعد الصدمة خاصة اللي عانوا من صدمات طفولية كيما بعض الاعتداءات الجنسية ولا بعض يعني بعض المعاملات السيئة أو أجريسيفيتي قاعدة تكلم شيء والكلمات هذيك مأثرة فيهم وبعد تنجم تخرج على الجسم صحيح كثير انتباه الناس هاي بلاصة نملت بلاصة هكا حس حاجة مسته
5: أستاذ أستاذ سامحني أستاذ فضل. أنا من رأيي تقعد تسمع معنا الحكاية الثالثة ممكن زيد تأكد شوية في الكلام اللي قلناه وزيد باش بعد في نفس الإطار هذايا بعد ناخذ تحليل يكون شامل الحالة الكل. شكرا لك أستاذ احنا بوز ونكملوا الحالة الثالثة.
4: Freeze your blood غريبة أما صارت سوية علاقت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال. وعندك مع الحكاية البارانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم قوي قلبك ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: وصلنا توا لآخر غريبة عنا في البرنامج متاعنا لليوم. نحب نقول لكم اللي بناء على اللي سمعتوه وعلي سار واللي مزاك خلطت يسمع فينا توا, نحب نقول لكم اللي راو الغريبة الثالثة والحكاية الثالثة اللي هي كل مرة حب تعدى معانا الحلقة الفايتة ما صار مشكلة في الغيزو, وهي حكيت لنا انه أشك فوا تحب تحكي حكايتها لازم تصير مشكلة. نحب نقول الحكاية الثالثة وصاروا برشا مشاكل عنا ديجا اليوم في استوديو حاجات الحقيقة أول مرة نشوفهم, وربي قادر الخير ونكملوا الحالة هذه على خير. منى أهلا وسهلا ومرحبا بيك. شنو أحوالك؟
2: الحمد لله نظيفة.
1: قالوا لي البرود أنا كون ما تجي تحكي الحكاية هذه تصير حاجة.
2: ريت الله غالب والله.
1: في بالك مدام
2: الجمعة اللي قبل هذه تحت تليفون متكسر ونورمال ما
1: تسجل
2: نهار الأربعاء.
1: يا لطيف.
2: وأي والبارح ريدو بروبليم كبير فهمت.
1: يا لطيف يا لطيف.
2: جو سي با يعني تعب على حكايات أخرى وإنني.
1: باهو ما نعرفش خاطر حتى احنا صار لنا بروبليم كبير لنا في استوديو الحقيقة أول مرة يصير.
2: أي أي أي أي أي كلمتني.
1: باهي هات مدام نبداو الحكاية من الأول كيفاش بديت؟
2: والله إن حكايتي غريبة وعجيبة.
1: غريبة وعجيبة
2: يعني نحب نشوف حل ما نعرفش كيف فما شكون
1: خطأ. أي بعد معنا الشيخ والأخصائي النفسي تو يجاوبك.
2: أنا ما نمنش بالحكايات هذوما الحق نتاع ربي. اللي شفت بين إن حكايتي بديت من عام 2022 شفت باش ما نطولش برشا برشا هي لما حال كتابي تكتب عليها فهمت.
1: قولي
2: أنا بديت بشعر ولادي دينا نلاحظ انه شعر ولادي نحي يعني فهمت
1: يتيح معناه
2: يعني يقوموا يرقدوا يقوموا وإلا حتى يدوروا في الدار وإلا مش بالضرورة في الليل مش بالضرورة في الليل يعني حتى في النهار.
1: شنو يتيح معناه فهم شعر يتيح ما
2: لا ما نلقاهوش طايح ما نلقاهوش. عملت التحاليل تحاليلهم الكل لبيت ميجيس نقع على ميت حتى نقع خطوط يعني خطوط متاع بلاك شعر نتاعهم نحي. هم ولادي ما شاء الله عليهم فهمت بيض وشعراتهم صفر. انا كمان بفوانا نلقى شعر ما فماش إلى سألت وقلت شفما إلى أن تطورت برشا حكايات. بعد هذيك بنتي لولا جبتها صغيرة إن بنتي تعرف أنت بيبي صغير ما يتحركش من في الفرش ولا حاجة كيفاش تحطه.
1: أي
2: نعم يعني هكا قمت زيت في باش نعمل حاجات في الدار فهمت نسمع في بنتي تحت ورغم أنها دايرة بالمخابز فهمت باللي كوسا وكل شيء يعني
3: أخذتها تحت.
2: هذا كي جبت بنتي من لول. بعد كي جبت ولدي بعد 2021 جبت ولدي ما شاء الله شعره أصفر فيه تسع شعوراتها متبركة طويلة ورطب
1: ما شاء الله
2: يعني كي قريب يغلق هو العام هكا تعرفك إن لاحظ إن شعره ما فماش يعني فما بلايط هكي ما فماش في شعره ولا يتيح لنشوفه على المخدة
1: معنا ما تلقاش انت شعر تايح ولا فماش
2: ما نلقاش إنك لقيت يعني رني نورمال عادي مشيت عملت تحاليل درت البلايط الكل كي يلقاو شعر ولادي ما بيت فهمت ما فماش ما عندهمش في التحاليل مرض يخلي يتسائلوا فهمت كيفاش علاش الحكاية هذي فهمت. بعد بشوية بتيت بتيت وليت نشوف في نسيت في سبابت يعني وحدت سما في نسلول لوحته وفي نسيتين بعد ذلك وليت نسمع في الأصوات في الدار يعني سمعت برشا
1: أصوات. شنو
2: أصوات في الكوجينة أنا راقدة نسمع في صوت في الكوجينة في اللي نسمع صوت انفصل
1: معنى صوت حاجة تتحرك ولا
2: ليلي صوت معهون
3: صوت معهون
2: وانا بحكم وليدي نلقى شعرهم نحي، انما زيد في البال حكايات نتاع حكايات اخرى، انا نقول فما في الدفاع اللي فيا على فما شكون يعملوا لهم ولا حاجه. حتى تليفوني يسجل انا بعمل دو فوا ونمشي نخدم على روحي، كي نرجع نلقى كي نجيب نشوف الفيديو بعد نسمع صوت عصافر، صوت ولادي يلعبوا بالكوره، نسمع صوت حاجات
1: يعني اللي هو مش موجودين هذوما.
2: اي مش موجودين، انا ما عطيتش اهميه الحكايه، نفسخ الفيديو. علاش؟ خاطر ما قلت يمكن عصافر لبرا، يمكن ولاد يلعبوا حتى قدام الدار حاجه. لكن انت تكررت في الفيديو الكل، سالت قلت شنو هو الحكايه هذه نتاع العصافر وصغار ونسمع حاجه تحت كبيره من داري، صوت يعني صوت حاجه اليوم يعني صوت حاجه حديث تحت في داري، فهمت؟ صدقني مع ذلك نورمال توصل الى ان فما حاجات يضيعوا من داري ما نلقاهمش.
1: يضيعوا
2: ما نلقاهمش، مثلا نوجع على حاجه تبدا في مخي تقطيع، نلقى حاجه انا نحبها نلقاها مقطعه. ولدي في الشتاء يلبس كولون من داخل يعني تحت البيجامه باش يرقد بيه، نقوم نلقى ولدي كولون مقطع وانا رقدت ولدي يعني لبيس يعني زعما حبلت انا وقتها، فهمت؟ من بعد نلقى الحاجات منقوبه ديما في الوسط. مراني برشا شليكتي انا ضيع ما نلقاهاش، ومن بعد ترجع لي انا راقده نلقاها. الى ان خفت انا الحق نتاع ربي وليت نسمع ياسر اصوات في الكوجينه، وانا نبدا راقده نسمع في تكبيع كبير، فهمت؟ وليت خرجت من داري ما هزيت حتى شيء، هربت الى ان حبيت نرجع نخو شويه حاجات هكا، ما نجمتش ندخل، ما نجمتش الحق نتاع ربي. انا نوصل الغادي ومن الباب ندوخ، انا نوصل ومن الباب ندوخ طمال دفوع، ما نعرفش هذي عين حسد سحر جاس بتاع دار مسكونة، فما بارش علامات. انا صورت فيديوهات ومن بعديك رجعت نسمع في اللي فيديو الكل حتى متاعنا متاع العائلة، نلقى حاجات بزاغ يعني نلقى صوت ولدي مش ولدي.
3: انا
2: بارك اللي نصلي نلقى روحي مش شكلي هذيك، نلقى روحي حاجة عندي حاجة ورايا كحلة، وانا ما عندي شيء في داري كبير اكحل ورايا.
1: انت حاولتي تبعث حد في بلاستك يمشي يجيب لك حوايجك ولا حاجة؟
2: انا بعثت شكون يجيب لي حوايج، بالطبيعة بعثت المسيون تاعي يجيب لي حوايج،
1: ما يشوف شيء،
2: بحكم ما شاف شيء وما حس بشيء. انا الوحيدة كل ما ندخل ندوخ، باش نكون صادقة وصريحة، الفريود اللي فاتت تواليها من عرش جمعتين التالي دخل ما دخلش حكم تعرض. انا لي عامين من اللي خرجت من الدار، كل ما نتعدى قدام الدار نمتع قدام الدار نحس روحي دخلت، عيني توجعني، نحس راسي هكا القشرة نتاع شعري باش تتنحى من فوق تاع راسي، حبيت نهرب فيه بعد نتاع وريني تجمع. ومع ذلك خرجت العامين هذوما، انا خرجت من عام 2024، العامين هذوما انا كل ما نقرا قران في الليل، انا كل ما نقرا قران ولا حاجه نبكي، دموع تهبط وحدها، عيني تحرق ودموع تهبط وحدها،
1: فهمت؟
2: جبت اكثر حاجه في الليل انا نقرا الزلزال، المعوذتين، الفاتحه، ونقول زيد ايات هذيك وجعلنا من بين ايديهم سدا وخلفهم سدا
1: فهم لا يبصرون. اما كمام حاولتي تشوف اخصائي نفسي، تشوف شيخ دين؟
2: مشيت والله، ليه مشيت للاخصائيه عادي يعني، ما تعرف انت الامور هذه، قالت لي عادي وحكيت معها عادي، انا كيف هكا نحكي معها في كل شيء، فهمت؟ عادي ما لاحظتش عليا تغير والا، قالت لي مدام بدات بيك، فهمت؟ ما جوست هي الامور هذي ما يفهموهيش ولا ما نعرفش.
1: ها مش تاخذ معنا توا سيغيكو توا نشوفوا رايهم الزوز. دوك تسمع معنا منى الاستاذ انس العويني، مرحبا بك من جديد. تسمع فيه استاذ؟
4: نسمع فيك سيدي، مرحبا بك ومرحبا بالمدام المدخله.
1: مرحبا بك. اي سيدي سمعت معنا الحكايه، شنو راي العالم في الحكايه هذه؟

0: بعد ما اجتهدت المدام وهزت الاولاد للطبيب وشافت فيه الجلده وما لقاوش تفسير اللي في كثير من الاحيان الطبيه وكثير من الحالات الطبيه ما نعرفوش الحاجه بدقه كبيره وما نجموش نلقاو لها تفسير ولا حل. يمشي مباشره من غير ما نشعروا احنا كتوانسه وننتمي لنفس الثقافه انه الواحد يقول هذه مساله روحيه وثم يعني مشكله اللي قاعده صايره لي كما سميت المدام ينجم يكون سحري ينجم يكون جن ينجم يكون اي حاجه في حين اللي هي مساله طبيه ما فماش مساله خارقه في العديد من الاحيان وفي العديد من الاحيان اللي تصير الحاجات هذه كيف عمليه التصوير مثلا وانا سمعان الاصوات هي اصوات عاديه اصوات عصافر اكيد جدا تتعدى قدام داري وقدام دياركم وقدام ديرواتنا وغيره وان شاء الله ديما ثم العصافر اصوات صغار معناها يلعبوا ما عندها حتى علاقه بجن مثلا يشوش ولا
1: علاش كي تدخل الدوخ استاذ تدخل للدار الدوخ عليه
0: علي جيت للدار هذيك شابيتر وحدي حابين نفسر كون الظواهر هذه كل عاديه اللي تلقاه في التليفون نتاعك وانت تصور في الصباح وفي العشيه وفي الليل راهو التشوهات هذه تصير بشكل كبير تحس الصوت متبدل سجل صوتك وعاود اسمه تقول شكون هذا اللي يتحدث تصور روحك تحس روحك كانك هكا معوج شويه ولا غيره ولكن هذيك ما فيها حد شيء. تحب نذكر الساده المستمعين اللي احنا نعيشوا في عصر عدد الكاميرات اكثر من عدد البشر وتصور في كل سنتيمتر في العالم والناس الكل تبحث تلقى شي ظاهره هكا غريبه باش تنجم تحاول تحطها لكن هاكم تشوفوا الكلكم على اليوتيوب وتشوفوا الكلكم على كل المنصات على الانترنت فما حتى حاجه غريبه حتى اللي تفرجتوا فيهم لو جو التفسير نتاعهم تلقاهم حاجات معمولين بفعل فاعل جست باش يجلبوا انتباه الناس وفضول الناس والناس باش يتفرجوا فيهم رغم الكاميرا وهذه ثم دول في العالم كبيره كيما الصين مثلا ما فماش شبر ما فماش سنتيمتر مش متصور بكاميرا الا ان الغرائب هذه ماهيش موجوده لكن احنا نجنحوا من غير ما نشعروا بشكل غير واعي تاثر علينا الثقافه باش نلموهم الكل ونقولوا اللي ثم غريبه والغريبه هذه والاعتداءات الروحانيه راهي ترتحنا باش ما نحسوش بحتى ذنب ونحسوا اللي ثم شكون يستهدف فينا بعض الشخصيات منا معناها ترتحوا انه يرى حاجه تستهدف فيه واللي هو معناها ثم شكون عمل له حاجه خايبه ولا غيرها يحس روحه اللي هو مغلوب نوعا ما.
1: ميكوم استاذ سامحني نتفاعل معك شويه هذه مواطنه عاديه معناها ماهيش عندها اوبجيكتيف لا باش تركب فيديوهات لا باش تغلط حتى حد وما هذه تشوف فيه بعينيها معناها الشيء وصورته ديجا بالتليفون
0: احنا ما ذكرناش حتى فيديو مركب ذكرنا فيديوهات عاديه جدا ما فيها حتى خلل وفيها حتى حاجه غريبه معناها
1: اي اما هو تشوف هي هو مسجل وتشوف انت حتى نرجع لك قلت لي نجم فما اخوي خيط صناره يجبد ويرجع معناها في الحاله اللي فاتت توا نحكيه انه ما نصدقوش برشا لي فيديو خاطر فما عباد تشيخ كي تعمل هكا باش تجيب متابعين ولا تحب النومبر دو في ولا شنو هي تحب بالضبط لان المدام اولا تدخل نعاود نرجع لك الدار الدوخ كل ما توصل الدار الدوخ ومصوره دي فيديو صايرين حاجات غريبه بالحق.
0: اول حاجه طبعا جيت الحاجه اللي تدوخ باش نبداو التامينها بالكدا المدام ما كانتش تدوخ المدام بعد ما لمت الاحداث هذه الكل وبدا يتيقن في ذهنها اللي ثم حاجه خايبه روحانيه ربما جن متسلط على الدار هذيك وتلمتهم الكل وخذت قرار باش تخرج من الدار سيسيني ولا خايفه ومرعوبه من الدار واللي هو خوف غير مبرر منطقيا مشيت المدام على روحها وقتها سعيد هي خذت اليقين كون الدار هذيك فيها مشكله روحانيه وليت كي توصل الخوف وقت يطلع عند اي واحد فينا ينجم يوصل للدوخه واضح الخوف من بين الاعراض نتاعو هي الدوخه ينجم الانسان يدوخ بالفعل مش دوخه كبيره بطبيعه الحال المدام عمرها ما طاحت لا في عينها بله اما هكا تدور شويه وتبدا باش تدوخ وترجع بالتوالي
1: الفيلم تاع الخوف هذا
0: كيفاش؟
1: الفيلم تاع الخوف حسب كلامك.
0: الفيلم تاع الخوف اي ما فيش لا شك ولا اختلاف على الفيلم تاع الخوف، ما فما حتى جن يدوخ فيها وقت هي توصل غادي ولا موجات كهرومغناطيسيه عجيبه موجوده في البلاصه هذيك اللي تسبلها في الدوخه، هي الوضعيه النفسيه نتاعها اللي استقرت على كون البلاصه هذيك فيها خطر روحاني كبير اللي نجم يؤذيها هي ويؤذي صغارها فولات كي تقف غادي تحس بالحاجات هذوك. بالاضافه اللي تم بعض الاسباب العضويه والعصبيه كما الاورام الدماغيه الصغيره ربي يحفظنا الكل ورم صغير في الفص الصدري ينجم يسبب الهلوسات هذيك البصريه والسمعيه وغيرها من غير ما ياثر لا على الشخصيه ولا على معدل الذكاء. كيف ما نذكر السيد المستمعين نقص الفيتامينات والخلل الهرموني الحاد ينجم يسبب نقص الفيتامين بي 2 ينجم

0: حسك بتنميل ولا بمسة ولا بعض الصداع دكوردو مشاكل في الغدة الدرقية كيف زادة نقص يبدأ موجود معناها في المانيزيوم زادة عنده تأثيرات مالية. واللي أكبر من هذا الكل يمجم يشكل لنا هالرؤية هذه ونخرج منها بكون تم جن ولا تم حاجة هو بتاعت الحال التأثير الثقافي والإيحاء الذاتي. أين الولي منتظر في حاجة بش نحب نشوفها وراهي بطريقة علمية تنجم تشوفها بمجرد أنه التأثير يولي كبير يوصل مستوى عالي في العقل بتاعنا الولي ونجم نشوفه ثم يعني مرض يسمى الوسواس القهري الثقافي. تدمر فكرة تثبت في مخك فتولي تراها وتستوعب أشياء اللي هي في الحقيقة تبدأ ما هيش موجودة. وعلى ذكر مثلا اللي قاعد يصير في الراديو ولا غيره أنا خدمت في بلوجير راديو أي راديو خدمت فيه لازم في بريود يقولوا لي عندهم مشكلة معناها في الخيوط وفي الكرة
1: احنا الحمد لله معنا حتى مشكلة أستاذ راو الحمد لله حتى الماتريال جديد أستاذ هذوما بزيد كل شيء جديد
0: حاجة منتشرة يعني في أي راديو يعني ديما نجيب نستورد ديتا دي يقولوا لي ديتا دي ويجيبوا فيها والله ما فهمناش نمشي للأخرى فهمت حاجة ظاهرة عادية طبيعية ما فهمناش في وقت الناس قاعدة تتقدم فيه نلقاو تفسيرات من نوع هذا اللي ترجع لنا بالضرر. السيدة الفاضلة الكريمة هي مطالبة أني تتعالج نفسانيا. أنا شفت عبيد كيف السيدة الكريمة هذه في العيادة نتاعي بطبيعة الحال لأني تونسية هي كما الأغلبية نتاع التوانسة وراه بمجرد أن غيرنا فكرة اللي ثم جن متسلط عليك أكل وسواس القهري هذاك تنحى الشعور باللمسات واللي يجي شكون يفيقني في الدين ولا يعمل لي ولا حاجة تتحرك راه متنحى والحمد لله يلقى روح الإنسان عادي وطبيعي.
1: أستاذ شكرا ليك هو أنا نجم نمشي معاك في أي كلام تقوله هو معناه أنه فما وسواس قهري فما أمور نفسية فما خوف فما أي حالة معناه نفسية تكون حاضرة في الوقت ذاك أما هذا نتخيل ما ينفيش وجود الجن وهذا يمسيون تأكدوا منه مع الشيخ متعنا كنت حبزة تأخذ معنا أستاذ أنس لعويني شيخ جمع عياد مرحبا بك من جديد نعش كنت سمع فيه ولا شيخ
2: أيوة
1: مرحبا بك شيخ كنت تبع معنا في الحكاية
2: نعم
1: دونك ناخذوا الرأي الدين حسب ما قالت هي وفما شك وفما سحر في الدار انه فما حاجة ملبوسة في الدار دوخ تشوف في أصوات غريبة وعجيبة ولدها صغير عمره عام يتحرك من بلاستو فما شعر ما تلقاش موجود وهو فماش حتى أثار لأنه حسب رأيك شنو نجم نفسره
2: بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: أول حاجة كيما ندعيه الله يبعد علينا الظالمين كما قال الدكتور بكري هما خلق يعني عاقل ومكلف وفيهم المجرم وفيهم كذا والله لا يبليه والدكتور وغيره إن شاء الله
1: أمين
2: الجمرة كان العفس عليها أو العلوم هذه كل النفسية وإلا متاع القلب وإلا متاع عملوا على ألف مريض كما قال الدكتور ألف مريض في الأمراض العضوية لقاوا 90% الكل وهمية في الوجيعة في كل شيء أنا نمشي معهم الجانب النفسي وكذا كذا لكن يلزمنا نمنو بكون وثم خلق اللي هو من الجن وثم الظالمين وثم المجرمين وثم اللي يتصلوا وثم كذا وربي بعد علينا
1: أمين.
2: وأمرنا الشارع العزيز باش نتوقعوا منهم كما نتوقعوا من العباد الظالمين الله يبعدهم علينا وبالتالي كما قلت في الحصص متاع ثم وخاية وثم كذا وثم تسلط وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رخا المشي تبع رو أكثر خلق في هالمخلوقات الكونية هما اللي أكثر كذب ويكذبوا ويتسلطوا ويتشكلوا بأشكال عديدة وما يتشافوش إلا عند البعض لأن الفريكونس أنا مختص كشيخ ودكتور في العلوم الإسلامية لكني عندي أستاذ فيزياء وكيمياء ومانيش راسي مربط ومانيش نمن بالخرافات واللي يجي مش فيش عن صدقه كما قال الدكتور أما يلزمنا أن صدقه بأن هنالك الخلق هذا كما قالت الأخت المبتلى لا عود عليها مكروه إن شاء الله وقت اللي تلقى شيء وتعدى على روسنا سنين يلقى التريك جديد يلقى منقوه بالصباح يلقى شركة ما فماش يلقى الحاجة تهزت من القلف يلقى الحاجة تحطت في القلف هذي عشناه وعاشوها الناس
1: جاءوا حالات مماثلة شيخ هكا قالوا لك صاروا حاجة
2: في حاجة اي نعم كل ما مشكلة هذه أنا معنيش هذه حاجة مش غريبة عندي أنا متاع التجربة متاع 52 عام ما مش غريبة لأنه حتى لشخصي أنا صار لي شيء هذا نلقى شيء معناه في الكلاس غير عادي لأني باش ولكن الحمد لله القرآن ديما موجود وآية الكرسي والمعوذات و الشيء العلم التجريبي في العلم النفسي والعلم القلب والعلم الجراحات وكله علم تجريبي لما العلم
1: خلينا في الجانب الديني خلينا في الجانب الديني في اختصاصك شيخ
2: سند راهو كله دين طبعا. حتى العلم النفسي دين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم مش حاب نبين لك على أنه الجنين أنا يقول العلم بكون الحم قبل العظم حتى للقرن السابع عشر ميلادي باش اكتشفوا على أنه راهو العظم يتخلق قبل الحم وربي قال فكسونا العظام لحما وبالتالي راهو العلم هذا نصدقه ونحبه المسلم يكون يعرف العلوم الكل ونمنه بالعلم الكل ولكن ديما علوم تجريبية ونرجع لهالخلق هذايا راه موجود والقصص والأحاديث كثيرة جبت ذلك المرة وردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الجن يراقد على فرش ومرته البرة وجاء مش يقتلها والسيد يسخل وخانته ووقع الصراع ما بينك الجني وما بين الصحابي وقتل الأول الأخر وكمشاء حكاية المراقد الله أعلم من قتل صاحبه الأول وبالتالي الخلق هذا يسي سند راه موجود والكلام اللي قالته عادي وكما يعمل البشر يعمل الجن ربي بعدهم علينا وبالتالي لما يصير لنا شيء هذا ايش نقوله يا ودي تحصن واصبر هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وما نعرفش قلت لكم ولا جيتني حالة العائلة كاملة كل ليلة جمعة يلقاو يديهم محنية بالحنة كل الجمعة
1: وحدهم
2: كل ليلة جمعة يلقاو يديهم الصغار والكبير والمرأة اليدين اليمين والصغير بالحنة وقت اللي جاني للجامعة قلت له يا سيدي اقرأ سورة البقرة ما تمشي حتى الحد اقرأ سورة البقرة مجرد الجمعة جاية قال لي راهو تنحى كل شيء إذا بالنسبة للأشياء هذه للأخت الكريمة نقول ولا لا تخافين والمسألة الكل نتحصن بالقرآن وبكلام ربي سبحانه وتعالى وما نجم يأثر على البشر بحاجة إلا بإذن الله تعالى كما يؤذينا الكلاب والأشرار والمجرمون ما يضرنا كان ربي سبحانه وتعالى بإذنه ونعم بالله.
1: شكرا لك شيخ جمعة عياد يعطيك الصحة على قبول الدعوة شكرا لك احنا بيصير نحترموا رأي العلم نحترموا رأي الدين وانتم ما تنجموا تسمعوا وتختاروا كيما تحبوا ديما نعود نقول لكل حد يتحاول مسؤولية الكلام اللي يقوله حتى ملكة اللي يتعدوا معانا نحترموا هما يتحاولوا مسؤوليتهم بليتو في الكلام اللي يتقال كيف نعود ديما نحترموا الدين ونحترموا العلم وانتم ما تسمعوا تحكموا وحدكم احنا بعد شويه باش نخرجوا من تونس عندنا انفيتي سبيسيال برشا انفيتي من اللي كان يخاف حتى من الظلام ولا يبات في المقابر ويشوف فيهم ويعديهم زاد اون ديريكت ولا عنده ملايين يتابعوا فيه الحكايه نتاعو نسمعوها بعد شويه في غريبه اما صارت
3: فريز يور بلاد غريبه اما صارت سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعتي الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل الراديو. الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثني للأربعة مثلثة للخمسة في إكسترا تايم. وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت
1: فرحان برشا أنه حاضر معايا انفيتي سبيسيال ومغامر خالد بن جلال من أشهر صناع المحتوى في العالم العربي في اكتشاف الأماكن المسكونة والعالم الآخر. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلا بيك أستاذ سند.
1: أهلا بيك أستاذ سند. شنو أحوالك؟ إزيك؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله.
2: ايوه خلينا كده مصري.
1: خلينا مصري. ايش تحاول نحكي معك شويه مصري باش تفهمنا. شكرا على قبول الدعوه.
2: تحت امرك. انا يا ريت
1: يعيشك. خالد للناس اللي ما تعرفكش انت شكون؟
2: طيب انا من 20 سنه بالضبط حد قرر انه يكسر حاجز الخوف. لان هو كان من اكتر الناس اللي بتخاف من اماكن الضلمه ومن الجن ومن كل الكلام ده.
1: انت كنت خايف منها مخبل حبيت تكسر حاجز الخوف؟
2: طبعا طبعا انا كنت من الناس اللي بتخاف حتى لو النور انقطع. يعني لو النور انقطع كهربا انقطعت انا كنت اخاف. كنت شخص بخاف لحد ما قررت ان لازم اكسر حاجز الخوف لان ده مش طبيعي وان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش عشان كده.
1: وانت كي حبيت تكسر سامحني خالد كي حبيت تكسر حاجز الخوف من نقيض للنقيض معناها من الخوف مظلام دايركتي للجنون؟
2: بص انا عندي نظرية والنظرية دي صح 100%.
1: اعطي النظرية.
2: عشان تكسر اي فوبيا لازم تعالجها بنفس الخوف اللي انت بتخاف منه. يعني انا كنت بخاف من الضلمة ومن العفاريت ومن الجن. خاف منهم جدا لاني كان عندي اصابة وانا طفل بمس ارضي بسبب الجن والعفاريت وكانت عاملة لي مشكلة كبيرة جدا في حياتي لسن 8 سنين لسن 12 سنة. 4 سنين بعاني من مس أرضي لحد ما كبرت وعندي المشكلة دي تحولت من مشكلة مس إلى مشكلة خوف ورعب وفوبيا. فلازم وقتها أغير المسار.
1: دونك قررت أنك تدخل في العالم هذا؟
2: طبعا. يعني قررت بالضبط من بعد ما خرجت من الجيش 25/5/99. أنا بالمناسبة أنا سني 50 سنة. خرجت من الجيش 25/5/99 قررت أكسر حاجز الخوف. قررت إن أنا مفيش حاجة اسمها خوف. في خوف اللي ربنا خلقني بيه الغريزة اللي ربنا خلقها لي ولكن لازم أكسر الوهم لأن الخوف إذا تحول لرعب قوي جدا كده بيتحول لوهم عند البشر بيخليهم يخافوا من أي حاجة. قررت ان انا اكسر الوهم ده.
1: دونك بعد باش بديت كيفاش بديت اول خطر نشوفهم في مشاهدات عالية لايفات تهتم طيب. تهتم بالاكتشاف الاماكن المهجورة واللي قال انها مسكونة عندكم.
2: طيب اول استكشاف ليا كان في المقابر بالليل. انا حبيت اصعب الامر عشان الناس كلها كانت بتحاول تخوفني من دخول المقابر في الليل. خلينا نقول ان الاماكن اللي ما بيقعدش فيها بشر كتير يعني اللي ما بيدخلش فيها بشر كتير خلينا نقول ان هي مسكونة بالفعل. ولكن حجم الخوف اللي بيترتب على الكلام بتاع الناس والحكايات والخرافات والخزعبلات بيكبر الموضوع قوي ويخليه وهم. فقررت ان ندخل المقابر. فدخلت المقابر بالفعل بالليل ونمت في المقابر.
1: نمت في المقابر.
2: اول مغامرة ليه نمت واخترت اكتر مكان في المقابر كل الناس بتتكلم عنه ونمت فيه.
1: ونمت لوحدك ولا نم معاك حد تاني؟
2: لا انا حطيت الستاند وكنت فاتح لايف وانا نايم شايفني اكتر من 20,000 واحد في لايف.
1: ما شاء الله. اي وش صار؟
2: صار بعض الامور اللي هي ممكن نحطها تحت بند. انا ما بص هقول لحضرتك حاجه يا استاذ سند. انا عندي ثلاث حاجات اول ما بدخل المكان المهجور ثلاث قواعد يعني ان ممكن يحصل حاجة من الثلاث حاجات دول. أول حاجة إن ممكن يكون في المكان بشر أولا، فبحط الاحتمال ده، احتمال إن ممكن يكون في بشر في المكان. تاني حاجة احتمال يكون في المكان جريمة حصلت وفي جثمان أو في جثة موجودة في المكان، وده ما تمناش أبدا إن نقابله. تالت حاجة إن ممكن نقابل بشر جوه المكان، والأخيرة ممكن نقابل حيوان، دي الرابعة ممكن الاحتمال اللي ممكن نقابل حيوان مفترس أو كده. في المقابر أنا شفت ظواهر غريبة جدا، يعني في المقابر تم لمسي وأنا نايم، يعني في شيء لمسني من شعري وأنا نايم، وإحساس اللمسة مرعب. أنت حسيت، أنا حسيت إن في يد، إيد يعني بثلاث صوابع لها حافر زي الخطاف كده بتلمسني من شعري، هي ثلاث صوابع
1: في المقبرة،
2: بتلمسني من شعري في المقابر وأنا نايم. كل اللي عملته قمت واتفزعت طبعا، ولكن سميت الله، استعذت من الشيطان الرجيم، ورجعت تاني كملت مع الناس. والناس في نفس اللحظة شافوا شيء ورايا في المقابر بيطير من قبر القبر، شافوه شيء اسود شافوه وانا نايم. فدي كانت اول مغامرة لي، وكانت من المغامرات الشيق جدا، ومن افضل الاماكن لغاية ما انا بكلم حضرتك دلوقتي، من افضل الاماكن اللي بدخلها هي المقابر.
1: هذه اول مغامره كانت عندك، اما انت شفنا عملت لايف في مدرسه، في مشرحه، في مزرعه، وين كانت الارجوحه تتحرك زاد وحدها وثقتها. كيفاش تختار انت هالاماكن؟
2: دي لا، دي اختيارها ما بيجيش كده، بيتعرض عليا من بعض الناس اللي بيقولوا لي، يعني يعني مثلا المزرعه دي اللي فيها المرجحه دي بتاعت ناس اعرفهم، انا كلموني وقالوا لي، استضافوني وقال لي تعالى وبص على المزرعه وشوفها فيها شيء ولا لا، ورحت وقعدت في المكان وبدأت استكشف، وهم طبعا خرجوا وسابوا المكان كله وراحوا مكان تاني قعدوا فيه، وبقوا يتابعوا من اللايف نفسه، وحصلت الاحداث اللي انت ممكن تكون شفتها دي، زي المرجحة دي اللي وقعت واتكسرت خالص كمان.
1: اتكسرت
2: اتفصلت خالص، عن وقعت على الارض، مع انها غريبة جدا وتقيلة. فكان في اشياء كده، وانا كنت من فترات بعيدة كده كنت بحب استفزهم، لو في ولاياذ بالله جن بستفزه عشان يخرج اسوأ ما عنده ويحاول يخوفني فعلا. يعني
1: واضح. لانا حابك تختار لي اغرب حاجة صارت لك في المغامرات متاعك، اغرب حاجة، اغرب قصة.
2: طيب اغرب قصة احكيها ليك ولمشاهدينك الكرام. في واحد اتصل عليا، شيخ من المعالجين، قال لي تعالى في بيت اتحداك تخش. قلت له ماشي. كان البيت في منطقة عندنا اسمها الشرقية، رحت لحد المكان قابلتهم، كان السفر حوالي ساعتين ونص، رحت وقابلت صاحب المنزل نفسه. صاحب المنزل قال لي انا قافل المنزل، يعني المنزل ملوش فتحة تدخل منها من الدور الارضي، قافل الباب بالطوب والاسمنت، قافل الشبابيك بالطوب والاسمنت، عشان اطلع البيت اطلع من الدور الثاني بسلم كبير جدا حوالي 6 متر واطلع وادخل جوه البيت من الشباك اللي فوق في الدور الثاني. قلت له خلاص ماشي. فبدات ادخل، وكان الشيخ معايا على الجيست في اللايف، وكان في ناس متابعه لللايف ده. دخلت من الشباك بالفعل. المكان ريحته غريبه جدا، المكان القمامه بره، في قمامه كتيره جدا مرميه بره مخليه ريحه المكان عجيبه جدا. استكشفت الدور الثاني، وهنا تبدا الخطوره في الدور الاول.
1: الدور الاول
2: اللي مقفول خالص. الدور الاول
1: حصل ايه في الدور الاول يا استاذ خالد؟
2: هقول لك حصل ايه. طبعا حكيت لك انا في اول الموضوع عن البيت انه مقفول، مبني بالطوب والاسمنت، يعني ما في اي حد يقدر
1: يدخل، ما ينجم يدخله حد
2: ابدا، ولا حتى هر قطه. نزلت الدور الاول، دورنا، الشيخ طلع قال لي خش يمين وشمال، لحد ما طلع شيء ورقه كده فيها حاجات مكتوبه، قال لي خليها معاك، خليتها معايا، طلع لها علاقه يعني بالمكان في سحر او حاجه زي كده. دخلت اوضه، في غرفه من الغرف مليانه اكرمكم الله زباله او قمامه يعني، وازاز كتير كده، واتفاجئت ان في حد نايم جوه. تخيل انت بقى،
1: حد نايم جوه.
2: حد، شخص نايم جوه المكان.
1: ونقول للسادة المشاهدين والمستمعين انه حسب مفسرهم انت الدار، حسب ما فسرت لي انه ما يجي مدخل لحد، مسكرة بالطوب والاسمنت،
2: استحالة.
1: الحد اللي نايم جوه يا استاذ خالد، كيفاش دخل؟
2: مش دي قصة. انا دخلت جوه انا شفته. انا يعني قدامك حل من الاثنين، يا تمسك نفسك كده وما تخافش، وده الحمد لله قدرت اعمله. بس بعد ما رجعت، بعد ما شفته رجعت للخلف خالص وقعدت بره وقعدت ادردش مع المتابعين، قعدوا يقولوا ده ساحر، ده جن، ده داخل ازاي،
1: هو شكله ازاي، شكله ازاي استاذ خالد اللي شفته؟
2: شخص، بص، اللي شفته نايم ومتغطي ونايم اكرمكم الله في وسط الزباله، كمان وشه كده غريب وشعر طويل قوي ووجهه كده ملحوس او متسخ ونايم. فقررت ان ادخل واواجه، يعني ادخل اكلمه.
1: ودخلت
2: بالفعل، انا بقدم خطوه وبرجع خطوه، بس عايز ادخل، عايز اشوف هو دخل ازاي، لو بشر، ولو هو مش بشر، او لو هو بشر وسواء بقى كان ساحر كان غيره، اعرف وانسحب وامشي، لان انا لما بلاقي بشر في المكان بطلع من المكان على طول. فدخلت لحد عنده.
1: ايه؟
2: طبعا الراجل كان نايم جدا، ما كانش سامعني، نايم ما كانش حاسس حتى باي خطوه. فدخلت عليه، السلام عليكم. طبعا انا بدخل، لما باجي ادخل المكان المهجور، عرف عندي في طريقه ان لو في حد هنا السلام عليكم، في حد، عشان لو في حد ما يتخضش او ما يتفزعش مني. فدخلت عليه، السلام عليكم. راح الراجل قايم مغضوض جدا وقاعد وهو بيهمهم كده بيعمل كده، وراح قاعد. فقعدته دي قلت له اهدى بس وما تخافش، صلى على النبي كده واهدى وما تخافش، قول لي انت دخلت هنا ازاي. في مفاجأة تانية، انت بس يعني في مفاجأة تانية انا فاجئتها. الشخص ده لقيت رجله مبطورة، رجله مقطوعة، عنده رجل واحدة بس.
1: هي المغامرة هذه اللي جرى وراك فيها بالنار ولا مغامرة اخرى؟
2: لا ده شخص مسحور كده.
1: اي
2: ده شخص كان مسحور، شخص مسحور. التاني ده كان شخص مسحور في المكان،
1: واضح به كمل.
2: فدخلت عليه فسألته، قلت له انا عايز اسألك سؤال واحد، انا عارف ان انت بشر وموجود معاه وبتكلمني، حضرتك دخلت هنا ازاي؟ بس قام وقف، لما وقف انا شفت رجله مبطورة وماشي على عكاز. قال لي هقول لك دلوقتي. طبعا الناس عندي في التعليقات ده جن. طبعا الناس الوهم بتاع الخوف يخليهم يتكلموا في التعليقات غريبة، يعني يقول لك ده جني، اوعى تقرب منه، ده ساحر، ده مش، يا جماعة مش كل شيء الجن له علاقة بيه. بقى راجل قام قال لي تعالى اقول لك انا دخلت ازاي.
1: دخلت ازاي
2: بقى؟ لان دايما بقول لك ان البشر اخطر من الجن.
1: طبعا
2: انا دايما بقول كده، واكتر حد خطر على البشر هو البشر. الراجل راح في شباك كده من الشبابيك المقفولة بالطوب والاسمنت، هو فك الطوب، فك قالب طوب او حجر طوب، فكه وبدأ يفك حجر قدام مني. وبعد ما بيفكهم يخش وبعد كده يرجع يرصهم تاني كأنهم محطوطين، يبقى كده الشباك ولا كأنه اتفتح،
1: واضح.
2: يعني دخل من بره فك الطوب وراح داخل لحد جوه. خلي بالك دي من اكتر المغامرات بالنسبه لي انا، رعب، لان انت مش عارف ده دخل ازاي.
1: واضح.
2: دي كانت وكانت غريبه.
1: سيد خالد جلال، احنا بن جلال احنا فرحانين برشا انك موجود بحدنا، وان شاء الله نحبوك تعاود تحضر بحدنا مره اخرى ان شاء الله، كان تقبل الدعوه
2: ان شاء الله.
1: قبل ما نكملوا احنا نعرف جوست الوجهه القادمه بتاعك، وين مش تمشي، وين يتبعوك في السوشيال ميديا، وين يلقاوك عباد تحب تتبعك في تونس؟
2: عندي على كل المنصات، على التيك توك باسم المغامر خالد بن جلال بالعربي، صفحتي عليها 2,300,000 متابع، على اليوتيوب برضو عندي 380,000 متابع، الفيسبوك 700,000 متابع بنفس الاسم ونفس الصورة.
1: واضح. شكرا ليك المغامر خالد بن جلال، يعطيك الصحة لقبول الدعوة. احنا شوية ونكملوا في غريبة اما صارت.
0: Freeze your blood. غريبة اما صارت. ديوان فام صوتكم في تونس الكبرى على 93.5
1: الحمد لله يا ربي، وصلنا لاخر الميسيون تاعنا لليله بنجاح. كملناها بعد صبر بعد تعب. نشكر برشا ليكيب برو تعبوا برشا برشا معايا، ميرسي هيفا بن يوسف يعطيك صحة على التعب اللي تعب طولك الكل، ميرسي فوفا وفا جابر زادة بار تعب الرعب يشتحوا في الاوف بعد ما كاي كملنا توا عملوا اللي تحبوا. ميرسي بوكو زعبار في التكنيك، انا معنا زاد ايمن المسعودي في التكنيك، زاد حسام الحلواني، ميرسي سلام بعد في المونتاج، ميرسي ليكم انتوما اللي تبعتونا. ان شاء الله ما خوفناكمش برش، نقول لكم حاجه، احنا ترعبنا لنا باش ما نكذبش عليكم، احنا ترعبنا هنا في الاستوديو. توما شا تكون عجبتكم الحلقة متاعنا متاع اليوم، احنا كل جماعة مش نكون عنا حلقة جديدة ومش نكون عنا تامت جدد، مش كاملوا في الجو ذايا جو الرعب، ما يزادا تحكيو حكاية اخرين تو تعرفوهم، وفي غير ميزوخ كان عندكم اي حكاية تبعثوا هنا تتسويت على الباش فيسبوك انستغرام دي وانا فاهم، تكلمونا زادا على 31 328 330، تبعثونا ميساج على 58 400 100، تبعثوا لي انا كان تحبوا زادا انستغرام سند عمار، تجمع تبعثوا لي اي حد عنده حكاية نجم يبعث هالي ويحكي لي اللي يحب كيك سوا شنو التام تاعها تبعث هالي واحنا نكلموك ونعديوك معنا هنا في غريبة. اما صارت كيما قلت لكم مش هترقدوا، مش هيجيكم النوم خاطر انا امبوسيبل كان مش نرقد الليلة، ونحبكم برشا مقدم ميكرو كان معكم سند عمار، هذه غريبة اما صارت تقابل حد في شايف نفسك.

حوادث، أفكار غريبة، تفاصيل فوق الخيال، وظواهر باغا نغمال. منكم نسمعوها كما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ دو معايا أنا سند عمار من العشرة نص الليل. ملا احكي لنا حكايتك وكلمنا توا على 31 328 330.

0: موجز ومنتصف الليل ديوان اف ام مع سلمة. الإدارة العامة للأداء تذكر بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، ودعت الإدارة العامة للأداء المعنيين بالأمر إلى احترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداء المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة للأداء لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. وزارة الشؤون الثقافية تنظم بالشراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس بداية من اليوم وإلى غاية 24 من سبتمبر الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الدورة تشهد مشاركة 300 عمل إذاعي والتلفزيوني مقدمة من هيئة البث العمومية الأعضاء، إلى جانب قنوات دولية خاصة ناطقة بالعربية من الصين وروسيا وتركيا. انطلاق السنة الثالثة من المشروع الجهوي للوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع بصفاقس بمشاركة نحو 140 شخصا من أعضاء المشروع من أساتذة جامعيين وأطباء وإطارات وأعوان صحة يمثلون مختلف الهياكل الصحية بالجهة في القطاعين العمومي والخاص. ويهدف المشروع إلى تعزيز الوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع وترسيخ الممارسات الوقائية داخل الأسر، بما يسهم في حماية الأطفال والحد من مضاعفات المرض. وفي أخبار العالم، مصدر حكومي سوداني يقول إن 11 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 30 آخرون في انهيار منجم للتعدين الأهلي في ولاية البحر الأحمر شمال شرق السودان بالقرب من الحدود المصرية. الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية يفيد بأن القوات الجوية نفذت ضربات استهدفت عناصر وعتاد عسكريا لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء، فيما حثت الخارجية الأمريكية مواطنيها الموجودين حاليا في الشرق الأوسط على توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم في الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.